قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.

0: كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
1: صدق الله العظيم.
2: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
4: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
4: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

ليش غالبا احنا يسائلنا بس احنا ندري انه جاي يسائلنا لكن لا نستطيع ان نرد هذه الإساءة؟ يعني من يحمي المسيء؟ اذا واحد اساء لك وانت تشعر انه دائما وجوده هو في حد ذاته بنوع من الإساءة، يعني هو يداوم على فعل الإساءة بحقك وربما بحق عائلتك وربما بحق المجتمع الذي تنتمي اليه، نوع من الإساءة الواضحة المباشرة اللي دون رتوش بهذه الطريقة. ليش ثقافتنا الشعبية غالبا يعني تدمج هذه الإساءة بأشياء ثانية وتحورها تسويها شيء ثاني؟ يعني ما تقول عنا إساءة، تقول عنا أي شيء ثاني. يعني مثلا أكو واحد هو يعني عنده مثلا يشعر غيور مثلا حول مرته أو يعني أهله أو كذا إلى آخره، لكن هذه الغيرة المرضية اللي بيها إساءات، يعني مثلا البنية ما مسوية شيء، ما عندها شيء كذا إلى آخره، لكن هو دائما معيشها بجو كأنما هي مرتكبة فد إثم في حياته، إنه هو موجود فقط يحسسها بهذا الأمر، دائما يحسسها إنه هو غيور، غيرة مرضية، غيرة بها مشكلة عصبية كذا إلى آخره. بعدين من يصير حكي دائما وش يقولون عنه؟ يقولون عنه مو هو يحبها، يعني يحبها هواي فيغار بهذه، يعني شيء من المبررات، جزء يعني جانب تبريري لمن للغيرة اللي هي مرضية واللي من الممكن أن تؤذي الطرف الآخر. يعني هنا الغيرة كفعل احنا دائما نسميه، يعني نحكي عن الغيرة بوصفها حالة مرضية، يعني حالة نفسية مرضية، حالة عصبية كذا إلى آخره، مو بالوصف الاجتماعي حيو أبو الغيرة وأبو الغيرة الماكو منه وهذا أبو الغيرة وما عنده غيرة ما يشجع وطن، مو هاي الغيرة اللي هي يعني مصطلح شعبوي شعبيا ياخذ مدايات مختلفة جدا. راح نتطرق إلى طبعا بشيء من التفصيل أكيد في مضمون الحلقة إن شاء الله نلحق، لأن هاي الحلقة هي مكملة للحلقة الماضية اللي هي ضمن أنواع الإساءات المختلفة اللي ممكن يتعرض لها كل واحد من عندنا، واللي تبدو في أحيان كثيرة مقبولة من المجتمع، والأغرب أنه أحيانا تبدو مقبولة من عندنا إحنا، يعني إحنا نتعرض للإساءة وإحنا قابلين بالإساءة، بل نشجع المسيء على أن يسيء أكثر فأكثر بهذه الطريقة أو تلك، كأنما هناك من يحمي الإساءة وهناك من يغسل هذه الإساءة، هناك من يبرز هذه الإساءة، هناك من يجعل هذه الإساءة مهمة ومفيدة ودليل على الحب، دليل على الاحترام أيضا بطريقة أو بأخرى. مثلا يعني أكو واحد مثلا أساء إساءة بالغة إلك، أو هو أساء بالغة مثلا لزوجته، وبعد مدة رجع هذا المسيء الذي يداوم دائما على الإساءة وأخبر زوجته مثلا بأنه ماذا؟ بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، من دونها هو غير قادر على أن يحيا بهذه الطريقة. طبعا هاي جزء من السرديات اللي هي شنو؟ يعني قصص رومانسية تبرر تخلي المسيء قوي، يعني هو كأنما يستند على حبه فمن حقه أن يسيء بهذه الطريقة، وله العذر في أن يسيء، وله العذر دائما، ولذلك احنا نستجيب احيانا لاعتذار المسيء مع علمنا بأنه سيكرر الإساءة. ليش؟ لأن هو عنده عذر، هو كذا. اكو رومانسيات موجودة في مجتمعنا، اكو فد يعني اكو فد ديباجات هتشي، اكو اعذار مسلفنا جاهزة، اكو فد ديناميكيات يعني هي اللي تحرك الطبيعة الاجتماعية وتحرك تصرفاتنا وسلوكاتنا بطريقة أو بأخرى، كأنما تصبح هذه الإساءة دليل على المشاعر ودليل على العاطفة العميقة. مو رغم أنه كثير من الأبحاث، كثير جدا من الأبحاث، واحتمال ناخذها بالتفصيل إذا لحقنا، تقول ما معناه يعني إن يعني وجود مثلا النية الطيبة، كواحد مثلا أساء لابنه ضربه على إيده كسر إيده ضربه مثلا ما ناجح، مو ضربه على إيده كسرها إيده أو سوى بيه عيب، ها إيش هو أنا من تجي تحشيها، ها أقول لك أنا طبعا إحنا نحشيها بغير بلد احتمال ينسجن يعني، المهم وهنا همينا أكو قانوني سجن طبعا، من تجي تحشيها
يجي لك أكنية طيبة يعني موجودة عندي، أنا أريد مثلا يدرس، أريد يصير أفضل، أريد ما يعاني، أريد كذا إلى آخره. الأبحاث تقول حتى لو كانت النية صادقة، حتى لو كانت النية جيدة، فهذه النية لا تحمي الطرف الآخر المساء إليه، يعني الطرف الآخر الذي يتعرض لأذى فعلي نتيجة سلوك الأب مثلا، هذا مثل طبعا، أو الأم، هذا شنو هذا هذا هذا يعني هذا أمر راح يأثر به، هو يتعرض لأذى، يأثر على حياته، يأثر على نفسيته، يأثر على تكوين شخصيته، ويصيب بأذى مباشر، يعني احتمال أذى جسدي بيولوجي كذا إلى آخره، يصير به تشوه، يصير به كذا إلى آخره. فهذا لا يلغي ذاك، يعني أنت إذا عندك طيبة ونيتك طيبة مثلا وتقتل مثلا إنسانة لأن أنت اتهمتها مثلا بأنها أوغرت عليها أو يعني شو أسوي بالنية الطيبة مالتك، يعني وين أصرفها هذه النية الطيبة، وين أشغلها، يعني لماذا تدخل هذه العواطف في تصرفاتك؟ أنا بالنهاية كإنسان مقابل إليك أو كدولة أو كقانون أنظر إلى سلوكاتك، يعني هذه السلوكات التي يعني توضح من أنت. النية يعني هاي مو يمي، ولا يم القانون ولا يم الحكومة، ويفترض أنه إحنا يعني ما نخلي أعذار أيا كانت هذه الأعذار للمسيء، لأن يعني المسيء يعني يكون ظاهرة بالأخير، وإحنا صارت عندنا، يعني عندنا الإساءة ظاهرة، عندنا المسيء ظاهرة اجتماعية، يعني موجود، مو نادر للأسف، يعني ها صار هو الطافي على السطح، يعني هو نماذج من ذول المسيئين أصلا يتبجحون بالإساءة. إحنا وصلت الحالة إلى أنه أكو واحد مثلا يضرب ابنه، يبسط ابنه كذا إلى آخره، ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه شنو، أنه جاي يضرب ابنه بهذه الطريقة المؤذية، ها يبرهن. ليش؟ لأن هو يدري أكو نوع من الحماية، أكو نوع من التبريرات الاجتماعية التي تحمي المسيء للأسف الشديد.

من أكثر الأشياء المؤذية أيضا هو المستقبل الوهمي. المستقبل الوهمي نوع من أنواع الإساءة، وهذا المستقبل الوهمي موجود، يعني موجود بكثرة بصراحة. مثلا المستقبل الوهمي اللي يوعدك به السياسي أو المسؤول، ها يقول لك والله احنا العراق راح نسوي بيه كذا وراح نسوي بيه كذا وبعد سنتين كذا وبعد سنتين هيك المشاريع وبعد 4 سنوات هيك، واحنا راح، يعني جزء كبير من الوعود الانتخابيه هي قائمه على فكره المستقبل الوهمي. ومن نقول مستقبل وهمي، هاي مفرده الوهم قد توحي احيانا انه احنا ما راح نتاثر بهذا المستقبل الوهمي. لا، احنا نتاثر. في الغالب نحن نعلم أن هذا المستقبل شبيه وهمي، ونتعلق بهذا المستقبل، نتعلق بهذه الكذبة، نتعلق بهذا الوهم، لأن الوهم في الغالب واقعيا هو مؤثر في الحياة أكثر من الحقيقة. هسه الحقيقة يعني لا تمسك، لكن الوهم هو مؤثر، الزيف بالحياة هو مؤثر، هو لامع أكثر، متوهج أكثر، متلألئ أكثر، مزخرف أكثر، مؤثر في الناس، مؤثر في الناس. لذلك في الغالب حتى احنا هسه مرات نشوف اكو واحد مثلا نعرفه يدخل في علاقات عاطفية كثيرة مكثفة متعددة، ويقنع جميع اللواتي شنو يدخلنا معه في هذه العلاقة، لان هو العلاقة يبنيها على من؟ على الزيف، الزيف بوسائل اقناع. بينما تلقى واحد يحب له وحدة وما يقدر يقنعها، لان هو بما متشبث بالحقيقة. الحقيقة في الغالب هي عارية وجارحة، و وأحيانا في كثير من الأحيان ما لها مكان في الحياة، للأسف. يعني نقول هذا الكلام بألم، مو ما لها مكان بالحياة. ومرات تشوف أنه حتى في الدوائر، في المؤسسات، في الشركات، هذا الكلاود تشيل مدري إيش مشي أموره، هو الماشي أموره، هو مشي كله بالزيف. احتمال حتى ما يعرف يشتغل، احتمال حتى ما يستحق المكان اللي هو بيه، بس مشي أموره أكثر من الموظف الكف الجيد. مو تجد مجموعة من الموظفين يشبيهم أكفاء، وهذا شبيه، هذا مو زين، هذا خارج السياق، هذا ما يستحق المكان. لكن هو شنو؟ هو يصير مسؤولهم بالنهاية، يكافئ على زيفه. فالزيف يكافئ. وأحيانا يعني هاي فكرة المستقبل الوهمي هي كأنما تستخدم، يعني تستخدم الأمل، فكرة الأمل كسلاح. الأمل أنت من تأمل واحد هذا سلاح، لأن راح يبقى متعلق بك، إذن هو من وسائل الإيذاء. هو الأمل نفسه في كثير من الأحيان، ها، عندما يكون شخص ما مأمولا، ها، يعني انت دائما تشعر احيانا انه هذا في امل، اكو نوع من التعلق، اكو نوع من الرابطه، اكو نوع من العلاقه بيناتكم. طبعا اكو عالمه تكلمت، يعني تكلمت ووصفت، يعني العباره الدقيقه اللي قالتها حول فكرة المستقبل الوهمي، تقول عنه، تقول هذا اسلوب تكتيكي. بهذه الطريقه تقول اسلوب تكتيكي، يعني خطة هي عبارة عن مستقبل وهمي. يعني مو بس، يعني هو مو حديث متفائل عن المستقبل، هو يعني ما ممكن انه احنا نختزله بهذه الطريقة، لا ابدا. هو اصلا ما، يعني ما عنده نية ولا 1% انه هو شنو، انه يفي بالعهود او بالوعود، ها، لكنه ماذا يعني يبقي بالنهاية الطرف الاخر وين؟ بالعلاقة. حتى شنو؟ حتى يحصل منه على اشياء، مو حتى يحصل منه على اشياء. هسه مره في دائره، مره في شركه، مره موظف، مره علاقه عاديه، صداقه عاديه، كذا الى اخره، مو. وهذا هذا هذا هذا نوع من الزيف المؤذي اللي المؤشر عليه، طبعا مؤشر عليه نفسيا هذا.

ننتبه له. يعني هذا مو مجرد أقوال أو فلسفة أو كذا، مؤشر يعني حالة مؤشر عليها يعني نفسية. طبعا العالم تضرب مثل بسيط ما رت أذكره بصراحة، لكن الآن خلينا نذكره. تقول كأنما يعني أكو واحد يعد، يعني أكو واحد يعد شريكه بالانتقال مثلا إلى منزل أكبر في السنة القادمة، يعني ورجال يعد امرأة معينة زوجته أنه إحنا راح ننتقل لبيت أكبر وكذا إلى آخره، بس لذلك لأن إحنا راح ننتقل للبيت الجديد للكذا لازم ما تصرفين خلال هاي الأشهر شيء على نفسك. شوف شوف، هو أصلا ما يريد ينتقل، بس هو ما يريد هالتصرف. هذا وعد بالمستقبل، بس هو مو وعد بالحق، هو ما عليه بالمستقبل، هو عليه بفكرة شنو، أنه هي تتنازل عن حقوقها، يعني احتمال حتى ما تروح للطبيب. وأكو ناس فعلا، أكو رجال هيك طبعا للأسف موجودة، هذا النماذج تعرفونها أكيد، يجوز ما يودي مرته للطبيب، يعني حد ما تطيح كلش، واحتمال حتى ما تطيح ما يوديه، فهو يريد منها شنو، يريد منها التنازلات بهذه الطريقة أو تلك.

0: شنو بعد من مساوئ المستقبل الوهمي؟ يعني فكرة أنه أنت تعيش على مستقبل هو أصلاً ما راح يكون موجود، ما إلى حقيقة. يعني هو هذا اللي جاي يعدك، ما جاي يشتغل على أن يحقق لك هذا المستقبل الموعود، يبقى في إطار الوعود. شنو من يعني من سلبياته بعد؟ هسه فضلا عن كونه هو غير متحقق أصلا، لكن هو يحول مفردة الصبر، أنت تصبر على مستقبل هو أصلا غير، يعني يحولها إلى مفردة، يعني يجردها من الفضيلة. يعني اللي يصبر على مستقبل أصلا هو غير موجود، ما إلى فد يعني ما مبين انه راح يصير، ها ما الى بوادر انه يصير. اكو واحد مثلا يعني يقول انا مثلا انا كذا راح انجح بمشروعي وكذا وراح هيك واسوي كذا والى اخره، انت تصفن عليه، ماكو بوادر انمن لهذا المستقبل اللي جاي يحكي عنه، ماكو بوادر لا بشخصيته لا بافكاره لا بتكوينه لا لا لا لا كذا الى اخره. اكو واحد يعدك بهذا المستقبل وانت تعلم انه بوادر اوليه لهذا المستقبل موجودة. هنا أنا شنو؟ هنا أنا إذا أنت صبرت حتى تنال أو طمعا، ها أو أسمون مو لطمع، ها طموح عندك إنه يصير هذا المستقبل اللي وعدوك به، هنا أنا الصبر يتحول من فضيلة، ها إلى شنو؟ من شيء إيجابي، من فضيلة إلى إلى إلى إلى, إلى شيء يعني يؤذي نفسك، يؤذي روحك، يعني يثلم هذه الروح وباستمرار يثلم هذه الروح. ليش؟ لأن أكو نوع من المغالطات المنطقية اللي دفعت، والمغالطات المنطقية وعاطفية دفعت إلى أن تبقى في هذه العلاقة، تبقى في إطار هذا الوعد، تبقى في إطار وعد هو وعد أصلا ما راح تتضح صورته، تبقى في إطار فارغ بهذه الطريقة، وتتحول الحالة إلى أنه أنت شنو تدافع عن هذا المستقبل الوهمي. كم من إنسان يدافع عن مستقبل وهمي يصنعه السياسي مثلا؟ تلقى جماعات يدافعون عن المستقبل هو أصلا ما تبادر إليه، ما يريد يعترف أنه هو خسران، ها. ولذلك يعني مسألة المستقبل الوهمي هي مو مسألة بسيطة، مسألة في الغالب تغير من يعني من آليات التفكير الخاصة بنا. خلونا الآن نستزيد ونسمع معا هذا التقرير.
1: تدخل الوعود البراقة إلى العلاقات العاطفية كغيمة محملة بأحلام وردية تدعو أحد الطرفين للانتظار

أو إهمال واضح، معتقداً أن التغيير قادم لا محالة بمجرد الوصول إلى المحطة الموعودة. يتحول الصبر هنا من فضيلة إلى استنزاف روحي مستمر، حيث ينفق الشخص أثمن سنوات عمره في رهان على سراب تتشكل داخل النفس حالة من المغالطة المنطقية تدفع صاحبها للبقاء استخساراً للتضحيات السابقة ورغبة في عدم الاعتراف بخسارة الرهان. تتأكل الثقة تدريجياً مع كل تاريخ يتأجل، وكل خطوة تظل حابسة الكلام فقط. تنقلب الأحاديث التي كانت مصدراً للدفء والأمان إلى عبء ثقيل يثير القلق والشك. يشعر الإنسان حينها بأنه كان يعيش مع شريك وهمي، شخصاً تجسد في الكلمات وسقط عند اختبار الأفعال والتطبيق. تتعدى أضرار هذا الانكسار حدود التجربة الحالية لتلقي بظلالها على المستقبل الكلي للفرد. تصبح الاستجابة للمشاعر الصادقة محاطة بالحذر والتوجس، ويزداد الخوف من الوقوع في الفخ ذاته مجدداً. يكتشف المخدوع في النهاية أن الأفعال الصغيرة الملموسة اليوم هي الصخرة الصلبة الوحيدة التي يبنى عليها الحب المستقر، وأن الأوهام مهما كانت عذبة تنتهي دوماً بإحداث شرخ عميق في الروح يصعب ترميمه.

إذا تذكرون بالحلقة الماضية حكينا عن مفهوم التعزيز المتقطع، مو هذا المفهوم الشائك اللي هو أصلا يعني مثير وغريب ويدعو للنظر. وقلنا أنه كيف ضربنا مثل أنه هذا المسؤول بدائرة معينة مثلا هو مو زين، هو عصبي، هو مسيء، هو يتلفظ بألفاظ معينة ضد الموظفين، هو مسود عيشتهم، لكن بنسبة معينة ضئيلة قليلة هو زين. يعني هو مو زين 90%، بس أكو نسبة قليلة ضئيلة هو زين بيها 10%. يعني في مرة من المرات مثلا شاف لموظف قال له أنت والله زين هالأيام، أحسنت كذا، عاشت إيدك، خوش شغل. فالموظف شنو شلّه بهاي 10% وظل ينتظر المكافأة، حتى لو مكافأة كلامية ينتظرها منين؟ من المسيء. يعني نسى 90% وظل عايش عليه من على 10%، دائما هو في طور الانتظار. أكو ناس هسه حتى في علاقاتنا العامة، أكو ناس أصدقاء بعضهم إحنا يعني نصفهم بكونهم ماذا؟ أصدقاء. هو في الغالب مو زين، هو في الغالب مسيء، هو في الغالب يتندر، هو في الغالب يعني يطلع إساءاته بالشقة، بالمزاح، بالكذا إلى آخره. بس إحنا شو نقول؟ نقول والله هو أكو بي جانب مضيء، لكل منا جانب مظلم كالقمر، يعني هاي الأشياء بهذه الطريقة نبرر هذه الإساءة. طبعا مفهوم زين هو ليش إحنا نظل ننتظر هذا المسيء أن يجود علينا بإحسانه؟ ليش يعني ها هو مسيء ليش إحنا ننتظر؟ يعني نصير أجمل الموضوع، كمن مثلا يتعلق بامرأة، هذه امرأة مسيئة بحقه، هي لا تبالي به مثلا، مو هي لا تكترث به، لا تفكر فيه، لا تسهر من أجله، لا كذا، هو ليلا ونهارا مغروم مضيع في الهوى. ليش ليش ليش جاي؟ هو ينتظر المكافأة، ينتظر نظرة من عندها. هاي النظرة صار لها قيمة. ليش؟ لأن هي في ركام من التغاضي، هي متغاضية عنه، هي متجاهلته. فمن سبابه بالأخير هو يشعر بنشوة، يشعر بسعادة. هاي لها تفسير علمي، هذا تفسير قد يكون تفسيرا أدبيا، لكن التفسير العلمي يحكي غير حكي، وهو حكي طبعا يعني كلام بصراحة لذيذ، يعني منطقي. المهم رغم أنه هي الفكرة لا منطقية، لكن التفسير العلمي أكيد هو منطقي. التعزيز المتقطع بحسب العلماء هو هنا طبعا هو بالبداية هو علم راسخ، يعني موجود، يعني مبدأ راسخ بالعلوم، خصوصا علوم اللي تبحث في علم النفس وكذا إلى آخره. ويقول أنه السلوك المكافئ، يعني إذا واحد يكافئك على سلوكك بشكل متقطع مو منتظم، يعني أنت مرات تسوي زينة ما يكافئك، ها كافئك، هذا شنو؟ هاي مكافئة على سلوكك الجيد، لكن بشكل شبيه غير منتظم، بحيث أنت من تسوي زينة بعد هم ما يكافئك، وتظل تسوي زينة تسوي زينة هناك وكافئك. هذا ما ينطفي، الرغبة بي ما تنطفي، يعني أنت الشخص المكافئ تظل تنتظر المكافأة أكثر من هذا اللي كافئك كل مرة، اللي كافئك كل مرة أنت ظل تتعود، يعني ظل لا تبالي. وهذا من أنماط التعزيز يعني عند البشر وأثار العلماء. العلماء هنا طبعا قالوا أكو مفاجآت عصبية راح نحكي لكم بها يا بشن المفاجآت العصبية. قالوا أولا الدوبامين اللي هو الناقل العصبي اللي يرتبط بالمتعة والمكافأة كذا، لا يفرز بقوة من تكون المكافأة مؤكدة. يعني أنا ما أتحفز عصبيا، ها ما أتحفز نفسيا، ما أشعر بلذة إذا أنا متيقن تماما أنه أكون مكافئ. عجيب عجيب عجيب. وهذا اللي يخلي مرات شنو يخلي حتى النساءنا يعني إن زينات وأزواجهن، ها بس من قد ما زينة الزينة صار ما له قيمة. ليش؟ لأن هذا الزوج متعود على هذه المكافأة، متعود على هذا الدلال، متعود، أو العكس، أو هو مرات مدللها فهي متعودة ظل ما تبالي. يعني يقولنا الدوبامين هذا اللي هو مسؤول عن المرتبط بالمتعة، بالمكافأة، بكذا، يفرز بقوة أكبر يمته من يكون غير مؤكد، من يكون أكو شك، ها
راح يكافئني لو لا، راح يرضى عني لو لا، راح يسمعني كلام حلو لو لا. هنا نصير شنو المكافأة؟ صير غير مؤكدة، يصير بها شك، فصير أكبر المتعة. وقالوا يعني خصوصا إذا كانت مو مؤكدة، يعني هو أنا ما متأكد، أنا سويت زين بس ما متأكد والله المدير راح يكافئني لو لا، هنا أنا إذا كافئني المدير راح ألتذ بصورة أكبر. أو إذا مثلا كافئني صديق بجملة بكلمة هنا أنا شنو يعني أشاد بيه، هنا أنا راح يكون لهذا الكلام قيمة أكبر. ليش يعني ليش أنا كبشر إذا متأكد واحد راح يمدحني ها ما راح أشعر بمتعة؟ أشعر بمتعة تساوي المتعة اللي راح تحصل عليها إذا كنت شاك إنه هذا راح يعني يحكي علي، يحكي إلي، يحكي كذا. يقول لك لأن الإنسان كانت حياته، إحنا دائما نرجعها لأثر بيولوجي، لأثر جيني. الإنسان هذا الصياد اللي نحكي عنه دائما، يعني اللي قبل لا يتطور ونوصل لشكل البشر الآن الموجود، الإنسان القديم ها كان قبل ما يحصل الأشياء كلها اللي حواليه، الطعام، الأمان، الروابط الاجتماعية، ما بيها جدول منتظم، يعني مو أشياء مؤكدة. هو يطلع للصيد لو يصيد لو ما يصيد، فالأشياء موجودة بداخله، يعني انبنت النفسية مالته والأعصاب انبنت بهذه الطريقة، انبنت إنه الأشياء هو شنو ما متأكد من عدها، الأشياء الضرورية ها. يعني انت شايف الصعوبة شنو؟ يعني مو انت رايح للسوق تسوق وخلاص، لا رايح للصيد، ولو تصيد لو ما تصيد، لو تجوع لو تجيب وتفرح بهذه الطريقة. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني انه اكو ارتباط بمن؟ ارتباط بجانب جيني موجود في الإنسان.

هم يوصفونه أنه هذا التعزيز المتقطع هو موضوع كلش مهم صراحة. يوصفونه يعني عدة أوصاف، طبعا يضربون مثلا أيضا بالقمار، أنه لو اللاعب متأكد أنه كل مرة راح يربح ما راح يشعر بنفس المتعة اللي يشعر بها من يفشل وبعدين يربح وكذا إلى آخره، لأن هي أحيانا تدفع هذه الآلة يعني بشكل غير متوقع، وهنا اللاعب دماغ اللاعب بالحقيقة يصير مهووس بهذه اللعبة. هنا طبعا الشخص المسيء هو آلة القمار، مو وإحنا للأسف يعني في إحنا اللاعبين يعني بهذه الطريقة اللي أحيانا نحب أنه يتم التعامل معنا بهذه الطريقة أو تلك. على المستوى الهرموني تعرفون أنه إحنا من يساء أن نتوتر، يعني يرتفع الكورتيزول الأدرينالين كذا إلى آخره، وهذا يسبب نوع من الخوف، نوع من اليقظة المفرطة. مرات أنت من يعني من واحد يسئلك تتيق، حتى لو نحسان تروح النوم يعني ها تريد أن تفعل شيئا ها، بعدين من يعود الطرف هذا المسيء مثلا ويعتذر ها، هنا ينفرز شنو؟ الدوبامين اللي هو جنة مرتبط بالسعادة والمتعة وكذا إلى آخره. هنا ينتج شعور يعني بالأمان، بالمكافأة، بالقرب. يعني أنت من الكورتيزول مرتفع وتشعر بالقلق وتشعر باليقظة وتشعر بالخوف إلى شعور بالأمان وشعور بالمتعة وشعور بالمكافأة. شوف الانقلاب من اعتذر هذا نفس المسيء. هنا شنو؟ هنا يعني هذا انخفاض الكورتيزول، هذا حش العلماء اللي يبدو حش جاف بس هو كلش حشي مهم. هنا يقول لك من انخفض الكورتيزول انخفض التوتر، يعني وإجت لك راحة اللي هي أعقبة التوتر، يعني إجت وراء التوتر ها، هذا بحد ذاته الانقلاب هو شيء ممتع. يعني أنت ضحية، أفضل تحب واحد يسئلك وبعدين يعتذر بهذه الطريقة. ومرات هاي تصير يعني واحد دائما يتجاوز بالحكي، هو صديق بس دائما يتجاوز بالحكي وبعدين يقول يلا أحسبها علي كذا، تشعر بنشوة مو طبيعي. هو مسيء ومو أول مرة يسيء لك ويرجع يعني يخفف الحكي، والله أنت صديقي أنت كذا إلى آخره. نحن شنو يجي لك؟ هاي العلماء يحشون يجي لك هاي بحد ذاته التوتر، بعدين شنو؟ بعدين الشعور بالمكافأة أو الشعور بالأمان أو الشعور بالمتعة أو الشعور بالراحة. ورا ما التوتر صار هذا الانقلاب بالمشاعر، هذا بحد ذاته شنو؟ هي تجربة مجزية عصبيا خلاص، يعني بحيث أنت شنو ترتبط بالطرف المسيء وتشعر بالراحة، أحساس بالتحرر من الإساءة اللي هو أصلا مسويها لك. عجيب، يعني هو أصلا مسيء إلى أنت تشعر بالتحرر من الإساءة، يعني واحد أساء لك بعدين شنو رفع الإساءة فتشعر بنوع من المتعة. هذا تفسير عصبي مهم بصراحة للمنطقة جدا، وهو يفكك يعني واحدة من أكثر الأفكار ظلما للضحايا. ليش؟ لأن إحنا غالبا يعني نعتبر أحيانا، أنا ليش أقول إحنا مرات نظلم الضحايا، يعني مثلا واحد نشوفه دائما يسائل ونقول أنت شبيك يعني يسائلك بهذه وباقي وياه وباقي وياه وهي يسئلك، نقول هيك مو صح، أنت شلون باقي وياه وهو يسئلك، أو أنت شلون باقي وياها وهي دائما تسئلك وكذا إلى آخره. شنو نقول عنهم؟ نصف هذه العلاقة بالضعف أو بالغباء أنه تبقى ويا واحد مسيء بهذه الطريقة. بس الأبحاث شو تقول؟ تقول أنه هذا البقاء هو بقاء رغم الوعي، يعني شنو؟ يعني هو يدري أنه جاي يسائله، يعني جاي يسائله يدري ها؟ بس هاي شنو؟ استجابة عصبية كيميائية تشبه فعلا أعراض انسحاب الإدمان، يعني هذا شيء عصبي داخلي كيميائي وكذا في داخل الإنسان، يعني مو فشل شخصي ولا هو نقص بالإرادة، وإنما شنو هو يتعلق بتركيبة عصبية كيميائية في داخل الإنسان، وهذا أمر مثير إلى أبعد الحدود، يعني يجوز يحتاج علاج أو يحتاج مراجعة طبيب نفسي أو عصبي أو كذا إلى آخره. يعني بعض يعني إحنا بعدنا للآن للأسف، يعني رغم كل هذا التطور بعدنا للآن نفسر مشاكلنا تفسيرات شنو أدبية، تفسيرات اجتماعية، ربما كلش إذا كلش يعني ردنا نصعد الليفل نفسرها تفسيرات فلسفية، بينما كثير من مشاكلنا حتى المشاكل الاجتماعية أو المشاكل الشخصية أكو مشاكل بيننا وبيننا، مو أكو مشاكل ناجمة عن الحوار الداخلي، يعني أنت تتعارك ويا روحك ها، هاي المشاكل جزء كبير منها هو يفترض أن يحل طبيا، أليس كذلك؟ يعني طبيا فعلا يفترض أن يحل طبيا، لأن كثير من الأمر إحنا ما واصلين لمرحلة أنه أنت مثلا تعالج هذا قلقك وتعالج مشاكلك وتعالج إدمانك على بعض الأشخاص وتعالج إدمانك على بعض الشعور، يعني أنت تريد أن تشعر بهذا الشعور، تحب أن تشعر بأنك مظلوم وتحب أن تشعر بأنك ضحية وتحب أن تشعر بأن يساء إليك بهذه الطريقة، دائما تريد هذه المشاعر أن تكون حاضرة
ألا يحتاج هذا الموضوع إلى علاج نفسي أو إلى علاج عصبي أو إلى مراجعة طبيب؟ أليس كذلك؟ الأمور ربما تجري بهذه الطريقة.

طبعا أيضا أكو نمط من الإساءات أحيانا يرتكب في التربية، وهذا همنا يعني لا يفل بصراحة الحلقة، يعني لا تستوعب، يعني ليس بالإمكان أن نشرح جميع الإساءات. يعني إحنا نعيش في عالم، يعني نعتقد أحيانا أنه هذا العالم بمجموعة هائلة من الإساءات، أليس كذلك؟ يعني أنت لا يمكن لك أن يعني أن تفهرس هذه الإساءات أو أن تحددها، ها؟ تشعر بها فحسب، يعني لأن إساءات كثيرة، مرات مضمرة، مرات بين السطور، مرات متبين، مرات غير واضحة، كذا إلى آخر. لكن إحنا نحكي عن أشياء مشخصة، يعني بالحد الأدنى اللي نقدر نقوله. يعني الموضوع أخذ حلقتين لأن هو بنوع من التشعب والمغايرة، يعني مو ممل. من ضمن الأشياء قالوا أنه أكو إساءة أنه الوالدين من يربون ابنهم أحيانا يربونه بشكل يعني يحمونه. أكو واحد يحمي واحد يسيء له؟ شلون يعني؟ يعني الحماية التربية بصيغة الحماية، أكو واحد يحمي ابنه دائما، يعني كأنما يسيجه، يخليه في داخل دائرة وما يسمح له يخرج من عندها بهذه الطريقة. يقولون العلماء وحسب دراسات طبعا أنه الطلاب اللي أو التلاميذ اللي نشأوا في بيئة اللي هي بيئة يعني بها الحماية مفرطة، ها، يعانون من انخفاض في الثقة، ويعانون من انخفاض في الثقة مو بس بالنفس، يعني انخفاض في الثقة حتى بمستواهم الأكاديمي، يعني بعقولهم، بتفكيرهم، بقدرتهم على الإنجاز، يعني أكثر من المستوى. يعني مو حياتي بس إنه واحد عنده ضعف شخصية، واحد ضعيف شخصية بس مثلا هو ناجح أكاديميا كذا إلى آخره، لا هذا في كل المستويات. عنده قلة دافع و دائما تدهور علاقته مع أمه وأبوه، يعني هم وفروا له حماية، هم كذا، هم عايشوا بحماية زائدة بالطفولة، بس من يكبر تدهور علاقته بهم. يعني شنو؟ يعني هذا النمط حتى ما يحمي العلاقة، هو اسم الحماية بس بالأخير ما يحمي العلاقة بالحقيقة، يدهور هذه، يعني يضعف هذه الرابطة الأسرية. يعني واحد يربي ابنه مثلا ويضايقه، أو يربي ابنه ويبالغ بالطريقة اللي ما يخليه يرتبط بالآخرين أو يسوي علاقة بالآخرين أو يتكلم مع الآخرين كذا إلى آخره، هاي هنا يعني يسبب مشكلة مستقبلية لهذا الطفل.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: الطماطم أو الطماطة في سلة الصراع السياسي في العراق. منذ تسعينيات العقد الماضي التجأت بعض العوائل من الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى جعل الطماطم وجبة إفطار رئيسية مرغمة على ذلك، وهو فطور مستمر حتى الآن لأسباب تتعلق بالاعتياد والحنين إلى الماضي ونتيجة للوضع الاقتصادي أحياناً. صباحاً في طريق الذهاب إلى المدرسة ترافق رائحة الطماطم الطلبة، تتشبث بالحقائب والكتب وشعر البنات. رائحتها مع الزيت والبصل تتسلل من الشبابيك والأبواب، ناهيك عن وضعها طازجة مقطعة مع خضروات أخرى. استهلكها الأطفال فاكهة بسبب ارتفاع أسعار الفواكه في حينها، لكن ذلك كله هامشي مقارنة باستخدامها الأساسي في كل أنواع المرق، ولا يكاد يخلو غداء أو حتى عشاء منها. عند الظهيرة حين العودة من المدرسة نقطع طريق السوق الذي يزدهر بالخضار الشاحب، هناك نشاهد آخر ما تركه الحصار على المائدة بشكله الأول. كانت صناديق الخشب والبلاستيك تكدس الطماطم والباذنجان والبصل. كان سعر الكيلوغرام منها قبل 2003 يتراوح بين 25 إلى 75 ديناراً عراقياً، ولم يسبق لأم عراقية في الحصار أن عجزت عن توفير مبلغ ذلك الكيلو. رافقت الطماطم العراقيين في رحلة الجوع، أصبحت الغذاء الأثير الذي لا يحتاج سوى القليل من الملح والدهن ويقدم مع الخبز. ورغم استحواذ وحش الطاوة أو الباذنجان على رمزية المنقذ في الحصار، فإن الطماطم لم تأخذ كفايتها من المديح. مرق التبسي يسمى أسود بسبب الباذنجان، غير أن كثيراً من الأمهات يؤكدن أنه يحتاج الطماطم أكثر من الباذنجان.

ومن ذلك الحضور لا تنفك الطماطم عن الظهور في السياق الشعبي وبسياقات عديدة، خصوصاً في الجولات والهوسات. وواحدة من أشهر جولات العقد التسعيني التي راجت في المناطق الشعبية هي تلك التي تتهكم من هذا الغذاء الذي يعد فقيراً. شم وكل الولد خبز وطماطية في الأعراس، تقول النساء خدها طماطة ولا تقول محمرة. ويأتي ذلك في سياق امتداح جمال العروس مشبهات وجنتيها بالطماطم، إذ أن اللون الأحمر دلالة ثراء وجمال وترف. عندنا في البصرة ما يحسدنا عليه سكان بقية المحافظات، الأسبور والزبادي والبرحي وحنة الفاو وحلاوة أبو الخصيب، وفي مقدمتها جميعها طماطة الزبير، تلك الفاكهة الأخاذة الحامضة الحلوة الرائجة كحبات الياقوت الحمراء. يعتقد أن الطماطم أكلت لأول مرة في أمريكا الجنوبية في منطقة تمتد من الإكوادور إلى شمال تشيلي، وكانت تستهلك من قبل الشعوب الأصلية في هذه المناطق، حيث عثر العلماء على أدلة تفيد بأن حضارات مثل الأستك والمايا كانت تزرع الطماطم وتستخدمها في طعامها اليومي. عند الأستك تسمى توماتوز، ومن اللفظ جاءت تسميتها في أغلب اللغات ومنها العربية. مع وصول الإسبان غزاة إلى أمريكا الجنوبية في القرن 15، اكتشفوا نباتات جديدة منها الطماطم التي جلبت إلى أوروبا في القرن 16، انتشرت في إسبانيا وإيطاليا ثم إلى آسيا وأفريقيا عبر الاستعمار. في أمريكا اعتبرت سامة حتى القرن 18، لكنها أصبحت محصولاً رئيسياً. خاضت الطماطم رحلة شاقة من كونها نباتاً برياً في أمريكا الجنوبية إلى اعتبارها ثاني أهم أنواع الخضار بعد البطاطس. بلغ إجمالي إنتاج العالم منها في عام 2011 حوالي 189 مليون طن متري، بزيادة 2% عن 2020، إذ بلغ إنتاجها 184.8 مليون طن متري، بزيادة 4% عن المتوسط في السنوات الثلاثة السابقة. هذه الرحلة لها خصوصيتها هنا في العراق. لم تكتفي الطماطم بكونها محل إشكال إن كانت خضار أم فاكهة، بل صارت الصديق الوفي للطبقات المسحوقة والمتوسطة، خصوصاً وقت الأزمات. دخلت ضمن سلة الصراع السياسي القائم بوصفها ورقة ضغط يمكن أن تمنح قوة لطرف على حساب آخر، وهذا هو الوجه الآخر غير البريء الذي تلبسه السلطة لهذه الثمرة الحمراء. حتى لو دهستها العجلة لا تموت، بل تصبح معجون كما يقال عندنا. منذ 2003 بدأت عملية رفع العقوبات الاقتصادية، ومنها استيراد المواد بضمنها الأسمدة والمبيدات وغيرهما مما يدخل في عصب قطاع الزراعة. لكن غياب الأرقام في السنوات الأولى للاحتلال يصعب من مهمة البحث، غير أن الجهات الرسمية أطلقت العديد من المبادرات الزراعية، أبرزها تلك التي أعلن عن نجاحها رئيس الوزراء وقتها نور المالكي في نهاية 2013، وآخرها أطلقت من قبل حكومة محمد الشيع السوداني الذي وجه في شباط 2025 بالتحقيق في سلف المبادرة الزراعية بسبب المخالفات المالية. فما أن خرجت الطماطم وباقي المحاصيل من ضغط العقوبات حتى وقعت في شباك الفساد والتجريف المتعمد للأراضي، ما جعل ترنح قطاع الزراعة مستمراً حتى اللحظة.

المبادرات الزراعية لم تحسن كثيراً من واقع الزراعة في العراق الذي ما يزال يعاني من مشاكل بنيوية. خلاف ذلك يعاني محصول الطماطم من معوقات أساسية تقف في طريق النمو، منها الاستيراد وقلة الطلب على المنتج المحلي، ضعف التمويل الحكومي، ضعف التوزيع في السوق، وأزمة المياه في بعض المحافظات التي تؤثر على جميع المحاصيل. لا يمكن فحص هذه الأرقام على نحو دقيق طالما لا توجد دراسة جدوى تثبت حاجة الاستهلاك المحلي العراقي من المحصول سنوياً بأشكالها المتعددة، طماطم، معجون، كاتشب. مقابل ذلك استورد العراق 81 طناً من المعجون والكاتشب بنحو 37 مليون دولار في العام 2020 من أجل تغطية الحاجة المحلية، على الرغم من أن 2020 هي الأعلى إنتاجاً في المحصول ب 754,760 طن، بينما أعلنت تركيا أن العراق استورد خلال 3 أشهر من العام 2021 معجون طماطم بقيمة 25,613,000 دولار. كميات الاستيراد التي يعلن عنها تلك تعود لسببين في الغالب. الأول هو أن تلك الأرقام المالية لا تخلو من الفساد المالي، وهذا ما تشير له تقارير صحفية، والحرب المتعمدة على الصناعة في العراق التي ضحيتها مصانع المعجون المحلية. هذا كله يؤدي إلى كساد محصول الطماطم المحلي، ما يدفع الفلاحين للهجرة إلى المدن والدخول في عالم الاستهلاك بدلاً من الإنتاج.

لكن اعتقاداً يسود بأن الحرب ضد الزراعة ذات جنبة سياسية، إذ أن هناك جهات معنية مستفيدة من الاستيراد، ذلك ما يبرر الانخفاض الملحوظ الذي حدث في عام 2023 في مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للخضروات، إذ أصبحت 283 ألف دونم، أي أن محاصيل الخضروات إجمالاً فقدت 56% من مساحاتها مقارنة بالعام 2020، وهذا ما انعكس على انخفاض كميات محصول الطماطم المنتجة محلياً في 2023، ما تشير إليه الأرقام الرسمية مرتبطة بجملة من الأسباب بضمنها الرزنامة الزراعية التي تحدد كميات إنتاج كل محصول والحصص المائية وغيرها، لكن محصول الطماطم تحديداً محاصر بظروف تبدو أكثر تعقيداً. مدير زراعة الزبير في عام 2024، وهي المدينة التي تنتج حوالي 700 ألف طن، يقول أن الدعم الحكومي لا يغطي سوى 30% من عدد المزارع الكلي. غياب هذا الدعم عن مزارع قضائي الزبير وصفوان التي يفوق عدد مزارعها 2000 مزرعة يشكل واحداً من أكبر تحديات زراعة المحصول، إذ تصل تكلفة المزرعة الواحدة من 20 إلى 25 مليون دينار. هذا جعل العديد من المزارعين يعانون من مشاكل مع المكاتب الزراعية التي تمولهم بجميع المواد الزراعية على شكل قروض يصعب سدادها. هذا دفع لانتحار أحد المزارعين في عام 2023 بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها، ونتيجة لتراكم الديون وطلبات المكاتب الزراعية.

هذه الأعباء يضاف لها الانهيارات المستمرة التي تطال أسعار الطماطم العراقية نتيجة اغراق السوق بالمستورد. جغرافياً، العراق يجاور أكبر منتجي ومصدري الطماطم في العالم، تركيا، المنتج الثالث عالمياً للطماطم ب 13 مليون طن سنوياً، وإيران الحادي عشر عالمياً من حيث الإنتاج بواقع 3.4 مليون طن، والثالث من ناحية التصدير بواقع 824 ألف طن، إضافة للطماطم المصرية التي تعد السادس عالمياً بالتصدير ب 6.2 مليون طن سنوياً. مقابل ذلك، العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على إيران تجعل محصولها ضاغطاً على المحصول المحلي، رغم أن المنافذ الحدودية العراقية تلتزم عادة بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة بين فترة وأخرى، وتغلق الحدود على بعض المحاصيل الزراعية، هنا يصل العراق للاكتفاء الذاتي منها. الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة اكتفاء العراق من منتوج الطماطم، ولم تحدد كمية الاحتياج، كما أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي في شباط 2025 التنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على تفتيش السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.

الملفات الشائكة بين الإقليم والمركز تجعل من الإقليم يستخدم حدوده مع إيران وتركيا ورقة ضغط سياسية على المركز. حسب مصادر غير رسمية، الطماطم المستوردة تدخل إلى العراق من حدود كردستان وبكميات تنافس المحلي وبأسعار أقل بكثير، وهذا ما أعلنت عنه مصادر رسمية وغير رسمية في مناسبات عديدة. لكن حكومة الإقليم نفت هذه الادعاءات عبر مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان شيماء جمال كوخة، التي تقول في تصريح صحفي أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الطماطم إلى الإقليم التزاماً بالرزنامة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية. كما أعلنت حكومة الإقليم نهاية كانون الثاني 2025 حظر استيراد الطماطم، لكن تدفق الطماطم المستوردة يبدو من الصعب السيطرة عليه حسب حكومة الإقليم. مقابل ذلك تبدو الطماطم المحلية في مهمة شاقة أمام نظيرتها التي تصل الأسواق بأسعار زهيدة، ولم يتبقى للمزارعين سوى المناشدات والشكوى، رغم أن استجابة الإقليم أنعشت السوق العراقي من المحصول المحلي. وهذا في نفس الوقت لا ينفي أن الإقليم أحياناً لا يلتزم بالرزنامة الزراعية، خصوصاً وقت الأزمات السياسية، أو كما أعلن مراراً عن صعوبة السيطرة على الاستيراد ضمن جملة التحولات غير المفهومة التي يعاني منها محصول الطماطم. ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسبوع الأول من نيسان 2025، حين تراوحت من 2000 إلى 3000 دينار عراقي، بينما كانت تترنح لسنوات من 500 إلى 1000 دينار.

المصادر الرسمية تقول إن السبب هو انتهاء موسم الزراعة، وإن هذا الارتفاع سببه غلق الحدود أمام الطماطم المستوردة، والإنتاج المحلي لا يغطي السوق، بعد أن كانت البصرة تصرح بالوصول إلى 700,000 طن. اتضح من انتهاء الموسم إنها لم تنتج سوى 550,000 طن، وهذا بحسب هادي حسين مدير زراعة البصرة، لا يغطي السوق سوى لشهري نيسان وأيار، ذلك ما دعا نواب من محافظة البصرة إلى توجيه رسالة إلى الحكومة العراقية مطالبين فيها بفتح منفذ الشلامشة الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة. سنوات من إهمال قطاع الزراعة كانت كفيلة بتحويل العراق من بلد يحتفي بمواسم الطماطم إلى سوق مفتوح لكل ما هو مستورد، ومن مزارعين حالمين بالربح إلى ضحايا على هوامش المعادلة السياسية والاقتصادية. وهكذا لم يعد ارتفاع السعر أو انخفاضه هو السؤال الأهم، بل من المتحكم في الزراعة؟ ومن المستفيد من الاستيراد؟ وما نتائج الخطط الزراعية والمبادرات العديدة التي سبق وأن أطلقت؟ تتكشف مأساة عراقية على هيئة محصول بسيط، الطماطم، تلك الثمرة الحمراء التي كانت رمزاً للوفرة والغزل، أصبحت مرآة عاكسة لفشل السياسات وتواطؤ المصالح وغياب التخطيط. حكاية الطماطم في العراق ثمرة بدأت برية وانتهت سياسية، صارت ورقة ضغط ثم سلعة ثم لعنة بيد مزارع لا يستطيع سداد

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
3: كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: لنتكلم عن العراق في العهد العثماني، تعليق وفاء العيداني، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
10: العراق في العهد العثماني من عام 1532 إلى عام 1918 للميلاد، عندما انفرطت الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ورسمت حدود القرن العشرين للعراق. فقد كانت تلك الحدود لا تموت بصلة لحدود ولايات العراق العثمانية، ولم يكن اسم العراق مرتبطاً بأي من تلك الولايات. فالعراق العثماني كان بشكل عام هو المنطقة العربية من العراق في العهد السابق، ولكن دون حدود واضحة. فجبال زاغروس هي التي كانت تفصل بين العراق العربي عن العراق الفارسي، تمتد الآن لتشكل الحدود الإيرانية العثمانية، ولكن تلك الحدود زحفت حسب مصائر الحروب.

أما في الجنوب والغرب فقد تلاشت حدود العراق في رمال الصحراء مع كل من سوريا والصحراء العربية. لم يكن نظم العراق العربي ضمن الإمبراطورية العثمانية قد فصله عن العراق الفارسي فحسب، ولكنه قربه من الأراضي العثمانية في سوريا وبلاد الأناضول مع تأمين روابط خاصة تربط ولاية ديار بكر إلى ولايات العراق. ولأغراض إدارية قسم العراق العثماني إلى ثلاث ولايات مركزية هي الموصل وبغداد والبصرة، مع ولاية شهرزور الكائنة شرق دجلة وولاية الأحساء على الساحل الغربي للخليج الفارسي. إن هذه المقاطعات عكست بصورة عامة فقط التقسيمات الجغرافية واللغوية والدينية التي قسم بموجبها العراق العثماني.

معظم سكان الموصل وشهرزور في الشمال والشمال الشرقي كانوا من الأكراد أو من قوميات أخرى غير عربية. كانت المراعي أو الحقول المزروعة تستفيد من كميات الأمطار الغزيرة وذوبان ثلوج الشتاء من منطقة الجبال الشاسعة. وقد شكل نهر دجلة والفرات الجريان وسط السهل الجنوبي حزاما غير منتظم من أراض مروية تحدها الصحراء ويتداخل معها الأهوار حول رأس الخليج. أغلبية سكان السهل والصحراء والأهوار هم من الناطقين بالعربية، القليل من الناطقين بالتركية يتواجدون خارج بغداد وكركوك وبعض المدن الأخرى. لقد أخذت قرون من الصراعات السياسية والغزوات والحروب وعدم الاستقرار ما أخذها من الشعب العراقي، وخاصة في المراكز الحضرية. إن تدمير وإهمال نظم الري قد حدد الزراعة المستقرة على مناطق محددة. أكثر تلك المناطق تركيزاً هي ما بين النهرين شمال بغداد وحول البصرة في الجنوب، وإن حوالي نصف السكان من العرب والكرد كانوا من البدو الرحل أو شبه البدو.

كانت التنظيمات الاجتماعية والولاءات الشخصية خارج المدن هي قبلية أساساً، حيث أن الكثير من الفلاحين المستقرين قد استعادوا روابطهم القبلية، وبغداد الواقعة قرب المركز الجغرافي تعكس ذاتياً الانقسام بين الشيعة جنوباً والسنة شمالاً، عكس الأناضول أو سوريا، فإن المجتمعات غير المسلمة في العراق كانت متواضعة الحجم، ولكن كان هناك عنصر يهودي فعال مالياً وتجارياً في بغداد، والمسيحيون السوريان كانوا دائم الوجود في الموصل.

أن هذه المنطقة قد تم استيعابها تدريجياً من قبل السلاطين العثمانيين سليم الأول وسليمان الأول في القرن السادس عشر. كانت هذه المنطقة الواقعة على حدود الإمبراطورية الشرقية ساحة معركة شهدت كثيراً من الصراعات المتكررة بين العثمانيين السنة وحكام إيران الشيعة، وكانت أيضاً منطقة اضطرابات قبلية بين العرب والأكراد، كما لم تكن أبداً متكاملة كلياً ضمن الإمبراطورية أو تدار مباشرة من قبل العثمانيين كما هي الحال في النصف الغربي من الهلال الخصيب.

تحت مراقبة حكومة سليمان الأول، تم الاعتراف بالإدارة المحلية وتوسعت التجارة وتحسنت الظروف المعيشية والاقتصادية، وشهدت بعض المدن وخاصة بغداد بعض التوسع وظهور أبنية جديدة. حاول العثمانيون في البداية حكم الولاية العراقية مباشرة، ولكن في القرنين 17 و18 اضطرت حكومة إسطنبول الضعيفة لمنح حكما ذاتيا مركزيا للولاية، وخرجت بعض المناطق عن السيطرة العثمانية لفترات طويلة. إن هذا النهج كان قد انعكس في القرن 19، حيث الإدارة المركزية وإعادة التنظيم التي قامت بها الدولة العثمانية كجزء من إصلاح شامل وبرنامج تحديث كان قد شمل العراق. إن إعادة تأكيد الحكم المباشر من قبل حكومة السلطان لم يوقف التغلغل البريطاني المتزايد والأطماع الأوروبية الأخرى في العراق.

فتح العراق في القرن السادس عشر والنظام المفروض من قبل سليمان الأول. إن فتح العراق وسوريا ومصر والحجاز في القرن السادس عشر كان قد وضع أكثر المدن الإسلامية القدسية وأهم طرق الحج ومراكز الخلافة القديمة تحت الحكم العثماني، مما دعم الدولة وجعلها تعلن امتلاكها القيادة العليا في العالم الإسلامي. إن السيطرة على طرق التجارة التي تمر من خلال البحر الأحمر وإلى أعالي نهري دجلة والفرات إلى الأناضول وسوريا والبحر المتوسط كان عنصراً مهماً في جهود السلطان لتأمين التجارة بين الشرق والغرب أن تستمر بالتدفق ضمن أراضيه بالرغم من الطريق البحري الجديد الذي فتح حديثاً حول أفريقيا. ولكن ربما ما هو أكثر أهمية أن العراق كان يمثل منطقة امتصاص للصدمة ودرعاً يحمي الإمبراطورية العثمانية الأناضول وسوريا ضد الانتهاكات الإيرانية أو القبائل العربية والكردية المتحاربة في وقتها. إن فرض سليمان للحكم المباشر على العراق شمل بعض الوسائل العثمانية التقليدية مثل تعيين الحكام والقضاة وتركيز الانكشارية في مراكز المقاطعات والأمر بإجراء المسوحات التفصيلية للأملاك والأراضي، أما الأراضي المملوكة للجيش فقد كانت قليلة ما عدا في بعض المناطق في الشمال. وعلى الرغم من أن باشا بغداد كان قد منح مرتبة متفوقة كحاكم لأكثر المدن أهمية في العراق العثماني كما كان حاكم دمشق في سوريا، وهذا لم يساعد إطلاقاً على وحدة الولايات الخمسة.

الحكم المطلق المحلي في القرن 17. إن ضعف السلطة المركزية للحكومة العثمانية في القرن 17 شجع على ظهور الحكم المطلق المحلي في الولايات العراقية كما في مناطق أخرى من الإمارات.

طرية. فقامت دولة قبلية في الإحساء حكمها بنو خالد من نهاية القرن السادس عشر إلى عام 1663، وفي عام 1612 قام أفراسياب وهو شخصية عسكرية بشراء حاكمية البصرة، حيث بقت تحت حكم عائلته لغاية عام 1668. وبموافقة ومساعدة هؤلاء الحكام استطاع تجار الإنجليز والهولنديين والبرتغال والذين كانوا نشطين في التجارة في البحر الأحمر من الحصول على موطئ قدم في البصرة. وفي بغداد قام بكر صباشي وهو ضابط وقائد زمرة من الانكشاريين بالثورة في بداية القرن السابع عشر، والتفاوض مع الشاه الصفوي عباس الأول من أجل تقوية مركزه، وفي الصراع من أجل السلطة استطاع العثمانيون من استعادة السيطرة على الموصل وشهر زور، في حين أن وسط العراق بظنه بغداد فقد كانت تحت الاحتلال الإيراني من 1623 إلى أن استعادها السلطان مراد من الإيرانيين مرة أخرى عام 1638. وبالنتيجة أدى سيطرة بلاد فارس وقتها لبغداد تدمير بعض جوامع أهل السنة ومباني أخرى واستعباد 4000 من البشر في وقتها معظمهم من السنة، كما فقد الكثير من سكان بقية المدن من الشيعة حياتهم بعودة العثمانيين إلى بغداد. وبفعل معاهدة قصر شيرين والتي تسمى أيضاً معاهدة زهاب سنة 1639 انتهت حرباً استمرت لمئة وخمسين عاماً بين العثمانيين والإيرانيين، وحددت حدود بين الإمبراطوريتين بقيت عملياً دون ما تغيير إلى العهد الحديث. لقد حفظت السيادة العثمانية في بغداد، ولكن كان الاستقرار قلقاً في وسط العراق دائماً من جراء اضطرابات قطعت بعض المعسكرات ومن مشاكل القبائل العربية والكردية فيما بينها، وكذلك الحال في الجنوب حيث أن السلطة العثمانية سرعان ما هددت من قبل قبائل صحراء المنتفك وأهوار الأهواز القوية بعد انتهاء حكومة عائلة أفراسياب في البصرة. وقد استغل الإيرانيون حالة الاضطراب هذه للتسلل إلى جنوب العراق وقتها.

ولم يتمكن السلاطين حينها من إرسال قطاعات إلى العراق لاستعادة البصرة إلا بعدما انهزمت الدولة العثمانية في حرب أوروبا وإبرام معاهدة كارلوفتس في 1699. إن التطورات التي حصلت في العراق في أواسط ونهاية القرن السابع عشر عكست حالة عدم الاستقرار في إسطنبول. إن الحكم الفعال والمؤثر لمراد الرابع تبعه عديم الكفاءة السلطان إبراهيم الأول الذي حكم من عام 1640 إلى 1648، والذي كان يعرف بدل إبراهيم أي إبراهيم المجنون، والذي ما لبث أن استبعد وشنق وخلفه ابنه ذو السنوات الستة محمد الرابع من 1648 إلى 1687. كان للأزمات الدائمة في العاصمة تأثيرها الذي أدى إلى عدم الاستقرار في كل مكان من الإمبراطورية وعدم تطبيق إصلاحات مراد الرابع وجلب الفوضى السياسية والاقتصادية.

القرن الثامن عشر حكم المماليك. شهدت بدايات القرن الثامن عشر تغييرات مهمة في كل من إسطنبول وبغداد، وتميز حكم السلطان أحمد الثالث باستقرار سياسي

المماليك أو بالتركية كولمن، ومعظمهم من العبيد المسيحيين من أصل قفقسي والذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، كانوا قد تدربوا في مدارس خاصة ومن ثم حولوا إلى الجيش وواجبات إدارية. لقد حصن حسن باشا نفسه تجاه الحكومة العثمانية، وذلك بفرض السيطرة على القبائل العنيدة وتحويل الأموال باستمرار إلى خزينة إسطنبول، ولعب ابنه أحمد باشا دوراً دقيقاً في الدفاع عن العراق ضد مختلف التهديدات. لقد وسع هؤلاء البشوات سلطتهم لتمتد إلى أبعد من ولاية بغداد، لتشمل مردين وأورفا والكثير من شهرزور الكردية، وبهذا سيطروا على طرق التجارة الشمالية وأمنوا مصادر إضافية للموارد المالية، وسيطروا أيضاً على البصرة وطرق التجارة المؤدية إلى الخليج والجزيرة العربية والهند، واستعادت الموصل مكانتها كولاية مستقلة من عام 1726 لغاية 1834، حيث كان يحكمها أفراد عائلة الجليلي القوية، في الوقت الذي كانت لعائلة الجليلي بعلاقاتها المتميزة مع السلطان صفة إقطاعية، وكانوا يساهمون باستمرار بالحملات العثمانية خارج حدود مقاطعتهم، حيث لم يكن لبشوات بغداد هذه الميزة. بقيت القوة العسكرية في العراق تحت إمرتهم، واجبها التصدي للاضطرابات القبلية والتهديدات القادمة من بلاد فارس آنذاك. عند وفاة أحمد باشا عام 1747، قام مماليكه بتأسيس جحفل قوي من النخبة يضم حوالي 2000 رجل، بعد فشل الدولة العثمانية من منع هؤلاء المماليك من السيطرة على السلطة، اضطروا بعدئذ قبول حكمهم. ففي 1750 قام سليمان أبو ليلى صهر أحمد باشا وحاكم البصرة وقتها من دخول بغداد، وتم الاعتراف به أول باشا من المماليك في العراق.

يعتبر التاريخ السياسي العراقي للنصف الثاني من القرن الثامن عشر هو تاريخ الحكم الذاتي للمماليك الجورجيين، فلقد جاء هذا النظام بعد قمع للثورات والسيطرة على السلطة من قبل الانكشارية واستتباب الوضع وحلول مستوى معين من الرفاه في المنطقة، إضافة إلى أنهم قاموا بتهديد قبائل المنتفك في الجنوب وجعلوا من البصرة مدينة مستقلة عن بغداد. ولقد اتخذوا من حكومة أفراسياب في القرن الماضي نموذجاً لهم وتوجهوا للتجارة مع أوروبا، وذلك بالسماح لشركة الهند الشرقية بتأسيس وكالة لها في البصرة عام 1763.

كان فشلهم في خلق نظام وراثي في الحكم وتشكيل عدة وحدات من حرس المماليك المتنافسة فيما بينها أدى إلى الانشقاق الحزبي وعدم الاستقرار الذي كان من مصلحة حاكم إيران الجديد. ففي عام 1765 قام كريم خان زاده بإنهاء حالة الفوضى التي سادت بعد اغتيال نادر شاه وحكم معظم أراضي إيران من شيراز. وكما كان حكم المماليك في العراق فقد كان يهتم بالعوائد الاقتصادية من تنمية التجارة الأوروبية في منطقة الخليج. في عام 1776 احتل أخوه صادق خان البصرة بعد أن أخمد مقاومة عنيدة يقودها حاكمها من المماليك سليمان آغا، وبقي فيها حتى وفاة أخيه كريم خان في 1779. عاد سليمان آغا بعد ذلك من شيراز حيث كان أسيراً، وفي عام 1780 أعطي الحكم على ولاية بغداد والبصرة وشهرزور من قبل السلطان عبد الحميد الأول. تعتبر فترة حكمه من سنة 1780 ولغاية 1802 بأنها أوج حكم المماليك في العراق. لقد استخدم أعداداً كبيرة من المماليك لتقوية حرسه الخاص وقطع النزاعات بين قوات الحرس المتنافسة وأنهى الانكشارية كقوة مستقلة محلية ونمى التجارة والزراعة. وكانت محاولته للسيطرة على القبائل البدوية العربية أقل نجاحاً، إضافة إلى أن غزوات الوهابيين من الجزيرة العربية على الأحساء في حافة الصحراء والتي تفاقمت لتطول الأضرحة الشيعية في كربلاء عام 1800 قد أضافت في الصعوبات التي يواجهها.

سقوط المماليك ونشوء الأطماع البريطانية. لقد تفاقم النفوذ البريطاني في العراق في عام 1798 حين سمح سليمان باشا بتعيين ممثل بريطاني دائم في بغداد. وإن تزايد التغلغل الأوروبي هذا وأحياء الحكم العثماني المباشر متزامناً مع الإصلاحات العسكرية والإدارية وغيرها هي من مميزات القرن 19 البارزة في تاريخ العراق. إن آخر حاكم مملوك في العراق هو داود باشا، والذي حكم من عام 1816 إلى 1831. اتجه بصورة متزايدة نحو أوروبا من أجل السلاح والخبراء لتدريب قواته العسكرية، وعمل جاهداً من أجل تحسين المواصلات وترويج التجارة. فكان على منوال نظيره في مصر محمد علي باشا. في الوقت الذي اقترب فيه محمد علي باشا أكثر إلى فرنسا، كانت بريطانيا تقوي باستمرار موقعها في الخليج والعراق. كان لتصميم السلطان مراد الثاني الذي حكم ما بين 1808 إلى 1839 ورغبته في تقليص حكم المقاطعات والإبقاء على السلطة المركزية لحكومته في كل أنحاء الدولة، مما أدى إلى إزالة داود باشا وكل معارضيه من المماليك في العراق، إضافة إلى الفيضانات التي دمرت بغداد في 1831 والطاعون الذي أصاب سكانها في نفس السنة. كان المماليك راغبين دائماً بمقاسمة السلطة إلى حد ما مع مجموعات من الأشراف المحليين والشيوخ العشائر في الريف وجماعات تسكن المدن، ممن لهم علاقات مع المعسكرات والبيروقراطيين والتجار أو نخبة رجال الدين. ولا تشمل فئة رجال الدين العلماء فحسب، بل رؤوس المتصوفين والعوائل الأشراف والقيمين على المراقد والأضرحة العظيمة من السنة والشيعة. كما لم يكن بشوات المماليك في بغداد يتمتعون باستقلالية عن حكومة السلطان كما يبدو في بعض الأحيان. لم يكن داود هو الأول الذي يخلع بالقوة، لقد كان البشوات عادة يقدمون مساهمات مالية، ومن خلال ممثليه في العاصمة فهم يقدمون الهدايا إلى الموظفين الكبار في القصر والباب العالي، حيث يمكن أن يساعدوا في تنصيبهم. إن وصول والي عثمان الجديد إلى بغداد في 1831 أشر نهاية عهد المماليك وبداية عهد جديد في العراق وفرض الحكم المباشر تدريجياً على المنطقة.

ولاية مدحة باشا من عام 1869 إلى 1872. إن أكثر التغيرات إثارة في العراق تلك التي ارتبطت بإدخال النظام الإقليمي العثماني الجديد وولاية مدحة باشا من عام 1869 لغاية 1872. كان مدحة باشا أحد مهندسي قانون الولاية العثماني لعام 1864، ولقد طبقه بنجاح كبير في ولاية تونة مقاطعة الدانوب قبل وصوله إلى بغداد في 1869 مع زمرة منتخبة ومصفات من المساعدين والمستشارين. لقد برز مدحة باشا وجه بغداد بعدما أمر بتدمير قسم من جدار المدينة القديم لكي يفسح المجال للتوسع الحضري، ولقد أسس أترمواي إلى ضاحية الكاظمية وإنشاء حديقة عامة ونظام إسالة ومستشفى ومصانع نسيج ومصرف توفير، وعبد وأنار الطرق، وأقام الجسر الوحيد على نهر دجلة في المدينة الذي استمر لغاية القرن العشرين، وفتح العديد من المدارس الجديدة، وطبع العديد من الكتب المدرسية الحديثة بالمطبعة التي أنشأها بنفسه. كما تأسست في عهده أول صحيفة في العراق باسم الوزراء، ومن أجل تطوير الاقتصاد طور خدمات الزوارق البخارية المنتظمة في دجلة والفرات، كما طور الملاحة في الخليج وأنشأ مسفن لتصليح السفن في البصرة، وبدأ بعمليات الحفر في شط العرب، وأدخل بعض التحسينات على نظام الري، ووسع إنتاج التمور في الجنوب، وأنشأ المجالس البلدية والإدارية وفق قانون الولاية الجديد، وفرض التجنيد الإلزامي. وقد يكون أكثر التغييرات الجوهرية ما نتج عن محاولته تطبيق قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي كان يهدف إلى تصنيف وتنظيم ملكية الأراضي وتسجيلها إلى الأفراد الذين سيكونون مسؤولين عن دفع الرسوم النافذة. كانت دوافعه من ذلك بأن يهدئ ويوطن القبائل، وأيضاً كان الهدف تشجيع الزراعة وتحسين نظام جباية الضرائب.

وعلى أي حال فإن النظام العشائري التقليدي لامتلاك الأراضي والخوف من أن تسجيل الأراضي سيقود إلى زيادة سيطرة الدولة وأعباء ضريبية ثقيلة وتوسيع الخدمة الإلزامية لتشمل مناطق العشائر مرتبطة مع إدارة غير كفوءة حددت من تأثير الإصلاحات وأعطت نتائج غير متوقعة. كانت معظم الأراضي لا تسجل بأسماء الأفراد والفلاحين بل بأسماء شيوخ العشائر والتجار الذين يقطنون المدينة والفلاحين القدامى دافعي الضرائب. بعض رؤساء العشائر أصبحوا ملاكين مما شدهم وقربهم من الإدارة العثمانية ووسع الفجوة بينهم وبين أفراد عشائرهم، وفي الوقت نفسه كان هناك شيوخ رفضوا التعاون. مزيج من التطورات التي نتجت عن الإصلاحات التي بدأها مدحت باشا أدت إلى اضمحلال البداوة في العراق، فلقد هبطت نسبة البدو من حوالي 35% من السكان في 1867 إلى حوالي نصف ذلك الرقم في نهاية العهد العثماني. امتدت سلطة مدحت باشا باعتباره والياً لبغداد وقائداً للجيش العثماني شمالاً لتشمل الموصل وكركوك والسليمانية إضافة إلى البصرة والإحساء في الجنوب. قاد بنفسه حملة تفتيش إلى الكويت والإحساء مستغلاً الفرقة بين أفراد العائلة السعودية، فقد سعى إلى تأكيد السيادة العثمانية على طائفة الوهابيين في نجد. إن نجاحه في سعيه الأخير كان مؤقتاً كما كانت معظم المشاريع التي بدأ بها مدحت باشا، إلا أن فترة حكمه القصيرة وضعت أسساً للتطورات وغيرت كل مناحي الحياة في العراق وربطته باسطنبول بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.

الإصلاحات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر. إن الإصلاحات العسكرية التي قام بها محمود الثاني بعد تدمير الجيش الإنكشاري في 1826 قد امتدت تدريجياً إلى العراق، فقد أعيد تنظيم وحدات الجيش الإنكشاري العراقية والقطاعات الجديدة المرسلة من العاصمة والمجندين العراقيين، حيث فرض التجنيد الإلزامي في مناطق عديدة من العراق، وشكل ما سمي فيما بعد بالجيش العثماني السادس. في وقتها كان الكثير من العراقيين قد اختاروا العسكرية كمهنة، حيث أنهم في نهاية القرن التاسع عشر شكلوا أكبر عدد من الضباط العرب في الجيش العثماني. الغالبية كانوا من السنة ومن عوائل متوسطة، تعلموا في مدارس عسكرية فتحتها الحكومة العثمانية في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقسم من هؤلاء دخلوا فيما بعد إلى الكلية العسكرية في إسطنبول، ومنهم كان نور السعيد وياسين الهاشمي الذين أصبحوا من الشخصيات القيادية في الدولة العراقية فيما بعد الحرب العالمية الأولى. وفتحت إضافة إلى المدارس العسكرية والمدارس الدينية التقليدية العديد من المدارس الابتدائية والثانوية من قبل الحكومة، ومن التنظيمات التبشيرية كالكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية. كان خريجو المدارس الحكومية يلتحقون بوظائف مدنية حكومية، وبعض أفراد من العوائل المعروفة مثل الجليلي في الموصل وبابان في السليمانية اختاروا وظائف إدارية، خصوصاً الناطقين بالتركية من أهالي كركوك وأصحاب المراكز البيروقراطية، وأغلبهم من أصل المماليك القفقاسين. أما المراكز العليا فكان يجري التعيين فيها من إسطنبول.

تم تطبيق الكثير من الإصلاحات وتوسيع نفوذ الدولة في القرن التاسع عشر، وتكبد المتدينون العراقيون وأصحاب المكاتب من الشيعة والسنة على حد سواء خسائر في الوضع الاجتماعي والنفوذ والجاه والمال. وفي هذا الوقت كان الموظفون الإداريون العثمانيون وضباط الجيش وأغلبيتهم من السنة تبوأوا مناصب سياسية وأصبحوا النخبة التي امتد تأثيرها إلى عراق ما بعد 1918. مع هذه الأنظمة العسكرية والإدارية والتعليمية الجديدة توسعت شبكة المواصلات وتم تحديثها، فقد ظهرت سفينة بخارية في دجلة والفرات لأول مرة في 1835، وأسست شركة فيما بعد لتأمين خدمة منتظمة بين البصرة وبغداد، وربطت بغداد بإسطنبول بخط تلغراف في 1860. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر أدخلت خدمة الطوابع البريدية إلى العراق، وتم تحسين الطرق وإنشاء طرق جديدة، إلا أن إنشاء خط السكة الحديد لم يدخل العراق لحين قيام الألمان ببناء خط بغداد سمرة قبيل الحرب العالمية الأولى.

بداية الحكم العثماني أدت التغييرات في الحدود الإدارية خلال العقود الأخيرة من الحكم العثماني إلى تقسيم العراق العثماني مرة أخرى إلى ثلاثة أجزاء. ففي معظم هذه الفترة كانت كل من البصرة مع المقاطعة الملحقة بها وهي الأحساء والموصل وملحقاتها كركوك والسليمانية ولايات مستقلة عن الإقليم المركزي بغداد، على الرغم من الحضور التجاري والقنصلي الأوروبي في العراق. وقتها كان في العراق القليل من المسيحيين، وهؤلاء أيضا لم يكن لهم اطلاع على الأفكار الغربية. أما الطائفة اليهودية المتنعمة والغنية فهي غالبا ما كانت تتجنب السياسة، إلا أنها كانت ميالة إلى الحكومة العثمانية. أما شيوخ العشائر وأعيان الشيعة فقد استمروا على معارضتهم بالشروط التقليدية، في حين تمتعت العوائل التركية والقفقاسية باحتلال المواقع الرسمية وكوفئوا باعتلاء مناصب إدارية إقليمية. وأخيراً فإن نسبة كبيرة من السكان كانوا أميين، لذا فليس من الغريب أن يكون تأثير الوطنيين العرب قليلاً على العراق قبل الحرب العالمية الأولى.

ظهرت في سوريا منظمات تدعو إلى الانفصالية والقومية العربية، ولم تكن المعارضة الوطنية ضد الحكم العثماني تكاد تذكر في العراق بالرغم من وجود بعض الضباط العرب في الجيش العثماني. لقد تنامت أطماع البريطانيين في منطقة الخليج والرافدين منذ نهايات القرن 18، مما أدى إلى نهاية الحكم العثماني في العراق. ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، كانت الأواصر القوية بين حكومة القيصر في برلين والأتراك الشباب في أسطنبول مبعث إزعاج لبريطانيا. وعندما منحت ألمانيا الحق في تمديد خط السكة الحديد من الأناضول إلى بغداد، وأعطوا الحق في التنقيب عن المعادن على جانبي خط السكة الحديد، صعدت المخاوف من منافسة الألمان في العراق والخليج، وأثار احتجاجا قويا من لندن. وبعد ذلك بقليل بدأت شركة النفط الإنجلو إيرانية بالإنتاج من الجانب الإيراني من الخليج، وكانت هناك مؤشرات بأنه قد يعثر على النفط في مناطق أخرى. ففي عام 1912 قامت مجموعة تمثل مصالح البريطانيين والألمان والهولنديين بتشكيل شركة النفط التركية، والتي أعطيت في ليلة الحرب الامتياز عن التنقيب عن النفط في ولاية الموصل وبغداد.

0: في ظل هذه التطورات وبسبب المخاوف من أن يقوم الألمان بإقناع العثمانيين باتخاذ عمل عسكري ضدهم، قام البريطانيون بإعداد خطط لإرسال حملة من الهند لحماية مصالحها في منطقة الخليج قبل دخول الدولة العثمانية الحرب في أوائل تشرين الثاني 1914. وبعد إعلان الحرب نزلت قوة الحملة البريطانية في رأس الخليج، وفي 22 من تشرين الثاني 1914 دخلت هذه القوات البصرة، وفي حملة تهدف إلى احتلال بغداد عانى البريطانيون هزيمة في منطقة كوت الإمارة في نيسان في 1916. ولكن بعد أن تم إسناد الجيش البريطاني استطاع الدخول إلى بغداد في 11 من آذار 1917، وقد تم تشكيل إدارة من البريطانيين والهنود الذين أبدلوا الموظفين الإقليميين العثمانيين في العراق المحتل، ولكن بقيت الموصل في أيادي العثمانيين إلى حين توقيع اتفاقية مودروس في 30 من أكتوبر 1918، والتي بموجبها تم إيقاف العمليات القتالية في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وعلى أثر ذلك عمدت بريطانيا إلى اقتطاع الموصل العراقية من الإمبراطورية العثمانية.
1: العراق في العهد العثماني. تعليق وفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه عادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني. وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. لنتكلم عن المرأة والعراف. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

المرأة والعراف. ثمة حقيقة وثلاث مفارقات، أما الحقيقة فهي إنما لا يقل عن 90% من مرتادي العرافين هم من النساء، وأما المفارقات فأولها إن ما تنفقه النساء العربيات على العرافين يعادل الميزانية السنوية لدولة موريتانيا زائداً جيبوتي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار العرافين البغداديين في الثمانينيات بين 10 إلى 25 ديناراً، بما يعادل 30 إلى 80 دولاراً. ارتفعت الآن بين 100 إلى 300 دولار بحسب نوع الطلب وشهرة العراف، غير أن النساء الخليجيات ما زلنا يدفعن أكثر. وفي الثمانينيات ظهر في بغداد عراف يدعي إنه يشفي الأمراض بلمسة من يديه، تبناه مركز الباراسايكولوجي بجامعة بغداد، وأسكن في فندق بشارع السعدون، فتقاطر عليه الناس بسياراتهم لدرجة أنه في إحدى المرات استدعيت مفرزة لشرطة المرور لفك الاختناق الذي حصل بين ساحة الفردوس وكهرمانة حيث يقع الفندق. وفي التسعينيات أيضاً ظهر في بغداد عراف حظي بشهرة كبيرة أيضاً، فأسكن بمنطقة السيدية، قيل في حينها إنه تبناه الرجل الثاني في الدولة، حيث تتبنى أجهزة المخابرات في معظم أنظمة الدول العربية عدداً من العرافين وتروج لهم. ويبدو أن كبار العرافين ظهروا بظهور السلطة التي وظفتهم لخدمتها. والمفارقة الثانية، إن انتشار التعليم بين النساء لم يفضي إلى انحسار مراجعاتهن للعرافين. أما ثالث المفارقات فإن التقدم التكنولوجي القائم على التفكير العلمي أدى إلى رواج سوق العرافين وانتشار التفكير الخرافي. فلماذا هذا الحال مع المرأة من آلاف السنين وإلى الآن؟ هل السبب يكمن في تكوينها البيولوجي والعاطفي وطبيعة شخصيتها؟ أم في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها؟ متى تطرق المرأة باب العراف؟ تأخر زواجها أو زواج بنتها، تغير مزاج الزوج على زوجته، عدم الحمل أو الإنجاب، شخص غائب أو مجهول المصير، شيء مهم أو مال مفقود، الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، تفكير الزوج بالزواج من أخرى، ضعف الزوج الجنسي في المعاشرة الجنسية، تغير رأي الأب أو الأخ الأكبر في موقف يخصها لغير صالحها، علاج مرض استعصي شفاؤه. ومن طريف ما نسمع أن إحدى الأمهات جاءت بابنتها النحيفة التي لا يزداد وزنها إلى العراف، طالبة منه أن يخلصها من الجني الذي يأكل أكلها، وأن عرافة مختصة بشؤون الفنانين راجعتها فنانة معروفة طلبت منها أن توقع في شبكة حبها نجما سينمائيا مشهورا،
وأخرى راجعتها لتعمل لها عملاً يدفع زوجها إلى تطليقها. ومن طريف الحالات أيضاً أن أستاذة جامعية كانت قد راجعت عرافاً ليعمل شيئاً يستعجل شخصاً ليتقدم إلى خطوبتها. ومن المفارقات الطريفة أن عرافة مشهورة في جنوب العراق بلغت شهرتها أقطار الخليج، مراجعوها بالعشرات توزعهم على 4 شفتات في اليوم. أرادت أن تتزوج فرفض أخوها بشدة لأنها كانت مصدر رزق وفير له، فطلبت من عراف أيضاً آخر أن يعمل لأخيها عملاً يجعله يوافق على زواجها. من الملاحظ أن معظم الفلاسفة العرب واليونان والأوروبيين لهم موقف سلبي من المرأة، وإنهم وصفوها بأنها ضعيفة ناقصة عقل ماكرة، مع العلم أن الدراسات الحديثة تفيد بأن دماغ المرأة أفضل من دماغ الرجل، وشبهوا المرأة بالحية الخبيثة والمخادعة والمؤذية، لأنها الحية التي أغرت حواء بأكل فاكهة الشجرة المحرمة، مع إنك تقرأ في موسوعة جينيس عن رجل سجل رقماً قياسياً في البقاء مع 87 حية من الأفاعي الخطرة ذات الأجراس التي كانت تنام بهدوء على صدره العاري. والسؤال هنا، لماذا معظم زبائن العرافين من النساء؟ المشكلة نفسية. إننا نرى أن الذي يدفع المرأة إلى طرق أبواب العرافين حالة نفسية تضافرت على تكوينها 3 عوامل أساسية، هي التنشئة الأسرية للمرأة، المنظور الاجتماعي الديني، ذكورية السلطة السياسية. ففيما يخص التنشئة الأسرية، فإن الطفلة في المجتمع العراقي والمجتمعات العربية تربى من البداية على إنها كائن ضعيف، وإنها بحاجة دائماً إلى الحماية وتحسيسها بأنها غير مرحب بها في الأسرة، لا سيما من قبل الأب، وأن تعامل الوالدين معها يكون بطريقة مختلفة عن تعاملهما مع أخيها الطفل الذكر، فيتشكل لديها مفهوم سلبي للذات، فضلاً عن أن الأم تلجأ إلى تخويف الأطفال بالجن والعفاريت. وأثناء استماع الطفلة إلى أحاديث الأمهات وامتداحهن المضخم للعرافين والعرافات، ينشأ لديها معادل نفسي لشعورها بالخوف يتمثل بوجود قوة خارقة تلجأ إليها لتحميها في أوقات الشدة. وفيما يخص المنظور الاجتماعي الديني للمرأة، فإن المجتمع يعزز مفهوم الذات السلبي لدى المرأة الذي زرعت بذرته في طفولتها، ويعني مفهوم الذات هنا الإدراك الذاتي للفرد بخصوص نفسه، أو الفكرة التي يحملها عن شخصيته وقدراته وسلوكه وقيمته والدور الاجتماعي الذي ينبغي عليه أن يؤديه. ولقد شكل المنظور الاجتماعي صورة عن المرأة في العقل الجمعي للناس على إنها ضعيفة وناقصة عقل وعاطفية، وإنها بحاجة إلى حماية الرجل من يوم تولد إلى يوم تموت، والمفارقة أن المرأة قبلت بهذا الحال أو صدقت به، فأخذت تتصرف على أساس مواصفات الدور الذي وضعه المجتمع لها. حتى في الدراما التلفزيونية يظهر الرجل صاحب كلمة، وأن الرجل الذي يتراجع عن كلامه هو
امرأة، فيما تبرر المرأة تغييرها لوعد قطعته بقولها امرأة رجعت بكلامي. ولقد عمل المجتمع على إسكات كل صوت فيها ينادي بالحرية والاعتبار الشخصي بقوامع لن تقوى على مواجهتها أقواها، إنه عدها رمز شرف الأسرة الذي إن مسه عار فإن محوه لن يكون إلا في غسله بدمها. في السبعينيات هجم شاب في شارع أبي نؤاس على فتاة وقتلها بخنجره أمام الناس، ثم خلع قميصه الأبيض وغطى به وجه الضحية وصاح في حالة من التباهي: أختي وقتلتها غسلا للعار. وأخذ يردد عبارات وهو في حالة انفعال هستيري: أين من يوصل الخبر لأبي بأني غسلت عارا فليلبس عقاله مرفوع الرأس؟ ولقد عمل المجتمع والدين على تبخيس حق المرأة في موضوع الجنس بأن اختزل وجودها الإنساني إلى جسد يستمتع الرجل فيه بمفاتنه ويمارس فيه أساليب تفريغ حاجته ويقضي فيه حاجته البيولوجية، ولم يحصل تغيير جوهري في عقلية العربي في أن تكون المرأة شريكاً إيجابياً في العلاقة الجنسية منذ ظهور الإسلام ولحد الآن، فباستثناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يتصرف مع المرأة بسلوك مهذب وتصريحه العلني بأن أحب شيء له هو الطيب والنساء. فإن صحابته من بعده وكبار قادة المسلمين كانوا ينظرون للمرأة في موضوع الجنس تحديداً على إنها متعة للرجل. وكان معظم أمراء المؤمنين والقادة السياسيين والعسكريين في أزمنة الخلافتين الأموية والعباسية والإمبراطورية العثمانية التي حولت النساء إلى مجتمع حريم، كانوا يمارسون الهوى والمجون أمام أنظار زوجاتهم ويقيمون العلاقات الجنسية مع الجواري بعلمهن. وبالرغم من أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافح لحماية المرأة ضد عادات الوثنية، وأن الإسلام حاول أن يعطي للمرأة مكانة خاصة بها، إلا أن المرأة العربية كانت قبل الإسلام أفضل حالاً منه بعد الإسلام في موضوع الجنس. وأحد أسباب ذلك الهوس الجنسي الذي أصاب أصحاب السلطة والثروة وما رافق الفتوحات الإسلامية من سبي للنساء وتقسيمهن قسمة الغنائم بين القادة. إن لكل زمان سيكولوجيته، وليس صحيحاً أن نحاكم أزمنة غابرة بقيم الألفية الثالثة. وثمة حقيقة أن الواقع الجنسي للمرأة في الغرب لم يكن أفضل منه موازنة مع بداية العصر الإسلامي. إن للنبي قولاً جميلاً عن الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، حيث يقول: يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا يستحي.

ويبدو أن الجنس واضطهاد الرجل للمرأة في هذا الموضوع يتصدر الأسباب التي توقع الزوجات إلى طرق أبواب العرافين. وثمة حقيقة سيكولوجية أخرى، هي أن الجنس في حياة المرأة يشكل هماً وهاجساً وسواسياً أكثر منه متعة لدى معظم الزوجات. بسبب مخاوف الزوجة من عدم قدرتها على إشباع زوجها وخوفها من البدانة، بل إنها ما أن تنجب طفلاً أو تعبر الثلاثين حتى يتولد لديها ملل أو نفور أو كره للجنس. فقد ذكرت سيدة في برنامج تلفزيوني إنها كانت تشاهد فيلماً في التلفزيون في أثناء العملية الجنسية مع زوجها. ونعرف معظمنا أزواجاً وزوجات حالات كثيرة يتحول فيها الجنس إلى عملية ميكانيكية لدى الزوجة. فيما يخص السلطة السياسية، فإنها ذكورية خالصة وتكاد تكون حكراً للرجل، لا سيما السلطة التشريعية، حيث يقوم الرجل بسن القوانين الخاصة بالمرأة التي تقيد حرية المرأة وتحدد اختياراتها وتتحكم ليس فقط في مصيرها بل حتى في حركة جسدها. ويتحمل النظام السياسي مسؤولية الاستلاب الفكري للمرأة بأن أبعدها عن العمل السياسي والفكري والثقافي بشكل عام، بحجة إنها لا تصلح للعمل السياسي لما فيه من خطورة والتزامات. أفضى بالتبعية إلى إبعادها عن مراكز المسؤولية في السلطة. ومهما تعددت الحجج بخصوص المرأة للعمل السياسي، فإن الهدف النهائي يخدم سيكولوجية الرجل المحب للسلطة والتسلط. وهكذا تعاونت الأسرة والمجتمع والسلطة والدين لصالح الرجل لإنتاج امرأة تعيش حالة سيكولوجية مأزقية، في وجودها المادي بوصفها بشراً وفي وجودها الجسمي والعقلي والجنسي وشعورها كما لو كانت ملحقاً بكائن آخر مجبرة عليه، وليس لها سوى أن تطيعه وتخدمه وتمنحه المتعة متى يطلبها وبالطريقة التي يريدها حتى لو كانت شاذة. وحالة مأزقية كهذه ينجم عنها الخوف بحتمية سيكولوجية، فكان أن تولد لدى المرأة خوف أزلي من الرجل أوجعه قلق الهجر، سواء من طلاق زوجها لها أو زواجه من أخرى أو التهديد بهما أو خيانة. وعلى مر الزمن استقر في لا شعورها الجمعي حكمة ورثتها الأم لابنتها من أن الرجال كلهم خوانة. ولأن ديمومة القلق حالة لا تطاق، ولأن المرأة فقدت السيطرة على مصيرها، فإنها تبحث عمن يجد لها حلاً، فوجدته في العراف. والعراف يعرف شغله، وأهم ما في شغله إنه يسمعها ما ترغب في سماعه، ما يبعد القلق عندها ويمنحها الطمأنينة، ما يفتح لها نافذة في جدار حصارها المبني من الكونكريت. والعراف الجيد يتمتع بفراسة وقوة حدس ونباهة وفطنة في قراءة تعابير الوجه وذكاء عاطفي يفهم ما في أعماق روح المرأة من انفعالات وتناقضات وجدانية، وذكاء اجتماعي يعرف ما تتعرض له المرأة من اضطهاد وخبرة متراكمة من حالات متشابهة، فيفاجئها بمعلومات عنها تولد لديها حالة من الانبهار. كيف عرف ذلك؟ ما لم تكن له

ينكسر في أوقات الاستقرار، فلقد تراجعت تجارتهم كثيراً في سبعينيات القرن الماضي، لكن سوقهم يزدهر في أوقات الأزمات. والكارثة أن المرأة العراقية الشابة تحديداً ولدت في حرب ونشأت في حرب ثم حصار ثم هذه الحروب المركبة، وكم منهن راح والدها أو أخوها أو زوجها أو خطيبها أو حبيبها في حادث انفجار أو قتل، أو صار بعيداً عنها مهجراً أو مهاجراً، وكم منهن قد وصلت عمر 30 وأن الفرج هو الآخر قد هاجر. وبما أن النفس المهمومة المتعبة المأزومة بحاجة إلى من ينفس عنها ويطعمها الطمأنينة ولو وهما، فإن العراف سيظل صديقا وحاجة ملحة للمرأة ما دمنا على هذا الحال.

لنتكلم عن المرأة والعراف. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة، أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة، مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة، تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كنا يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
0: كودو كودو،
1: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
0: كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
9: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

ورؤية حول الشخصية العراقية نتوقف عندها عن الدكتور علي الوردي.

0: يعني بصراحة التناقض الذي أشار إليه الراحل الدكتور علي الوردي هو ليس تناقضا مرحليا فحسب، يعني هو لا يقصد به أن بسبب الصراع بين قيم البداوة والحضارة أدت هذه إلى خلق تناقضات داخل الشخصية العراقية. ما هي هذه التناقضات؟ بصراحة تعمم، ليست فقط في الشخصية العراقية، إنما أي شخصية تتناقض فيها قيمتان أو تتصارع فيها قيمتان، تتصارع فيها يعني قيمتين، البداوة والحضارة، أو مثلا العدل والظلم، أو أي قيم مختلفة عن بعضها، تتشكل لدى تلك الشخصية مجموعة من التناقضات أو جملة من التناقضات. ما رآه الراحل العظيم الدكتور علي الوردي هو أنه استبسل في قراءته للشخصية المجتمعية العراقية، وجد أن قيم الحضارة التي منيت بها المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة على حد تعبيره، وزحف البداوة أو العرب الذين سكنوا العراق وقيمهم البدوية معهم، أدت إلى هذه التناقضات والصراعات في إطار الشخصية. لذلك نرى حتى اليوم هنالك مشكلات داخل المدينة اللي المفروض تسيطر فيها القانون وسلطة القانون والمواطنة بشكل عام وأساس، وأن يكون الإنسان هو القيمة العليا التي تقف عندها كل القيم، ولكن للأسف ما زالت بعض القيم البدوية جيدة، احنا نعتز بها ونفتخر بها، ولكن بعض القيم البدوية التي هي ليست بذات قيمة، اللي هي هذا التصارع على السلطة، التصارع على المكانة الاجتماعية، التصارع على المال، يعني بدون أن يكون للقانون دور في هذا المجال. بصراحة هذه قيم بدوية، وهذه القيم البدوية اللي أساسها الصراع على المكانة والجاه وإلى آخره، هي التي تخرب وجه المدينة المشرق المفروض. يعني كذلك امتهان المرأة، النظرة الدونية إلى النساء، يعني عدم الاهتمام، يعني بصراحة الكثير من اللاقيم اللي وجدت في المجتمعات، ليس فقط المجتمع العراقي، موجودة في المجتمعات العربية، بعض المجتمعات الشرقية بشكل عام، هي التي أدت إلى أن تكون البداوة والحضارة قيمتان متصارعتان على السيادة في المدينة، لأن هي المدينة هي الحاضنة لهذه القيم. فعندما تتصارع هذه القيم نجد أن هنالك تناقضا وشرخا كبيرا في المجتمعات. طبعا هذا الشرخ يؤدي فيما يؤدي إليه حتى الانتقاص من قيم المواطنة. احنا ما بتنا نعامل الإنسان على أنه مواطن له كامل الحقوق في هذه البلاد، إنما أيضا نقسم الناس، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا سني، هذا شيعي، هذا أشوري، هذا صابئي، وهذه يعني بصراحة لا قيم وليست قيم، أو إنها قيم لكنها سيئة. الأساس في النظرة إلى الناس هو أنه إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني، الطائفي، العرقي، الكل سواسية. هنالك دول فيها مجموعة من الشعوب لكنها كلها تدخل ضمن إطار المواطنة الأساسي الذي تتحكم به قيم المواطنة، سلطة القانون وسلطة الدولة. للأسف بعض الناس لا تعتبر اعتبارات لهذه المفاهيم القانونية والمفاهيم المواطنة ومفاهيم الإنسانية، وإنما ما زالت تجعل من العناوين الأخرى اللي هي مهمة ومحترمة، ولكن هي ليست الأساس في حكم الناس، لأن الأساس في حكم الناس هو المساواة، المساواة العامة اللي هي التي هي تعطي للمجتمع دافع العدالة الاجتماعية. طبعا الدكتور علي الوردي كان من العلماء العراقيين الذين أشاروا إلى هذه المشكلات وتوقفوا عندها. ليس فقط هو، هنالك الكثير من العلماء العراقيين الذين ننحني لهم بإجلال بصراحة نثمن جهودهم الكبيرة، ندعو إلى الاهتمام بعلمهم وإلى إيجاد الوعي حوله، منهم الدكتور علي الوردي، منهم الدكتور عبد الجليل الطاهر، منهم الدكتور نوري جعفر، أسماء كبيرة ومهمة دعت إلى أن تكون مفاهيم العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الفرد، كلها يعني ودعوات منذ زمن مبكر كما يقال، يعني وليست متأخرة. فلذلك مثلا الأستاذ كامل الشادرتشي مثلا يعني أسس حزب المواطنة قبل 50 سنة من الآن، وتحدث عن مفهوم المواطنة عفوا ومفهوم الديمقراطية في صحيفته الكبيرة والكبرى اللي هي جريدة الأهالي، اللي هو والد المعماري العراقي الكبير رفعت الشادرتشي. فنحن أمام يعني قيم اعتبارية وقف الكثير من العراقيين في أزمان مختلفة للاهتمام بها لنصرتها، وأرى أيضا أنه واحد من هذه الوسائل التي تعنى بمفاهيم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أيضا الإعلام. الإعلام له دور أساسي ومهم في إيجاد الصيغ الكفيلة للاهتمام بالإنسان كقيمة عليا. كيف نظر الدكتور علي الوردي لمفاهيم البداوة والحضارة؟ لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: ليست أزمة الشخصية العراقية اليوم أزمة أخلاقية أو نفسية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة بنيوية تتصل بطبيعة الدولة وتحولات المجتمع وتنازع المرجعيات التي يتشكل في ظلها وعي الفرد. والتوصيف التقليدي الذي يتحدث عن ازدواجية الشخصية لم يعد كافياً، فالواقع يشير إلى حالة أكثر تعقيداً هي تشظي الهوية، إذ لم يعد الفرد يعيش بين قيمتين بل بين منظومات انتماء متنافرة ومتداخلة. كان عالم الاجتماع علي الوردي يرى تناقضاً بين قيم البداوة والحضارة، وهو تفسير انسجم مع منتصف القرن الماضي. أما اليوم فقد تجاوز المشهد تلك الثنائية، إذ أصبح الفرد موزعاً بين هويات متراكبة لا يستطيع صهرها في إطار وطني جامع، فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً، وهذه الانتماءات المتعددة تتصارع داخل الفرد، فحين يتعارض القانون مع العرف أو المصلحة الضيقة يجد الإنسان نفسه ممزقاً، ويصبح اتخاذ موقف عقلاني مغامرة اجتماعية. تتشكل الهوية عادة عبر مؤسسات كبرى، الأسرة والمدرسة والدولة والإعلام والدين وسوق العمل.

غير أن المشكلة تكمن في أن هذه المؤسسات أصبحت ترسل رسائل متناقضة، فالمدرسة تتحدث عن المواطنة بينما الواقع كرس المحاصصة، مما ولد حالة من فقدان الثقة بالمعايير العامة وجعل الفرد يلجأ للهويات الصغرى بوصفها أكثر قدرة على تأمين مصالحه. وهذا التشظي يحول الإنسان إلى شخصية تؤدي أدواراً متعددة بحسب الموقف، ففي الدائرة الرسمية يتحدث بلغة القانون، وفي المجلس العشائري يحتكم للأعراف، وفي وسائل التواصل يصنع ذاتاً مختلفة. وقد أضافت الثورة الرقمية إرباكاً جديداً، إذ تتداخل الشخصيتان الواقعية والافتراضية، مما ينتج اضطراباً وجودياً وقلقاً دائمياً ينعكس على السلوك العام كضعف الالتزام بالقانون وانتشار المحسوبية وتذبذب المزاج الاجتماعي. غير أن هذه الظاهرة ليست قدراً دائماً، فالهويات الفرعية ليست أزمة بذاتها، بل تتحول إلى أزمة عندما تفشل الدولة في بناء هوية وطنية جامعة. إن إعادة بناء الشخصية العراقية لا تبدأ بإدانة الفرد، بل بإصلاح البيئة عبر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعليم النقدي. وحين تستعيد الدولة قدرتها على إنتاج معنى جامع للمواطنة، سيتحرر الفرد تدريجياً من انقساماته الداخلية، ويستعيد توازنه كإنسان يعرف من يكون وإلى أي وطن ينتمي.

إذن المشكلة أن يكون أو أن يصبح الفرد موزعا بين هويات متراكبة لا يستطيع أن يصهرها في إطار وطني جامع، وهذه هي الأساس. فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً.

0: نعم، يبدو أن الكثير من القضايا تتكالب عالميا على الغذاء وترفع من أسعاره في العالم بأجمعه وليس في مناطقنا فحسب. يعني الدراسات اللي أمامنا والأرقام لا تكذب كما يقال، ارتفاع أسعار الحنطة عالميا، ارتفاع أسعار القهوة عالميا، ارتفاع أسعار الشوكولاتة عالميا، الكاكاو يعني، ارتفاع أسعار الرز عالميا، وهذا مما تسببت به الضغوطات الكبيرة المناخية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. أعتقد فرنسا اليوم حذرت من أن هنالك موجة حرارية كبيرة تضرب أوروبا خلال الأيام القادمة. يعني كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى الصراعات، الصراع الروسي الأوكراني، طبعا هو الغربي الروسي، يعني أوكرانيا ومن يقف معها من دول الاتحاد الأوروبي، الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، إغلاق مضيق هرمز، عدم تصدير المركبات التي تدخل في الأسمدة التي تخصص للمحاصيل الزراعية العالمية، هذه كلها فرضت ضغوطات عالمية على أسواق الطاقة، ليس فقط على أسواق الطاقة إنما على أسواق الغذاء عالميا، وهددت الأمن الغذائي العالمي. طبعا بالظواهر اللي يعيشها العالم ومنها ظاهرة النينيو المناخية اللي هي ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ، وهذه بدورها ترفع من درجة الحرارة عالميا وتغير من أنماط الطقس وتتسبب بفيضانات وأمطار كبيرة في أشهر المطر، يعني أشهر التاسع والعاشر أكتوبر وتشرين الأول وإلى آخره نوفمبر. إذن نحن أمام تكالب، خلينا نقول، أو مجموعة من العوامل أو تعاضد مجموعة من العوامل لتشكيل خطر على أسواق الطاقة من جهة، أسواق الاقتصادية العالمية من جهة، وارتفاعات غير مسبوقة في التضخم العالمي، وهذا ما حذر منه بنك جي بي مورغان العالمي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوتي أحمد الرسام.
1: حذر بنك جي بي مورغان من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع اشتداد ظاهرة النينيو المناخية، وهي ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لحرارة مياه المحيط الهادئ وتؤثر في أنماط الطقس والإنتاج الزراعي حول العالم، قد يؤخر مسار تراجع التضخم العالمي خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر وفق وكالة رويترز. وقال البنك في تقرير صدر الجمعة إن صدمة أسعار النفط والنينيو قد تضيفان نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي في 2027، في ظل توقعات بوجود احتمال يبلغ 81% لتحول النينيو الحالية إلى موجة قوية جدا أو فائقة بحلول نهاية العام، واحتمال 97% لاستمرارها حتى العام المقبل. وأضافت رويترز أن البنك يتوقع أن ترفع النينيو الفائقة تضخم أسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، بينما قد يرتفع الأثر إلى ما بين 1.3 و 1.5 نقطة مئوية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية. ونقلت الوكالة عن محللي البنك قولهم إن ارتفاع تضخم الغذاء إلى نحو 5% خلال النصف الأول من 2027 قد يزيد التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية ويبطئ وتيرة تراجعه بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام. ورجح التقرير أن تكون الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا الأكثر عرضة لهذه الصدمة نظرا لارتفاع وزن الغذاء في أنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي، بينما سيكون تأثير النينيو المباشر على الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مع بقاء ارتفاع تكاليف الطاقة العامل الرئيسي لزيادة أسعار الغذاء فيها. ورغم ذلك أشار جي بي مورغان إلى أن وفرة مخزونات الحبوب عالميا ومستويات الأرز الجيدة في آسيا قد تخفف من حدة الأزمة، لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اشتداد ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
0: طبعاً الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا هي الأكثر عرضة لهذه الصدمات نظراً لارتفاع وزن الغذاء في إنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي. وعندما نقصد القطاع الزراعي طبعاً هنا احنا ننتقل شيء فشيء إلى الأغذية اللي نتناولها يومياً، أسعار الرز، أسعار القهوة، أسعار الكاكاو، هذه كلها ارتفعت. واعتقد الكثير من الناس يعني الذين يتبضعون هذه المواد الغذائية يعرفون نحن ماذا نقصد، يعني كيف كانت الأسعار قبل سنة من الآن وكيف هي الأسعار اليوم، وقد تكون مرشحة أكثر إلى الصعود إذا استمرت أزمات مثل أزمة الشرق الأوسط أو أزمة أوروبا، روسيا وأوكرانيا أو غيرها من الأزمات، لأنها كلها تلقي بظلالها على أسواق الغذاء. لماذا؟ لأن الغذاء هو الخاسر الرخوة كما يعبر عنه بعض الخبراء، هو أكثر يعني أول الأسواق التي تتأثر عالميا بالأزمات هي أسواق الغذاء. لذلك نشوف أول ما صار الصراع الروسي الأوكراني تأثرت أسعار الزيوت، ارتفعت بعد ما نزلت الحنطة، ارتفعت بعد ما نزلت، وهكذا. اليوم الظواهر المناخية الصعبة تأثر على الرز بشكل خاص، فنشوف أسعار الرز ارتفعت. الأسمدة اللي تدخل على الخط بسبب الصراع في الشرق الأوسط أسعار الرز أيضا ارتفعت. الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة، أسعار القهوة والكاكاو والآخره. إذن نحن أمام بصراحة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر فيما يخص الأمن الغذائي العالمي.

ومجموعة من الأمراض التي تترابط سوية وتعرف اختصارا باسم CKM.

0: الأساس في هذه المتلازمة، متلازمة CKM، هي السمنة. الإنسان الذي يعاني من السمنة المفرطة تتشكل لديه ما يعرف بدائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. هذه الدائرة هي متلازمة أمراض القلب والكلى والأيض، كلها يعني طبعا تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، اضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب. طبعا هنا نحن عندما نتحدث عن هذه التفاصيل الصحية، نحن لا نتحدث من باب الاختصاص، إنما نحن نستند على معلومات طبية دقيقة ونتحدث عنها من باب إيجاد الوعي حولها. تبقى كل هذه التشخيصات هي كفيلة بالطبيب المختص الذي يشخص هذه الأمراض ويضع لها الدواء اللازم وطرق العلاج اللازمة التي تنقذ المريض مما هو فيه. ولكن من يعاني من هذه الأعراض السمنة التي تتداخل فيها كل هذه الأمراض، عليه أن يتحلى بالشجاعة ويذهب إلى الطبيب لكي يشخص عنده العلة ويبدأ معافاته من هذه الأمراض التي هي أساسها السمنة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: قد يعرف المريض أنه مصاب بالسكري أو يعاني ارتفاع ضغط الدم أو تراجعاً في وظائف الكلى، لكنه غالباً يتعامل مع كل مشكلة منها باعتبارها مرضاً منفصلاً يحتاج إلى طبيب وعلاج مستقلين، غير أن المعرفة الطبية الحديثة باتت تنظر إلى هذه الأمراض بطريقة مختلفة. فالقلب والكلى ونظام التمثيل الغذائي لا تعمل داخل جزر معزولة، وإنما ترتبط ببعضها عبر شبكة من الأوعية الدموية والهرمونات والعمليات الحيوية، وإذا بدأ الخلل في أحدها فقد يمتد تدريجيا إلى البقية. هذا الترابط هو متلازمة القلب والكلى والأيض، المعروف اختصاراً باسم CKM، والتي تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب، لتشكل دائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. وفي يونيو 2026 أصدرت جمعية طبية أمريكية بارزة أول إرشادات سريرية متكاملة للوقاية من هذه المتلازمة واكتشافها وعلاجها. وتكشف التقارير أن نحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل الوزن الزائد أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو تراجع وظائف الكلى. يشرح الدكتور خالد فاروق، أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، هذه العلاقة بتأثير قطع الدومينو. إذ تبدأ المشكلة في موضع واحد ثم تدفع بقية الأعضاء إلى السقوط تباعاً، فالارتفاع المستمر في السكر والدهون يضر بجدران الأوعية الدموية للشرايين التاجية والكلوية، ومع مرور الوقت قد يصاب المريض بتصلب الشرايين أو ضعف عضلة القلب أو الفشل الكلوي. وتحذر الإرشادات الجديدة من تراكم الدهون الحشوية داخل البطن لأنها الأكثر نشاطاً من الناحية الأيضية وترتبط بمقاومة الأنسولين والالتهاب، كما توصي بالجمع بين قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتقييم المخاطر بصورة أفضل حتى لو كانت تحاليل السكر والدهون طبيعية. ولمواجهة هذا التداخل المعقد، برزت أهمية تأسيس وحدات طبية متخصصة تجمع هذه التخصصات لمتابعة المريض في مكان واحد. ومن أكبر التحديات تحديد حالة السوائل بدقة، إذ يستعين الأطباء بالموجات فوق الصوتية ونظام تقييم الاحتقان الوريدي الزائد لتحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى سحب السوائل أو تعويضها، حماية للقلب والكلى في وقت واحد. إن التعامل المبكر مع متلازمة القلب والكلى والأيض يمثل تحولاً نوعياً في الطب الحديث، يساهم في إنقاذ الحياة وحماية الأعضاء الحيوية قبل فوات الأوان.

إذن في 2026 هاي السنة الجمعيات الطبية أو الجمعية الطبية الأمريكية أصدرت إرشادات سريرية للوقاية من هذه المتلازمة. أساس هذه هو تشخيص الوزن الزائد والتقليل من الوزن هو الأساس، وهذا يؤدي إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأيضا يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكلى وبقية أعضاء الجسم. إذن المشكلة في هذه المتلازمة المعروفة اختصارا باسم CKM هو السمنة، وأساسها السمنة. فكلما كان الإنسان حريصا على أداء جسده وظيفيا، كلما استطاع أن يتدارك نفسه ولا يقع في فخ السمنة الذي يقوده إلى جملة الأمراض التي تحدث عنها التقرير.

0: إذن الجفاف هو جزء من المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية. وطبعا احنا بالعراق السنوات الأخيرة أعتقد احنا أفضل من يحدث الناس عن الجفاف نتيجة قلة الإطلاقات المائية التي وصلت إلى العراق في دجلته والفرات. وإلى اليوم يعني إلا اللهم هذه السنة بسبب كثرة الأمطار في تركيا ودول المصب، دعت هذه الدول إلى أن تفتح تركيا وإيران أبواب سدودها وتغدق بالمياه على أرض العراق وسوريا. ولكن بذات الوقت ما زالت البصرة تعاني. يعني إحنا اليوم يمكن في شهر يعني في أشهر الصيف، وبنفس الوقت هنالك مياه مالحة تصل إلى البيوت يعني بسبب قلة الإطلاقات المائية وبسبب مشكلات أخرى طبعا. إذن الجفاف يضرب اليوم، تحدثنا بالمحور الثاني على ما أعتقد في حلقة اليوم، وقلنا أنه يهدد محاصيل استراتيجية في العالم بسبب الظواهر المناخية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. ناهيك عن أن الجفاف يعني في دول تمتلك أنهر عظيمة مثل دجلة والفرات، هذه مشكلة كبيرة. طبعا مصر أيضا تعاني اليوم من هذه المشكلة على الرغم من وجود النيل الذي عبر عنه القدماء بأن مصر هبة النيل كما يعني يعبرون. ولكن في مواجهة هذه الأزمة ينجح فريق بحثي من جامعة تشونام بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء هم هاي المنطقة شرق آسيا وبالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط الغذاء الأساسي لديهم الأرز، فلذلك حددوا جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يخففوا أثر الجفاف على الأرز باعتبار أن الأرز يحتاج إلى الكثير من المياه، فلذلك الجين يخلص نبات الأرز من الإجهاد الذي يتعرض له بسبب الجفاف، والذي يؤدي إلى تدمير البنية الداخلية لنبات الأرز ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يمنحوا النبات القدرة الأكبر على مقاومة الجفاف. ولكن كيف تم ذلك وكيف اشتغل الفريق التابع إلى جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه الزراعة العالمية اليوم تحديات غير مسبوقة يفرضها الجفاف الشديد الذي يهدد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. وفي مواجهة هذه الأزمة نجح فريق بحثي من جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. ونشرت النتائج في دورية Plant Biotechnology Journal. تحتوي خلايا النبات على مصانع طاقة متطورة تعرف بالبلاستيدات الخضراء. هذه المصانع ليست مسؤولة فقط عن منح النبات لونه الأخضر، بل هي المطبخ الذي يحول الضوء والماء إلى غذاء يضمن نموه. ولكن عندما يضرب الجفاف تبدأ هذه الخلايا بالاضطراب وتنتج جزيئات مدمرة تعرف بجزيئات الأكسجين التفاعلية، مما يسبب إجهاداً تأكسدياً يدمر البنية الداخلية ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. أوضح الباحثون أن العلاقة بين السيتوبلازم والبلاستيدا ليست تزامناً بل تسلسل، فالجزيئات الضارة تبدأ داخل البلاستيدا أولاً قبل أن تتسرب إلى بقية الخلية. هنا يظهر دور الجين المكتشف الذي يعمل كرجل إطفاء، إذ يزيل الشرر الكيميائي من منبعه داخل البلاستيدا ليحمي آلة البناء الضوئي. وعندما عدل العلماء نباتات الأرز جينياً لزيادة نشاط هذا الجين، أخمدت النباتات تلك الجزيئات بكفاءة وحافظت على سلامة خلاياها واستمرار نموها حتى في ظروف العطش الشديد. وبالإضافة إلى دور الإطفائي، يتجلى الدور الآخر للجين كمهندس معماري بارع، فقد وجد العلماء أن هذا الجين يندمج كجزء أساسي في آلة النسخ المركزية المسؤولة عن تصنيع الكلوروفيل وتأسيس البلاستيدات الخضراء، ويوصف هذا الأنزيم بأنه لا يمتلك مطفأة حريق فحسب، بل هو أيضاً برغي أساسي في غرفة التحكم، حيث يقوم بوظيفتين مختلفتين، فيلتهم الشرر الكيميائي ويثبت ماكينة النسخ الجيني، وهي خاصية نادرة في بيولوجيا الجزيئات يطلق عليها البروتينات متعددة الوظائف. وللإثبات قام العلماء بتعطيل هذا الجين تماماً في بعض النباتات، فكانت النتيجة حاسمة، إذ نمت النباتات بلون أبيض شحب وعجزت عن إنتاج الكلوروفيل أو تكوين البلاستيدات، مما أدى إلى توقف نموها وموتها سريعاً. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبواباً جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية.
0: إذن يعني حقيقة كشوفات عظيمة، يعني يتم تعطيل هذا الجين في بعض النباتات، والنتيجة أن تنمو النباتات وتستطيع أن تقاوم الجفاف وبشكل كبير. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبوابا جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، ويعزز هذا من الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، وهذا هو الأساس في ما تريده البشرية، أنه احنا تتجه البشرية دوما إلى مشكلات، إلى صراعات، إلى مشكلات بيئية كبيرة، إلى مشكلات مناخية خطيرة، ولكن كيف يتم مقاومتها؟ يتم مقاومتها بالعلم، يتم مقاومتها بالدراسات، يتم مقاومتها بأن تشكل الفرق العلمية من الجامعات المتمكنة لكي تضع حلول للبشرية. يعني هي هذه وظيفة، حتى وظيفة الجامعات في العالم، في دول العالم، هي أن تضع الحلول، هي مو فقط أن تخرج الناس ويعني تعطيهم شهادات، إنما الأساس هو أن تضع الحلول لمشكلات خطيرة تعاني منها دول العالم. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل، نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة الأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، جزء كبير يعني من خاطره إنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر، ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على الأهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع. من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: جثث الموتى تأكلها النسور، ثم تأتي قصص أخرى. ماذا يجري للزرادشتيين حين يموتون؟

قبل الحديث عن جثث الزرادشتيين والخوض في بعض التفاصيل والعادات المتعلقة بهم، لا بأس بالحديث عن ما هي الزرادشتية. الزرادشتية واحدة من أقدم الديانات في العالم التي ما تزال طقوسها تمارس حتى اليوم في مناطق عديدة، ومنها بعض مناطق كردستان العراق وما حولها. وجاءت تسمية هذه الديانة نسبة إلى مؤسسها زرادشت، وكانت الديانة الرسمية للإمبراطوريات الميدية والإخمينية والساسانية، وتشهد اليوم رواجاً في بعض المناطق الكردية. انتشار الديانة الزرادشتية مع ظهور الدولة الساسانية عام 200 للميلاد في جبال زاكروس بكردستان داخل الأراضي الإيرانية، حسب رجل الدين الزرادشتي إسروان قادر أوك. ويضيف أنها في بواكيرها قد بدأت في قرية قرب مدينة أرومية، ويبين أنهم من المجوس لكنهم لا يعبدون النار ويعبدون إلها واحدا يسمى أهورا مزدا، بمعنى الإله الحكيم، وديانتهم أول ديانة توحيدية. وعن تفاصيل طقوسهم يقول قادر أوك: لدينا 5 صلوات في اليوم، ولكنها تختلف عن صلاة المسلمين، وقبلتنا النار والنور والشمس، ولكننا لا نعبد النار كما يظن البعض، وإنما هو تقديس. ولدينا صيام 4 أيام كل شهر نمتنع خلالها عن أكل اللحوم فقط، ومجموع أيام الصيام 48 يوما في السنة. ويضيف أنه لا يوجد إحصاء دقيق حول أعداد أتباع الزرادشتية، لكنه يقدرهم بنحو 300,000، مشيرا إلى أن بعض الأكراد اعتنقوا الزرادشتية في السنوات الأخيرة، منوها إلى أنهم لا يعتبرون أنفسهم بديلا لأي ديانة أخرى، لأنهم يعترفون بكل الأديان ويحترمونها، ولديهم علاقة قوية مع الجميع، ويريدون التعايش السلمي، لأن رسالة الزرادشتية ضد العنف.

لا يزال الدستور العراقي لا يعترف بالزرادشتية، رغم أن الدليل العراقي لعام 1936 يذكر الزرادشتية باسم المجوسية كأقلية دينية. إن أقليم كردستان أصدر قانون رقم 5 عام 2015 وفيه اعتراف بجميع الأديان وإتاحة الحرية لممارسة الشعائر والطقوس، وهذا شجع الزرادشتية على حرية الظهور. يعاني أتباع الديانة الزرادشتية بسبب نظرة المجتمع لهم، ويعود سبب ذلك إلى المعلومات المغلوطة التي تشوه دينهم مثل تعدد الآلهة وعبادة النار وغير ذلك. في الزرادشتية لا يجوز زواج الأقارب حتى الدرجة الخامسة، لأن ذلك يورث نقص العقل والجسد، ولا تجد زوجين يلتقيان في الجد الثالث أو الرابع. والزرادشتية ليست ديناً تبشيرياً، ولها ثلاث أفكار رئيسية: الفكر الصالح والكلام الصالح والعمل الصالح. ويجب الحفاظ على عناصر الطبيعة الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار، وهي مقدسة لأنها عناصر الطبيعة وتصب في مصلحة الإنسان نفسه. ويقدر وجود مليون شخص يدينون بالزرادشتية في العالم، منتشرين في إيران والهند وأمريكا وأوروبا وغيرها، وهم من طبقة الأغنياء والمثقفين، ويوجد منتدى عالمي للزرادشتية.

يقال في الدين الإسلامي إن إكرام الميت دفنه، لكن ماذا عن الأديان والمذاهب والثقافات الأخرى؟ هناك أديان وأمم تحرق موتاها مثل الهندوس والبوذيين، ومنهم من يلقون بأجساد أحبتهم الرحل في المستنقعات كالأوروبيين قبل انتشار الطاعون في مناطقهم. فطرائق التعامل مع أجساد الموتى تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب كل دين ومعتقد. الزرادشتية في إيران ليست بمنأى عن ذلك، فلهم طقوسهم الخاصة بالموتى. طالما كانت طريقة الزرادشتيين في التعامل مع أجساد موتاهم خاصة بهم، إذ كانوا يضعون جثامين أحبتهم في قمة أبراج دائرية تسمى دخمة، أي السرداب أو القبو، وذلك لتصبح هذه الأجساد طعاما للنسور والطيور المفترسة الموجودة هناك. فكانت هذه الطيور تأكل لحم الموتى وأحشائهم حتى لا يتبقى من هذه الأجساد سوى العظام التي تلقى بعد ذلك في حفر السراديب. كلمة دخمة أو دخنة مشتقة من دخ خنة في اللغة الفارسية، وتعني الحصن أو بيت الشر. وقد تغيرت هذه الكلمة بمرور الوقت وتنوعت معانيها، وكانت تسمى في كتاب الزرادشتيين أفستا أو أبستاق دخمة، وفي اللغة الفارسية البهلوية القديمة دخمك، وتعني مكان الحرق أو المحرقة.

وإذا أردنا أن نتعرف على كيفية استخدام هذه السراديب في الماضي، فيجب أن نبدأ من تاريخ إيران القديم. وفقا للأدلة التاريخية، يبدو أن الجثث في العصور القديمة كانت تترك في مكان بعيد، ولم يكن هناك مكان يعرف بهذا الاسم. بدأ استخدام هذه الكلمة منذ زمن الشعوب الآرية، ففي ذلك الوقت وبطقوس مشابهة لطقوس الهندوس كان يتم حرق الجثث في مكان سمي في تلك البرهة بدخمة. وخلال العصر الزرادشتي حظر حرق الجثث واستخدمت طريقة أخرى للتعامل معها. وبما أن الموت في الديانة الزرادشتية يعد وسيلة لمحاربة الشيطان، فيجب وضع الجسد في مكان توجد فيه شياطين، كما كانوا يعتقدون أن دفن الجسد تحت التراب يلوث التربة التي تعد من العناصر المقدسة لديهم. ومن هذا المنطلق أصبحت السراديب الدخمات مكاناً لترك الجثث. وبحسب الشواهد التاريخية، فقد منع رضا شاه البهلوي في عهده الممتد من عام 1925 إلى عام 1941 وضع الجثث في القبو، وأمر بتغيير طريقة دفن الموتى. لكن حتى بعد الحظر كانت الدخمات تستخدم في بعض المدن مثل كرمان ويزد وسط إيران حتى ستينات القرن الماضي، ولا أحد يعرف حتى الآن التاريخ المحدد لانتهاء ممارسة هذه الطريقة، حيث أن الزرادشتيين حالياً يدفنون موتاهم بطريقة مشابهة للطريقة الإسلامية.

هذه السراديب كانت إما طبيعية أو تبنى على يد مختصين، وكانت هذه الصروح تشيد خارج المدينة ومن دون سقوف، وذلك لتصبح بمتناول الحيوانات آكلة اللحوم، حيث يمكن لها الوصول إلى الجثة وأكلها. ولكن مع مرور الوقت استحدثت تغييرات في بنية السراديب هذه، وشيئا فشيئا تم بناء الدخنات في أماكن مرتفعة وبجدران عالية لكي لا تتمكن الحيوانات المفترسة من الوصول إليها باستثناء الطيور. وكان هناك لوح حجري في وسط القبو يتم ربط الجثة به حتى تأكلها النسور والطيور الأخرى، كما كانت توضع تحت أشعة الشمس لتهترئ بعد أن تصبح هيكلاً عظيماً عارياً. وبعد ذلك يتم رمي بقايا العظام في حفرة في مركز الدخمة، وكانت تسمى هذه الحفرة بأستادان أو ستودان، أي المكان الذي تلقى فيه العظام. هذه الدخمات تبنى عادة من الحجر على قمم الجبال وبشكل أبراج أسطوانية يبلغ محيطها نحو 100 متر وبارتفاعات مختلفة، وذلك حسب عدد سكان المدينة. وكان من الممنوع استخدام التربة في بنائها، ومعظمها كانت بلا أبواب، فالوصول إلى أعلى هذه الدخمات كان يستوجب الصعود إلى سلم مرتفع يصل مباشرة إلى المكان الذي كانت توضع فيه الجثث. قبل بناء الدخمات هذه كانت هناك طقوس خاصة تجب مراعاتها. واحد منها دق 4 مسامير كبيرة و36 مسماراً متوسطاً و260 مسماراً صغيراً على الأرض وبشكل منظم ودائري، ومن ثم يلف حول هذه المسامير خيط قطني خاص. وفي أثناء هذه العملية كانت تتلى بعض الصلوات الزرادشتية الخاصة فور انتهاء حياكة هذه الخيوط بالمسامير. كان الجلوس في وسط هذه الخيوط والمسامير واجباً، بالإضافة إلى قراءة ذكر معين 300 مرة، وكان يرمى حجر صغير مع كل قراءة. وبعد أداء هذه الطقوس تبدأ عملية بناء الدخمة في المكان. قديماً وعندما كانت الأمراض المعدية هي سبب معظم الوفيات، ونظراً إلى حقيقة أن أدنى اتصال بالجثة يتسبب في تلوث شديد وشوائب، فقد تطلب الأمر مراسم تطهير خاصة للجثث قبل أن توضع فوق الدخمة. لذلك كان يتم تعيين أشخاص خاصين لغسل الجثة وحملها إلى القبو، يطلق عليهم ناس سالار، وكانوا مسؤولين عن هذه المهمة ولا يقوم أحد غيرهم بها. كان الحانوتية أو ناس سالار يعيشون بالقرب من الدخمة التي كانت تبنى خارج المدن والقرى، ونظراً إلى طبيعة عملهم لم يقم الناس أي علاقات معهم، كما أنهم حرموا حتى من الحصول على منزل والعيش في ملاذ آمن، وأجبروا على العيش في الجبال والحجر المجاورة للدخمة. وكان هؤلاء يبقون محرومين من الحياة المريحة والاحترام حتى نهاية حياتهم. لم يحاول أحد من الزرادشتيين أن يحمل جثة، فكلما حاول أحد غير الحانوتي أن يحمل ميتا بمفرده كان سيرتكب ذنبا من أعظم الذنوب التي لا تغتفر وفق العقيدة الزرادشتية، ولا سبيل إلى تطهير هذا الذنب أو التوبة منه، فيبقى هذا الشخص نجسا إلى الأبد. كما كان على الحانوتية أن يتطهروا بشكل خاص قبل حمل الجسد إلى القبو وبعده. بعد نقل الجثة إلى القبو وانتهاء مراسم الجنازة، كان أقارب المتوفى يقيمون مراسم حداد يؤدون خلالها صلوات وطقوس خاصة بالزرادشتيين. وفي كثير من الحالات كان الحداد والبكاء على المتوفى محرمين وممنوعين منعاً باتاً، بل يعدان منكراً ومن أعمال الشرير أهريماً أو الشيطان في الديانة الزرادشتية. صحيح أن هذه الدخمات كانت وما زالت موجودة في مدن إيرانية كثيرة مثل طهران
وكرمان وسيرجان وأصفهان وتفت وأشكذر وأردكان وغيرها من المدن. لكن دخمة برج الموتى في مدينة يزد تحظى اليوم باهتمام متزايد من قبل الزوار والخبراء، وذلك بسبب وجودها في هذه المدينة التي تعد العاصمة الدينية للزرادشتيين.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدنا وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة العربية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف، ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته، وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصا بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعا للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمرو بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل. ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد. وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل أهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه الكم.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيماً وعمر كثيراً، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضاً وكان من كبار الخطباء وأسقفاً في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضاً عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضاً الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضاً أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعراً حكيماً ومطلعاً على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن نساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه. وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أنفسهم.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالا للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول، لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: الأشجار المقدسة. حظي النبات بأهمية كبرى في التاريخ القديم. قدس البشر العديد من الأشجار في مختلف أنحاء العالم، واعتقدوا أنها مساكن للأرواح والكائنات الخفية غير المنظورة على مر التاريخ. اشتهرت مجموعة من الأشجار التي ورد ذكرها في المصادر الدينية المقدسة، ولا تزال الكثير منها محلاً للتقديس والتبجيل حتى اللحظة. في الأديان القديمة في أوروبا وآسيا، عرفت الحضارات القديمة التي قامت في كل من آسيا وأوروبا ظاهرة تقديس الأشجار على نطاق واسع. من أشهر تلك الأشجار الشجرة المسماة بشجرة بوذا. عاش سيدهارثا غوتاما، والذي سيعرف في مرحلة متقدمة من حياته باسم بوذا بمعنى المتنور، في شبه القارة الهندية في القرن السادس قبل الميلاد. بحسب التقليد البوذي، فإن غوتاما ترك حياته المرفهة وانطلق متجولاً ليستكشف الحقيقة، ووصل إلى مدينة بوجايا بولاية بيهار، وجلس هناك تحت شجرة تين عظيمة طوال 3 أيام وليالي. في أثناء تلك الفترة وصل غوتاما إلى حالة اليقظة التامة، الاستنارة المعروفة باسم النيرفانا، ومن هنا استمد ذلك المكان قداسته عند البوذيين، حتى وصف في بعض المخطوطات القديمة بأنه سرة الأرض.

يتردد بين البوذيين الحاليين أن جزءاً من شجرة بوذا لا يزال موجوداً حتى الآن. يقال إن ابنة الإمبراطور أشوكا أخذت فرعاً من شجرة بوذا الأصلية وقامت بزراعتها في سريلانكا في القرن الثالث قبل الميلاد. في مرحلة لاحقة سقطت الشجرة الأصلية في بوجايا، ولكن البوذيين أخذوا فرعاً من الشجرة الموجودة في سريلانكا وقاموا بزراعتها مرة أخرى في بوجايا في مكان الشجرة الأصلية. نما هذا الفرع وأصبح شجرة كبيرة وارفة الأغصان، ويقوم البوذيون والهندوس بزيارتها طلباً للبركة حتى اليوم. في اليابان أيضاً حظي الشجر بأهمية كبرى، تمثل ذلك في شجرة السكاك المقدسة عند الشينتو، وهو الدين التقليدي الشائع بين اليابانيين. الاسم الأصلي لشجرة السكاك هو كليريكا جابونيكا، وهي شجرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الدافئة في اليابان وتايوان والصين ومينمار ونيبال وشمال الهند. يذكر كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب أنه يتم تقديم أغصان شجر الشينتو كقربان لتطهير النفس قبل زيارة المقامات المقدسة عند اليابانيين. في السياق نفسه تزرع أشجار السكاك حول الأضرحة كسياج لحمايتها من الأرواح الشريرة.

إذا ما انتقلنا للقارة الأوروبية لوجدنا أن بعض الأشجار حضرت كمفردة أساسية في القصص والروايات الدينية القديمة. على سبيل المثال، تحدثت الميثولوجيا النوردية عن الشجرة العظيمة أكدارسيل والتي ينظر إليها بوصفها شجرة العوانم. تحدث الباحث السوري فراس السواح في كتابه موسوعة تاريخ الأديان عن أهمية تلك الشجرة في المعتقدات النوردية، فقال إن الإله أودين طعن نفسه بالرمح وعلق جسده على أغصان تلك الشجرة، ومن هنا فقد احتلت إغدارسيل رمزية كبرى في معتقدات الشعوب الأوروبية الشمالية.

في الأديان الإبراهيمية. لم يختلف الوضع كثيراً في الأديان الإبراهيمية، حافظت الأشجار على مكانتها وحضورها الرمزي، كما دخلت في تشكيل وصياغة قصص الخلق والنشأة. على سبيل المثال، تحدث الكتاب المقدس عن الشجرة المسماة بشجرة المعرفة. ورد الحديث عن تلك الشجرة في العهد القديم باعتبارها شجرة عظيمة كانت تقع في جنة عدن التي عاش فيها آدم في أول حياته. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين أن الله أمر آدم وحواء بعدم الأكل من تلك الشجرة، وأنه قال لهما: وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. لم يطع الاثنان لهذا الأمر وأكلا من الشجرة بعد أن استجابا لإغواء الحية.

نسجت العديد من القصص حول شجرة المعرفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. جاء في التقليد المسيحي الغربي أن الصليب الذي صلب عليه يسوع الناصري صنع من أخشاب تلك الشجرة، وجاء في كتاب الأسطورة الذهبية ليعقوب ديفراكسي أن آدم لما شارف على الموت اشتاق لشجرة المعرفة وطلب من ابنه شيث أن يرحل شرقاً، ودعا الله أن يبعث له بغصن من الشجرة. استجاب الله لدعاء آدم وأرسل بالغصن مع أحد الملائكة لشيث. قدم الابن البار بعدها إلى أبيه بالغصن، ولما مات آدم زرع شيث الغصن بالقرب من قبر الأب. بحسب التقليد فإن الغصن قد كبر على مر السنين وصار شجرة عظيمة وفي زمن الملك سليمان. وفي أثناء قيام اليهود ببناء الهيكل المقدس أمر سليمان بقطع أخشاب الشجرة لاستخدامها في أعمال البناء، ولكن تعذر نقل الأخشاب الكبيرة إلى موضع الهيكل، فاكتفى البناة بوضع الأخشاب فوق بحيرة صغيرة لتصبح جسراً يعبر الناس من فوقه. تذكر القصة أن الملكة بلقيس لما قدمت إلى أورشليم لمقابلة الملك سليمان استشعرت القداسة التي توجد في تلك القطع الخشبية فسجدت ورفضت أن تعبر فوقها. عرف سليمان حينها أهمية تلك الأخشاب فأمر بقطعها وخزنها في إحدى الحجرات بقصره الكبير، وبقيت تلك الأخشاب في مخبئها حتى استخرجها اليهود وصنعوا منها الصليب الذي علق عليه يسوع الناصري بأمر من الوالي الروماني بيلاطس البنطي في القرن الأول الميلادي.

تحدث العهد القديم أيضاً عن شجرة العليقة التي تجلى فيها الله لموسى للمرة الأولى. جاء في الإصحاح الثالث من سفر الخروج أن موسى كان يرعى غنم حميه يثرون كاهن مدين بالقرب من جبل حوريب، وشهد عندها ناراً مشتعلة في شجرة العليقة، فاقترب من الشجرة وعندها ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. في ذلك الوقت تلقى موسى الأمر الإلهي بخروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صرخهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. بحسب الاعتقاد الشائع فإن هذه الشجرة توجد حاليا في دير سانت كاترين في سيناء، ولا يزال العديد من الزائرين يتوافدون عليها. توجد أيضا العديد من الأشجار المقدسة في التقليد المسيحي، من أشهرها شجرة مريم الموجودة في منطقة المطرية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

تحكي الروايات القبطية أن العائلة المقدسة قدمت إلى مصر فراراً من هيرودس، وأن مريم العذراء استظلت تلك الشجرة وأكلت من ثمارها وأقامت تحتها لفترة، ولما ألقت الماء الذي غسلت فيه ثياب يسوع نبت في هذا الموضع نبات البلسان ذو الرائحة الزكية. في سنة 1656 للميلاد سقطت تلك الشجرة وزرعت مرة أخرى من فروعها في منطقة مجاورة للموقع الأصلي لها، ولا يزال الكثيرون يزورون تلك الشجرة للتبرك والاستشفاء، كما تشيع بين الناس قصص بعض المعجزات المرتبطة بتلك الشجرة، منها أنها تكسب المرأة العقيمة القدرة على الحمل، كما يقال أن بعض المتعصبين لما أرادوا قطع أغصان تلك الشجرة فإنها نزفت دماً.

في الإسلام. احتفى المتخيل الإسلامي بأنواع مختلفة من الأشجار، ارتبط البعض منها بالنص المقدس والغيبيات، في حين ارتبط البعض الآخر بالظروف والأحداث التاريخية التي مر بها المسلمون في العهد النبوي. على سبيل المثال، تحدث النص القرآني عن سدرة المنتهى في الآية 14 من سورة النجم، وذلك في سياق الحديث عن معجزة معراج النبي محمد إلى السماء السابعة. جاء في تفسير الألوسي في تعريف شجرة سدرة المنتهى: شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور، أو في السماء السادسة، نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل أذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها. من جهة أخرى، احتار المسلمون في سبب تسمية تلك الشجرة بهذا الاسم.

أورد السعدي في تفسيره أهم ما قيل عن سبب تلك التسمية، فقال سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. أيضاً احتفى المتخيل الإسلامي بالشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. قام المسلمون عند تلك الشجرة بمبايعة النبي على قتال مشركي مكة، الأمر الذي تمت الإشادة به في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن تلك الشجرة قد اقتلعت من مكانها في عصر الصحابة بسبب سيل أصابها، وفي عصر التابعيين اهتم البعض بها وأشاعوا أنهم قد عثروا عليها، وكان الناس يذهبون إليها لغرض التبرك.

في سياق آخر، احتفى المتخيل المذهبي الشيعي ببعض الأشجار، ومن أشهرها شجرة الأراك التي تم إقحامها في بعض الروايات الشيعية المثبتة لحق علي بن أبي طالب وأبنائه في منصب الإمامة، بحسب ما يذكر شرف الدين العاملي في كتابه النص والاجتهاد. فإن السيدة فاطمة الزهراء كانت تبكي كل يوم بعد وفاة أبيها تحت شجرة الأراك، وكانت تشتكي مظلوميتها ومظلومية زوجها وبنيها ممن اغتصب حقهم في تولي منصب الإمامة. لما زاد الأمر قطعت الشجرة لمنع الزهراء من البكاء. عندها بنى علي بن أبي طالب لزوجته المنزل المعروف ببيت الأحزان في البقيع، وكان هذا البيت مخصصاً للبكاء والحزن، وقضت فيه الزهراء أياماً عدة قبل أن تموت لتلحق بأبيها.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبورا أكثر يسرا ودفئا. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقا بشريا هائلا وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلا جديدا بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين، والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلا كاملا يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
3: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية طبعا، شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
2: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتداخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات، وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
4: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية إن شاء الله. هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف، استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام الإسكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام الإسكودا في منافذهم الأخرى.
2: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
5: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جبين محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
2: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جاداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
1: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
11: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
12: أسعد وأطيب الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل أروقة المول، نسمع بها آراءكم ووجهات النظر. وبهذه الحلقة سأكون معكم كالعادة أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الإنسان مو بس يختار شغله، يختار البيئة اللي يعيش فيها ثلث يومه، لأن بيئة العمل ممكن تخليك تروح للدوام وانت متحمس، وممكن العكس تخليك تعد الدقائق حتى يخلص الوقت. ما بين الهدوء اللي يمنحك التركيز وما بين التحديات اللي تصنع الإنجاز، وين تلقى نفسك؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. نريد نسمع منكم أي بيئة عمل تناسبكم أكثر وليش. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: مرح.
0: اهلا وسهلا بيك ام مرح. ام مرح احنا اليوم نريد نسولف، انت طبعا بدايه موظفه ولا ربه بيت؟
1: موظفه.
0: موظفه. احنا اليوم نريد نسولف على بيئه العمل. كل واحد من عندنا عنده مكان يحاول يبدع بيه اكثر من اي مكان ثاني. ليش؟ لان في بعض الاحيان مو بس انه الدخل والراتب مناسب، قد تكون هي اجواء بيئه العمل تناسبه هو شخصيا. فاليوم نريد نسمع من عندك وحسب وجهه نظرك شنو هي البيئة، بيئة العمل اللي تشوفين نفسك بها تحاولين تبدعين أكثر من أي بيئة ثانية؟ البيئة اللي تكون هادئة ولا البيئة بالعكس اللي تحسين بيها حماس أكثر، البيئة النشطة؟
1: أنا برأيي البيئة الهادئة. وخصوصاً يعني كوني أم ودائماً عندي بالبيت حركة، ويعني إحنا نحب أهم شيء بالنسبة لنا راحة ووناسة أطفالنا، فتلقينا دائماً بأماكن اللي بيها الألعاب أو نجتمع بويا أطفال العائلة البقية، فدائما حياتنا العادية الاجتماعية تكون كلش أكتف وصوت فبوقت العمل أحب أكون منعزلة، مكاني ما بهواي مراجعين وهيجي، بالعكس أنا هنا أحس أني راح أبدع وأقدر أقدم أكثر.
0: الهدوء ما يحسسك بالملل مرات إذا المكان هادئ ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية؟ نحس أنه هو الموضوع ممل وروتيني.
1: بالعكس، لا، الصداقات الموجودة بالمكان قدرين سوالفين أو ممكن فد قاعدة أكل بسيطة ريوق خاصة الصبح. بالعكس، لا، مكان يعني خاصة الدوام الصباحي أجواء كلش لطيفة بالهدوء. أنا بالنسبة لي موظفة بمدرسة مو تدريسية، موظفة حاسبة، غرفتي لوحدي، مكاني معزول، كل أدائي تلقينا موجود بلوحة الإعلانات تصاميمي وكذا، بس أنا شخصياً ما تلقيني، دائماً بهدوء بعيدة فوق أجواء لوحدي، فيعني أنا تعودت على هذا المكان وحبيته.
0: زين، بيئة العمل اللي تحسين بها على قولتك مراجعين وطبة وطلعة وضجة، تحسين تعتبريها هو بيئة عمل مليئة بالنشاط والحماس ولا بالضغط؟
1: لا، حماس، لا، ماكو ضغط. أنا أحس كل العمل هو إنجاز وإبداع، ومو يعني كل شخص وشخصيته يقدر يبدع بأي مكان. لا، ما أحس أكو عمل بيه ضغط، بالعكس العمل عبادة، العمل حب، بالعكس.
0: تحبين شغلك؟
1: حلو.
0: شغلك تحبين؟
1: كلش كلش هواي، رغم ما كان ببالي، يعني من الأشخاص اللي من تكبرين شو تصيرين دكتورة، ما أبد مو على البال، بس رب العالمين يختار الوظيفة المعينة للشخص المناسب بدون ما تحسين، تلقين نفسك بالمكان اللي أنت فعلا تحتاجينه.
0: ومو بس هاي، احنا هواية يعني خريجين درسوا على مدى سنوات بتخصص معين وبعدين ما اشتغلوا بشهادته، زين،
1: اشتغل بمكان ثاني.
0: زين، بالنسبة إليك شنو أهم شيء بالمكان العمل أو بيئة العمل؟ هي الراحة النفسية اللي هو على قولتك الإنجاز، التطور المستمر، شنو تفضلين أنت؟
1: أكيد الراحة النفسية، أنت إذا مرتاحة بالمكان، صداقات حواليك، تحسين بيئة نظيفة، تقدرين تبدعين، تقدرين تشتغلين. بالعكس، إذا أنت كنت محاطة بناس سلبيين مثلاً أو ما مرتاحة بالمكان، ما قدرين تأدين حتى شغلك بدون إبداع، شغلك العادي ما قدرين تسوينه.
0: زين، المنافسة بين الزملاء، أكيد كل بيئة عملك ومنافسة تصير بين الزملاء، هذا الشيء يسبب لك قلق توتر ولا بالعكس ممكن يشجعك على أنه تطلعين أفضل من الكل تبدعين؟
1: بالضبط، خلينا نحمس بعض ونشجع بعض، أنا أبدع وغيري يبدع ويصير وايز، ما يصير أكو ملل.
0: بس منافسة عن منافسة تختلف.
1: هاي منافسة إيجابية، لما ما أريد أنا أكسر المقابلي، أريد ينجح وأنا هم أنجح مثله. بالعكس،
0: إذا وصفتي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك بكلمتين، بما أنه أنت مرتاحة بيئة العمل وتحسين البيئة الهادئة هي بيئتك أنت حسب شخصيتك، علاقتك بالزملاء علاقة حلوة، أكو تحسين أكو إنجاز وأكو راحة نفسية، وصفي لي بيئة العمل هسه اللي أنت بيها.
1: صديقة، بيئة صديقة أليفة، ما أدري، هادئة، عمل بسيط، ما أعرف يعني شلون أوصفه بكلمتين، بس أحبه.
0: إجاج عمل عكس هذا الهدوء بس براتب أعلى؟
1: لا لا لا، الراتب مو كل شيء، أهم شيء أكون مرتاحة بالمكان، يعني أنا ما أقدر يعني مثل الماكينة تجهد تجهد تجهد تجهد وبالأخير يعني توصل مرحلة تتعب. أنا من أكون مرتاحة أنا أقدر أطول أكثر بهذا المكان، أكون إلي خلق بعد من أرجع للبيت، فلا الحمد لله البيئة العمل هادئة مريحة، أصدقاء معدودين أهم شيء، يعني من تتوسع الدائرة شوي تكبر مشاكلها. فالحمد لله دائرة صغيرة، مجتمع لطيف هادئ، هذا كافي الحمد لله.
0: يا ربي دوم مرتاحة بيئة العمل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا عزيزتي.
0: ام منو؟
1: ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا. ربت بيت ولا موظفه؟
1: موظفه.
0: اهلا وسهلا بيك ام طيف. اي بيئه عمل تناسبك اكثر، البيئه الهادئه ولا البيئه المليانه بالتحديات، بيئه بيها حركه بيها نشاط بيها حماس بيها مراجعين، يا بيئه تناسبك؟
1: والله يعني اثنينهم مو مشكله بيهم، المشكله انه اهم شيء بيئه العمل تكون ما بيها نفاق وقال وقلت، هذه احس تاخذ من طاقه الانسان كلش، تاخذ هوايه.
0: تحسين اكو بيئه فارغه من النفاق؟
1: اي اكو. يعني انا كنت بدوامي القديم هوايه كان يعني سبب شان المدير هو السبب طبعا اللي يقود الموظفين، اذا فكانت يعني مديرتنا شوية مشاحنات هواية، تحب منو حكى علي منو قال منو هذا، يعني تحب نقل الحكي تحب هذا، فهذا اي والله كلش مشكلة، خاصة اللي ما يحب مشاكل يعني هذه كلش مشكلة. بس الحمد لله بدوامي الجديد لا، يعني انا تقريبا صار لي سنتين هذه الثالثة، لا الحمد لله والشكر، يعني مديرتنا كلش هادئة ما تحب هذا القال والقلت، فالجانب النفسي هو أهم شيء بالعمل، لأن تعرفين إحنا بطبيعتنا يعني ضغوطات البيئة ضغوطات هذا، يعني واحد يعتبر روحه من يروح للعمل شوية هم يعني يرفه عن نفسه.
0: نقول نغير جو.
1: نغير جو صحيح، إحنا شغلنا نغير جو بيه صح لو لا؟ أي فلذلك البيئة هي أهم شيء.
0: ذكرتي بالبداية المدير أو المسؤول، تتوقعين إيش قد وجود المدير من يكون مدير متعاون يأثر على حبك بالعمل على إبداعك؟
1: إي طبعا طبعا، يعني أنا أشوفه هو بعد هو الليدر، يعني هو القائد اللي يقود، يعني حتى لو تصير مشاحنات بين موظفين ما راح تكون ما راح يكبرها صح لو لا؟ بينما لا، إذا هو هو هو سبب هذا كله لا تكرهين الشغل وتكرهين الدوام، يعني والله ترجعين البيت الشمسة ترسه. أي
0: حلو من يكون إحنا دائما نقول للمدير أو المديرة هو المسؤول بشكل عام إنه يكون صديق للموظف، ما نعتبره إنه هو مسؤولنا ونتجبجب، بالعكس روح التعاون والحركة فعلا هو يخلي الإنسان أو الموظف حتى ما يعد ساعاته شو كنت يخلص الدوام ونطلع،
1: يحببك بالعمل يحببك بمكانك. أي
0: شنو أهم شيء يكون عندك واللي يهمك بمكان العمل، الراحة النفسية ولا التطور المستمر؟ مرات إحنا نريد نحصل على إنجاز، يعني أنا اليوم هاي السنة كاملة ما سويت فد إنجاز، ما سويت فد شغلة أحس نفسي أنه فعلا أبدعت بعملي، ولا أنت بالنسبة إليك الراحة النفسية أهم من هاي التفاصيل؟
1: التطور تطور حلو، خاصة يعني هسه جاي تشوفين ما شاء الله التكنولوجيا والاي اي يعني إذا ما واكبتي الوضع بسرعة ما تلحقي، يعني هذول جيل زي شو يسمونهم اولادنا زين، اي والله يضحكون علينا، يعني يشوفونا احنا كلش قديمين. اي فيعني لازم الانسان يطور نفسه.
0: حبيتي انه تطورين

0: نفسك بعملك ولا هو التطور بجانب ثاني طورت؟
1: احنا شغلنا تعرفين هنا أنا بالعراق يعني كلش تقليدي صح لو لا؟ ما مو هذا التطور اللي موجود، فأنتي لا التطور بغير مجالات إيه مو بالشغل نفسه، لأنه الشغل عندك واحد زاد واحد اثنين صح لو لا؟ فيعني هو نفسه ماشي.
0: هي العمل اللي أنتي بيها تحسين بملل؟ تحسين بروتين؟
1: لا لا لا لا حلوة أحبها، أحب شغلي.
0: مرات إحنا الهدوء يحسسنا بالملل، مو مثل ما أكو حركة وأكو مراجعين وأكو اللي يطب ويطلع، يعني هاي تحسين أكو حماس.
1: يعني هو كل شغل إلى مساوئه وإلى مميزاته، فأنا بالنسبة لي يعني كعملي لا مرتاحة بي وحبته، يعني حبته ومو ماله، لا ما ماله.
0: شنو اللي حببك بالعمل؟
1: يعني شغلي هو يعني مجالي، زميلاتي، قلت لك كإدارة، يعني الحمد لله والشكر هي المهم، بيئة هادئة وحلوة يعني، ومو ضالين روتين نفسه، يعني دائما نتفق نطلع نتريق نطلع نتغدى نطلع هيك.
0: شوفي احنا دائما بيئة العمل نمر بلحظة انه احب الشغل بشكل مو طبيعي، على قولتش من باب اختصاصي مجالي كذا، وبنفس الوقت نوصل الى مرحلة ممكن هذا الشغل اللي احب اكرهه بلحظة. وصلتي لهاي المرحلة انه انت كرهتي العمل ودتش انه انت تبطلين حتى مو تنقلين؟
1: صحيح كلش كرهته، يعني كرهته وفكرت بإجازة الخمس سنوات، فكرت بالست أشهر البدون، أي والله البدون راتب كلش كرهته. قلت لك يعني النقل الحكي اللي كان بالدوام القديم والقال والقلت والضغط، وحتى يعني أنت قاعدة ببيتك يخبرونك فلانة هيك قالت فلتانة هيك قالت، شنو رأيك؟ ليش من يابا ما أدري ما سمعت ما أدري ما سمعت، فهنا انتي صرتي بالقائمة السوداء، لأنه دائما تقولين ما أدري ما سمعت. أنا ما أحب نقل الحكي والقال والقلت، زين يعني أحب شوية الخصوصية الهدوء. هذا بيت، هذا مو مكان شغلي، إن شاء الله باكر نسولف بالموضوع هذا، يعني يردون حتى انتي ببيتك وتعاي السلبيات هم يا ريت إيجابيات وفرفشة وهذا اي، فهاي لا كلش كرهتني.
0: وزين حصلت على مكان ثاني عكس المكان الاول تماما، يعني طبه وطلعه والصديقات
1: مو بس طبه وطلعه، هو كمكان كلش حلو هادئ، الكادر اللي بيه كلش راقي، الاداره راقيه الحمد لله والشكر. رغم صار مكان دوامي كلش بعيد ومتحمله يعني تقاطعات ثلاثه، انا يوميه بنروح ثلاثه وبنرجع،
0: ستر الله على ثلاث تقاطعات.
1: لا تقاطع التايم، تقاطع العسكري وتقاطع التجاري يسموه، اي هاي ثلاث تقاطعات يوميه اروح ارجع.
0: الحمد لله اهم شيء انت مرتاحه نفسيا.
1: انا مرتاحه اي الحمد لله والشكر.
0: حبيبه قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامه.
1: اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: راحة وحبيبتي
0: أم منو؟
1: أم حوراء.
0: أم حوراء، أهلا وسهلا بيك أم حوراء. أم حوراء، أكو ناس تحب بيئة العمل تكون هادئة من باب التركيز، من باب أنه هي شاردة من مسؤوليات البيت والضغوطات، تحس أنه هي بيئة العمل المناسبة إلها البيئة الهادئة، وكل عكس يفضل أنه تكون البيئة بيها حركة، بيها حماس، بيها نشاط، يقول لك على مود ما أحس بالملل والروتين. بحكم أنت موظفة، تفضلين أي بيئة تحسيها تناسبك، تناسب شخصيتك؟
1: طبعا أول شيء هي تكون البيئة الهادئة.

0: مثلا يعني احتاج شوية ارتاح، اشرب كوفي، اشرب شاي، ولي امي خابصة الدنيا تحكي على عيالها وهي تحكي على رجلها اي هاي شوي صعبة.
1: مو نحس انه من سالفة جر سالفة، ما نحس بالوقت يعني من 8 لـ 2 والله ما نحس مو؟
0: إيه بس شوفي اكو نوعين من يعني من الناس، اكو الناس اللي حتى من تخوضين اياها نقاش عائلي او مثلا على فد موضوع على يعني شوبينج على هاي حسين اكو متعة، بعض النساء او الرجال يعني رجال انا ما مجربة فما نسولف يا رجال نسولف يا نساء يا اختي كلامها ممل يعني يا اما صير شكوى هواية يا اما سلبية يا اما هيجي انا مريضة هيجي سويت هيجي او ابني ما درس ابني هيجي تحاول تنقل شيء هو مو عدها. فأنا هذا النوع من البشر جاي أشوفه يتردد يعني خصوصاً حياة العمل هو يصادفت من هاي يعني الأمور، فهاي الشغلات تزعج.
1: شو تتعاملين وياهم؟
0: سكتة صمت اسمع
1: الصين الأذن الطرشة مرة تقول لك الشكاوي لا تسمعيها
0: الصمت. إيه وفعلاً أثرت على حياتي الطاقة إجتني، وبعدين اكتشفت انه هاي الانسانه لا امورها توب امورها زينه امور وين كانت يعني تنقل شيء مو بيها زين سبحان الله من يعني العين والحسد وهو يعني الحمد لله وشكر يعني الانسان ترى صنع نفسه اليوم صح هو اكو حسد واكو عين بس يعني نقول الحمد لله نقول يا الله زين نقول يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد ونطلع من المنزل ونتوكل على الله. بس اللي أنا أشوف مجتمعنا هواية ناس تحكي وهذا الشيء أنا ما أحبه ترثر.
1: ليش إيش قد بيئة العمل
0: 13 سنة؟
1: هاي عشرة عمر مو
0: بيئة الرجال أهدأ من بيئة النساء داومت يا رجال
1: ماكو قيل وقال ولا نفاق ولا حتى منافسة تصير منافسة إيجابية ما توقعكم منافسة
0: طبعاً أكيد تشوفين مرات تتعلمين جانب انت يعني ما متعلمتها بحياتك تشوفين شغلات تتعلميها من مثلا الكادر اذا كان رجالي مو الكل البعض حسب انسان اذا كان محترم اذا كان مؤدب اذا كان ذو قيمه. بس داومت ويا رجال وداومت يا نساء من كنت يا رجال صراحه ما اختلط فكانت البيئه احسن
1: اهدأ
0: كان يعني الحمد لله احنا كم يعني كاداره ادارتنا ما شاء الله والنعم من عندها هادئه راقيه بشكل بس اللي موظفات يعني هو يحجون
1: الاداره مهمه بيئه العمل تلعب دور على انتاجك على حبك على استمراريتك
0: اكيد اذا كان هناك اكثر من عنصر بالعمل كان مو مؤذي إلي بس الإدارة كان زينة ما أفرط وأطلع من مكاني لأن إدارتي زينة أي وهذا فعلا اللي أنا يعني هسه الحمد لله أداوم مديرتي إنسانة كفوءة مؤدبة مثقفة راقية بشكل
1: أي
0: وإضافة إلى يعني اللي وياها هم بالإدارة الحمد لله والشكر
1: المدير من يكون متعاون ويا موظفي هذا يأثر على حب الموظف للعمل وإبداعه وإنجازه إذا كان متعاون
0: أكيد أكيد سواء كانت دائرة حكومية سواء كانت مدرسة سواء أي دائرة يعني هنا الموظف والموظفة يبدأ يقدم ما يحسب انه هاي خساره وهذا ربح وخاف اقدم وخاف ما يستاهلون لا راح يكون كل شيء ينطي من قلبه وهو بالمقابل عنده راحه نفسيه انه قدم فد شيء زين كمثلا المعلمه تقدم للطلاب او الطالبات وهي مرتاحه بس اذا كانت الاداره لا ماكو ضغوطات انسان مقدر اكو اداره مقدره وضع المدرس المعلم او الموظف الموظفه زين وخصوصا احنا هسه ما شاء الله بيوتنا يعني مليانه ظروف صعبه فنحتاج الاستراحه ونحتاج الأطلة ونحتاج التعاون اي فالاداره تلعب دور
1: حبيبه قلبي ام حوراء ان شاء الله دوم مرتاحه بالبيئه بيئه العمل شكرا لك مع السلامه

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، بما أنه أنت تشتغل، بيئة العمل شلونها بالنسبة إليك، بالنسبة لشخصيتك، تحسها تناسبك ولا لا؟
1: والله هي مو بيئة العمل، هو الإنسان دائما بالعمل يصير عليه ضغط، يعني حسب أكيد الدائرة اللي حوله، حسب مهاراته، حسب يعني يصير ضغط، يكون يعرف يتعامل ويا هاي الضغط، يكون يعرف يعمل يسوي علاقات طيبة وسطحية مع المحيط، حاول قدر الإمكان يثبت نفسه، قدر الإمكان يكون عنده خصوصية، ما يكون منفتح على الكل، حتى يقلل شوية الستريس عليه الضغط. تبقى شغلة الضغط العمل، العمل حسب، أكو عمل جهد يعني جسم، وأكو لا عقل، حسب عملك أنت. مثلا إذا أنت عامل أكيد لازم جسدك يشتغل، أو إذا أنت مثلا مركز على فد شيء يعني يحتاج عقلك، أكيد هذا يعني الجسم ما له علاقة، فحسب عملك. أنا أفضل أنه عمل يعني جسمي، حركة ونشاط، ما أحب الأوفيس المكتب ولا يعني مو مودي، أحب الشغل القوي. فحسب كل شخص يعني شنو هو لازم يحط نفسه اختياره. إذا موظف يعني بشكل عام نحكي على الموظفين، موظفين الأغلبية ما مرتاحين بعملهم، لأن لو يعني الراتب قليل، لو مو يعني شغفه شيء يحبه يشتغله مجبور عليه. بيئة العمل الحكومية دائما يصير بها ضغط، يصير بها ضغط يطلب منك عمل، وهاي إذا شيء أنت حابة سكيل يعني مهارة تتعلمها وتشتغلها، أنا أفضل هذا الشيء أحسن.
0: أنت شنو اللي تفضله وعندك بالنسبة إليك كلش مهم؟ الراحة النفسية ببيئة العمل ولا لا الإنجاز، الإبداع، التطور المستمر؟
1: لا لا أكيد الراحة النفسية يعني هذا فد شيء ما له علاقة ببيئة العمل. مطلوب من عندك عمل نزه، مسؤوليتك، لذلك أنت تتقاضى هاي الأموال، فأنت لازم تبذل جهد، لازم تثبت نفسك، بصير عليك ضغط ما يصير عليك ضغط أنت تكون تتحمله، هذا جزء من العمل.
0: وإذا أنت ما حاب هاي الشغلة، مو جوك، مو المكان،
1: مو المكان،
0: لا
1: لك حل واحد بس، أنه تحاول تتعلم، تستغل وقت، تتعلم غير مهارة قدر الإمكان، وما تترك الشغلة لأن هي بها مردود مادي ويمشي أمورك. من تلقى لك بديل بهذا الوقت تقدر تبدل، تقدر تبدل على المهارة، على الشيء اللي تحبه، على، بس ما تترك عملك، لأنه هو لازم يكون المادة مستمرة يعني كراتب أو يعني اللي ما تحب العمل راح تعاني مهما يكون، حتى لو شوي تأخذ أموال هاي راح تعاني.
0: زين أبو حسن، برأيك الإنتاجية تعتمد على طبيعة المكان لو على شخصية الموظف؟
1: لا على الشخصية أكثر، يعني طبيعة المكان ممكن تكون مريحة، ممكن تكون يعني بها خلينا نقول وسائل راحة، بس حسب الموظف، إذا هو يبذل جهد أكثر ينطي إنتاجية أكثر، حسب إخلاص الموظف، حسب يعني مثل ما قلتي من البداية البيئة، مثلا الليدر القائد أو مثلا المانجمنت الإدارة، إذا مريح الستاف العمال راح أكيد راح يصير انعكاس بالإنتاج، بس الضغط دائما.
0: أنت من البداية فضلت أنه تكون البيئة بها حركة، بها نشاط، بها تحديات، زين هذا ما يسبب لك ضغط؟ هذا الحماس من أنت يومية حركة حركة حركة ما يسبب لك ضغط؟
1: لا ما يسبب. ليش؟ أنا أقول ليش، لأن أنت جسمك حسب ما تعامله يشتغل لك، تعلم على الكسل أكبر كسلان يصير، تعلم على الحركة والأكتف يعني النشاط والهذا 100% راح يكون أكتف ونشاط، وبالعكس ينعكس على صحتك أكثر. يصير مو أقلك ما يصير مرات ضغط، بس إذا أنت حاب هذا الشغل شوية أكو شيء اسمه تضحية، فتضحي شوية براحتك أو تعبك شوية الوقتي، وتعبك الوقتي لأن أنت بس مجرد تطلع من الشغل تروح تأخذ شاور، أنا شايفها يعني حاسب هذا الشيء كل التعب يروح، يعني ترجع إنسان طبيعي.
0: إذا خيروك براتب أعلى بس مو يعني بيئة العمل بعيدا عن مودك، مود الحركة والنشاط والحماس والمنافسة، لا راتب أعلى بمكان هدوء وبساعات عمل اللي أنت تناسبك، توافق ولا لا؟
1: والله حراج. ما أنا حبيت هذه الحركة. إيه طبعا. لا شوفي، كل إنسان يطمح للأحسن بالنسبة للراتب، بالنسبة لل يعني المكان العمل، البيئة، هاي كلها أكيد تأثر على حياتنا، أثر على حياتنا يعني الشخصية على الأقل. لأن يعني الراتب إذا زاد راح يصير عندك شوية يعني تصير عندك خيارات أكثر بالحياة، سافر، اشتري سيارة مثلا، تسوي سلفة بيئة، تتزوج، تتورط، مهم. فإيه فالمهم يصير عندك خيارات. فدائما الإنسان للأفضل. أنا قلت لك أفضل هذا الشيء لأن أنا أحسب نفسي يعني عندي هاي الطاقة للحركة، بس إذا أحصل غير فرصة أكيد أنا أستغلها. إيه طبعا.
0: وإذا انفرض عليك بنفس الراتب بس بعد مجبور ظروف أنه أنت تروح بيئة هذا تشتغل، هذا تحس أنت هذا الجو تتأقلم عليه بسرعة ولا لا تبدي تعاني لأن أنت ما متعلم على هذا الجو؟
1: والله شوفي، أكو فد شيء اسمه كلش مهم، هذا احنا يمكن ما مركزين عليه، العالم هواي تأقلم. انت اذا عندك شوية عقلية منفتحة تقدر تتأقلم مع الوضع الصعب والسهل يعني الضغط وكل امور هاي، مو بس الحياة، حتى الشخصية، الحياة الشخصية بالعلاقات وهاي بشكل عام. انت لازم تتعلم شلون تتأقلم بالحياة. فمهما يكون بيئة العمل انفرضت عليك، انت شوف الشكوى والتذمر وهاي الامور كلها راح تحط ضغط عليك اكثر، اي فمردودها سيء عليك بالنسبه للانتاجيه، بالنسبه لعلاقاتك بالمكان. بس انت عندك عقل، لازم تتاقلم، لازم توفر لك بيئه صحيه على مود تمشي حياتك بالعلاقات، بالعمل، بالهذا، لازم هذا الشيء ضروري.
0: شكرا لك ابو حسن، شكرا لوقتك، يعني مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: الله يخليك حياة الله مية ثلاثة.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك وقت الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. طبعاً أنا يمكن إجيت بوقت أنت توك تريد. يلا رح أبرد لك الأكل. أبو منو؟
1: أنا أبو أحمد.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو أحمد. أبو أحمد، إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. بيئة العمل اللي تناسب شخصية أبو أحمد. البيئة الهادئة ولا البيئة اللي بيها حركة ومنافسة وتحديات، بيئة نشطة؟
1: هي بصراحة إنه قبل لا أكون مهندس أنا كنت رياضي، كنت لاعب منتخب بصرة تايكوندو. أكيد طالما إنه أنا لاعب بنوكتالية أكثر شيء أطمح له هو المنافسة. يعني أنا من أتذكر من كنت طالب لغاية اليوم عز أصدقائي كنا ثلاثة، أنا وأحمد وولاء، كنا غالبا ما تطلع الأول على المدرسة من عندنا إحنا الثلاثة، واحد أول واحد ثاني واحد ثالث باختلاف السنوات. فبصراحة إنه بيئة المنافسة تشحذ الشخصية وتطلع الطاقة اللي بداخلك. يعني إن يكون لك منافس وأنت غالباً تطمح إنه تكون أفضل من عنده راح تبدع، راح تنطي. فأكيد البيئة المنافسة اللي تشدني، ولذلك رحت مهندس مدني، كملت هندسة مدني. ولا لو كنت أريد بيئة هادئة أو ممكن اختارت مجال مكتبي، إنه أقعد مكتب وكذا. هذه
0: أنت مرتاح بيئة العمل؟
1: لا الحمد لله جدا مرتاح بيئة العمل. يعني أنا فترة اشتغلت بجي جي سي جاباني جروب كومبانيز، اللي الشركة اليابانية اللي بنينا مصفى الشعيبة. يعني تخيلي إنه كنا نشتغل من 5 الصبح يبدأ الدوام للـ5 العصر. الله يخليك. لا وبصراحة يعني كانت متعة، يعني العمل بمنافسة، إنه أنت سايت مانجر وصديقة منك كيوسي، عندك صديقك الآخر بموقع ثاني. فتكون كل واحد يريد يبدع، كل واحد يريد يصير هو الموظف المميز للشيء.
0: زين، هاي البيئة اللي بيها تحديات ومنافسة وحركة ومن 5 للـ5، هاي ما تسبب لك ضغط؟
1: هي أكيد ضغط، بس عموما هو بصراحة إحنا اللي مجرد إنه الإنسان بالذات هندسة بصرة، جامعة البصرة، يمكن الأخوة المهندسين بكل العراق يعرفون شنو جاي يحكي. مجرد إنه تنقبل تروح هندسة بصرة فأنت استعد للفشل تحت الضغط. إحنا شلون المكعبات اللي نفحصها إنه تنضغط الآن تنكسر.
0: أبو أحمد، هسه اللي فهمت إنه أنت بيئة العمل كلش حابها ومرتاح بيها، رغم هذا الوقت الطويل، رغم المنافسة، رغم التحديات، رغم الضغط. بس أريدك توصف لي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك، وشنو الشيء اللي خلاك إلى حد الآن أنت مستمر ببيئة العمل؟ أكو فت شغلات مرات بعيداً عن الراتب، بس أنا حاب شغلي، حاب إنه أطور من نفسي، فأكو فت شيء هو الحافز أو الدافع إنه يدفعني أبقى مستمر وأطور. وبعض الأحيان أكو فت شغلة كلش بسيطة تكرهنا بالعمل، بحيث نظل نحسب الدقائق إلى أن يخلص وقت العمل ونطلع.
1: بصراحة إنه بغض النظر عن إنه السالري اللي الأجور المرتفعة إنه بالشركات، لكن أكثر شيء ورغم إنه ضغط العمل قلت مثل من 5 للـ5، لكن العمل بالشركات خصوصا الشركات الأجنبية أو يضيف لك. إحنا عموما الهندسة علم تطبيقي. علم تطبيقي يعني دراستك بجانب وتطبيقك لما تعلمته خلال دراستك بجانب ثاني. فأنت كل ما أكيد من تشتغل بشركات أجنبية مشاريع كبيرة مثلا مصفى الشعيبة، مثلا أنا اشتغلت بشركة لايتون توسيع تصدير العراق النفطي بالفاو، فهيك مشاريع أضيف لك أكيد. يعني إحنا مو كل يوم نبني مصفى بالعراق حتى تقدر يعني أغلب اللي درسته أنت بالكلية الهندسة طبقتها بالمصفى، ستيل ستراكتشر فاونديشن، يعني أساسات بنايات حديدية، بناء طابوق، ركائز حفر، ركائز طرق. فأضيف لك أكيد العمل رغم التعب لكن يخلق مهندس ناجح.
0: شنو تأثير المسؤول اللي أعلى من عندك أو مديرك على بيئة العمل، على حبك للشغل، على إبداعك، على تطورك؟
1: هي بصراحة يعني حطيت إيديك على نقطة جدا حساسة. المسؤولك إذا ما كان مقدر تعبك وذا يعني راح حتى يخلي عندك نفور من العمل، لكن إذا كان مسؤول داعم، مسؤول داعم متعاون يشجع أو يقدر جهودك اللي جاي تبذلها، لا أكيد راح تبدأ أنت أكثر وتحب العمل. يعني أصلاً ما بدك تطلع. أنا واحد من الناس كنت ما بدي أرجع للبيت الساعة 5، بدي أستمر بعد، رغم أنه كان مسؤولي من سابكيم بوقتها مهندس، رئيس مهندسين أقدم كوري، فالرجل كان كلش متعاون.
0: أبو أحمد، السؤال الأخير، إذا أجتك أو عندك فرصة أنه تغير ولو شيء واحد من بيئة العمل اللي أنت بيها، بيئة العمل الحالية، شنو هذا الشيء اللي راح تغيره؟
1: إذا تحب تغير بيئة العمل، أعتقد أنه شوية يعني المسؤول، يعني أكو إحنا أكثر روتين ممل، يعني بصراحة أنه مثلاً انت تشتغل تكمل تسلم للكيوسي، الكيوسي تسلم للكيوسي الثاني، يعني اشوف اكو اكثر من سلسله زايده بالمشروع بطريقه العمل. يعني كان ممكن الاختصار بحيث يصير الانجاز اسرع.
0: يعني انت شكرا لك، وان شاء الله يا رب يدوم الابداع. شكرا لك والتطور، مع السلامه.

0: لازم أحبتي مستمعين الكرام نتجول داخل أروقة المول ومستمرين وياكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: دعاء وياك معلمة. والحمد لله جاي أداوم. أيوة ما هنتي حبها،
0: اختصرتي لي الوضع كله. أهلا وسهلا بك يا دعاء. أنت قلتي معلمة وتحبين شغلك، زين شنو الشيء اللي حببك بعملك؟ شنو هذا الشيء؟ لابد اكو فد شيء. طبعا كل واحد، يعني انا لو احب الشغل مالتي زين، لو بالعكس ممكن بلحظه من اللحظات اكره بيئه العمل، اكره حتى شغلتي حتى اختصاصي. فانت قلتي اختصرتي، قلتي انا احب عملي. شنو الشيء اللي خلاك تحبينه؟
1: اول شيء هي مهنه المعلم، مهنه الرسول، يعني يوصل المعلومه، وهي المهنة الأساسية اللي تكبر أجيال وتوصلهم مراحل. بعدين إحنا نفتخر نشوف أجيالنا وين وصلوا. يعني أنا أتذكر طلابي الحمد لله وصلوا مرحلة وتخرجوا، خابروني ست وصلنا دخلنا كلية علوم بيولوجي. والله يعني أنا أفرح أفتخر. فإحنا نوصل لهم الرسالة، المعلم مو بس تدريس، معلم تربية. أي فتشوفين يعني انتمائك للطفل شلون انجذابه، انجذب الطفل الى المعلم اكثر من والديه وياخذ كلامه اكثر من والديه.
0: اذا حب المعلم نفسه صحيح،
1: وبالمقابل يعني المعلم راح يعيش هنا دور الام ودور الابو، وحتى يعني يكون يعني فد ملاعبه وياهم، نشاط وياهم. انا يعني بالدرس مرات اشوفهم شوي تعبون يهلكون، اسوي قوم يلا خلينا نسوي فعاليه، قوم خلينا نلعب، نسوي اللعب على السبوره، او اشوفهم كلش تعبه وبالاخص مرات يصير الدرس الاخير قوم يلا خلينا ننام ونحلم. فيعني هذا الشيء حببني اكثر.
0: الدعاء انت ذكرتي بالبدايه انه طلاب اللي يتواصلون وياك ويقولوا لك احنا تخرجنا وانقبلنا وكذا، يعني مع انه انت معلمه طلاب ابتدائيه، يعني صار لك كم سنه انت بالتدريس؟
1: أنا أول مرة مجاني، كنت أدرس مجاني يعني من 2016. أي وبعدين من طلاب أنا اختصاص علوم. الطالب اللي هو دائما يخابرني ويقول لي ست أنا مرحلة وصلت العفو قبلت كلية علوم، يقول لي قد ما حبيت درس العلوم رحت انقبلت علوم بيولوجي. أتذكره من كان هم يقول لي بالسادس إعدادي ست شو صعب صار ومثل السادس ابتدائي. قلت له لا طبعا يفرغ، يعني حلو التواصل وياهم وأفتخر بهذا الشيء.
0: ست دعاء، في حال إذا إجاج عمل ثاني بس عمل ما بهاي الحركة والنشاط، ما عندش تواصل ويا طلاب وأولياء الأمور، ترتاحين بهاي البيئة؟ ولو أنت تعلمتي على بيئة العمل أنه أنت معلمة وعندش تواصل بشكل مباشر ويا الطلاب؟
1: لا، مهنتي حيل أحبها وتعلمت عليها. أولياء الأمور يتصلون يشكروني، يعني أولادنا كذا أولادنا كذا، يعني حيل. إذا أحس نفسي بغير عمل راح أكون يعني شون هادئة جدا، بس أشوف انجذابي إلى التلاميذ أكثر.
0: حسين بإنجازك كل سنة؟
1: طبعا يعني طبعا أفتخر وأشوف النسب وأشوف روحهم وشو يعني رجولي متحمسين. يعني أنا ما أفتخر بس أقلش بنفسي. أتذكر عندي هم طالبة من نوع فد مرة ماكو ما تتحرك، ومشكلة دائما أخذ أول ثاني، يعني الأطفال كلش صغار أشوفها ما تتحرك، نفس الوقت أشوف عندها يعني استيعاب. فأنا خليت عندها هذا الشيء والحب، تجي له والله تقضلي من باب الصف ست أنا اليوم محاضرة، ست اليوم خلي درس إلي. فهو المعلم يعني هو اللي الطاقة اللي
0: تتوقعين المعلم، إنه هي أكو بعض من المعلمين مع احتراماتي للبعض هو ما يحب إنه يدرس، وخاصة الأطفال الصغار، مع إنه هو إجتي فرصة التعيين وتدرين إحنا بالعراق بلدنا فرصة التعيين وين يلا تحصلها زين. فأنت من إجيت وتعينت واشتغلت زين على أساس إنه أنت معلم وأنت ما حاب الطفل، ما حاب حتى تتعامل وياه، هذا شو رح يوصل المادة؟ شو رح يتعامل ويا طفل صغير وهو يريد معلمة تحبه وتحببه بالمادة؟
1: أنا أعرف يعني ويانا هم أشخاص هم معلمين أو معلمات يقولون لا تطلنا أول، يروحون للمدير أو المديرة أستاذ رجاء الأول ما أريده والثاني ما أريده، ليه شنو سبب؟ أنا ما أعرف أتعامل وياهم هيك يعني يحكوها، أنا ما أعرف أتعامل. أنا أصلاً أقولهم يعني أنتم ما شاء الله كلكم الزوجات وكلكم عندكم أطفال، ترى هذول أطفال يعني واحد يقدر يتعامل وياهم. يقول لا أطلنا صفوف المتقدمة اللي هو الخامس والسادس، شوية أنضج عقولهم.
0: الدعاء شنو الأهم واللي يهمك ببيئة العمل؟ هي الراحة النفسية ولا التطور والتحدي والمنافسة المستمرة؟
1: التطور والتحدي، يعني التحدي كلش حلو، اللي هو يخليك تتطورين أو يخليك تصعدين. التحدي يعني فد شيء أنا أحب من نوع التحدي، أتحدى يعني بال يعني أشوف نفسي وين وصلت.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يا رب التوفيق لك بعملك، مع السلامة.

البداية ما نقدر نقول أكو بيئة عمل مثالية تناسب الكل، لأن كل إنسان له شخصية وطريقة مختلفة بالإنتاج والإبداع والمنافسة والتحديات. المهم إنه الواحد يعرف شنو اللي يحفزه ويخليه يشتغل براحة ويحقق ممكن أفضل النتائج. وصلنا وإياكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلتقي وإياكم بموضوع جديد ونقاش جديد. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
4: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة، اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولات تراخيص، قال انا ما استلم الحوالات الوارده للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاوره احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفينا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يومية دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
3: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
5: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاي نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
3: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
6: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصاً بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف إحنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
3: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
7: حاتم الطائي. من لا يعرف حاتم الطائي لم يعرف شيئا عن الكرم، وإلا لما سمعنا عن المقولة الشهيرة أكرم من حاتم الطائي. فمن هذا الرجل الذي بلغت سمعته بلاد الهند وطالت بلاد الروم، حتى قيل إن النبي محمد ذكره في بعض الأحاديث؟ فمتى عاش حاتم وكيف عاش؟

حاتم الطائي شخصية عربية مشهورة في التراث والثقافة العربية، شاعر معروف بالكرم والجود ومساعدة الغير. تعدت سمعته حدود الجزيرة العربية، هو من أشهر شعراء العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فبجوار ضلوعه في الكرم والسخاء كان ضليعا في الشعر، لكنه يعد أشهر العرب بالكرم والشهامة، كما يعد مضرب المثل في الجود والكرم. وقد كانت العرب تقول: السخاء حاتم والشعر زهير، بمعنى إن الكرم كرم حاتم الطائي والشعر شعر زهير بن أبي سلمة. هو أمير قبيلة طيء العربية، وكان يكنى بأبا سفانة أو أبا عدي، شخصية معروفة في دول الشرق الأوسط وكذلك شبه القارة الهندية. ويقال إنه عاش في القرن السادس الميلادي، كما عاشت معظم شخصيات قصص ألف ليلة وليلة. ويقدم الزركلي في تراجمه للأعلام البطاقة الشخصية لحاتم بالقول: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عدي فارس شاعر جواد جاهلي، يضرب المثل بجوده، وأرخ وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي.

من هو حاتم الطائي؟ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن آل فاضل بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم هزومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي الطائي. ينتمي إلى قبيلة طي، أمه عتبة بنت عفيف، كانت ذات يسر وسخاء حتى حجز عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفا من التبذير. نشأ ابنها حاتم على غرارها بالجود والكرم. عاش وقومه في بلاد الجبلين التي تسمى الآن منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية، حيث يوجد بها قبره وبقايا قصره، بالإضافة إلى موقدته الشهيرة الموجودة بمنطقة توران القابعة بمحافظة حائل. تزوج حاتم الطائي بامرأتين، الأولى هي نوار، وأنجب منها بسفانة وعبد الله، والثانية ماوية بنت حجر الغسانية، وكانت من ملوك الحيرة، وهذا كفيل بأن تقرر بمن يتزوجها. ويحكى بأن ثلاثة من الشعراء تقدموا لخطبتها، وهم النابغة الذبياني والنبيتي وحاتم الطائي، فاختارت من بينهم حاتما لما فيه نخوة وكرم، وأنجبت منه عدي. ويروى أيضا إنها طلبت الطلاق منه للسبب نفسه الذي تزوجت به من أجله، فكان حاتم ينفق ويبذر جل أمواله على المسافرين والمحتاجين وبإكرام الضيوف، حتى بالغ في الإسراف لدرجة إنه ينفق جميع أمواله حتى لو لم يتبقى لأولاده

يخطئ من يعتقد أن الكرم عند حاتم الطائي هو مجرد الإطعام وتقديم المال والمساعدة على تجاوز محن حياتية. مسألة الجهد والكرم عند هذه الشخصية الغريبة نوعا ما تتجاوز هذا بكثير. الأمر أكبر من مجرد تقديم عون ما أو إكرام ضيف ما، فهو استعداد داخلي جارف من أجل بذل أي شيء لمساعدة الآخر. والأمر قد لا يتعلق فقط بكل ما تملكه من مال، واستعدادك للتخلي عنه كله تحقيقا لمصلحة الآخرين، وإنما الأمر الذي يصل بحاتم الطائي إلى النزعة نحو التخلي عن الحياة وفداء النفس من أجل نفس أخرى، وهذه أعلى درجات التضحية والكرم. يروى أن الطائي مر في مسير له ببني عنزة وفيهم أسير، فاستغاث به فقال له حاتم: لقد أسأت إلي حيث نوهت باسمي، وليس معي ما يفديك، ولست ببلاد قومي، ولكن طب نفسا. وجاء الذي أسره فاشتراه منه بمئة ناقة، وفك القيد من رجليه وجعله في رجل نفسه، وقال: اذهب إلى أهلي، وأعطاه أمارة إليهم بالتسليم. ومضى الرجل، وأقام حاتم في قيوده حتى عاد الرجل بالإبل وأطلق حاتم. كان حاتم جوادا يشبه شعره جودة، ويصدق قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وإذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا سابق سبق، وكان يقسم بالله ألا يقتل أحدا في الأشهر الحرم، وكان ينحر في كل يوم 10 من الإبل ليطعم الناس.

لماذا أكرم من حاتم الطائي؟ هناك الكثير من القصص والروايات والأحاديث المتداولة حول هذه المسألة، ولماذا قيل أكرم من حاتم الطائي؟ وهذه واحدة من القصص التي يعتقد إن المثل مرتبط بها أيما ارتباط. سئل حاتم يوما عمن هو أكرم منه، وهل هنالك أكرم وأجود منك في بلاد العرب؟ فأجاب بنعم، هناك هو من أكرم مني، وسرد هذه القصة. مررت يوما بغلام يتيم فقام بذبح إحدى أغنامه لي وأكرمني، وكان لا يملك سوى 10 أغنام، فطابت لي رأسها وما تحوي، فقام الغلام بذبح جميع أغنامه واحدة تلو الأخرى ويطعمني الرأس، ولم أنتبه لذلك حتى إذا شبعت وخرجت من الخيمة وجدته ذبح الغنم كلها، فسألته لما فعلت هذا؟ رد علي قائلا: أتستطيب شيئا أملكه ولا أجود به؟ وهذا الأمر سبة وعار عند العرب. فسأل السائل حاتما: وهل عوضته عن هذا؟ فرد حاتم: نعم، أعطيته 300 بعير أحمر و500 رأس من الغنم. فقال له السائل: أنت أكرم منه؟ فجاوبه حاتم: لا والله، هو أكرم مني، فهو جاد بكل ما يملك، وأنا وهبته قليلا مما أملك. ولهذه الحادثة صار يضرب المثل أكرم من حاتم الطائي بكرم الغلام الذي فاق حاتما وشهرته.

دعسيت حاتم الطائي وكرمه حتى وصل إلى قياصرة الروم، بالإضافة إلى أنه يملك كرام الخيل، فأوفد إليه القيصر بحجابه ليطلب ذلك الفرس. فلما وصل الحجاب لم يتعرف إليهم حاتم، ولكن استقبلهم أفضل استقبال، وكانت جميع إبله وأغنامه بالمراعي، وسوف تتأخر عليه، حتى تقدم فقام فذبح فرسه وأشعل النار وسواه لضيفه. فلما فرغ الضيف من الطعام عرفه بأنه رسول قيصر وجاء يستسمحه في فرسه، فقال حاتم: هل أعلمتني قبل الآن؟ فإني نحرتها لك إذ لم أجد جزورا غيرها. فنظر إليه الحاجب بتعجب وقال: والله لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا. كانت وفاة حاتم الطائي قبل الإسلام، ويرجح بأنه كان يدين بدين المسيحية، بينما دخل أولاده عدي وسفان الإسلام، وقد حرصوا على إيصال أعماله وحسن أخلاقه إلى النبي محمد، وقد جاء ذكره في بعض الأحاديث، منها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع، نذكر منها ما يلي. عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل. قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه. وعن سهل بن سعد الساعدي أن عدي بن حاتم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل القرابة ويحمل الكل ويطعم الطعام. قال: هل أدرك الإسلام؟ قال: لا. قال: إن أباك كان يحب أن يذكر. وبرزت قصة في التاريخ النبوي بين الرسول وسفان ابنة الطائي، وقد قيل في الرواية إنه بعد أن قدمت سفان أسيرة قالت بين يدي الرسول: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يفك العاني ويحمي الدمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويفشي السلام ويطعم الطعام، فارحموا عزيز قوم ذل. فأجابها الرسول: يا فتاة، هذه صفة المؤمن حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.

واشتهرت منطقة توران باحتضانها قصر حاتم الطائي وقبره. تقع هذه القرية وسط واد يعتبر ملتقى عدة أودية من أشهرها وادي عاجزة، كما يحيط بها جبال أجا من جميع الأطراف، كما تضم قصورا بنيت من الطين والحجر وقد بقي منها القليل بسبب الهدم الذي تعرضت له من قبل. تضم توران في وسطها قصر حاتم الطائي المصنوع من الطين، وبالقرب منه مقبرة صغيرة

تحتوي على قبرين يعتقد حسب الروايات أن أحدهما هو قبر حاتم الطائي. ما يلفت الانتباه عند النظر إلى قبر حاتم الطائي هو طول القبر الذي يتجاوز الأمتار. اختلفت الروايات حول سبب طول القبر إلى هذه الدرجة، واتفقت جميعها على أن قبور ما قبل الإسلام كانت تقاس بمكانة الشخص الاجتماعية وما قام به من إنجازات في حياته، خاصة على صعيد الكرم والشهامة والأصالة. وقد تميز قبر الطائي وعنترة بن شداد بطول مساحة القبر، أما البيت فقد صنع من الطين والحجر في منطقة واسعة محاطة بجبال تنتشر فيها الأشجار والنخيل، والتوازن بين الجبال والتلال والطرق الجميلة والعناصر الطبيعية الأخرى. وتعتبر منازل حاتم الطائي من أكثر المناطق المقصودة سياحيا من السعوديين والعرب والأجانب، إذ تقام دائما رحلات سياحية إلى منطقة حائل، كما يقع موقد حاتم الطائي في أعلى قمة في جبل السمراء في مدينة حائل، ويعرف المكان بموقدة حاتم الطائي. تقول الروايات إن الطائي كان يشعل النار كل ليلة فوق الجبل ليهتدي إليه عابرو السبيل في المنطقة.

لحاتم الطائي ديوان واحد في الشعر، لكن له شعرا كثيرا، وهو من البلاغة بمكان. وهذه بعض الأبيات المقتطفة من بعض القصائد الشعرية الطويلة: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وأني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. أما والذي لا يعلم السر غيره، ويحيي العظام البيضة وهي رميم، لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا محافظة من أن يقال لئيم، وإني لأستحي يميني وبينها وبين فمي داج الظلام بهيم. وقائلة: أهلكت بالجود مالنا، ونفسك حتى ضربت نفسك جودها، فقلت: دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعين.

لم يتفق المؤرخون على تاريخ وفاة حاتم الطائي، فمنهم من قال إنه توفي بالعام 605 ميلادي، وقال البعض الآخر إن وفاته كانت بعد مولد النبي بثماني سنوات عام 578 ميلادية، ويقال بأنه قارب على 60 عام قبل وفاته، وتوفي سنة 605 ميلادي في منطقة عوارض، وهي عبارة عن جبل في بلاد طيء اليمانية، ودفن في منطقة توران 50 كيلومترا من حائل شمال السعودية.

0: الأساس. تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت، أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا. من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
1: مؤسس إيلاف قريش وصاحب رحلتي الشتاء والصيف هاشم بن عبد مناف.

يعد هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد، واحدا من أهم الشخصيات التي أثرت بشكل كبير في تنظيم وتشكيل المجتمع المكي في الفترة السابقة لظهور الدعوة الإسلامية. لعب هاشم دورا محوريا في تعظيم المكانة التجارية لمكة في المنطقة من جهة، كما شهد عهده بدء الصراع الدموي الطويل بين كل من الهاشميين والأمويين من جهة أخرى، الإلاف وتأسيس تحالف قبلي. على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تشغلها شخصية هاشم بن عبد مناف في المجتمع المكي قبل الإسلام، فإن المعلومات عنه قليلة جداً في المصادر التاريخية، لم تحدد المصادر توقيتاً دقيقاً لولادته، ويرى أغلب الباحثين أنه ولد قبل 130 سنة من الهجرة النبوية إلى يثرب تقريباً. تؤكد أغلب المصادر أن اسمه الحقيقي هو عمرو، ويذكر ابن هشام الحميري في السيرة النبوية أن تسميته بهاشم كانت بسبب أنه هشم الخبز لعمل الثريد في مكة في وقت المجاعة.

ويذكر المؤرخون بعض المعلومات عن أسرة هاشم وعائلته، ويشيرون إلى أنه كان أباً لأربعة من الذكور، هم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، ولخمس بنات. وتذكر الروايات أن هاشماً توفي في مدينة غزة في فلسطين أثناء سفره في إحدى رحلاته التجارية، وقيل إن عمره لم يتعدى 25 عند وفاته. يتفق المؤرخون على الدور السياسي المهم الذي لعبه هاشم منذ فترة مبكرة من حياته. يذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك: وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السقاية والرفادة. ومن المعروف أن السقاية والرفادة والمقصود بهما الإشراف على إطعام الحجيج الذين يقدمون إلى مكة لزيارة الكعبة، كان أهم المناصب المعروفة في مكة في تلك الفترة، إلى جانب وظيفتي حجابة البيت الحرام والإشراف على دار الندوة اللتين عهد بهما إلى بني عبد الدار بن قصي بن كلاب. يتحدث ابن سعد في الطبقات الكبرى عن نجاح هاشم في أداء الوظائف التي ورثها عن أبيه عبد مناف، يقول: كان هاشم بن عبد مناف بن قصي يخرج في كل عام مالا كثيرا، وكان يأمر بحياض من الجلد فتجعل في موضع زمزم، ثم يستقي فيها الماء من البئار التي بمكة فيشربه الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وجمع وعرفة، وكان يثرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، ويجعل لهم الماء فيسقون.

ولم يكتفي هاشم بأداء تلك الأدوار فحسب، بل نراه قد زاد عليها عندما عانت قريش من المجاعة ونقصت عندهم المؤن والأطعمة. يشرح محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المنمق في أخبار قريش تلك المسألة فيقول: أصابت قريشا سنوات ذهبنا بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، فهشم ذلك الخبز ونحر تلك الإبل ثم طبخها وألقى تلك القدور على ذلك الخبز فأطعم أهل مكة وأشبعهم. من المؤكد أن كرم هاشم مع قومه ومساعدته لهم في تلك الفترة العصيبة تسبب في إعلاء منزلته السياسية والاجتماعية ليصبح أهم زعماء قريش. يفسر لنا ذلك نجاحه في إنجاز أهم أعماله التجارية على الإطلاق، والذي يعرف باسم الإيلاف. يعرف المؤرخون الإيلاف باعتباره مجموعة من عهود الأمان والحماية المتبادلة بين قريش والحلفاء التجاريين الإقليميين. وبحسب الروايات فإن هاشماً هو الذي نظم ورتب تلك العهود مع الملوك الذين يحكمون الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية مثل قيصر الروم وكسرى فارس. وبموجب تلك العهود حظيت تجارة قريش بحماية القوى الكبرى مقابل الالتزام بدفع نسبة من أرباح التجارة إلى هؤلاء الملوك. وأثرت تلك العهود بشكل كبير في تعظيم المكانة التجارية لمكة، حتى أضحت واحداً من أهم المراكز التجارية في شبه الجزيرة العربية. كما صارت قريش وكيلاً تجارياً يؤمن نقل البضائع بين الشرق والغرب بسهولة ويسر.

يذكر المؤرخ العراقي جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام نموذجاً عن كيفية انعقاد تلك المعاهدات بحسب الرواية، فإن هاشم زار بلاد الشام وتعمد أن يبدي كرمه وجوده في أسواقها حتى سمع قيصر الروم بخبره وأرسل يستدعيه للمثول بين يديه. وعندما مثل هاشم بين يدي القيصر قال: أيها الملك، إن قومي تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم فيقدم عليك بما يستطرف من جلود الحجاز وثيابه فتباع عندكم فهو أرخص عليكم. وأثار عرض هاشم فضول القيصر فوافق وكتب له كتاباً بذلك العهد. وتسبب انعقاد تلك المعاهدات في تنظيم الكثير من الرحلات التجارية من قبل تجار قريش في السنوات اللاحقة. يذكر ابن هشام في سيرته أن أهم تلك الرحلات كانت رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق ورحلة الصيف إلى الشام، وهما الرحلتان اللتان وردت الإشارة إليهما في سورة قريش في القرآن. مقابل ذلك عملت بعض الروايات على تقديم وجهة نظر مخالفة إلى حد ما للسورة السابقة، وأشارت إلى أن تأسيس الإلاف لم يكن عملاً فردياً لهاشم، وإنما كان عملاً جماعياً اشترك فيه جميع أبناء بني عبد مناف مع بعضهم البعض. على سبيل المثال يذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ: أخذ هاشم لقريش حبلاً أي عهداً من الروم وغسان بالشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي بالحبشة، وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة بالعراق، وأخذ لهم المطلب حبلاً من حمير باليمن.

من الممكن أن نرد الاختلاف في الروايات إلى التنازع الذي سيحدث فيما بعد بين الهاشميين والأمويين، وكان من الطبيعي أن يبحث كل فريق لأبيه الأعلى عن دور في تأسيس أهم اتفاقات قريش الاقتصادية عبر تاريخها. في سياق آخر، تظهر أخبار الزيجات التي قام بها هاشم نيته المبيتة بعقد تحالف قبلي قوي لخدمة أهدافه الاقتصادية السياسية. تؤكد المصادر أنه تزوج من عدد كبير من النساء اللواتي اختلفت أصولهن القبلية، واللواتي استحوذت كل منهن على قدر كبير من المكانة الاجتماعية في قبيلتها. فقد تزوج من كل من أميمة القضاعية وقيل الخزاعية وهند الخزرجية وأم عدي بنت حبيب الثقفية وسلمى النجارية. وإذا تماشينا مع الروايات الكثيرة التي تؤكد أن هاشماً توفي ولم يتعدى 25 من عمره، لا تأكدنا من الطابع البراغماتي النفعي لكل تلك الزيجات. عمل المؤرخون المسلمون على ربط الأحداث السياسية التي وقعت في القرون الأولى من الهجرة بسيرة هاشم بن عبد مناف، وأكدوا أن الصراع الدامي الذي استعرى بين بني هاشم العلويين والعباسيين وبين بني أمية قد بدأ منذ لحظة ميلاد هاشم وأخيه عبد شمس. يقول العقوبي في تاريخه موضحا ذلك الرأي، ويقال إن هاشما وعبد شمس كانا توأمين، فخرج هاشم وتلاه عبد شمس وعقبه ملتصق بعقبه، فقطع بينهما بموس، فقيل ليخرجن بين ولد هذين من التقاطع ما لم يكن بين أحد. أيضا ذكر الطبري وقيل إن عبد شمس وهاشما توأمان، وإن أحدهما ولد قبل صاحبه وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فنحيت عنها فسال من ذلك دم، فقيل تكون بينهما دماء.

تذكر الروايات أن عبد شمس توفي في سن صغيرة، وأن إرثه انتقل إلى ابنه الأكبر أمية. وتحكي المصادر التاريخية أن أمية حسد عمه هشاماً على مكانته العالية في قريش، فحاول أن يقلده في كرمه وجوده، ولكنه عاجز عن ذلك. ونشأت بين الرجلين عداوة، فتحاكما إلى أحد الكهنة من قبيلة خزاعة، وحكم الكاهن بتغريب أمية بن عبد شمس وإبعاده عن مكة. فخرج أمية إلى الشام فأقام بها 10 سنين، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، وذلك بحسب ما يذكر الطبري في تاريخه. على الرغم من عدم القدرة على التأكد من وقوع تلك الأحداث، إلا أن المؤرخين المسلمين استندوا إليها في تفسير ما سيحدث فيما بعد. مثلت تلك القصة إرهاصاً للحروب الدامية التي سيخوضها الطرفان بنو هاشم وبنو أمية للوصول إلى كرسي الخلافة بعد الإسلام. وفي ذلك المعنى أورد تقي الدين المقرزي في كتابه النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم بعض الأبيات الشعرية التي توضح اشتعال نار الحرب بين البيتين جيلا بعد آخر. عبد شمس قد أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد.

يرى الشيعة الإمامية أن جميع أجداد النبي كانوا من المؤمنين الموحدين الذين لم يعرفوا الكفر أو الشرك قط. يستند الشيعة في ذلك الرأي إلى مجموعة من الأحاديث المنسوبة للنبي، ومنها: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وإن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. من هنا يظهر هاشم بن عبد مناف في المتخيل الشيعي باعتباره مؤمنا موحدا لم يعرف عبادة الأوثان الشائعة في قريش في زمنه. على سبيل المثال، جاء في تاريخ اليعقوبي أن هاشما كان يتفانى في تعظيم البيت الحرام، وكان يدعو أهل مكة لخدمة زواره طمعا في الثواب، فيقوم خطيبا في أهل قريش عندما يحل موسم الحج في كل سنة فيقول: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته الحرام، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة بيته، فهم أضياف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خيركم الله بذلك وأكرمكم به، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره، فإنهم يأتون شعثا غبرا من كل بلد.

وفي هذا السياق يؤكد رياض رحيم الصفراني في بحثه هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية أن سيرة هاشم خالية من عبادة الأصنام، فلا يوجد فيها ما يثبت أن هاشماً قد نطق يوماً بعبادة تلك الأوثان. من جهة أخرى، عملت بعض المصادر الشيعية على التأكيد على معرفة هاشم بالمستقبل المزدهر الذي ينتظر حفيده النبي الموعود. على سبيل المثال، يذكر محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار أنه تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل بها، فحملت بعبد المطلب جد رسول الله، وانتقل النور الذي كان في وجهه إلى سلمى فزادها حسناً وجمالاً وبهجة وكمالاً حتى شاع حسنها في الأفاق، وكان يناديها الشجر والحجر والمدر بالتحية والإكرام، وتسمع قائلاً يقول عن يمينها السلام عليك يا خير البشر، ولم تزل تحدث بما ترى حتى حذرها هاشم، فكانت تكتم أمرها عن قومها. لم يكتفي هاشم بذلك بحسب السردية الشيعية، بل أنه أخبر أقاربه وأصحابه عند احتضاره بأهمية الاعتناء بابنه الجنين في بطن زوجته سلمى النجارية تحديداً دوناً عن بقية أبنائه، فقال لهم وإني أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى، فإنه سيكون له شأن عظيم. سيفسر هذا الاهتمام فيما بعد بكون عبد المطلب هو الجد المباشر للنبي محمد.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، تطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
4: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
5: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين من ناحية المركز المحافظة، فنغطيها أمنيا، وهذا كله تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
4: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
5: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده، حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني، فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعه المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
4: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية، التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
6: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق، وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا. هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
4: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاصرة رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
6: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات. لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجعة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
4: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم. ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي، وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

هذه الآية الكريمة ثلاثة وحوش. البحث الأول قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ما هو؟ يعني شنو معنى الإيمان؟ الإيمان بالغيب، هل المقصود الإيمان العشوائي يعني غير المستند إلى علم؟ مثلا أنا لما أقول فلان يؤمن بالغيب يعني مرة يؤمن وهو مستند إلى علم، يعني إيمان مرة يكون مستند إلى علم ومرة يكون إيمان غير مستند إلى علم. أولا الغيب شنو معنى؟ الذين يؤمنون بالغيب ما معنى؟ الغيب هو ما غاب عن الحواس، يعني الشيء اللي تحس به بأحد الحواس هذا يعتبر حاضر، لكن اللي يغيب عن الحواس نسميه غيب. يعني الغائب عن السمع، غائب عن البصر، غائب عن الحس واللمس، نبهني زين، هذا كله غيب. بس شنو معنى الإيمان به؟ يعني الله عز وجل اللي بيمدح الناس بأنهم يؤمنون إيمان عشوائي، لو لا إيمان مستند إلى عقل، تمام هو غيب لكن أكو أدلة عقلية عليه. مثل إيش؟ فلا أوضح لك. يعني مثلا أنا وأنت الآن نؤمن بوجود مكة، نؤمن بوجود لندن أخرى، نؤمن بوجود مثلا الصين، مع العلم احنا ما رايحين لهندن، يعني لا رحنا الى مكة مثلا ولا رحنا الى لندن مثلا ولا الى الصين، لكن ما نكذب بهم، نؤمن بوجودهم. ليش؟ لان ايماننا ناتج عن تواتر، اكو تواتر، يعني الناس جيل عن جيل يخبرون وبشكل يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني من الممتنع تواطؤهم على الكذب، يعني مجموعة من الناس عن مجموعة عن مجموعة كلهم ينقلون بوجودهم رايحين شايفين زين. بطبيعة الحال هذا لا سبيل الى انكاره، لما جيل عن جيل يرويه ويرووه بعدد كبير والصحف تنقل والناس تنقل والاذاعات تنقل، طبعا هذا موجود، هذا انا ما شفت بعيوني، لكن اخذت بيش بالتواتر، عن طريق التواتر امنت به. زين، اكو شيء مثلا انا اؤمن به عن طريق مقدمات منطقية اخذ كنتيجة. شلون يعني مقدمات منطقية اخذ كنتيجة؟ مثلا اقول اذا اجتمع الماء والتربة الصالحة والبذر والفلاح يصير النبات، وهذه التربة بيها ماء وتربة صالحة وبيها مناخ وبيها فلاح، معناه النتيجة راح تكون نتيجة راح يكون يصير نبات فيها. عن طريق هالمقدمتين اخذ نتيجة. هذا ايضا افرض بالايمان بالغيب، لكن انا ما اخذ عن مقدمات منطقية ونتائج. القرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب يريد الايمان بالاشياء الغائبة عن ابصارنا واسماعنا وحواسنا، لكن اكو ادلة عقلية عليها. مثل ايش؟ مثلا ايماني بمعاجز النبي صلى الله عليه واله، يعني انا الان كمسلم اقرا التاريخ، تاريخ يحدثني عن معاجز للنبي انا اؤمن بها، يحدثني عن معاجز للائمة انا اؤمن بها، تاريخ يحدثني عن واقعة بدر انا مو شايفها، نعم، كل ما في الامر ان قرات في كتاب عنها، هي غايبة عن بصري، غايبة عن حواسي، لكن قرأت عنها آمنت بها. ليش؟ لأنه الأخبار اللي جتني بطريق أسانيد صحيحة ورجال أخبار موثوقين، فأخذت الخبر عن طريق موثوق وآمنت به. زين؟ مثلا الإيمان بوجود الله عز وجل، يعني أنا الآن ما رأيت الله ببصري ولا شفت بعيني ولا أحسست به بيدي، لأن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، لا تدركه الأبصار كما يعبر القرآن الكريم، لا يحس باليد، لا يلمس، بس بيش آمنت به؟
به عن طريق العقل، عن طريق دلالة الأثر على المؤثر. كيف؟ عرف الأعرابي والصحراء قالوا له أنت كيف عرفت ربك؟ أنت كيف تؤمن بالله؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير؟ قال أنا لما أشوف لي أثر قدم أعرف واحد مار ماشي منه، لما أرى بعرة أعرف أكو بعير مار منه. أي آثار تدل على مؤثر. زين هذه السماء ذات الأبراج، الأرض ذات الفجاج، لأن شنو كلهن ما يدلن على لطيف خبير؟ قطعا يدلن على وجود الله عز وجل. إذا كان كنت مثلا يقول هاي الساعة الموجودة على حائط تدل على وجود مهندس من وراها، لأنه النظام يدل على وجود منظم. أنا أجي إلى الكون، النظام الدقيق الموجود بالدنيا، النظام بالنبات، النظام بالإنسان، النظام بالحيوان، النظام بالكواكب، النظام بالجمادات، كلها خاضعة إلى نظام. ما أكو شيء مو خاضع إلى نظام، كلها خاضعة لنظام. هذه ما تدل على وجود خالق، هذه كلها تدل على وجود الخالق لا شك. إذن معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني مو القرآن الكريم يمدحهم على أساس أنهم يؤمنون إيمان عمياوي عشوائي، لا، بس إيمان خاضع لعلم، إيمان تمام. هاي الغيب اللي غاب عن بصري، أنا أؤمن بالقيامة. شلون أؤمن بالقيامة؟ مثلا القيامة أنا أؤمن بها لأني أؤمن بعدل الله، أؤمن بأن الله عادل. منين آمنت أن الله عادل؟ لأن الله وضع كل شيء بموضعه. لو ما يضع كل شيء بموضعه ما أقدر أعتقد أن الله عادل، إنما اعتقدت بعدل الله، لأن الله تبارك وتعالى وضع كل شيء بموضعه، ماكو شيء خلاه في غير موضعه. هذا النظام الدقيق الموجود بالكون لو ما كل شيء موضوع بموضعه ما يستقيم النظام ابدا. كان الكون كله يصيب لون من التبلبل، كان الكون كله ما يخضع الى نواميس الى ضوابط. الان اكو عندنا اشياء ثابته. انت تعرف الان الجغرافيين يقيسون الزمن باللحظه الواحده، يحسب لك منا الى 100 سنة الايام والشهور والسنين بالدقائق باللحظة. هذا علي من يشتغل ويضع هالجداول، هاي الجداول اللي يضعها، الجداول البحرية، الجداول الارضية، الجداول التجارية، جداول الزراعة، هاي كلها على نظام الكون، هم على انظمة، كلها على قوانين علمية مبترة، كل شيء مرتب وبقانون. الان يخبرون عن اللحظة الواحدة، كيف هذا الإخبار؟ بأي معنى؟ لو لم يكونوا مستندين إلى أوقات منظمة دقيقة، حساب معين، الآن رصد الكواكب أو أبعاد الكواكب، حركات الكواكب، كلها بأجمعها خاضعة لأنظمة دقيقة. يعني يعطيك العالم الفلكي نسبة دقيقة جدا بين مجموعة ومجموعة وبين مجرة ومجرة، يعطيك نسبة دقيقة أن الكواكب الكثر تستهلك، هذه النجوم عندما تشع أو تعطي الطاقة الحرارية الكثر تستهلك من جسمها، يعطيك بنسبة دقيقة. ولذلك على النسبة الآن الشمس قد تبعث لنا حرارة نسبة مرصودة تماما. هذا اللون من النظام ما ممكن يكون اعتبار، ما لم يستند إلى نواميس إلى قواعد، قواعد دقيقة. إذن أنا آمنت أن الله عادل لأنه وضع كل شيء بموضعه. لأن أجي أتساءل أقول إذا كان الله عادل هل من وضع الشيء بموضعه أن يخلي بعض الناس الظالمين إلى أن يموتون يخوضون بالدماء، ينهبون أموال الناس، يفعلون على كرامات الناس، يذبحون الناس، زين؟ ومع ذلك إلى أن يموت هو ظالم، وبعض الناس إلى أن يموتون هم مظلومين. ف
فلو لم يكن هناك عدل اذا اين العدل اذا ما اكو قيامة؟ ما اكو عدل. وانا امن البرهان الادلة العلمية برهنتني على ان الله عادل. اذا من العدل ان يكون هناك مكان يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. من هنا استدل هذا مو ايمان عمياوي او عشوائي، لا، ايمان مع المقدمات ونتائج. فالقرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب ما يريد يمدحني على اني امنت ايمان عمياوي، لا. ولذلك عندنا الاصول الف نظرك، الامور الاصول ما يصح التقليد بها بالمرة. كيف يعني؟ انا مثلا ما يصح اني اسأل امي وابوي اقولهم تصلون المن، يقولون نصلي لله عز وجل وانا اؤمن بالله، بتجي ايمان عمياوي، لا ما ينقبل مني هذا. يو اقلد عالم واصل للايمان بالله عن طريق الدليل العلمي، باعتبار انا ما اقدر اوصل للدليل، انا جاهل ما عندي معلومات مقدمات علمية ما عندي، اضطر اقلد العالم اللي عنده علم. اما اني اجي تقليدا اؤمن بوجود الله، مثلا اشوف امي وابوي يصلون وصليت تبعا لهم بدون ان اعرف اني اصلي لله، لا، هذا ما مقبول. لازم اقلد واحد يستدل على وجود الله بالدليل العلمي. نبهت؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا في مثل هذا المورد الامور الاصولية ما اقدر انا مثلا اؤمن بالامر باصول الدين عن طريق تقليدي، لا، لابد عن طريق علم. مرة العلم انا اوصل الى بنفسي، ومرة لا، اقلد لي عالم، مو اروح اقلد الجاهل. يعني شوف الان لو ردت ابني لي بيت، اجي لي الى واحد ما عنده خبرة هندسية، العقلاء يذموني يقولون هذا انسان ما عنده عقل، من اللازم يروح الى واحد عنده خبرة عنده علم بأصول الهندسة. انا مثلا لا سمح الله يصير عنده مرض، يروح الى واحد عنده علم بأصول الطب، اما يخلد له جاهل مثله لا يصير. اذا لازم استند الى علم في عملي. لهذا القرآن الكريم عندما يقول الذين يؤمنون بالغيب مو يمدح اناس امنوا ايمان عشوائي، لا، انما يمدح اناس امنوا ايمان علمي. هسه اكو عندنا نقطة شوية ارغب اتبسط بيها على اعتبار هي محل ابتلاء، محل اخذ ورد في مجتمعاتنا. شنو هالنقطة؟ النقطة ان كثير من الناس يرمي هؤلاء المؤمنين اللي يؤمنون بالغيب، يعني اللي يؤمن بوجود رب ويؤمن بوجود احكام شرعية من الله عز وجل ويعتقد بعقائد ويعتقد بآخرة، يرمي بالرجعية، يعبر عنا رجعي هذا. وهو اذا صار معطل، يعني اذا تخلص من الايمان بهذه القضايا، يسمي نفسه تقدمي. خلي نبحث المسألة ليش؟ شنو معنى تقدمي وشنو معنى رجعي؟ اولا خلينا نسأل ان الايمان بالله عز وجل شو راح يكلفني انا من اسباب التأخر؟ يعني هذا المؤمن بالله الان ما يقدر يدخل الى جامعة يتعلم فيزياء او كيمياء او رياضيات، لا، بالعكس، بالعكس، هي الفيزياء والكيمياء كلما يتوغل بها اكثر، كلما يتوغل بها اكثر يتحول الى مؤمن اكثر. زين، انا واحد يشتغل بالفيزياء الى كلمة مشهورة، انا يقول انا من اطبل المعمل ادخل بعقلية ملحد، لكن من ادخل الى المعمل اطرح بعقلية مؤمن، لان المعمل يوصلني الى الايمان بوجود قوى منظمة، بوجود خالق من وراء هذا الكون. زين، المسألة هكذا. الان انا لو كنت اؤمن بالله عز وجل، ايماني بالله يمنعني من المبادرة الى علم؟ ابدا. انا اشوف ايماني بالله يخليني اتبع القرآن. القرآن شي يقول لي؟ القرآن يقول لي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. يعني يقول لي ما يقوم بالعدل الا الله والا الملائكة والا اهل العلم، هؤلاء الذين يقومون بالعدل.
ايماني بالله يدفعني لطلب العلم. الايمان بالله يسلحني بالخلق العالي. ليش؟ لان الله يقول لي ولا تحقر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي اعرف حجمك الطبيعي من تمشي الى عندك خلشين زايد او منصب او مركز اجتماعي. نعم لا تتصور نفسك انت افضل من الاخرين، انت بشر كسائر البشر وهذه عوارض كلها تروح. من تمشي لصح خدك يعني تتصور ان الناس دول دون مستواك لانك عندك شهادة، او تتصور ان الناس دون مستواك لانك عندك شوية اموال مثلا. لا تصح خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. من تمشي ما تقدر تمسك الارض برجلك ولا تبلغ الجبال بطولك، انت في حجم صغير بسيط جدا ضئيل نفسيا وجسميا. اذا يعلمني ان اكون متواضع، يعلمني ان اكون مؤدب. زين يجي القرآن الكريم يحاول ان يحشي ذهني ليش بالنور وبالعلم. شلون يقول القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. في كل حياتك ما يكون تتبع منهج غير علمي، لا تتبع شيء الا عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم يحاول ان يعلمني. القرآن الكريم يجعلني عضو مؤدب نافع.

الأسرة، كيف عضو لا تحمي الأسرة؟ يقول لي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يقول لي انت عضو بالجماعة، من تمشي بالمجتمع خلي المجتمع يعتبرك خفيف على روحك لان عندك خلق وعندك انسانية. يقول لي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب هذه المفاهيم اللي تفرضها علي عبادة الله، ارجوك هاي المفاهيم ايش فيها من الرجعية؟ بعدين انا ايماني بالله شي خسرني، خسرت شيء؟ يعني اكو لذة يتمتع بها الكافر انا لا اتمتع بها؟ لا. الان ملئ البطن انا املأ بطني والكافر يملأ بطنه. زين؟ ستر البدن انا البس اللباس الجيد والكافر يلبس اللباس الجيد. السيارة الفخمة يركبها المؤمن ويركبها الكافر. المرأة يتزوجها الرجل المسلم ويتزوجها الرجل الكافر. زين؟ الدار الفخمة يسكنها هذا ويسكنها ذاك. اذا شنو من متاع الحياة؟ يعني التقدمية ان شوية يحبي بطل خمرة ويتمرغل في الشارع؟ هذه هي التقدمية او لا؟ يا وش حلقة برا كلمات اجنبية يعني صار متقدم؟ شنو يحددها يعني ايش يعني التقدمية؟ في الواقع شنو الشيء اللي يمنع منا المؤمن ويتمتع به الكافر؟ لولا ان الرؤوس خالية، لولا خلاء الرؤوس، لولا التفاهة. والا في الواقع اذا اكو تقدمية هي في عبادة الله عز وجل، اذا اكو تقدمية هي في الايمان بالله وبعبادته. لاحظت؟ اذا في واقع الامر عدم الايمان بالقيم هو الرجعية. يعني انا الان لما اشوف لواحد ما عنده ضمير ينهب الناس، يستغلهم، يتكبر على الناس، يعتدي، يتعامل بالناب وبالظفر، ما عنده وسيلة انسانية بالتعامل، عبر عنه وحشي، عبر عنه متخلف. وعدم الايمان بالقيم، نعم، هو هذا الوحشية بعينها. تفضل الان هذه البلدان اللي نسميها بلدان متقدمة، اوروبا الشرقية واوروبا الغربية، زين؟ تعال شوف الشعوب وين مكانتها عند هؤلاء. شوف الشعوب معتدى عليها، مسلوبة، منهوبة، مقهورة، يؤخذ منها واردها وموادها وتشحق تحت الارجل وتعامل معاملة البهائم. طيب وين العلم اذا؟ وين التقدمية؟ وين الافكار الصائبة؟ زين؟ هو هذا التقدم؟ لا، في واقع الامر هذا هو الرجعية باقبل صورها وبالعن صورها. اذا الحقيقة ان الايمان بالله عز وجل وبالمثل وبالقيام مهمته ان يرفع من مستوى الانسان. الذين يؤمنون بالغيب بعد ويقيمون الصلاة. شايف؟ يقيمون الصلاة. انا سبق ان المحت في احدى الليالي السابقة ان تعبير القرآن الكريم يقيمون غير يصلون. إقامة الصلاة معناها التأثر بمعطيات الصلاة. يعني مرة الصلاة أنا أعتبرها ضريبة. أتصور أنا فارض علي أقرأ الذكر وأقرأ الحمد مثلا وسورة والتسبيح وأخلص الركوع والسجود، فالضريبة علي أريد أخلصها وأستريح. ومرة لا، ولا عندما أدخل بالصلاة لا، اغرق في تأمل، اغرق في تبين معاني كلمات الصلاة. معاني كلمات الصلاة دروس، اذا قعد الانسان يتأمل هالدروس راح ينغمر في الله عز وجل، راح يتجه الى الله وينغمر به. شلون يعني؟ يعني انا ابعد الصبح رأسا مو اجي الى المحراب،

0: طالب سنة واحد يخطب مكان عين ثاني. غير هذه ما يقدر، ما يقدر يسوي زين. ما يقدر يتكلم عن لمحات الحياة. إذا الله عز وجل جيد يصير خير على التربة، يخلي هالتراب هذا، شو الجمل هالتراب؟ الجمل وفحصل هالتراب. شوف هذا التراب دي قابلية يخلق لك العين هذه الزرقاء، أو يخلق لك الوردة اللي بها 100 لون، أو يخلق لك الطعام الجيد، يخلق لك اللون من النبات اللي يغري العيون بلونه وبطعمه وبعطائه. هو هذا طبيعة التراب، التراب به قدرة على أن يخلق هالشيء. لولا أن من وراء التراب كف قدير، وهي كف الله عز وجل. زين، فأنا الصبح راسا أستشعر هالمعاني بالصلاة لما أقضب إلى المحراب مثلا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أتأمل يعني أستشعر الشكر، الحمد. الحمد ليش؟ هل أفرق لك بين الحمد والشكر حتى تنتهي النقطة؟ الشكر هو على نعمة تصل إلي، يعني إلى واحد أنعم علي بنعمة وصلت إلي، إذا أثنيت عليها هذا الثناء يسموه شكر، مقابل نعمة تصل إلي. لكن الحمد هو الثناء على الله مقابل نعمة وإن كان لا تصل إلي. التفت زين؟ يعني مثلا الله عز وجل يعطي الناس خير، يعطي الناس مطر وزرع، وأنا ما عندي زرع، لكن الناس الله أعطاهم مطر وصار عندهم زرع. أنا أشكر الله، ليش؟ لأن رحم الناس، وإذا الناس بخير أنا بخير لأني واحد من الناس. والشكل فأنا إذا أحمد الله على عطاء وإن لم يصل إلي. شو الغرض من هذا؟ حتى أتعود على شكر المنعم، حتى إذا واحد سوى علي جميل أرد له هذا الجميل، هذا الجميل أرد له أعوض عليه، يعني أتعود شكر النعمة، يعني أتلبس بهذا المبدأ وهذا الخلق الكريم. الحمد لله رب العالمين، انا احمد المنعم الذي رب الناس، المربي المتفضل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني استشعر ان الله عز وجل سيملك غدا زمام المعاد وامر العباد. اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمني الطريق الصح حتى اسلكه، يعني ساندني، افر علي من رحمتك حتى اسلك الطريق الصواب، جنبني الخطأ، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. يعني الناس اللي ربيتهم بنعمتك، انعمت عليهم بالمعرفة وبالتوفيق وبالهداية وبالاستقامة، غير المغضوب، ما هو من غضبت عليه، ولا الضال المبتعد عن رحمتك. طيب هذه المعاني بالتقدم تقول لي ان كل واحد يقرأها، صحيح كل واحد يقرأها، لكن الفرق شنو؟ الفرق مثل ما واحد عالم بالنجوم فلكي يعاين المجموعة الكوكبية، يقعد يدرس نظامها من يعاينها، شغلة رأسا تملك عليها افكار، يبدأ يفكر ايش فيها من اسس علمية، بينما الجاهل يمر يقول والله النجمة تلمع فيها ضياء شافي، هي ما يفتهم منها غير هذا. ولذلك القرآن الكريم يمدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، شايف؟ مو ينظرون، لا يتفكرون، يعني عن فكر عن علم. بالواقع إلى الصلاة لما يقول يقيمون الصلاة، يعني يصلون بتأمل، بدراسة لمضمون الصلاة، بفهم لمعطيات الصلاة. ولذلك انت لما تقرأ الروايات ان تارك الصلاة بعيد عن رحمة الله لا تكمنه في مقادر المسلمين، الصلاة تركها يؤدي الى سخط الله، الى البعد عن الرحمة. تستغرب تقول علينا يعني الشدة كلها على حساب اربع كلمات يقرأها الانسان، او على حساب ركوع وسجود؟ هذه لا، مو على حساب هاي، لان الصلاة الله عز وجل اراد من مضامين الصلاة ان تكون الصلاة ضابط يهيمن على سلوك الانسان، ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الهدف. لان الضوابط كلها ما تنجح، لا تتصور اكو ضوابط تنجح في ربط الانسان. شنو العلم قدر يهذب للانسان؟ ضربت لك مثلا الان العلم بدل ما يهذب الانسان، شوف اللي عندهم حولوه للعلم، بدل ما يحولون العلم الى جنة حولوه الى مخلب مال خنزير او مال كلب يمزق امعاء الناس. الولا العلم اذا ما قدر يهذب الانسان، شنو اللي يهذب الانسان؟ ها؟ الشرطة تقدر السيطرة عليه؟ مو قادر الشرطة السيطرة عليه. النظم القوانين مو قادر السيطرة عليه، كلها مو قادر السيطرة عليه. وهذا الانسان خطر مدمر. يعني انت كنت تتصور يوم من الايام ان واحد من الناس يقدر يدمر الكرة الارضية خلال 10 قنابل مثلا؟ كنت تتصور الان هذا ممكن، اصبح شيء ممكن ان الكرة الارضية تدمر ب10 قنابل مرة. يعني واحد من الناس اذا صار بنائك ويبتدع هذا يدمر الدنيا كلها. اذا الانسان هو خطر، مثل ما يعبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني: وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هذا الانسان هو خطر. شنو اللي يلزمه؟ شنو اللي يسيطر عليه؟ ما تسيطر عليه كل الضوابط الا خوف الله عز وجل، الا التهريب الديني هو الوحيد اللي يقدر يخلي الانسان عند ضوابط، اللي يخلي الانسان يتورع عن سفك الدم، اللي يخلي الانسان يتعايش مع الناس معايشة مملوءة مثل ومملوءة اخلاق ومقيدة بنظم. اذا بواقع الامر الصلاة انما الباري عز وجل اعطاها هذه المهمة او لها هذه المهمة، واعتبرها الصلة بين العبد وربه، واعتبرها الانيس في الوحشة والصاحب عند الوحدة، واعتبرها رمز الايمان. كل ذلك لان الصلاة تهيمن على سلوك الانسان، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نبهلك المصلي في الواقع اللي تأخذ الصلاة أثرها من عنده وتجعل منا إنسان بما لهذه الكلمة بالمعنى. إذا استطاعت الصلاة أن تأخذ هذا الأثر هذه هي الصلاة، وإلا عادت مجرد عادة خالية. والمشكلة منا جاية، أكو كثير من الناس يشكل يقول عمرو بن العاص كان يصلي ويشكل، ويزيد بن معاوية كان يصلي، فلان بن فلان هم يصلي. وقد يكون يومية اكو ناس نسخ مكررة من يزيد موجودة على كل العصور، زين، يصلون ويتوجهون لمحراب ويعتمرون وإلى آخره، زين. طيب شنو وين أثر الصلاة؟ الصلاة وينها؟ هذول شنو فاهمين من الصلاة؟ سيدي هذا أرجوك، هذا مو هذا يصلي ما يقيم الصلاة. التفت لي؟ يعني هذا إما أن يتخذ من الصلاة وسيلة للخداع، أو يتخذ منها عادة غير لا تروح، أو يتصور أنها مجزئة تسقط عنا حد التكليف. بس لا، الصلاة اللي تأخذ أثرها بحيث تترك الإنسان عف اليد وعف اللسان وعف الفكر وعف في كل تصرفاته. إذا قدرت الصلاة تصل إلى المستوى فهي الصلاة المطلوبة، هي الصلاة اللي كانت تستغرق أجسام الأئمة في ساعة الصلاة. لمن زين العابدين يقف إلى الصلاة ويلحف ابن الباقر يوقع بالبئر وهو قتل، تقول له: أم فلة كذبك سقط بالبئر، ما يسمعها. تقول له: ولدك سقط بالبئر، لا يسمعها. إلى أن تلف قالها: ما الخبر؟ قالت: ولدك سقط. قالها: لو ملت بوجهي عن ربي لأعرض لوجهي عني. أنا ما شاعر، ما متنبه لما تقولي أبدا، لأن المفروض أن الصلاة استوعبت عليه أبعاده. الشهادة لا تتصور أن هذا اللي يحكي كيانا مولج مثالي، لا، يعني موجود في كل عصر. قد تجد ناس تأخذ الصلاة أثرها من نفوسهم. الله عز وجل ما جعل الإنسانية عقيمة، خلى قابلية بالإنسانية للسمو في كل دور من الأدوار. ما يمكن يمر دور من الأدوار والإنسانية تصبح عقيمة، لأن إذا الإنسانية عقيمة يصبح التكليف عبث. لا بد أي لون من ألوان التكاليف الموجودة بالقرآن إلها محل، يعني إلها قابلية محل، لازم أكون مكلف بقابلية السمو والوصول إلى هذا المعنى، ولا يصبح التكليف التكليف بالعمل. فلذلك القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعد ومما رزقناهم ينفقون. هذا الموضوع بثلاث مواضيع مهمة احاول ان المقطع اشرحها بشيء من الايجاز. اولا القرآن الكريم يقول مما، هذه من للتبعير، مما رزقناهم من للتبعير او لبيان الجنس، اكو بها رأيين. رأي يقول ان هذه من لبيان الجنس. شنو يعني لبيان الجنس؟ يعني انا لما اريد انفق كون انفق من جنس الشيء اللي الله رزقني به. مو مثلا عندي تمر، عندي بستان بي تمر جيد وبي تمر حشف عادي، اكل التمر الجيد ولما اطلع الزكاة اطلعها من التمر الرديء، مو من النوع اللي اكلت منه، مو من النوع المميز. يعني ما انفقت من ما رزقني الله، انفقت من اردع ما رزقني الله. عندي مثلا ابل، عندي اغنام، اغنام بعضها شمينة جيدة وبعضها هزيلة ما لحم فيها، اجي اطلع الزكاة من المهزولة التي لا لحم فيها. فاليوم واحد ودى الزكاة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي لما وصلت الى شاف الزكاة تمر، هو شاف اكو بها حشف، فلم ودي تمر كلها حشف، امسك النبي صم من عند ابيده والتفت الى الصحابة، قلهم اترى ان هذا الرجل يدفع هذا لابيه وامه؟ قلهم هذا الذي يقدم لابوه وامه تمر ياكلون ينطيهم هذا الحشف ياكلون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال طيب ليش يصور الناس اقل من امه وابوه دول؟ ليش ما يعتبروا موقوته؟ ما يعتبر ان هذه الزكاه راح تروح الى اناس بشر مثل عيمان؟ هذا البشر جدير بان يكرم مثل ما يحب ان يكرم امه وابوه، خلي يكرم باقي البشر. مثل ما يربح بامه وابيه ان ياكل من هذا التمر، فليربح بالمسلمين ان ياكلوا من هذا التمر، لان يكون عنده احساس بالمواطنه، احساس بكرامه الاخرين، ينفق من النعمه التي رزقه الله عز وجل منها. اذا كانت من لبيان الجنس، اما اذا كانت من للتبعير يستفيدون منها، يستفيدون منها ان الانفاق يكون من بعض ما رزق الله لا كل ما رزق الله. لتوضيح الفكرة وبين لك ان بعض الناس يتصور ان يجب ان ينفق جميع ما عنده. بعض الناس يغلب عليهم حب الله او حب الخير، يريد ينفق جميع ما عنده. القرآن يقول لا، مو الشكل، مو تنفق جميع ما عندك، انفق ما امرك الله بانفاقه. ليش؟ لان انت عندك جماعة مسؤول عن كفالتهم، انت بكرة تموت. إذا عندك أولاد راح يرثوك، ما عندك أولاد عندك أخوات من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة، عندك أقارب ما عندك أقارب يرجع إلى بيت المال، بيت المال يرجع إلى أقاربك العموميين. أقاربك العموميين منه الناس، الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، أنت من جنس الناس. لولا أقاربك شئت أم أبيت إخوتك، زين؟ انت ما تيجي تنفقل هذا كله، هذا تنفق ما امرك الله به والباقي يعود للصالح العام. ما تخلي اولادك يتكففون الناس، ولا اسرتك تتكفف الناس، ولا تخلي الاموال تتلف وما يعود خيرها للمجتمع، لا. يعني انفق بعض ما امرك الله عز وجل. ليش؟ لان الثروة قسم منها للانسان وقسم حق المجتمع، فانت اعطي حق المجتمع. يعني الخمس او الزكاة، صدقات الواجبة، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، اهلي. والباقي لا تتركه لاهلك. مما يعني مو كله ابدا. هذا واحد اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله انا جمعت اللي عندي سويته ورق، سويته ذهب وفضة مثل البيض على قد البيضة وجبت لك، أريد تنفقه. قال النبي تركت شيئا لأهلك وعيالك؟ قال لا. فحلفه النبي بواحدة، قال يأتيني أحدكم بما يملك ويترك يستحقهون الناس، ما احسنت ولا اجملت، انت بس اللي الله غار عليك والباقي خليه لاطفالك. انت دور تخليهم باكر، انت صرت سبب وجودهم دول، طلعتهم للوجود، جبت الغضبان انت هذا. وإلا هذا لو مخلي لهم انت تتزوج كان مكان لا طلع ولا تحمل مصايب الدنيا كلها. ليه؟ اذا انت طلعت للوجود صرت سبب في اخراجه وتجي تركه جاي بائس، لا ما احسنت ولا اجملت. والواقع هو هذا منهج الاسلام. مما رزقناهم ينفقون، يعني مو كل ما رزقناهم مؤهل للنفقه، لان النفقه تاخذ بعضا. عارفين البحث الثاني، القران يقول مما رزقناهم، ليس كل رزق للعابد هو من رزق الله. يعني هذا الذي يحصل على اموال عن طريق الربا ما يعتبر الربا رزق من رزق الله، اللي يحصل اموال عن طريق الغش ما يعتبر من رزق الله، اللي يحصل اموال عن طريق المعاملات المحرمة. الاسلام وضع لنا منهج تجاري، يعني انا اشكثر اللي حق الشغلة اللي اشتغل بها واطرحها على المقاييس الاسلامية، المقاييس الصححة او ما صححها لازم اعرفها انا هذه، كن ارجع بها الى رأيي، الى ارجع بها للعلم. مثلا انا ابيع خضرة، وفرضني ابيع مثل ما يسمونها بطن اخرب، زين ابو حنيفة اذا كنت انا حنفي ابو حنيفة يعتبر علي زكاة، هذا انا ما يشغلي ابيعها ما لم اعرف ان هذا مأخوذ منه الزكاة وهو مأخوذ منه الزكاة. فتاني زين في مثل هالحالة لا اعرف ان هذا ما يزكي قطعا، اعرف ان فيه حق لله عز وجل، واعرف ان هذا سالب الحق من اهل غاصبة. اكو معاملات تجارية تخضع للقانون الشرعي، انا لما ابيع واشتري احصل هذا، مو بس اجيب فلوس انتج، لا يعني عندي دائرة، عندي مقهى، فارجع مقهى المقهى يلعبون بها قمار، بها دومنا يلعبون بها قمار. هذه معاملات اسلامية على مستوى البيع والشراء، انا احصل منها لكنها هي في واقع الامر مو خاضعة للقوانين الاسلامية. اذا هذه مو من رزق الله، هذه من رزق الشيطان. ما عندنا في مؤسساتنا طابع اسلامي مع الاسف، ما عندنا في مؤسساتنا، يعني غريبة اكو اشياء عندنا غريبة. يعني صور هنا هذا مجتمع، هنا زي مجتمع الامارات الان شوية افرض الله عز وجل انعم عليهم هالنعمة، في مقتضى القاعد تجلي حاط لعد اهله خادم، طيب هذا الخادم يدخل يشارك النساء، المرأة ناقعة ثوبها ناقعة عباتها، وهذا وياك شنو الرجل عليها شنو هذا التوحيد شنو ماشي يعني، يعني صار هذا من صار هذا مو عرضي، يعني صار ما يخالف يعين او ما يخالف يتصرف تصرف في داخل البيت، ما ادري شلون شنو يعني المبرر الشرعي شنو انت مخلي لك رجل يخدم في بيتك، شنو المبرر الشرعي؟ ما هو خلي لك امرأة، خلي الرجل يعمل خارج البيت ما في مانع، لكن في داخل البيت فالطبع عائلة يقدم للعائلة والعائلة ما تحري بيها وهم كنتم مسلمين على أسنى هذا. وين هذا؟ وين هذا؟ من وين جاي بيها هذا؟ من وين الإسلام جاي هذا؟ ما يعني المبرر أنا وصار عندكم كم درهم جايد هذا؟ هذا مبرر؟ سيدي أرجوك أنت غدا تسأل أمام الله عز وجل على عرضة فصون، أنت بيتعين على الضلال. الآن الرجل إذا كشف عن ذراعه، شوف هذه، إذا كشف الرجل عن صدره أو عن ذراعه ويعرف أن هذا الكشف يغري المرأة، يتعين عليه أن يستره لأنه يكون من باب الإعانة على الإثم، يحرم عليه كشفه. مو أجي أنا أسلط على عيالي إنسان، أسلط على عائلتي على عرض إنسان، ومتصور أني أنا رواية متقدم يعني سلاد وأصبحت أستخدم مأثم. لا استمع سيدي أرجوك. بعدين أكثر من هذا يجي يستخدم له وثنية في داخل البيت، هاي وثنية ما تتورع تروح الى زوجها تصف المرأة، تصف محاسن المرأة المسلمة، يعني جريدها وهي عريانة تروح تصف الى زوجها، يحرم هذا، هذا حرام، نبالي على يعانى على الظلم والإثم. معاملات اسلامية يكون الثم وثق، احنا مجتمع المفروض بينا مجتمع اسلامي، المجتمع الاسلامي لازم يخضع لقواعد الاسلام، لأسس الاسلام. والله معلقيننا بقطعة أن مجتمع إسلامي، وهي مثل مو مسألة رفع لافتات وشعارات، وهي الشعار ما يغير من الواقع شيء، واللافتة ما تغير من الواقع شيء، فمما رزقناهم يعني كل رزق الله، كل رزق اللي ما بي استغلال، ما بي سرقة، ما بي ربا، ما بي حرام، ما بي نجش، ما بي معاملات باطلة، كن أخضع معاملات للقانون الإسلامي. هي المسألة مو مسألة اليوم وتخلص، هي لو تخلص من يموت والله الناس كان صارت براحة، لكن المشكلة وراها طلابة بعدين، وطلابة كثرة مو كما كان طلابة مو سهلة أبدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ. فالمسألة مما رزقناهم، عندنا بحث آخر أن الرزق ما هو؟ لا محل إشكال. بعضهم يقول الرزق هو عبارة عما يأكله الإنسان، كل شيء تقدر تأكله هذا يعتبر رزقك. لا هذا غلط. ليش؟ لأنه الله عز وجل يقول مما رزقناهم ينفقون، والشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عنده. لو كان ما يؤكل هو الرزق لما تخنى لي أن أنفق منه، والقرآن يمدح الذين ينفقون من الرزق. فإذا كان الرزق ما يأكله الإنسان فكيف يستطيع الإنسان أن ينفق مما يأكل؟ إذن الرزق مو ما يأكله الإنسان. البعض الآخر يقول الرزق مو ما يأكله الإنسان، لا، إنما الرزق الواقع ما يقوى الإنسان، أو بتعبير آخر ما يملكه هو، هذا من الرزق. كل شيء يقع تحت ملكه هذا من الرزق. تقول له لا، مو هالشكل، مو كل شيء يقع تحت ملكه هو الرزق، ولا كل شيء ما يملك الانسان هو مو من الرزق. يعني عكسا وطردا ما يصير. شلون يعني؟ كل شيء يقع تحت ملكي هل هو من الرزق؟ احيانا يقع تحت ملكي ما اخذه من طرق اخرى غير مشروعه، يعني تحت تصرفي وضع اموال اخذها عن طريق ثمار، هاي مو رزق. وبالعكس اقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وانا ما املك الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة ما تملك مع انها من الرزق. اكو تعاريف للرزق كثيرا، بس الحقيقة هي مو هذا الرزق. الرزق شنو هو؟ الرزق التمكين من الانتفاع. نبهي شلون التمكين من الانتفاع؟ التمكين من الانتفاع الى ثلاثة اطراف، ارجو ان شوية نبهنا، ثلاثة اطراف التمكين من الانتفاع الى. الطرف الاول رفع الحاجز التكويني، يعني الله عز وجل يطيني رجلين وايدين واقدر اطاق، ماكو حاجز تكويني، يطيني بستان، البستان بي زراعة اقدر امشي ليه وازرع بي واحصد واكل من عنده، رفع الحاجز التكويني، ويطيني معدة قابلة للهضم. اما يطيني شجرة بها فاكهة جميلة ومعدة متظم بس اكل شيء اموت اتمرض، ما فايدة، ما صار رزق. كون الطيني قابلية الاستمتاع، يرفع الموانع التكوينية، رجلين بهم قابلية، فاردن ايد بها قابلية تعمل، اقدر اتحرك، اقدر اروح، اقدر اتيها، هذه اولا رفع المانع التكويني. بعدين رفع المانع النفسي مو بس الجسدي، اكو واحد يغني كلهن عنده، رجلين بهم شيء وبطن بها شيء وعنده بستان جيدة، لكن عنده لا تسمعونه بخيلا، يتصور اذا اكل شويه من الفاكهه راح يموت باكر من الفقر، ها؟ ياخذها يبيعها ويجمع الاموال يضم بها. هذا مش تفيد بها هذا، ها؟ شنو منتفع بها هذا؟ فايدته بها كل منفعه ما عنده بها اطلاقا، ما منتفع بها بالمره، لان عنده حاجه لنفسي. اثنين رفع المانع التكويني ورفع المانع يعني النفسي والجسدي. بعد القابليه على الاستمتاع زين، والقدرة على الانتفاع، هذه القدرة على الانتفاع اللي قوامها الامور الثلاثة، جسد صحيح ومعدة صحيحة مثلا، نفسية نظيفة، امتثال لما امر الله، اني امتثل يرحم الله بالامتثال بان اتفرق حسب ما امر لي لا بالانتفاع. الطاني عنب، العنب انتفع لي اكله، ما لي اخمر احوله الى خمرة، يعني حسن الانتفاع لما وعد الله. قال يقول ومما رزقناهم ينفقون، الانفاق اذن من الرزق. زين، الرزق يقتصر على الامور الماديه؟ لا، مو بس الامور الماديه. انا اكد لك الجاه من الرزق، الا واحد يكون عنده جاه هذا رزق من الله، يقدر يستخدم جاهه لمصلحه الناس لخدمه الناس، عند لسان طيب، عند لسان ذلك قدرة على التعبير، قدرة على الأداء، عقلية ضخمة مرنة يقدر يخدم بها الناس، يصلح بها بين ذات البين، يدفع فساد عن الأرض، يؤدي تأدية طيبة. هذا في واقع الأمر من رزق الله. زين الجاه من رزق الله، العلم من رزق الله. الله عز وجل يمنح الإنسان علم، وهل عنده علم يستفيد الناس من علمه، يأخذون من عطائه. زين هاي كلها من رزق الله. مو يقول الأديب إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس هذا رزقه مال ولا علم ولا كمكارم الأخلاق. هذه كلها من أقسام الرزق، وكل أقسام الرزق عليها نفقات، ومما رزقناهم ينفقون. الحسين كان المثال الأسمى لامتثال هذه الآية الكريمة. أنفق من كل ما رزقه الله عز وجل. الحسين وضع جاهه لخدمة الناس، وضع علمه لخدمة الناس، وضع أمواله لخدمة الناس. ولما شاف الحياة تتطلب إنفاق من نوع آخر، تتطلب إنفاق منين؟ إنفاق من الدماء. بدأ ينفق من الدماء، تعين عليه أن ينفق من الدماء. والأديب يقول كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. ماذا أنفق الحسين؟ وصلت العملية بالحسين للإنفاق أن ما ترك عزيزا ما قدمه. تصور بس من الأولاد الحسين قدم يوم الطف خمسة، نعم راحوا لخمسة أولاد الحسين يوم الطف. راح لواحد من أولاده علي الأكبر وهو أعز ولده. زين الثاني من الأولاد راح شقق في طريق الشبايا ومدفون الآن بحلب، قريب حلب جبل الجوشن إلى قبر موجود هناك، ألقته أمه شقا هناك. على الثاني ممن قدمه الحسين تعلق طفل عند عمر سبع سنوات، لما نزل الحسين سقط من على ظهر فرسه، طلع الطفل مدعور مندهش، وأمه شهربانوي كانت زوجة الإمام الحسن، تزوجها الحسين من بعد أبيها الإمام الحسن، والدتها الطفل هذا جعفر على بعض الروايات اسمه. أقبل جلس في حجر الحسين، فأقبل إليه سهم لبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث. الرابع طفل عمره يوم واحد، هذا جابته زوجة الحسين، جابته يوم العاشر، أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجبل، نبلجت أي ولدت ابنها يوم العاشر، جابته قتل الحسين، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثديي من اللبن، ما عندي لبن ورضيه، خذوه. أخذه الحسين يقيم عليه السنة، أبدل في أذنه اليمنى وكبر في اليسرى، أقبل إليه سهم ذبحه وهو في حجر أبيه. والخامس عبد الله الربيع، نبالي خمسة من الولد. يعني كانت بيوت الحسين بيها نوائح خمسة، كل أم ولد تندب ولدها من بعد واقعة الطفل.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثا عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرض عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى لسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح

تقدر تقول لوالدك انه انت راح يصير بيك شيء وراء خواياي، هم حقيقة. معظم الناس راح تكون اجاباتهم لو كان صادق سيتردد بقول الحقيقة في وقتها، وهذا التردد موجب ترى، هذا نافذ على شيء عميق جدا في طبيعة النفس البشرية أحبتي، أنها لا تريد الحقيقة دائما. نحن نحتاج إلى الحقائق، خلينا نسميها بجرع مناسبة، نحتاج إلى الحقائق في وقت مناسب، نحتاج إلى الحقائق بطريقة مناسبة، لا نحتاج إلى الحقائق كما هي. والسؤال الحقيقي، شوف قلت السؤال الحقيقي، السؤال الحقيقي إنه هل الحقيقة مهمة؟ أنا أشوف إنه السؤال لماذا يصعب احتمال الحقيقة؟ وما الثمن اللي ندفعه حين لا نتحملها؟ أبدأ بسؤال مقلوب، ماذا لو كان الدماغ يكذب علينا ويختار الوهم على الصدق وعلى الواقع؟ أبحث علمية جرت مؤخرا تثبت أن الاستجابة العصبية للمعلومات الدقيقة التي تتعارض مع الصورة الذاتية المحببة تتطابق وظيفيا مع الاستجابة العصبية لهجوم جسدي. شنو يعني؟ يعني بمعنى الحقيقة المؤلمة عن النفس عن الذات تنشط في الدماغ نفس مراكز التهديد والخطر لما يصير عندك شيء على حياتك. بمعنى احنا لما نحكي على واحد حتى لو كان كلامنا حقيقي، المقابل يتألم وينزعج. أنا أول ما قالوا لي أنت عندك ربو رفضت، رغم أنه كل الاختبارات كل التحاليل تقول عندك ربو، بس رفضت الحقيقة، ما قبلت يعني هجمت على الدكتور وحاولت أنه أجادله وكذا، رفضت الحقيقة. فالدماغ لا يميز بين الخطر اللي يهدد الحياة، سيارة تريد تدعمك، حيوان مفترس يريد يهاجمك يأكلك، نمر مثلا طلع لك نمر دخلت الحديقة الحيوان وفقرك خلى النمر يطلع من هذا، المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما النمر يهاجم الإنسان هي نفس المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما يواجه حقيقة تهدد صورته عن نفسه، فضيحة طلعت عليه، كلمة نقلت عنه، كلاهما خطر بالنسبة للإنسان حتى وإن كان حقيقي. والدراسات بالتصوير الدماغي وجدت أنه المنطقة المسؤولة عن التفكير الذاتي وعن التأمل تنشط بشكل ملحوظ أثناء الخداع الذاتي، لما واحد يقول عن نفسه والله أنا سبع وأنا وردة وأنا زين وأنا جيد، بينما هو يرتكب فظاعات لكن لا يريد أن يراها، لا يريد أن يتعامل مع الحقيقة، ويبحث عن عيوب الناس حتى النفس ترتاح وتمارس العيوب، تتمارس الرذائل براحة الضمير، تقول كل الدنيا خربانة، ما سامع من تقول لك أنت لذب الزبالة هنا، شي جاوبك يقول لك يعني هسه الزبالة مات هي اللي مخربة الشارع؟ هي الزبالة مات هي اللي مخربة الشارع أكثر، وهكذا يعني مسألة لما تواجهها تكون مزعجة فبالتالي تشرد من يمها.

الدماغ يحمي صورتنا أمام أنفسنا ويحميها بنفس الآلية اللي يحميها أمام الآخرين، وهذه نوع من التكنيك أو نوع من الهندسة للدماغ، يرفض المشاعر السلبية حتى وإن كانت مشاعر حقيقية. وأكو شيء أصلا يسمى بعلم النفس الوهم المفيد، يعني عالمة النفس شيلي تايلر أظن، يعني هذه درست قبل 40 سنة مرضى السرطان وتوقعت أن من يقبلون واقعهم بوضوح سيتأقلمون بشكل أفضل. شنو اللي لقيته؟ لقيته العكس. المرضى اللي يحملون أوهاما إيجابية، يعني نسبة تشاؤمهم أقل مما تستوجبه الحقيقة الطبية، كانوا أكثر قدرة على المقاومة وأكثر انخراطا في العلاج. أنا مرة من مرات أحد أطباء البصرة، ما أعرف إذا يسمح لي أنه أقول اسمه، فما يعني أسرني يقول إحنا سوينا اختبار بكلية الطب، كان عندنا اختارنا 100 مريض ما يدري بنفسه أنه عنده كانسر، قلنا لهم شوف القسوة العلم وقسوة الطب أحيانا، قررنا أنه نقول لهاي 100 طبيب، نقول 100 مريض، نقول له يا أبا أنت عندك كانسر، ومجموعة أخرى ما قلنا لهم، نقول بدينا نعطيهم علاج بدون أن نقول له. 80% من اللي قلنا لهم توفوا، بينما النسب من اللي ما قلنا لهم أكثر من 60% منهم تشافوا، 60 إلى 70 حسب الحالة وتقدمها. هذا يعني أنه الإنسان أحيانا يحب أن يتوهم أنه ما بي شيء، ولهذا الناس تخفي هاي الأمراض الخطيرة عن أهله، لأن أحيانا الإنسان ما يقدر يتعامل مع الحقائق، وحقائق صعبة جدا مهلكة تهده، فيسمون الوهم الجميل. وهذا اللي سموه لي هذا تايلور، هي سمته. وهذا الوهم الجميل هو لا تتوقعون نوع من الجهل أو نوع من الظلم على الناس حقائق، هاي آلية تكيف وهي آلية ذكية حقيقة، تتيح للإنسان الاستمرار، لأنه إذا واجه الحقيقة كاملة راح تكسر الحقيقة كاملة. لكن وهنا المفارقة، مراجعة ل 53 دراسة نشرت عام 2023 وجدت أن التكاليف طويلة الأمد للخداع الذاتي على العلاقات وعلى التعلم وعلى السلوك الأخلاقي تفوق منافعه القصيرة. يعني الوهم ينقذنا اليوم لكن يكلفنا غدا. وإذا أردنا نأخذ رأي الفلاسفة بمسألة الهروب من الحقيقة، نشوف أنه نيتشه كان من أشد الفلاسفة وضوحا في هذه المسألة، لأن نيتشه عنده كلام خطير جدا، يقول أنه البشر يبنون أنظمة كاملة من الأخلاق ومن الفلسفة ومن الدين حتى يهربوا من الحقائق. ويعني أنا ما أريد أدخل بتفاصيل المسألة، الحقيقة عند نيتشه هي فعل إرادة، يتم اختيار شنو تجي تصير. هذا يكون سؤال أهم من سؤال شنو الصح وشنو الخطأ، شنو الحقيقة وشنو مو حقيقة. يعني اللي يقرأ كتاب مثل إنسان مفرط في إنسانيته يتوقف عند جملة فظيعة كاتبها نيتشه، يقول الاقتناعات أعداء أخطر للحقيقة من الأكاذيب. ليش؟ لأن الاقتناع وهي الفكرة اللي نؤمن بيها بشدة أكثر خطورة من الكذبة الواضحة، لأن الكذبة إحنا نقدر نكتشفها أخواني، بس الاقتناع يخلينا نشعر بأننا يعني نعرف بأننا مسيطرين، وبالتالي ما نبحث ما نكتشف الحقائق، نغض النظر عن الحقائق. وهذا واقع العراق ترى، يعني أكثر من ينطبق على هذا الكلام هو المجتمع العراقي والواقع العراقي الآن.

0: إذا تذكرون حكينا واي عن سقراط وتسمعون كثير عن سقراط، سقراط قتل يعني أعدم أو قتل أو سمم. قتل ليش؟ قتل لأنه كان يتحدث بحقائق مزعجة. أثينا وهي الدولة التي كانت تتبجح بمفاهيم الديمقراطية وكانت تقريبا أذكى حضارة في عصرها وزمانها، هذه أثينا الديمقراطية بين قوسين صوتت بأغلبية إلى إعدام رجل لأنه كان يطرح أسئلة تزعج اليقينيات السائدة في وقتها. الأكثر مرارة من هذا الشيء أحبتي أنه سقراط في دفاعه أمام المحكمة قال أنه ربما كان يستطيع الإفلات من العقوبة لو تراجع عن مواقفه، لكنه اختار أن ينحاز للحقائق أكثر مما ينحاز لحياته وعمره ويسلم على عمره. وهذا الاختيار أنا دائما من أتذكر سقراط واختياره أن يموت على أن لا يغير الحقائق التي آمن بها، أسأل نفسي أقول أنه هل الحقيقة تستاهل هذا الثمن أحبتي؟ تستاهل أنه واحد يدفع حياته على مدى؟ سقراط قال لك إيه تستاهل، لكن سقراط كان استثناء إذا تتفقون وياي، لأن مو كل الناس حقيقة سقراط، الأغلبية ما تختار الحقيقة المؤلمة خاصة لما يكون الثمن باهظ. شوف أنت الإعلام الصحافة الناشطين أحيانا ما يقدرون يحجون، يعني يقول لك وراها طير روس، أروح أنا أخسر حياتي أخسر عائلتي، وهذا موجب، هذا السلوك بشري يعني حق الناس، ناس خايفة على أعمارها، وهذا أمر مؤلم جدا، وهذا الأمر هو اللي يقود المجتمعات إلى نهايتها وإلى الوضع المزري اللي هي به. وطبعا إذا أردنا نأخذ الحقائق إلى منطقة العلاقات، هنا صار السؤال يصير أكثر شخصية، لأن لو تطرح أنت على شريكك سؤال مباشر عن شيء تخشى إجابته مثلا، هل أنت بسؤالك هذا تريد الإجابة الحقيقية فعلا أم مجرد أنه تريد طمأنة تريحك؟ خبراء في علم النفس يثبتون أنه الخداع الذاتي المعتدل هذا مرتبط بمزاج، مرتبط بمزاج أفضل، مرتبط بمرونة أعلى، مرتبط بحالة من الدافعية الأقوى مقارنة بالدقة، مقارنة بالصرامة في تقييم الذات. وهذا يعني بشكل صادم أن الأشخاص اللي يقيمون أنفسهم بدقة هذول مو بالضرورة أسعد أو أكثر نجاح، لأن أحيانا قليل من الوهم يخليك تقدم أفضل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من يتراكم الوهم. يعني دراسة مرة سوتها مجلة PNAS لقت أنه الذين يغشون في الاختبارات ذولا يقنعون أنفسهم بأن أدائهم المرتفع الناجم عن الغش دليل على ذكائهم الحقيقي. وأنا يذكرني حقيقة بعد ما أصدقانا يعني كان في الكلية يغش، ومن كنا نسأله يقول والله أنا هم شاطر، أنا هم موهوب، لأن أنا موهوب بالغش، أنتم موهوبين شاطرين بالدراسة، أنا بالبراشيم ما أخذ يعني ذكائي. فبالتالي ذولا يتوقعون أداء مشابها في المجتمع مستقبلا، فبالضرورة يفشلون أحيانا ولا يفهمون شيئا. ومرات لا والله، هاي طبعا إذا كان المجتمع منضبط ويخاف الله ويمشي بالحقائق، أما إذا مجتمع مثل مجتمعاتنا لا، اللي كان يغش في المدرسة هو الذي يتصدر، لأن ممكن أنه آليات الغش لا تزال مستمرة في كثير من مفاصل الحياة والمجتمع والدوائر والشركات. خلينا نسمع هذا التقرير أخواني عن الحقائق وعن الوهم اللي يريحنا في الحاضر ويفاجئنا في المستقبل.
1: تؤكد الموسوعة الفلسفية لجامعة ستانفورد أن الخداع الذاتي لا يحصى في خانة الكذب الواعي، وأن مشكلة الإنسان أنه يقنع نفسه فعلا بالرواية المشوهة ويتصرف على أساسها، وهذا ما يجعل الإنكار خطيرا بشكل خاص. الإنسان الذي ينكر إدمانه لا يكذب عليك، يكذب على نفسه. والزوج الذي ينكر أن زواجه ينهار لا يخدع شريكه، يخدع نفسه. والسياسي الذي ينكر فشل سياسته لا يضلل الشعب حسب، يضلل نفسه. الكذب المتكرر يمكن أن يتصلب مع الوقت ليصبح اعتقادا حقيقيا، حتى يفقد صاحبه القدرة على التمييز بين الكذبة والاعتقاد. الإنكار الطويل لا يخفي الحقيقة، إنه يلغيها من الخريطة الذهنية كليا. نيتشه قال شيئا أكثر دقة: من مجرد البشر يكذبون، الحقيقة الجزئية أخطر من الكذب الكامل. الكذب الكامل يمكن اكتشافه، الحقيقة الجزئية تبدو حقيقية لأنها تحتوي على عنصر صحيح. والأيديولوجيات الأكثر تدميرا في التاريخ بنيت على حقائق جزئية مضخمة. نحن نعامل بظلم، هذه قد تكون حقيقة، لكن حين تصبح هذه الحقيقة الوحيدة وكل ما عداها يلغى، تتحول إلى وقود للكراهية. سؤال لا يطرح كثيرا: هل الصدق دائما فضيلة؟ كانت قال: نعم بشكل مطلق. الكذب يدمر الثقة الإنسانية المتبادلة بغض النظر عن النتيجة، لكن الفلاسفة الآخرين احترضوا بشدة. آن ماريا سوارينو قالت: إن الصدق المطلق بلا تعاطف ليس فضيلة بوجه مبدأ. الطبيب الذي يخبر مريضه بكل تفاصيل حالته الميؤوس منها في لحظة واحدة، هل هو صادق أم قاس؟ والصديق الذي يقول كل ما يفكر فيه بلا فلترة، هل هو أمين أم أناني؟ الحقيقة تحتاج توقيتا وطريقة وسياقا. الحقيقة الصحيحة في اللحظة الخاطئة يمكن أن تدمر. في العراق الحقيقة تتشابك مع السلطة والخوف والهوية بطريقة خاصة. مجتمع عاش عقودا في ظل أنظمة تعيد كتابة الحقيقة رسميا، ينتج نوعا خاصا من العلاقة مع الحقيقة. الناس تعلموا أن الحقيقة المعلنة والحقيقة المعاشة شيئان مختلفان. الحقيقة الرسمية تقال، والحقيقة الحقيقية تهمس في البيوت. وهذا الانفصال المزمن بين الحقيقتين على مستوى الجيل ينتج توترا نفسيا عميقا. المجتمع الذي يعبر علنا عن شيء ويؤمن خصوصيا بآخر يحمل ازدواجية تنهك، ويصعب فيها الوصول إلى خطاب عام صادق.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا في نماذج الأدب أتذكر أكثر من نموذج أدبي عالمي اشتغل على هاي الثيمة. يعني أورهان باموك في كتابه الاسم الآخر للون، اللي قاري يعرف أنه يعني كانت مدينة كاملة تعيش على نوع من الرواية المشتركة الشائعة والقصة الشائعة عن نفسها. ولما هاي الرواية أو هاي القصة المأثورة عن المدينة تتصدع، هنا تتصدع الهويات الفرعية مع أفرادها. كذلك آرثر ميلر في كل أبنائي، كتابه كل أبنائي هم نفس الشيء، عائلة وتعيش في حقيقة مؤجلة مخفية، والأب يعرف شيئا من الحقيقة وينكر الباقي، والحل يجي لما تقال الحقيقة كاملة، لكن للأسف تقال في لحظة لا يمكن التراجع فيها عن شيء. إذن بالنهاية أحبتي، أنا أشوف أنه الحقيقة مو بضاعة حتى إحنا نعطيها دفعة واحدة لو نعطيها بالتقسيط، ولا هي فضيلة حتى ممكن تطبيقها بشكل مطلق في كل الموقف يصير ويانا، ولا انه انت الوهم هو فتشي جريمه دائما. شفنا انه كيف ممكن الوهم ينقذ حياه مرضى، لكن الثمن اللي ندفعه حتى نؤجل الحقيقه دائما يتراكم علينا. والديون لا تتخيلك دين يختفي، اذا الدين انت يعني ما سددته مو معناها يختفي، لا، هذا ينمو ويخنقك ويصير جبل يعني على صدرك. في حياتنا الان هناك حقيقة تعرفها ولا تعترف بها، لأنه كلفة الاعتراف تبدو أكبر مما نستطيع أن نحمله الآن. مواجهة النفس بهذه الأفكار مهمة أحبتي. نكمل بعد الفاصل.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز. أنا البرنامج ربما أنا ما أقدر أشوفكم، لكن أنتوا تسمعوني. هذه واحدة من الخصائص اللي شوية ظالمتني. يعني أنا أعرف إنه كثير وراء المذياع عندهم أفكار ممكن يداخلون بها وياي، عندهم أشياء يغالطونني فيها، يجوز أنا غلطان بكثير من الأشياء. أتمنى حقيقة إنه يعني أكون في الطريقة نتواصل فيها، وإنه أسمع رضاكم وأسمع غضبكم، أسمع زعلكم وأسمع اتفاقكم. يعني أنا مو بالضرورة أريد الاتفاق بقدر ما أريد الحوار. فواحدة من الأشياء اللي تمنحها الإذاعة إنه صوتي يوصل لكم جميعا، وهذا الشيء يسعدني. أتمنى تكونون بخير كلكم، زعلانين مني والمو زعلانين، لكن طريقة الإذاعة، طريقة البرنامج، نوعية البرنامج ما تسمح بأنه أنا أسمع أصواتكم وأتفاعل مع طريقة تفاعلكم مع الأفكار، مع ما نقدمه من محتوى. فهذه أيضا شوية الحاجز هذا المستحيل الممكن في آن يفرض نوع من التحديات، مثل الحياة اللي أحيانا ما تعطينا كل الأشياء اللي نريدها، الأشياء اللي نحلم بها، الأشياء اللي نتمنى في يوم من الأيام كان جمعتنا مع ناس، مع أحبة، مع قلوب وأرواح قريبة، ونتشارك معها في كثير من السمات والخصائص ونرتاح إليها. ولكن للأسف يعني المواعيد والأقدار ما تجمعنا، يعني ما تجمعنا، وبالتالي العزاء الوحيد في أن نستمر بهذا التواصل اللي هو حقيقي في آن وغير حقيقي في آن. تواصل أشبه بشيء من ذولا قبل اللي كانوا يكتبون رسائل في زجاجات ويشمروها للشط للبحر، تروح توصل لناس ما يعرفهم، ما شافوا ولا شافهم ولا جمعهم جامع، لكن الأفكار والمشاعر والعاطفة تجمعهم في كل وقت وفي كل زمان، على يعني على عناد المسافات وعلى عناد القوانين الطبيعية للحياة.

نعم أصدقائي، من جديد حياكم الله في مجاز من راديو تايمز سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. لما نوصف إنسان أنه هو كريم سخي، غالبا صفة الكرم تأتي ضمن باكج الأخلاق، يعني وكأنها سمة أخلاقية. الكريم إنسان أخلاقي، لكن حقيقة مسألة الكرم بها أبعاد أعمق بكثير ومختلفة، ممكن دراستها لا تقتصر فقط على مسألة الأخلاق. أكو أسئلة تثار حول مسألة الكرم أو الإنسان الكريم، أن الدماغ نفسه يكافئ الإنسان عندما يعطي أو عندما يقدم شيء لآخرين. إذا رجعنا آلاف السنوات إلى الوراء راح نشوف أن الإنسان ما كان يقدر أنه يستطيع أن يعيش وحده، يعني في مجتمعات الصيد القديمة، الإنسان القديم، مجتمعات جمع الثمار، كان الطعام غير مضمون، يعني الصياد ممكن اليوم يصيد باكر ممكن ما يصيد. لذلك ظهر عندهم مبدأ بسيط أنه أنا أنطيك اليوم، يعني اليوم إذا عندي صيد وفير أنطيك اليوم، وأنت ممكن تعطيني باكر إذا أنا ما نجحت بأنه أحصل لي صيد. علماء الأحياء التطورية سموا هذا الإيثار المتبادل، وأكو عالم اسمه روبرت ترايفرز طرح هاي الفكرة سنة 1971، وقال إنه التعاون قد يكون استراتيجية للبقاء أكثر من كونه كرامة أو تضحية مجانية. يعني وكأنه الكريم هو يساعدك في سبيل أنه في يوم من الأيام أنت تساعده. هذا رأي ترايفرز. في عام 2006 نشر علماء في معهد وطني للصحة في أمريكا دراسة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ووجدوا أن التبرع بالمال يجعل هناك مناطق نشطة في الدماغ يسموها مناطق المكافأة. هذه المناطق تنشط عند الشعور بالنجاح، بمعنى آخر أن العطاء أحبتي يترك أثرا عصبيا مريحا داخل الإنسان، وممكن أن تقيسه يعني كهربائيا ممكن تقيسه، وسموه تسمية حتى سموه يعني هيلبرز هاي، نشوة المساعدة. طيب ليش يشعر الإنسان بالسعادة لما ينطي؟ ببساطة لأنه العطاء حقيقي يغير الصورة التي نراها عن أنفسنا. لما الإنسان يساعد شخص آخر، أولا راح يشعر بالقوة، يشعر أنه هو قادر على العطاء، يشعر أنه ذو قيمة، يشعر أنه هو فتشي نافع داخل منظومة المجتمع، وهاي كلها مشاعر إيجابية تنعكس داخل الروح. يعني الكرم يغير الإنسان، يعيد تشكيل هوية الإنسان، مو بس أنه يغير الفقير أو حال الفقير أو يغير حال المجتمع. خاصة نحن بأيام حقيقة أيام الزيارة الأربعينية نشوف نموذج كرم عراقي يعني لا يصدق، خارج الوصف. شوف الناس تبذل وتبذل وتبذل بمختلف أنواع البذل، الطعام، المساعدة البدنية، المكان، الراحة، يعني يقدم كل شيء حرفيا لك. بس طبعا هؤلاء الناس ما ينتظرون منك أنه ترجع لهم الثواب أو الكرم، هم عندهم هذا طقس يرتبط بثواب أعلى وأعمق، بالتالي هو تشوفه لا نريد منهم جزاء ولا شكورا.

0: لكن إذا كان العطاء ينطينا شعور جميل، ليش مو كل الناس يصيرون كرماء؟ هنا طبعا تبدي المشكلة الفلسفية. كرم الحقيقي، أكو فرق بين أنه تعطي وأن تظهر أنك تعطي. يعني علماء النفس يميزون بين الإيثار الخالص وما يسمونه هم الإيثار الإشاري. بعض الناس يساعد لأنه يريد المساعدة، وبعض الناس يساعد لأنه يريد السمعة. نعم النتيجة قد تكون واحدة، لكن الدافع مختلف تماما. ولهذا احنا نشوف عبر التاريخ أن الكرم كان أحيانا وسيلة لبناء النمو النفوذ الاجتماعي. القبائل كانت تمجد الكريم، السياسيين تشوفهم يتبرعون قدام الكاميرات، المشاهير يعلنون بصفحاتهم عن مبادرات إنسانية. هنا العطاء صار رسالة إنه أنا شوفوني، شايفين أنتوا هذا الترند اللي طلع مال صورني وأنا ما أدري. أخوي نمط، وهذا نمط مؤسف لأنه شوه حتى المغزى النبيل من الكرم. صار حتى الإنسان المخلص، الإنسان اللي النبيل، الإنسان الحقيقي يختلط مع الإنسان الفاسد اللي يشوفونه يطبخ ويوزع لكنه وراء أيام يلقى عليه القبض في قضية فساد. خلينا نخرج سريعا من هذه المسألة ونروح إلى سؤال آخر يتعلق بالكرم. أحبتي، أنا أسأل إنه هل الإنسان كريم بطبيعته؟ أنا أشوف إنه الجواب مو بهالبساطة. يعني أكو تجارب سواها علماء، تذكرون من حكينا عن الاقتصاد السلوكي، لعبة الدكتاتور، هاي واحدة من التجارب اللي سواها علماء الاقتصاد السلوكي إضافة إلى لعبة الإنذار النهائي. هاي الألعاب ممكن واحد يبحث عنها بالهذه، أظهرت إنه أغلب البشر لا يحتفظون بكل المال لأنفسهم حتى عندما لا توجد عقوبة. وهذا يشير إلى أنه الإحساس بالعدالة والمشاركة موجود بدرجات متفاوتة داخل الإنسان، بس البيئة هي اللي تصنع فرق كبير. يعني المجتمع اللي تنتشر به الثقة ينتشر فيه العطاء. المجتمع اللي يخاف الناس به، يخافون من الاستغلال، يصير أكثر تحفظ. أكو أنماط من الكرم أيضا أخواني، لما ننسى الكرم أكو أشكال من الكرم خطيرة. يعني ما تتجازه، أكو واحد يعطيك وقته، كرم ترى الوقت رأس مال كبير. أكو واحد يعطيك فرصة، هذا كرم. أكو واحد يعطيك علم، هذا كرم. أكو واحد يعطيك ثقة، هذا كرم. وأحيانا للأسف قد يمنح بعض الناس كرامتهم. ولهذا عالم الاجتماع الشهير الفرنسي مارسيل موس في كتابه The Gift أو الهبة قال إنه الهدية ما معناه، يعني ما كلش، إنه الهدية علاقة اجتماعية كاملة تنشأ بين الناس. يعني الهدية مو فد شيء يعني بسيط. ولهذا أنت تشوف ناس الكرم مالتهم هو سفيرهم، هو الذي نقلهم من زمان إلى زمان. لحد الآن نتذكر إحنا حاتم الطائي، أنا أتذكر كثير من الناس، ما أدري يسمحوا لي أن أقول أساميهم، نماذج شفت بحياتي من الكرم والسخاء لا يمكن يعني أن تعقل. واحدة من الأشياء أتكلمها عن أستاذنا أطال الله في عمره محمد خضير، هذا رجل ما حد يعني المقربين منه يعرفون كم هو سخي، كم هو كريم بشكل لا أنا شخصيا لا أصدقه، أكاد لا أصدق وأنا أكون حاضر في مواقف عديدة جدا. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الكرم وما يصنعه في الإنسان وفي المجتمع وفي القيم الإنسانية البشرية، ونرجع. حياكم الله.
1: يمثل الكرم ركيزة أساسية في تطور المجتمعات البشرية، حيث لعب دورا محوريا في الانتقال من آليات البقاء الفردي إلى نماذج التعاون الجماعي. عبر التاريخ عمل السخاء كآلية لخفض حدة التوترات الاجتماعية، وساهم في صياغة أنظمة التكافل التي سمحت باستقرار المجموعات البشرية وتوسيع نطاق تبادل المنافع. إن القدرة على التخلي عن الموارد الفائضة لصالح الآخرين ظلت أداة جوهرية لبناء الاستقرار طويل الأمد، مما جعل من فعل العطاء عنصرا فاعلا في استمرارية النسيج الاجتماعي وتنميته. إلا أن التحليل النقدي لهذه الظاهرة يكشف عن جانب مظلم حين يتم توظيف الكرم كأداة للهيمنة السياسية أو التضليل المؤسسي. في هذا السياق يتجاوز العطاء مفهومه الأخلاقي ليتحول إلى تقنية نفوذ تهدف إلى إعادة صياغة موازين القوى عندما يمارس الفاعلون السياسيون أو الكيانات الاقتصادية السخاء بهدف تلميع صورتهم أو غسل تاريخهم من الأفعال غير المشروعة، فإنهم في الواقع يمارسون عملية هندسة اجتماعية للوعي العام. هنا يتحول إلى رأس مال رمزي يستخدم لشراء الشرعية وتحييد النقد ودمج الجمهور في منظومة ولاءات تخدم مصالح ضيقة على حساب الشفافية. إن خطورة هذا النهج تكمن في استغلال الطبيعة البشرية التي تميل فطريا للاستجابة إيجابيا لمن يقدم الدعم. هذا السلوك الانحيازي يجعل من الكرم الاستراتيجي وسيلة فعالة لاختراق الحواجز النقدية لدى الأفراد، إذ يتم استبدال المحاسبة الأخلاقية بامتنان مصطنع. فعندما يتم استخدام الثروة كأداة لتبييض السمعة، تصبح المؤسسات أو السياسيون في مأمن من المساءلة، مما يخلق وضعا يختل فيه ميزان العدالة لصالح من يملك القدرة على شراء الإعجاب العام. إن هذا النمط من السخاء الوظيفي يمثل تهديدا للقيم الديمقراطية، فهو يعمل على تعطيل القدرة على التمييز بين الإحسان الصادق وبين التلاعب بالرأي العام. وفي غياب الوعي بهذا البعد الاستراتيجي، يتحول المتلقون دون قصد إلى أدوات لترسيخ نفوذ القوى التي قد تكون هي نفسها المسؤولة عن أزماتهم. إن التحدي الفلسفي هنا يكمن في ضرورة إعادة تقييم أفعال العطاء استنادا إلى المنطق الذي يحركها، وتفكيك الغايات التي تستهدفها السلطة من وراء قناع الإحسان.
0: حياكم الله أحبتي. إحنا نقول الله سبحانه وتعالى رازق كثير من الناس، رزق وفير والحمد لله فاتح عليهم، وهذا الرزق حقيقة يعني أنت ما مرزوق فقط من أجل أن تصرف على نفسك وعلى عيالك، لأن هذه واضحة أن الأموال كثيرة جدا لدرجة أنه أنت ما تقدر تصرفها وحدك لو مدوا في عمرك أعمارا. ولهذا جميل أن تكون أنت رزقك هذا الوفير اللي جاي لك، واللي أحيانا بعض الناس ما شاء الله عليهم تأتيهم الأموال من الأرض ومن السماء، أنت مسؤول عن رزق كثير من الناس، كثير من العوائل، كثير من المحتاجين. ولهذا نتمنى أن نكون من صور الكرم، أن يكون عندنا تجار يتبرعون لبناء مستوصفات للفقراء، بناء مستشفيات للناس المحتاجة، العوائل المتعففة، بناء دور للعجزة، دور للأيتام، مشروع إنساني حقيقة، أروح أسوي لي مستوصف أو مدرسة في قرية نائية. كل فعل كرم يعود لك بالخير ويبقى صدقة جارية ويحسن من الاستثمار بالمجتمع. أنت لما تزرع الخير، لما أهل هاي القرية أولادهم من فكت عينهم يشوفون هاي القطعة، تم بناء هذا المستوصف على نفقة الحاج فلان أو على نفقة السيدة فلان، هذه المدرسة باسم فلان، يصير عنده شعور بالرغبة بالوفاء لهذا المجتمع اللي بيه إنسان انطى وبذل من فلوسه الناس ما يعرفهم غرباء. يا ريت لو تكون عندنا هاي الصورة من الكرم، صورة من الكرم أنه نزرع شوارعنا، صورة من الكرم أنه ننظف شوارعنا، صورة من الكرم أنه نحول شوارعنا إلى مكانات آمنة، مو تطلع وتمام أمن على روحك، تجيك سيارة طائرة، يجيك ستوتة، يجيك موتور متهور. صور الكرم كثيرة نحتاج أنه نتعلمها ونعلمها ونلتزم بيها ونكون ناس نظيفين كريمين نزيهين، هذا اللي نحتاجه. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني، أرجو أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن الكرم وتكلمنا عن الحقيقة، أرجو في النهاية أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وتقبلوا تحياتي. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
4: نبض من وحي الكلمات.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
3: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وفوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو هي الأعشاب لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله والشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
2: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
4: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سودة، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور. هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاسنه اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%. احيانا هاي الاعشاب تتعارض ويا بعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع. هاي ممكن بس معاذ نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
2: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافيه. آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عاجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
5: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي. يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
2: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
6: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشاراتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
2: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو

حالة من الصفاء الروحي تتنوع التصورات وتتصادم، لكن أحدا لم يسأل نفسه سؤال: ما الجنة؟ وهل نبحث عن جنة تحقق أحلامنا الدنيوية أم عن جنة تلامس أعماق أرواحنا؟ الإجابة قد تكون في قلب كل واحد منا، لكن النقاش مفتوح. من التوراة إلى الإنجيل والقرآن، كل الكتب السماوية تحدثت عن الجنة، لكنها تركت تفاصيلها غامضة، وكأنها تقول لنا: اكتشفوا أسرارها بأنفسكم. وهذا بالضبط ما فعله البشر عبر العصور، من الأدب إلى الفن وحتى الفلسفة. الجنة كانت ولا تزال مصدر إلهام لا ينضب. هل تتذكرون ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون، أو رواية الجنة المفقودة لأورسولا ليغوين؟ كلها أعمال حاولت أن ترسم لنا صورة لتلك الجنة التي نحلم بها. لكن السؤال الأكبر الذي يظل يلاحقنا: كيف تبدو الجنة؟ في العصر الإسلامي المبكر كانت الجنة تفهم على أنها مكان مادي وحسي، حيث النعيم الملموس من طعام وشراب وزواج وحور عين. هذا التصور كان يعكس ثقافة المجتمع العربي في ذلك الوقت، حيث كانت الحياة الصحراوية القاسية تجعل الناس يحلمون بالخضرة والماء والراحة. وقد أوضح بكر عبد الحافظ الإخليفات في كتابه الجنة في القرآن الكريم إن الله أسماها الجنة، وخصها بتلك المفردة تقريبا لمفهومها عند العرب، بداية في الجزيرة العربية التي كان مناخها حارا جافا. وكان العرب وسكان الجزيرة العربية عندما يذهبون إلى بلاد الشام في رحلة الصيف كانوا يستمتعون بجمالها وطبيعتها، فهي بلاد الخضرة. فكانت الجنة وهي الشجر الكثيف المتشابك أقرب فهما وبابا لقلوبهم. لذلك جعل الله تعالى الجنة ثوابا منه لعباده الصالحين، وزينها ورفعها وجعلها غاية للصالحين، تستوجب العبادة والعمل والمثابرة على حد تعبير الكاتب. كما ورد في المصادر الإسلامية، منها كتاب حياة محمد للمستشرق ألف ريدوغيوم، وصفا للجنة بناء على الأحاديث النبوية والمصادر الإسلامية. ويشير غيوم إلى أن وصف الجنة في الإسلام يعكس ثقافة العرب في ذلك الوقت، حيث كانت الجنة تمثل كل ما يتمناه الإنسان من نعيم مادي وروحي.

من سبق إلى الجنة، آدم أم محمد؟ قصة أول هبوط إنساني على الجنة. وفقاً للعقيدة الإسلامية والإبراهيمية عموماً، آدم هو أول البشر وأول نبي، وقد دخل الجنة قبل النبي محمد. وقد وصفت سورة البقرة في القرآن الكريم جنة آدم بشكل موجز دون تفاصيل دقيقة، مما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة عنها. ورد في الآية 35 من هذه السورة: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، مما يشير إلى مكان مليء بالنعم والراحة، لكن دون وصف تفصيلي. أما النبي محمد فقد دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج وفق السرديات الإسلامية، وكانت تلك فرصة لرؤية الجنة وتفاصيلها بشكل مباشر، إذ عرج النبي من مكة إلى القدس ثم صعد إلى السماوات السبع، حيث رأى العديد من العجائب بما في ذلك الجنة. رسم الجنة بالألوان. كيف حول الفن الإسلامي الوعد الإلهي إلى لوحات مذهلة؟ في قلب دمشق داخل الجامع الأموي الشهير تقبع لوحة فسيفساء أخاذة تدعى مصورة بردة، تصور مشهدا يعتقد أنه يمثل الجنة كما تخيلها الفنانون في العصور الإسلامية الأولى. هذه اللوحة ليست مجرد عمل فني، بل هي نافذة على رؤية الإسلام للجنة وتجسيد لجمال الطبيعة والروحانية التي وعد بها المؤمنون.

وهي وصف دقيق ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية تصور هذه لوحة الجنة على أنها مكان مليء بالجنات والخضرة تجري من تحتها الأنهار وتزينها الأشجار المثمرة والقصور الفاخرة، كما جاء في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقد أكد الباحث المتخصص في الفن الإسلامي أوليغ غرابر في كتابه تكوين الفن الإسلامي أنها ترمز إلى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، أي أنها كانت نوعاً من أنواع الحوافز للمؤمنين. فيمكن ربط هذا المنظر بالوصف الذي ذكر في الآية 57 من سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أبو العلاء المعري يقلب تصورات المسلمين رأسا على عقب في رسالة الغفران: هل تخيلتم يوما أن تكون الجنة مكانا للحفلات والأضواء؟ هذا ما قدمه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، حيث حول الجنة من مكان للنعيم الروحي إلى عالم من الملذات الحسية.

في جنة المعري لا يوجد هدوء تقليدي، بل مجالس للغناء والرقص ولذائذ الأكل والشرب التي تثير الغرائز وتجعل الجنة أشبه بحفلة لا تنتهي. تصور يختلف تماما عن الصورة النمطية التي تروج لها الأدبيات الإسلامية التقليدية، فبدلا من التركيز على الجوانب الروحية والروحانية، صور المعري الجنة كعالم مليء بالملذات الحسية والمادية، حيث الأكل والشرب والغناء والملاهي لا تتوقف. فالمعري صائم الدهر الذي حرم على نفسه لذات الدنيا، ملأ جنته بالخمر والنساء، وتفنن في حشد صنوف من اللذائذ الحسية والشهوات المصورة، على حد تعبير الكاتبة بنت الشاطة التي قامت بأفضل تحقيق لنص رسالة الغفران. في رسالة الغفران يدخل ابن القارح الشخصية الرئيسية الجنة بعد النبي، ويصفها بأنها مكان مليء بالحوريات والملائكة والطيور التي تتكلم وتغني. يستخدم المعري هذه الصور ليعكس رؤيته الخاصة للجنة، والتي قد تكون نقداً ضمنياً للتصورات الشعبية السائدة في عصره. في أحد الفقرات يصف المعري كيف يمر رف من إوز الجنة ويتحول إلى جوار كواعب يغنين ويرقصن، مما يثير دهشة ابن القارح. ويمر رف من إوز الجنة، فلا يلبث ابن القارح أن ينزل على تلك الروضة ويقف وقوف منتظر لأمر. ومن شأن طير الجنة أن يتكلم، يقول: ما شأنكن؟ فيقولن: ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها. يقول: على بركة الله القدير. فينتفضن فيصرن جواري كواعب يرفلن في الجنة.

رسالة الغفران أثرت بشكل كبير على الأدب العربي والإسلامي اللاحق، حيث فتحت الباب أمام الكتاب والمفكرين لتقديم تصورات مختلفة للجنة وللحياة الآخرة. الكتاب يعتبر واحداً من أوائل الأعمال التي تجرأت على تقديم رؤية نقدية للتصورات الدينية السائدة، مما أثر على كتاب مثل ابن عربي وابن القيم وغيرهم ممن حاولوا تقديم تفسيرات فلسفية وأدبية للدين. وقد شاركهم هذه النظرة كثير من الأدباء والفنانين في عصرنا الحديث، ونكتفي بالإشارة لتحقيق نشرته مجلة آخر ساعة المصورة في عددها الصادر عام 1942 تحت عنوان الجنة كما أتخيلها، وفيه نشرت آراء أو تصورات 5 من الكتاب والفنانين عن الجنة وما فيها. هم عباس محمود العقاد، زكي مبارك، نعيم الأيوبي، أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، حيث أبدى كل منهم رأيا يتجاوز النظرة المادية المعهودة. فذكر عبد الوهاب مثلا: وستكون مليئة بالفتيات والنساء، وسيكون جمالهن من نوع لم نعرفه، سنراهن عرايا إلا من ورقة توت، وسيكون في إمكاننا نحن المؤمنين تذوق كل أنواع المتع الروحية والحسية، كما أنه ستوجد بها أكشاك للموسيقى، في كل كشك علم من أعلامها كبيتهوفن وعبد الحامود.

0: الجنة الحلم الذي يجمعنا. الجنة بغموضها وجمالها الساحر تبقى حلما عالميا يوحد البشرية عبر الزمان والمكان، سواء كانت في السماء أو على الأرض، وسواء كانت تمثل المتعة الحسية أو السلام الروحي. تظل الجنة رمزا للأمل والخلود الذي يتوق إليه كل إنسان. من قصة آدم إلى حديث النبي عن جنات النعيم، ومن روائع الفن الإسلامي الذي يجسد جمال الجنة إلى تأملات أبي العلاء المعري الفلسفية، ظلت الجنة مصدر إلهام لا ينضب للفنانين والشعراء والفلاسفة. واليوم، ما هي الجنة بالنسبة لكل واحد منا؟ هل هي مكان للراحة الأبدية أم رمز للسعادة الداخلية؟
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. العرافون يحترفون صناعة الوهم، والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال، وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غدا. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضا واحدا، ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظرا، أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة أو أوراق التارو أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي، الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي. كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
3: تايم سكوير
2: طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يردك الفك انشدق الدلال في الاعلار
5: الجعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج

عفا روحي اش كثر حسرات لاقات، عفا روحي اش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات، انوحا والنياحة عليك لاقت بسبب ما خلفت مكروه ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

اليوم أكيد يعني مثل العادة نحكي في موضوع ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا. اليوم راح ما نروح للماضي، اليوم أريد أحكي لكم أشياء معاصرة فقط. قبل لا أفوت بالمعاصر، أكو مفاهيم تم دراستها وتحددت بشكل علمي وسليم وأصبحت واضحة للعيان وواضحة للقارئ والباحث والمتفحص، وتدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد عن هذه التصنيفات والفرق ما بين الحديث والمعاصر والتحديث والقديم وما بعد الحداثة. هذه المفاهيم للأمانة رغم أنه هي مفاهيم إشكالية يعني بها وجهات نظر عديدة، لذلك هي صالحة للتداول العلمي، يعني دائما أكو بحث بها، أكو حفريات وأكو قراءات بها، أكو من يتبنى رأي وأكو آخر يعارضه وهكذا. هذا شنو علاقته بينا؟ إلى علاقة للأمانة، وعلاقته مؤسفة بالأدب الشعبي العراقي. يعني كل الفنون أكاد أجزم وكل الآداب تم تصنيفها وفق هذه الحقول الإبداعية على اعتبار الحداثة واضحة، يعني مفهوم واضح، منظومة فكرية فلسفية اشتغلت على نفسها، أسست لنفسها قواعد يمتد وين؟ امتدادها هو العصر الحديث. العصر الحديث الآن لا، هذه مفاهيم علمية أخوان. العصر الحديث يصنف إلى لأن إذا العصر الحديث الآن لعد المعاصر شنو؟ هذه مفاهيم تم دراستها وموجودة، نقدر نقولها ببساطة ونفهم معناها العام، ولكن يعني إذا دخلنا بتفاصيلها لا راح ننتهي. أنا وين أريد أوقف عند نقطة، أنه مع الأسف أنه الأدب الشعبي العراقي رغم تحولاته الكبيرة ورغم تميزه ورغم أنه عاش كل هذه المتغيرات من الحديث إلى المعاصر ويعيش مرحلة ما بعد الحداثة، ما تصنف ما اندرس، بقى بعيد عن البحث العلمي وحتى عن النظريات النقدية. لذلك يعني حتى بالمجمل ممكن تلقى فلان قرأ فلان أو نقد فلان وصنفه، قال هذا مثلا ما بعد حداثي على سبيل المثال، أو قال هذا حديث وسولف عن حسين العبادي وعن منظومته الحداثية في وقتها على اعتبار أنه أحدث لنا شيء معين، وعن حتى التجريب اللي جاي يصير الآن بالشعر الشعبي العراقي ممكن، ولكن أن الموضوع يتحول إلى ظاهرة علمية وتصنيفات وأبواب وتفاصيل، وأن الشاعر الفلاني هو ينتمي للحقل الفلاني أو للمنظومة الفلانية أو ماكو. يا سبحان الله، هذا الأدب الشفاهي رغم تطوره تقنيا، وربما الكلام ما محكي به أصلا، يعني هكذا قد يعني وصلنا مرحلة قد يسمع البعض خصوصا اللي ما عندهم أكو عندهم علامات استفهام ملاحظات على الأدب الشعبي كله، خصوصا على الشعر الشعبي العراقي أكو ناس تقصفه يعني علنيا بشكل يومي، وين ما يقابلونهم في أي مؤسسة إعلامية يقصفون الشعر الشعبي العراقي رغم ثباته وحضوره وإلى آخره، جاي يشكل لنا حالة من حالات الأرشفة والتاريخ وقراءة للمفاهيم وتأثير على الناس وعلى سلوكياتهم. هذا كله ما يشتغل عنده أنه هو حاطب قارينا بطريقة حافظها هم في الغالب ما فاهمها، فقد يعد تجاوزا أنه أنا أطالب أن يقرأ بعض الشعراء بوصفهم شعراء حداثيين أو ما بعد حداثيين أو ينتمون إلى العصر الحديث، أو نقرأ منو بالحديث ومنو بالمعاصر ومنو ما بعد المعاصر. هاي كلها التفاصيل أنا ودي أخوض بيها للأمانة، وحتى محضر ورقة ممكن أقول لكم الحديث شنو والتحديث شنو والمعاصر شنو وما بعد الحداثة شنو، ولكن أنا أتركها لزملائي باقي برامجنا ممكن يخوضون بهذه المواضيع أفضل من عندي. أنا خلوني في الأدب الشعبي العراقي حتى أقدم لكم إياه بطريقة جميلة. لذلك اليوم راح نتحدث عن تفاصيل معاصرة وقصص معاصرة وأبيات معاصرة.

مثل ما اتفقنا اليوم راح نتحدث عن قصص معاصرة ولها علاقة بالشعر الشعبي المعاصر. هذا الشعر الشعبي أيضا اليوم اللي راح نقوله بعد فترة من الزمن، بعد متغيرات ويمر عليه عمر زمني، يمر عليه عمر زمني ينحط بخانة يصير إله اسم. يعني هسه خو مو بالضرورة المعاصر الآن بعد 100 سنة من الآن يصير حديث، لا مو هكذا القضية تختلف، لأن الحديث الآن هو الماضي، هو اللي يمتد إلى القرن 19، من أواخر القرن 18 ووصولا إلى القرن 20 هذا يسمى العصر الحديث. ما هو راهن الآن وإلى جذور إلى نهايات الحداثة هذا معاصر. للمعاصر ينظروا له بوصفة مادة راهنة وأهم من الحديث. ليش؟ لأن استوعب تقلبات ما بعد الحداثة، واستوعب التقلبات التكنولوجية والظاهرة الرقمية وجان المسرح الرقمي والقصيدة الرقمية والسينما الرقمية، هذا كله استوعبها المعاصر. لذلك قلت لكم أنا ما راح أخوض به الموضوع، إلى حد ما معقد وشائك ويحتاج إلى مفاهيم علمية يعني تماما. وبرنامجنا الشعري يحاول أنه يجنح باتجاه الخيال وباتجاه الروح ويقدم الأشياء بدون تبريرات منطقية. واحدة من القصص المعاصرة اللي قلت لكم بعد 100 سنة من الآن يجي واحد مثلي شاب بعده أو شايب، وعمار هم قاعد هنا بس غير عمار، يعني واحد من ولد ولدنا، يسولفون هذه القصص نفسها اللي نسولفها الآن بوصفها معاصرة يسولفونها تراث. وهذا حال الدنيا، هذا التدوير العظيم للتاريخ اللي جاي يقدم سلوكياتنا وأفعالنا نفسها. وهي نظرية بالمناسبة فلسفية يتبناها هيجل بقوة. قصة تتحدث عن واحد فقد أمه وأخوه وابنه وبته نفس اللحظة،

ما قدر يقول كلمة. هذا الكلام مختبرين الناس بالمناسبة خصوص الشعراء والمبدعين عندهم مطبات في حياتهم يقولون كل شيء باستثناء هذا المطب يتجاوزونه ما يقدرون يحجون عنه. يعني أكو ناس تجي تقول أنت كاتب في كل شيء، معقولة ما كاتب بأمك؟ لأن أمه غادرت الحياة. معقولة ما كاتب بأبوك؟ لأن خسر أبوه. ما يقدر يكتب، ما يقدر، يحس كل هذه التقنيات اللي عنده عاجزة أن تترجم مشاعره، فيبقى هذا الموضوع يتجاوزه، يلقى عزاء ببيت هنا وقصيدة هناك، ما يقدر يكتب عن هذا الموضوع. وهذا صاير بالمناسبة، يعني الكلام جاي يحكي لكم يعني عن تجربة وخبرة. فإجوا أصدقاء تعرفون إحنا بالفواتح الرجال وحد والنساء وحد، وهذا الشكل والطقوس والمآتم للصير، فالهوسة والإهزوجة حاضرة، حاضرة بقوة. فخصوصا إذا يكون المعني بالمأتم صاحب شأن بالشعر أو بالهوسة أو يجون، يعني يجون الناس اللي عندهم مصلحة بهذا الموضوع. فتخيل يبدون المهاويل يعرضون بالميدان ويقولون أبيات بحق هذا الواقع وهذه الواقعة وهذا الحزن، ويواسون صاحبهم لحد ما يجي واحد من أصدقائه ويقول هوسة في غاية التقنية. وذول يا سبحان الله، ذول المهاويل آسف راح أحكيها بصراحة، بعض الشعراء يقلل من شأنهم إلى درجة يطلعون في وسائل التواصل وحتى في لقاءات تلفزيونية رسمية ينال من المهوال، ويقول مهوال الجاب على الشاعر وليش يصعد منصة ويعترض عنده، يعني إلى مبررات، أنا مو بشأن أنال من أحد بقدر ما أريد أثبت موقف. بعض الناس اللي يقول أنت مهوال، هو ما يقول أنا شاعر، يقول أنا مهوال أهم من ألف شاعر، مو فقط لأن يكتب شعر حلو،

يبكي الصخر. هاي قيمة مضافة للإبداع بالمناسبة. هاي أما جت هالشكل هم تدرب عليها وتمرن و... بس أنا أحكي لك على الارتجال اللي عندهم. فديوم الله يرحمه، شوف أنا ما أرد أطلع من السالفة، بس هي راح يصير مثل ذولي الخطباء الرزخونين، يقول سالفة جر سالفة، شون الحديث يجيب بعضه ويظل كسع يطوب بسالفة. في يوم من الأيام رحنا للعرس مال ابن محمد المياح الله يرحمه، المهوال العظيم، فبيته بالصبخة، فجايين كل مهاويل العراق، فهو شرط على نفسه أنه أي واحد يقول هو سيجاوبه. أنا ما شايفيك إمكانية، ما شايفيك يعني على كل موضوع يرتجل، على كل هوسي هو يسوي الرباط. يا الله واي هذا هواي، هذا 90% من الشعراء ما عندهم هاي الإمكانيات للأمانة. عموما أنا آسف، مو واضح حتى المقارنة وهي مو صحيحة، يعني هذا كلامي مو علمي، بس تعاطفنا وحكينا، بس أرد أقول المهاويل المهمين. فهذا يجي واسي صاحبه اللي ميت أمه وأخوه وابنه وبته بلحظة واحدة، يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط،

هذا اكو واحد يفقد عقله ويصير مجنون، واكو واحد يفقد قلبه وعقله يشتغل. هذا اثنينهن انياط القلب كلهن مسرودات عنده وعقله فاقده. يقول يا هوسه التصير ضماد للفاقد عقل ونياط، اش ما اريد انا اقول تهون يتشمل القاط بقاط، شطر للاخو والشطرين بته وابنه والرباط، الملمكم يا البتشيت الهوسه.

بعد ما تعرفنا على قصة معاصرة على فقد الأهل، خلونا شوي نخفف الوطأة ونتحدث في موضوع آخر أيضا قصة معاصرة، ولكن بما أنه حكينا عن فقد معاصر رح نحكي لكم عن عوز معاصر. تعرفون العوز وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، عشرة عمر، عشرة عمر، أنا ويا العوز عشرة عمر بالنسبة لكثير من الشعراء، وهذا يمتد وين لهذا القرن والقرن القبله، لأن الشعر على قولة عبد الحسين الحلفي الله يرحمه يقول هنا نفس القافية، الفقر والشعر، بحيث بشكو ماكو عند بيت يقول بس انت كلش غبي تبوق الفقر من فقر واحد بايق من عنده شعر. فهكذا يتحدث عنه. عموما فأكو شاعر اللي هو حسين الحاتشي، حسين يسولف بوحدة من لقاءاته يقول أنا قاعد ويا أهلي ومستقر وياهم ولكن يقول بيت قديم وغرفتنا قديمة، إلى درجة في يوم من الأيام مليت من العوز هو قاعد ويا أهله، يعني هو وزوجته وأطفاله، وشايفين هاي بعض البيوت بيها حميمية وبيها إيجابيات كل شيء هواي، بس هي بيها سلبيات لأن البيت ما يستوعب، بس وين يروحون؟ وين يروحون؟ لأن الحكومة مع كل الأسف والحكومات المتلاحقة الفقير مو بقائمتها، يعني كل هاي المنظمات والدعم وباتجاه السكن والمدري شنو أنتجت لنا بعدين، شنو أنتجت لنا؟ بنى تحتية لسكن غير صالح للفقراء، يعني الدولة تقدم كل الامتيازات لأي مستثمر يجي يسوي أراضي ويسوي كذا وبيوت ومجمعات سكنية ولكن غير صالحة للفقراء، لأن أسعارها تبدي من 400 و500 مليون، فياخذ راحة الفقير، وين يبقى؟ يبقى قاعد ويهله. وإحنا لاقي لها مبررات أنه أكو حميمية والأهل سوا وناكل سوا وكذا، ولكن الموضوع هو ما يتحمل، ما يتحمل أربع عوائل يقعدون ب 150 متر مثلا، خصوص في المناطق الشعبية. ذكرني واحد من أصدقائي اليوماني صدق صاير خطيب من سالفة السالفة، في من أصدقائي قاعد بمنطقة شعبية شاعر مهم هو، قلت له أقول لك شو الموضوع كل ما أجي هنا جاهلكم بالشارع الظهر ما تطببونهم؟ قال جاي متى ننام؟ هو نطلعهم يقول وجبات نطلعهم الظهر حتى ننام، يقول بعدين هم بالليل يتعبون ينامون من وقت احنا نطلع للناس. فتخيل هيك للطرف واحد شاعر. ف هذا حسين الحاتشي مال من العوز ومال من هاي الغرفة وقاعد بالموضوع، وأجلكم الله الفيران تفتر عليه، تفتر عليه بغرفته، فيقول بيت من الدارمي ولا أروع، يقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ،

والرطوبة تنزل من السقوف، تنزل هيك بشرايين الحيطان تحسها، ويشوف الفار يفتر فيجي يفتح الكنتور مالته يلقى الملابس مالت الأطفال كلها مقرضة، فيقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدل الفار بجرود الفروخ. يقول راحت الأيام وجت الأيام والمأساة تتحول إلى ذكريات وسوالف، فيقول أنا صارت عندي بحبوحة وأنا الأقدر أعزل وأقدر أترك مجال لأخوتي، فيقول لميت نفسي وكذا مدري شنو، فشلت ببيت آخر، يقول شلت ببيت آخر وأثثت وأسست والأمور طيبة. بعد البيت بشعر كلها ظلت تكتب شعر، يعرفون الشعراء الأم تقول شعر والأخو يقول شعر والأطفال الأذن الموسيقية تكون حاضرة، لأن بيوت الشعراء هذه معلومة يعرفونها الأغلبية أنه تكون محطة للشعراء الكل يلتقي بها، فيشتغل عندهم الهاجس الشعري. فيقول أم جت الغرفتي جاي بعد يردون يستثمرونها، يقول وجاي يعني يستثمرون صار عندهم مكان، فيقول اجت شافت الفارة نفسها يقول فقر اشتغل هنا أنا خلاها تشوف الفارة نفسها، يقول فجاوبت البيت القديم ببيت من الدار متقلة فارة جرود حسين شو ظلت هنا. فارة جرود حسين شو ظلت هنا من بنى البيت وشال ما شالت وياه.

أعز من روح عزك وانت عز مني يا حسبة عمر خاويتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت مني أجس قلب الفضي متعوب حد الويل وادعي للصبر على يفشني جسيت الليالي بمرود الحلوات وليالي العمر بشي بجسني أضحك للبجو حد شرهة المنقود وابكي بكل مزنت بطور المغني لا غرني المدح لا غرني المدح بشفاف المحبين ولا هم بشماته شماحة شو عني يلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني وليت وعف ضميري وما كسرت العود وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كيف انا مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني لا زحت الحياة ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربع جفلوا مني اضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني واصبر لو ليالي العسر ذكني وشابر عالشدايد حد مصب العين واسكت لو دثوا من الناس لا سني وسامح ما ابحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني وينشدني صديجي اللي ما نشد عني قبل طبعك الونة وصاير تغني قبل عينك محطة وخاطرك مكسور هسه على الثجالة تفوت متحني واجيب بكل برود وعود تبسني استراحت مستحاتي وعاكست الريح لا من الهموم ولا الهم مني انا ابن العاصيات من الليالي السود ما اريد القماري ولهن يردني رضعتني ام بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وخذت روحي على ضيمي وما شكيت الحال ويمنون اشتبي وما قلت متمني علمت البعض نقل الجدم على القاع واول ما مشن بالزلق لبني اقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبه وظني

استمعنا إلى قصيدة الشاعر الكبير الراحل عريان سيد خلف. عندي إمكانية أسمع لعريان كل وقت كل وقت، شلون فيروز تغني الصبح ومكلثوم بالليل، أنا عريان أقدر أسمع في أي وقت، يمتلك إلقاء وروح وحضور. الله يرحم شاعرنا الكبير أبو خلدون. قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أيضا نتحدث عن مو قصة معاصرة، كوبيت قدامي معاصر للشاعر علي الزاملي، بما أنه حكينا عن العوز وحكينا عن أبيات الدارمي والمساجلة ما بين الشاعر حسين الحاكي ووالدته. علي الزاملي يفرض فرضية، يقول اللي يقتل في في في تراثنا الآن وفي عاداتنا وتقاليدنا عند أهلنا سابقا يجلي، يجلي يعني واحدة من عقوباته حتى لو يدفع الدية وكذا ما أدري شنو، ما يبقى بالمنطقة ما يشوفونه، أطفال هذا اللي ماتوا ويكبرون ما راح يلقونه، فهو واحدة من التفاصيل أنه يجلي، يأخذ الأشياء الخاصة به حتى له لا يبقون، هو يختفي تماما، بحيث يصير شرط أنه إذا دخل في هذه الجغرافيا ممكن أن يقتل يتعاقب. فيجسد هاي الفكرة، فكرة يجلي بموضوعة العوز اللي عايش به. يقول يجلي الشتل شا غير يفصل

0: الآن بصراحة جاوبتي هواي تفاصيل عن القصص المعاصرة، ولكن خلونا ننتقل حتى نحافظ على إيقاع البرنامج من جهة، ونحافظ على فقراتنا أيضا من جهة أخرى. فقرة شعر في الذاكرة واحدة من الفقرات المحببة إلي شخصيا، نقدم من خلالها الولاء والمحبة والشكر والعرفان لكل الشعراء اللي تركونا حصيلة حقيقية. ما أرد أقول إرث، لأن يا سبحان الله أغلب شعرائنا اللي غادرونا بالعقد الأخير هم من الشباب. يعني من نقول إرث جاي نتحدث عن شاعر عاش حياته وعاش تجربة إنسانية وتجربة شعرية كاملة إلى حد النضج، فمن راح التجربة بقت إرث حقيقي. ولكن أغلب شعرائنا، وفي القلب غصة أقولها خصوص الشباب اللي غادرونا بالعقد الأخير، أغلبهم ما كملت تجربتهم الشعرية. أكو شعر موجود الآن، أكو شعر، بس إحنا ما ندري إذا باقين ويانا فد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن، أخذهم البين من وقت، ما ندري شلون كان تكون تجربتهم بعدين، شلون تنضج، شلون تكمل وتتحول إلى إرث شعري. هذا موضوع يكسر الظهر، يكسر ظهر الشعر الشعبي نفسه. أتحدث عن الشاعر العراقي الحبيب، الإنسان جبار رشيد، جبار بن بغداد الحبيبة، الطيب الحنون اللي يبكي على دمعته حاضرة، راتبه بجيبه ورا يومين يخلص لأن يوزعه منا ومنا. عموما يعني هذا الرجل أنا عشت وياه تفاصيل حميمية جدا، وكان حقيقي وإنسان، إنسان حقيقي. من يباوس الشعراء وأصدقائه وكذا اللي يلاقيهم بالشارع يشمهم، شلون العجايز يشمهم شم، تحسه هو عنده امتداد للجنوب، بس تحسه خلاص هو عايش بالجنوب، مو مو مو بالعاصمة العملية المعاملات، لا تحسه بعده من الريف هالشكل. عموما الحديث عن جبار شاعر مجدد، استطاع خلال فترة صغيرة من حياته أن يصير عنده جمهور ويصير عنده طريقة وشكل وحتى حضوره وإلقائه. خلونا نسمعه.
1: صوتك ندهني ومو حلم، وفزيت منهم وقلت مو صدق، لا يمكن صدق، والروح وي صوتك مشت، ناديت والخطوة بعدت، والصوت وي مشي الجدم من اللحق ما يلحق، والروح وي صوتك مشت، والصوت وي مشي الجدم من اللحق ما يلحق، وعلى الأثر نمشي على الأثر،
2: على الأثر نمشي على الأثر،
1: والشوق سابقنا سبق يم بابك ويا حيرتي، مدرش ندهن وجابني، وحتى نسيت شلون على الباب مندك، ظنيت ما أشوفك بعد، من شف الضويات الدرب يطفون هش ما تعتلك، ومن شف الشتلات الفرح مات الفرح وملثمة، والحزن صار سنين يأكل بالعرق، رادون ما أشوفك أبد، ضموا تصاويرك علي وأعلنه ولازم نفترق، أهله وهلك واشتم هلي، لازم ما لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وضموا تصاويرك علي،
2: شالوك حتى من الحلم،
1: وأعلنه ولازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وحلمك يجيني بلا صور وبلا خلق، ولما نقفز يبكي الحلم، واثنين على الراس نتقابل ندق، رادون ما أشوفك أبد، ويا حال من بعدك صرت، والعين مثل ام الولد، وانت الولد لما اجت ما شافتك، الجفن صار الزيج قامت بيتشك، خليني سولف لك بعد، يا حال من بعدك صرت، غصن وخذوني من الشجر ودبوني يم نار الهجر، واليوم باكر احترق عشت بطرق روح وسوادين العشق، واسأل عليك وتيهت، واسأل منه وبيمن أثق، ونسدن بوجه أحس كل الطرق، والقى الأسئلة وكيفت، والقاه الكلمات ويضيع الحلق، يا واسي وغيرك منه، والروح جت مسودنة وشبقها ويروحك شبق، لا تبكي طيح ويدمع، والروح أسويها نفس ومناشغ شهقني شهق، وبريتك يا ريتي لما أصير لك نفس، لا خنقك ولا أختلك.

ايضا من القصص المعاصره اكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. قصه معاصره حدثت في مدينه النجف الاشرف، تتحدث عن ملايه. يا سبحان الله، هاي ثلاث حلقات جاي نجيب قصص على ملايات. الملايات فضلا عن اصواتهن جميله، هن يقولن شعر. يعني انا اتذكر من الصناديق القديمه الكذا اللي تلقى بيها كتب، كنا نلقى كتب مال ملايات، كتاب يصير يعني تقريبا بحجم الكف، لونهن اسود، تفتحها ملاية شيماء، ملاية حسلة، ملاية كذا، باسمها، بس اسمها. كل ما موجود وكل هذه القصائد، خصوص فيما يتعلق بواقعة الطف، قصائد الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وعلي بالتسلسل، هن يكتبنه شاعرات، ولكن أيضا ما أنصفهن الزمن وما أنصفهن الأرشيف، راحت داعت الأشياء وراحت، وما ما ما عدنا حتى ما أرثهن، ما موجود. عموما هذه الملاية تمتلك صوت حلو وتمتلك حضور والناس تحبها ويتعنونها. هذه شابة ولطيفة ومحبوبة مثل ما قلت لكم، فواحد وقع في غرامها ووقعت بغرامها، فحالته تعبانة، ها تعال ها كذا، يومي أجلها، يقولها خل ألم نفسي أكمل وضعي كذا، وأنا جايت. في يوم من الأيام هالحكي، هي ملاية فأكو فوق العادات والتقاليد، وفوق أنه هي في مدينة محافظة، نتحدث عن النجف الأشرف، يعني ما حد راح يدري بهذه العلاقة، وهو بنجواد وأصيل، ما حد يدري، علاقة سرية تماما. بيوم من الأيام اثنين نسوان بالباب بسيارة، وينزل واحد يدق الباب، قالوا لها ملة محتاجينك، عندنا فاتحة ريدك تلزمينها، بتعنين عليها. قالت لهم يا روح وياكم، طوني مجال. لما تروحها وجابت أوراقها وكذا وعبايتها والعدة والصوت والجهاز، جايهم بالسيارة، فحتى تعد نفسها للموضوع، قالت لهم شو اسم المرحوم؟ قالوا لها فلان. كضها قلبها، شنو فلان؟ يعني نفس الاسم مال حبيبة. زين بيا منطقة؟ المهم قالوا لها المنطقة الفلانية. لا احكوا وين، بيا مكان؟ قالوا لها المكان الفلاني، تندل بيتها، نغمى عليها بالسيارة، نغمى عليها، فيردون يرجعونها، صحت، يردون يرجعونها لبيتها، يشوفون غيرها. قلت لهم لا وين ترجعوني، ودوني. فمن وصلت قالت لهم أي وحدة ما تعرف تلطم ذني الفاهيات واخروهن من قدام، أريد النشيطة بلهجتهم، أريد النشيطة، أريد الزينة اللي تعرف تلطم، تعرف تتهدل. فلسان الشاعر يقول ملة وتحب رجال مات ودعوها، ملة أو تحب رجال ماتوا دعوها، لطمة ست نسوان ميتة طلعوها.

فجأة تخيلها هي متوسط على الميدان وسط هاي الطقوس الجميلة اللي الناس تحبهن للأمانة. يعني الآن من يتم تداولهن في مواقع التواصل، وأتمنى من يطلعن يعني تغوشون الصورة على الأقل، خلونا نسمع، خلونا نعيش هذا المتوارث من التراث على مستوى النوح والنعي واللطم والجميل، هو جميل جزء من تراثنا الحلو، ولكن غلط أنه تطلع الصور. فغلط لسبب بسيط، أنا مو مغلق بهذا الاتجاه بقدر ما هاي أكو ناس جاي تحزن وجاي تعيش يوميات حزينة، وتجي وحدة تصور وتنشر، وهذا اللي جاي يصير مو فقط بالأفراح، حتى يعني عفوا مو فقط بالأتراح، حتى بالأفراح بعرس وكذا، وطش السالفة والناس تتداولها، عموما مو موضوعنا. فذني لطمن ويقولون مات لطمت وست نسوان ما يتطلعوها، ما اكتفت بهذا الموضوع، قال شو ذن باردات وهي ذابة لحم بالنص، تقول مختاضة عن نسوان بالون تذمهن ستة القضن وتقول بارد لطمهن.

0: استمعنا إلى آخر القصص، قصة الملة النجفية، وهذا الكلام على لسان يقول الشاعر، ولكن أكو بيت يقال ينسب إلها أنه هي قالت بثوب العرس ماجية جيتانا ملة وعمري عقب عيناك بلونة كملة. إلى هنا خلي تكون مسك الختام هذه القصة، استمتعت وياكم كما العادة. شكرا لهذا التفاعل الجميل سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عمار مشتاق، هذه جزء من مقاطعنا جاي ينزلها، وهذا الصدى الكبير والتفاعل والتعليقات والطلبات وبعض الأشياء اللي ترسلونها اللي تردونها تطلع بالحلقات إن شاء الله، كل الأشياء هي محط اهتمامي وتقديري. الشكر كل الشكر لعمار مشتاق في الإخراج، ولصلاح التميمي، ولعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا جمال أخذنا وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاه، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكه وحيده وبظهرها الفعل، مستوره معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال علنا بل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول أحوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل، ظهر الجمل وتصاعدين أجبال، وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد، احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترد تحمر دود، مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا، وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايدته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك، انشجج الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعباني،
4: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
2: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسد شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
6: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا، كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
7: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها هما آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية لمرضى السرطان فيها. كان السرطان علامة من علاماتها الموجعة، وفصلا مكررا من فصول الانتظار واليأس. لكن الصورة اليوم، وبشهادة ذوي المرضى أنفسهم، وبشهادة أولئك الأبطال من الكوادر الصحية والإدارية الذين تشبثوا بالصخر ليحيلوه روضة، اختلفت جذريا. إنها حكاية تحول، حكاية مدينة تقهر السرطان بإرادة أبنائها، حكاية نبدأها مع أبو عباس الذي طاف بابنه المستشفيات يبحث عن بصيص أمل. فلنستمع إلى شهادته الأولى.
10: والله كبداية عانينا وأجب بنا يعني انفقده، لأن ما انصور أكو علاج وأكو هيك عناية بهذا المستشفى. فأنا توجهت للكربلة، توجهت للمستشفى الوارث، فسوي له تحاليل وفحوصات، قالوا ما عنده شيء، وهو يتألم يعني ألم بطنه وأكل ما يأكل. فتوجهت للمستشفى الكفيل، هم قالوا ما عنده شيء. فتوجهت للمستشفى الطفل، استقبلنا دكتور حسام الحمد لله والشكر، سوى له تحاليل الدكتور وقال له عنده هذا المرض ويرقد هنا، وإن شاء الله إن شاء الله الشفاء موجود. يعني أنطانا حافز. البداية أنا يعني نفسيتي تعبت، قلت ابني خسرته. فأجيت هذا المستشفى، يعني شفت الإنسانية، شفت الثقة بالنفس ينطوك إياها. طفل يعاملونه يعني معاملة بأن هو يعني مو دكتور، يعني عاملة بأن ابنه، وكل ما يشوفه يقول له بابا أنت مو مريض، أنت إن شاء الله راح تطلع، راح تروح يم أخوانك. وإحنا نفس الشيء والله، إحنا الأم والأب، ومن يجي يم الدكتور قال لا تخافون ابنكم إن شاء الله ما بي شيء، وجاي نشوف العلاج هنا متوفر، الخدمات الطبية، النظافة، الحمد لله وشكر. يعني احنا من الناصرية نجي لهنا، باقي المستشفيات يروحون بالفنادق، احنا لا، بنونا هنا 6 غرف أو 7 غرف للمحافظات. يعني الحمد لله وشكر من اجينا هنا ما احتاجين شيء، يعني موفرين الاكل، موفرين الخدمات كلها، نروح ونرجع على اطفالنا، فما قصروا. وهاي اهل البصرة، يعني اهل البصرة ناس طيبين، يعني اهل البصرة يجون للطفل، يجون يعني يفرحونه بلعبة فتشي، يعني ما مقصرين الحمد لله وشكر.
9: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط وقلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصرة يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الأورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
11: نسب التشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن

0: الطفل نفسه او الكبير، حتى الكبير بالسن او يعني هو مرض مو قليل، فاحنا دعمنا لهم بتوفير ابسط الاحتياجات اللي هو العلاج لهم بصوره صحيحه ويوصل لهم بصوره دقيقه. هو هذا يعني يعتبر جزء قليل انه احنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين انه الدور الانساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض ويعني اي منتسب الى دائره صحه البصره.
1: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
2: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا. اي علاج يكون ما متوفر يمنا الناقله من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال انه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحه ودائره صحه البصره متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجيه لمرضى السرطان. اكو نسبه تقدم كبيره، يعني حاليا يعني اكثر العلاجات متوفره، حتى علاجات او بروتوكولات علاجيه كانت اصلا ما متوفره بالمركز من اساسه تقريبا في خلال سنه الى سنتين كلها توفرت.
1: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1900

1987 تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم.

وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل، والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناءً، بل يتبعون النمط السائد عالمياً فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة، أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة، مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة، تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

0: لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: باربي وأخواتها دوما، لكنها ليست للتسلية فقط. هذه الدمية التي ترتدي أحدث خطوط الأزياء، ومنها ما يتكلم ويأكل ويشرب، ومنها ما يستجيب للصوت واللمس عبر تقنيات حديثة، أو تكتفي بأن تفتح عينيها وتغمضهما وتقول ماما وبابا. قديمة قدم الحضارات الإنسانية هذا القوام المصنوع بعناية فائقة، والملمس الذي يضاهي ملمس البشر، والملابس الحديثة والتقنيات فائقة التقدم كانت في قرون سابقة خشبية أو طينية أو حديدية أو من العظم أو العاج أو الجلد أو الشمع، بملامح أبعد ما تكون عن البشرية، لكنها كانت تؤدي الغرض نفسه، ألا وهو الترفيه عن الصغار وتطوير مهاراتهم الإنسانية. وثائق وصور وكتابات محفورة على جدران الحضارات المصرية واليونانية والرومانية والصينية وغيرها تؤكد أن البشر عرفوا الدمية منذ فجر التاريخ، وما كان يصنع للترفيه وملء وقت الفراغ ومنح قدر من العاطفة للصغار بالأمس بات يصنع للتثقيف والتوعية والعلاج النفسي وتخفيف التوتر وزرع قيم ونشر أفكار والتوجيه وربما غسل الدماغ وأيضاً للترفيه. قبل أيام أطلت على العالم باربي جديدة ترتدي فستاناً أزرق من قطعتين مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة أنيقة صغيرة ومضخة أنسولين. إنها أول باربي مصابة بداء السكري، وعلى رغم عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المصابين بالسكري من الأطفال ومراهقي العالم، فإن منظمة الصحة العالمية تقول إن مجموع المصابين في العالم يتجاوز 830 مليون شخص، ويزيد انتشاره في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. أما باربي المصابة بالسكري التي تمثل ملايين الصغار المصابين بالسكري من النوع الأول، فسيظل حضورها مقتصراً في الأغلب على الدول المرتفعة الدخل، حيث الأهل القادرون على شراء دمية تتراوح من 10 دولارات للدمية الصحيحة ونحو 45 دولاراً للدمية على مقعد متحرك. باربي المصابة بالسكري ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي كغيرها دمية تستخدم للعب ودعم الصغار نفسياً، لكنها أيضاً تعلم الصغار أن هناك داء اسمه السكري يتطلب متابعة وحرصاً وعلاجاً، وأن ذلك لا يحول دون الاستمتاع بالحياة، كما تعلمهم من دون وعظ وإرشاد إن العالم مليء بالأصحاء والمرضى. وفي الوقت نفسه تحمل باربي الجديدة رسالة مهمتها وخص ضمير المشرعين حال قرروا وقف التمويل.

شهد أطفال العالم على مر العقود صرعات من الدمى، بعضها غريب والبعض الآخر عجيب وأخرى مريبة، لكن تبقى هناك صرعات دمى أحبها الصغار كثيراً. ظهر الدمى مستوحاة من أفلام رعب مثل الدمية تشاكي وفيلم الكون السحري والدمية أنابيل وغيرهما، كما أثارت الدمى الكرنبة دهشة كثيرين في وقت ظهورها في أوائل الثمانينيات. أما الصغار فأحبوها واقتنوها، لكن لم يكتب لها البقاء طويلاً. في المقابل أثبتت دمية بيبي بورن قدرتها الفائقة على البقاء، وهي التي خرجت إلى النور في عام 1991 لتكون أول دمية مصممة بتقنية عالية ومزودة بقدرات مثل البكاء والأكل والشرب والتبول أيضاً، وهو ما أذهل الصغار وأجبر الكبار على شرائها حتى اليوم. أما باربي فهي الدمية الأشهر، والتي شهدت منذ ولادة النموذج الأول لها في عام 1959 تطورات وتغيرات عدة، وتعد الانعكاس الأكبر والأوضح لتغير القيم الاجتماعية والنفسية والتربوية على مدار عقود. باربي المصممة في أصلها لتكون دمية أزياء بمقاييس جسدية تشبه البالغات، لكن هذه المقاييس الجسدية نفسها تحولت إلى مدعاة للغضب وسبباً للتغيير وأرضاً للمراجعة. مرت باربي بكثير في حياتها البالغة من العمر 66 عاماً، وما زالت تخوض تجارب وتشهد تقلبات وثورات في مفهوم الجسد والجندر واللون والعرق، حين أحدثت السيدة روت هاندلر ثورة في عالم دمى الأطفال، أحدثتها بمقاييس مثالية. مقاييس باربي لو تحولت إلى مقاييس بشرية لأجبرت صاحبتها على السير على أربع حتى تتمكن من المشي، نظراً لعدم واقعيتها ولنحافتها المفرطة، وكان هذا أول أسباب الثورة على مقاييس باربي في سنوات لاحقة. أغلب الظن أن مبتكرة باربي الراحلة روث لم تخطط لإصابة ملايين الأطفال من الإناث باضطرابات الجسد أو المشكلات النفسية الكثيرة المرتبطة بضغوط الشكل وحلم النحافة وأسطورة الجسد المثالي، لكن هذا ما حدث. باربي بدأت تتعرض لهزات وانتقادات منذ الستينيات. في عام 1963 جرى تدشين باربي للمراهقات مع كتاب حمية غذائية لخسارة الوزن، مصحوبة بنصيحة مدمرة: لا تأكلي، وميزان. وبعد أشهر صدرت باربي تستطيع الكلام، وضمن الجمل التي قالتها: حصة الرياضيات صعبة، وهو ما جعل البعض ينتقد الدمية بأنها تعلم البنات أن الجمال أهم من العلم. من جهة أخرى ظل مفهوم الجمال مرتبطاً بنماذج الفتاة البيضاء الشقراء ممشوقة القوام ناعمة الشعر، وعلى مدار سنوات ظلت عمليات الشد والجذب دائرة بين مجموعات يتعالى صوتها، محذرة من أثر باربي النفسي على الصغيرات التي يعتقدن أن هذه المقاييس وحدها هي مقاييس الجمال من جهة، ومسؤولي الشركة المنتجة لباربي بأن هذا ليس صحيحاً، موجهة دفة الاتهام لعارضات الأزياء النحيفات جداً والأمهات اللاتي ينتقدن بناتهن لأنهن يأكلن كثيراً أو يكتسبن وزناً أو ما شابه.

اليوم تفخر باربي بأنها وقريناتها وأقرانها في 35 لون بشرة و97 موديل وملمس شعر و9 نماذج جسدية بمقاييس مختلفة، دمى سوداء ومن أصول أسبانية، دمى ذات قوام ممتلئ ونصف ممتلئ، دمى طويلة وقصيرة، دمية بنت ودمية ولد. دمية ترتدي أحدث الأزياء وأخرى ترتدي زي العمل العسكري أو التمريض أو إطفاء النيران. وانطلقت الدمى تبني نجاحها وتعظم أرباحها عبر مزيد من التعددية. تطول حالياً دمى مريضة أو مصابة بمتلازمات أو إعاقات عبر واجهات وأرفف محلات لعب الأطفال. إنها الإطلالة التي تجذب ردود فعل إيجابية، لكن تخضع للنقاش أيضاً حول إذا ما كانت التوعية بالأمراض وتشجيع المرضى الصغار على الاندماج وشعور بأنهم ممثلون في عالم الدمى بهذه الطريقة هي الأفضل أم لا. ظهرت الدمى على مقاعد متحركة وأخرى مصابة بمتلازمة داون والثالثة بالبهاق ورابعة فقدت شعرها في رحلة علاج السرطان وخامسة تستخدم عكازات للمشي وأخيراً بداء السكري. ردود الفعل مختلفة وتتراوح بين ترحيب كبير بناء على مميزات التوعية والتعاطف من قبل الأصحاء والشعور بالقبول والدمج من قبل المرضى ورفض مكتوم، حيث البعض من الأهل يعتبر شراء دمية مريضة فعلاً سيئاً أو تحويل وقت اللعب إلى وقت مفعم بالحزن، لاسيما أن أسعار بعض الدمى تتجاوز $100، وهو ما ينتقده البعض ساخراً بأن حتى التوعية وتنمية التعاطف حكراً على الأثرياء. يشار إلى أن عالم الدمى اتسع كذلك للدق على الأوتار الدينية. أثار ظهور الدمية فلة المحجبة في العقد الأول من الألفية الثالثة موجة عارمة من السعادة والتأييد في عديد من المجتمعات العربية والإسلامية. اعتبر كثيرون ظهور دمية ترتدي الحجاب بين عباءة سوداء خليجية وغطاء رأس أسود أو ملابس واسعة طويلة لا تظهر أي جزء من أجزاء الجسم فيها عدا الوجه بمثابة خطوة عظيمة في مجال لعب الصغار. حققت فلة وقريناتها المحجبات التي ظهرت تباعاً نسبة مبيعات مرتفعة في الأسواق العربية وقت ظهورها. كانت المسألة أقرب ما يكون إلى تنفس الصعداء لوجود دمية لا تتبع المعايير الغربية التي يعتبرها كثيرون في المجتمعات العربية والإسلامية غير مناسبة. ما يزعج هذه المجتمعات ليس مثالية باربي وغيرها من الدمى الغربية من حيث لون البشرة الفاتح والشعر الأشقر والقوام الممشوق والعيون الزرقاء، بقدر ما يزعجهم الملابس الكاشفة وكذلك أنماط العلاقات المرفوضة مثل الصديق كين. الطريف أن تقارير صحفية عربية عدة هرعت في عام 2006 للكتابة عن طرح فلة في السوق وتحقيقها مبيعات كبيرة تتناسب واتجاه المجتمع لمزيد من التدين والاقتداء بدول عربية إسلامية أكثر إمعاناً في مظاهر التدين وأهمها

يشار إلى أن هناك دمى يهودية عديدة هدفها مطابق لفولا، ألا وهو الحفاظ على الدين والعادات والتقاليد. بينها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة دمى ميتفا أو الوصايا التوراتية، وهي مجموعة من الدمى على شكل نساء ورجال وأطفال يرتدون الأزياء اليهودية الدينية المرتبطة باليهود الأرثوذكس. الدمى المسيحية أيضاً موجودة وتأتي في أشكال متعددة، لكن أشهرها ماركت فيث فريندز أو أصدقاء الإيمان، أو بالأحرى صديقات الإيمان. الدمى الثلاث هي هوب أمل، وغريس فضيلة، وفيث إيمان، ويفترض أنها تنقل مفاهيم الإيمان الواردة في الإنجيل للصغار عن طريق اللعب، وجميعها شكلاً أقرب ما تكون إلى الدمى التقليدية الصغيرة ذات مقاييس الجسم المكتنزة والبعيدة من محاولات تقليد الملامح البشرية أو جعلها تبدو وكأنها إنسان. تقول إيملي هوز، وهي السيدة التي ابتكرت صديقات الإيمان على موقع الشركة، إنها أم لأربعة أبناء بينهم ثلاثة عاشقات للدمى، وتضيف إنها أصيبت بإحباط شديد بسبب أنواع وأشكال الدمى الشائعة التي وصفتها بأنها تروج لأنماط غير لائقة وقصص سطحية، فقررت ابتكار دمية بالصغيرات الملتزمات، وتقول إن الهدف هو إلهام الفتيات الصغيرات وتشجيعهن على معرفة حقيقة ذواتهن. إنها تتفهم تماماً رغبة الجميع في اختيار منتجات تتناسب وإيمانهم، ولذا جاءت صديقة الإيمان لتمثل الإيمان الموحد الذي نتقاسمه كأتباع للمسيح.

الطريف أن الكثيرين من الصغار من المنتمين لأسر تهتم بزرع وتنمية العقيدة الدينية في الأسرة عبر الدمى ذات توجهات عقائدية معينة، يجتمعون على رد فعل واحد لدى رؤيتهم عرائس مارتيوشكا الروسية للمرة الأولى. مجموعة العرائس الخشبية الشهيرة بأحجامها المتدرجة والموضوعة في داخل بعضها البعض، وترتدي السرفان الروسي التقليدي الواسع الطويل وتغطي شعرها بغطاء رأس تقليدي أيضاً، تجعل بعض الصغار يعتقدون إنها دمية ترتدي ملابس اليهود الأرثوذكس المحتشمة، وآخرون يرونها دمية مسيحية ملتزمة، وفريق ثالث يعتقد إنها فلة محجبة ولكن أكثر اكتنازاً. والحقيقة إن أصول مارتيوكشا تعود إلى كنيسة الأرثوذكس الروسية، وتبقى مسيرة التعددية والشمول التي خاضتها دمى باربي وغيرها، حيث احتواء الأشكال والألوان والمقاييس الجسدية وكذلك الأمراض والإعاقات بعيدة عن الدمى ذات التوجهات العقائدية.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لماذا نكره أشكالنا في الصور؟ إنه سيناريو مألوف جدا. أمضيت وقتا طويلا في تحضير نفسك لقضاء ليلة في الخارج أو لمناسبة خاصة، وأنت راض عن شكلك، وربما تشعر بأنك تبدو أفضل مما تظن. يبدو الأمر كذلك في المرآة التي تنظر إليها في غرفتك، ولكن في اليوم التالي عندما تطلب من أصدقائك إرسال الصور الشخصية التي كانوا يلتقطونها، ينتابك نفور مما يصلك. في كل صورة تبرز عيوبك بوضوح، يبدو وجهك مشوها على نحو غريب، ملامحك بصراحة مخيفة جدا، وتزيد إحباطك حقيقة أنا صديقك المزعوم. أضاف إلى الصورة تعليقا يقول: أحببت هذه الصورة لك، بإشارة إلى لقطة تبدو فيها شنيعا جدا. هل يتعمد إزعاجك والسخرية منك؟ ربما يترك النظر إلى صورك في نفسك وقعا مخزيا ومذلا، وتزيد الطنابلة حقيقة أن كل الذين تعرفهم يظهرون في هيئة جيدة عند التقاط صور لهم إلى جانبك، إضافة إلى إصرارهم على إخبارك أن الصورة السيئة التي التقطوها لك على جهاز آيفون تبدو في الواقع جميلة حقاً. حتى لو كان احترامك لنفسك متيناً جداً في العادة، ولم تكن ممن يهتمون بالمظاهر، في مقدور صورة غير مرضية أن تترك ثغرة في ثقتك بنفسك، فتبدأ دوامة من كراهية الذات.

لماذا إذن من الشائع جداً أن ننفر عندما نرى أنفسنا في الصور الشخصية؟ في الواقع يعزى انزعاجنا هذا إلى ظاهرة نفسية تعرف باسم تأثير التعرض المحض. وفي هذه الحالة يميل الناس إلى تفضيل الأشياء التي يرونها بصورة متكررة، يشرح الدكتور مات جونسون عالم الأعصاب وبروفيسور في علم نفس المستهلك. لما كنا في الغالب نرى انعكاسنا في المرآة أكثر من الصور، تجدنا نعتاده ونرتاح له أكثر. لذا إذا كنت تتحقق من انعكاس صورتك في مرآة الحمام كل صباح قبل مغادرة المنزل، فمن المرجح أن تعتاد تلك الصورة تحديداً عن مظهرك. أنت عادة ترى نفسك في المرآة نفسها والإضاءة نفسها والمنظور نفسه والزوايا نفسها. تتفق مع هذا الرأي لويز سكانر، معالجة نفسية عملت أيضاً عارضة أزياء منذ الطفولة. ولكن عدسة الكاميرا ربما تلتقط صورة لك في لحظة لم ترى فيها وجهك أو جسدك من هذه الزاوية، مما يخلق شعوراً بالانفصال أو التباين بين الصورة التي توقعتها عن شكلك من جهة والصورة التي تراها أمامك من جهة أخرى. الصورة التي تراها في المرآة تكون مقلوبة الاتجاهات من اليمين إلى اليسار، فيظهر عدم التناسق في ملامح وجهك، مثل اختلاف حجم العينين أو شكل الحاجبين معكوساً، بمعنى أنه يبدو أقل وضوحاً.

في الصورة الشخصية، لا يحدث ذلك في معظم الأحيان ما عدا الكاميرا الأمامية في هاتفك التي تكون معكوسة أيضاً، مما يفسر سبب تفضيلك صور السيلفي. ويضيف جونسون أنه على النقيض تقدم اللقطة الفوتوغرافية صورتنا الحقيقية التي تبدو غير مألوفة وأقل جاذبية بسبب قلة التعرض لها. نحن ببساطة لم نعتد رؤية شكلنا بهذه الطريقة، ومن هنا يأتي الشعور الغريب بعدم التوافق مع ما نتوقعه عن مظهرنا وما نراه فعليا في الصورة، فنقول باستغراب: يا إلهي، هل هذا أنا حقا؟ ولكن لأننا نرى دائما نسخا حقيقية من أصدقائنا وأفراد عائلتنا، مثلا عندما نمضي الوقت معهم في الحياة الواقعية فإنهم يبدون لنا أكثر تشابها مع أنفسهم في الصور. عد بذاكرتك إلى أيام توزيع الصور المدرسية على التلاميذ، حينما كان الجميع يبدون طبيعيين تماما في صورهم الشخصية، في حين كانت صورك تشبه صورة مرسومة بناء على أوصاف الشهود لمجرم مطلوب من العدالة. يقول جونسون: إننا نرى الصورة الحقيقية للآخرين كما يبدون في الحياة اليومية أكثر مما نرى أي نسخة معدلة أو محسنة لهم، لذا نعتاد عليها بصورة طبيعية، وعلى عكس أنفسنا لا نواجه الشعور نفسه بالانفصال والتباين بين مظهرهم في الصور وما نتوقعه عنهم. ولكن كن مطمئنا، هم أيضا ربما يعتقدون بأن شكلهم في الصور صادم وغير جذاب.

وبالعودة إلى سبعينيات القرن العشرين، استكشفت تجربة نفسية كلاسيكية هذه الظاهرة تحديداً. طلب باحثون من مجموعة شابات النظر إلى صور تشتمل على صورهن الحقيقية وصورهن المعكوسة في المرآة، وأشارت النتائج إلى تفضيلهن صورهن المعكوسة. ولكن عندما عرضت الصور عينها على صديقاتهن المقربات، مالت الصديقات إلى تفضيل الصورة الحقيقية التي اعتدناها في الحياة الواقعية اليومية. ويقول جونسون أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن انزعاجنا من الصور متجذر في أنماط تعرضنا لها. لذا في المرة المقبلة عندما تعرض أمام صديقك صورة شخصية مروعة لك وتسأله هل أبدو هكذا حقاً؟ لا تقطع علاقتك به إذا أجاب بخجل نعم، إنه لا يحاول تحطيم ثقتك بنفسك. في الحقيقة إنها مسألة اعتياد لا غير، وربما تنبع من مشاعر الحب والدعم والمودة. يقول جونسون كذلك تنزع أدمغتنا إلى استيعاب الوجوه التي نراها بصورة متكررة بسهولة أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً أو جاذبية في نظرنا. لذا بينما تبدو صورنا الخاصة سيئة وغير مريحة، تميل صور الآخرين إلى التوافق على نحو أفضل مع الطريقة التي اعتدنا رؤيتهم بها.

في الواقع يبدو أننا لسنا بارعين في تقييم شكلنا في سياقات ومواقف معينة. من الشائع أن يظهر الأشخاص ظاهرة نفسية تعرف باسم نزعة الافتتان بالذات، إذ يبالغون في تقدير صفاتهم الإيجابية ولا يدركون الفارق بين كيف يرون أنفسهم من جهة وكيف يراهم الآخرون من جهة أخرى. ربما يعتقد البعض منا بأننا أكثر جاذبية قليلاً مما نحن عليه فعلاً. إن هذه النزعة مرتبطة بتطورنا كجزء من الحاجة إلى التنافس على الموارد وفرص الإنجاب. وفي دراسة حديثة طلب من المشاركين أن يتأملوا صوراً لهم بعد إدخال تعديلات على وجوههم لتبدو أكثر أو أقل جاذبية، ثم تقييمها وتحديد أي منها الأقرب إليهم في الشبه. في النهاية إن جذبوا نحو نسخ الصور الأجمل من صورهم الحقيقية والمثير للاهتمام، أنهم فعلوا الأمر نفسه عند اختيار وجه أحد الأصدقاء، ولكن ليس وجوه أشخاص غرباء. حتماً فإن نتيجة هذا الميل إلى المبالغة في الافتتان بصورتهم، إذ يرون أنفسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع رأي الآخرين بهم. إنه عندما يرى الأشخاص صوراً لأنفسهم ربما يشعرون بنقص في جاذبيتهم البادية في الصورة مقارنة بصورتهم الذاتية الرائعة المكونة في أذهانهم، مما يقود إلى عدم إعجابهم بالصورة.

لا يمكنك أن تتعاطف مع هذه الثقة المفرطة المبنية على خداع الذات التي يشعر بها بعضهم تجاه مظهرهم، ويبدو مألوفاً سلوك يسمى محط الانتباه أو الأنظار. نزعة أخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن الآخرين يدققون في مظهرنا تماماً كما نفعل نحن. هذا الوعي المتزايد بالذات يجعلنا نشعر بالخجل المفرط عند مشاهدة الصور، لكننا ربما نركز في عيوبنا أكثر بأشواط مما يفعل أي شخص آخر. ببساطة، لا يفكر أحد فيما إذا كان أنفك يبدو غريباً في صورة تجمعك بآخرين منشورة على إنستغرام وقد أرفقوها بإشارة إليك إنهم مشغولون جداً في تكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان خط الفك لديهم يبدو ممتلئاً أو ما إذا كانت أسنانهم غير متناسقة. بناء عليه، يبدو أن نظرتنا إلى جاذبيتنا الخاصة وجاذبية الأشخاص الذين نعرفهم جيداً تشوهها غالباً عواطفنا وتحيزاتنا المعرفية، ولا تخضع لتقييم موضوعي. مشاعرنا تجاه الآخرين وأنفسنا تؤثر في الشكل الذي نعتقد بأننا نبدو عليه. ننظر إلى صورة أصدقائنا وحتى لو لم تكن مأخوذة من الزاوية الأكثر جاذبية لهم، نستطيع أن نرى الشخص الذي نحبه، لا نفقد تقديرنا لهم ولا نرى أي عيوب فيهم، لأننا نراهم كأشخاص متكاملين، بمعنى أننا نأخذ في الاعتبار صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم وتجاربهم وليس مظهرهم الخارجي فحسب. بينما عندما ننظر إلى أنفسنا فإننا ننتقي تفاصيل محددة حول مظهرنا.

وعام 2021 بحثت دراسة في كيفية تكوين الصور الذهنية لأنفسنا، إذ طلبت من المشاركين إنشاء صور شخصية بواسطة الكمبيوتر والإجابة عن أسئلة حول الشخصية واحترام الذات. في النهاية تبين أن آراءهم في أنفسهم تركت تأثيراً قوياً في الصورة التي رسموها لشكلهم. هل في المتناول طريقة ما نتغلب فيها على نفورنا من الصور التي نلتقطها؟ يرى الباحثون أنه من المهم الإقرار بأن قلة قليلة جداً من الناس يتمتعون بمظهر جيد في الصور من دون الحاجة إلى أي تعديلات. شأن أي أمر آخر، فإن التقاط صورة جيدة مهارة يمكنك تعلمها وستتحسن كلما تدربت أكثر. عليك أن تعرف تعبيرات الوجه المختلفة، الابتسام والضحك والتجاهم وغيرها التي يسعك القيام بها وكيف تؤثر في مظهرك في الصور. وتمالك أنفسكم، علينا أيضا أن نتأقلم مع صورتنا الحقيقية من خلال التعرض المتكرر، وهكذا تخف وطأة الانزعاج بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، من المفيد أن نكون واعين للنزعات النفسية التي تؤثر في طريقة تفكيرنا وشعورنا حيال أنفسنا، وأن نحاول التعاطف أكثر مع أنفسنا، مما يساعدنا في التحفيز على تكوين نظرة إلى الذات. يقال إن الكاميرا لا تكذب أبداً، ولكن يبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، فكونوا معنا.

هذا المحور من حلقة اليوم راح يكون تعريف مبسط الأهم الوظائف للكوادر اللي تشتغل بصناعة الفيلم. مبدئياً راح نحاول نقسمها إلى 3 مراحل: قبل التصوير، والمرحلة الثانية أثناء التصوير، والمرحلة الثالثة ما بعد التصوير. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإنتاج، البري برودكشن. أبرز الأشخاص العاملين بهاي المرحلة هو الكاتب اللي يكتب القصة الأساسية، وراح تتضمن الشخصيات الرئيسية والثانوية، يبني بيها عالم الفيلم ويحدد الأحداث الرئيسية. من بعده يجي كاتب السيناريو اللي هو السيناريست أو السكرين رايتر، هذا راح يحول القصة إلى سيناريو سينمائي قابل للتصوير من خلال تقسيم القصة إلى مشاهد وكتابة الحوارات بين الممثلين، تحديد أماكن الأحداث وتنظيم إيقاع الفيلم وزمنه. فالسيناريست ما يكتب القصة أو الرواية، لكن يكتب الوثيقة اللي يعتمد عليها فريق التصوير. السؤال اللي يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، هل ممكن أن يكون نفسه كاتب القصة هو كاتب السيناريو؟ نعم ممكن. عندنا شخصيات مشهورة بعالم السينما مثل كونتين تورنتينو اللي هو غالبا يكتب القصة والسيناريو بنفسه ويتولى الإخراج.

وبعض الأحيان للإنتاج، وكذلك كريستوفر نولان بعدد من أفلامه هو كاتب القصة والسيناريو. بشارة الفيلم من نشوف مرات ستوري باي معناها صاحب الفكرة والقصة، ومن نشوف سكرين بلاي باي معناها كاتب السيناريو. وبهاي الحالة راح نعرف أنه شخصيتين مختلفة، مو شخص واحد اللي كتب القصة الأصلية والسيناريو. وأكيد واضح لكم بعض الأحيان أنه تكون القصة مقتبسة من رواية أو نص مسبق مسرحية مثلا. بهاي الحالة الفيلم ما راح يحتاج كاتب، النص أوردي مكتوب، راح يحتاجون فقط كاتب سيناريو. الوظيفة الأخرى هي المنتج، البروديوسر، ممكن نعبر عنه بأنه صاحب المشروع الحقيقي، لأنه صاحب رأس المال. تكون مسؤوليته توفير التمويل للفيلم، يختار فريق العمل الرئيسي، يحدد ميزانية. الوظيفة الثالثة هي المخرج، الدايركتر، هو القائد الفني للفيلم، يوجه الممثلين ويقرر شكل المشاهد، يحدد أسلوب التصوير ويحول السيناريو إلى صورة وصوت. وبأحيان كثيرة يكون القرار مشترك، وللمخرج الثقل الأكبر باختيار الممثلين، خصوصا الأشخاص الرئيسيين بالفيلم. وبعض الأحيان تنشأ علاقة وطيدة بين المخرج والنجم، بحيث تشوفهم يشكلون ثنائية على مدى سنين طويلة، وتكون أفضل أفلامهم حاضرين بها سوى المخرج الفلاني والممثل الفلاني. وراح تكون لنا وقفة مهمة ببرنامج سينما تايم بقادم الأيام، نحاول نغطي أغلب هاي الثنائيات. الوظيفة الأخرى هي مصمم الإنتاج، البرودكشن ديزاينر، يكون مسؤول عن الشكل البصري لعالم الفيلم، يصمم الديكورات ويختار الألوان ويصمم الأماكن اللي تدور بها الأحداث. فتكون مهمته يخلي المشاهد يقتنع أنه التصوير حالياً بمدينة نيويورك أو بالفضاء أو بالعصور الوسطى، من خلال الإضافات اللي خلاها بالمشهد، وممكن يشبهه بمهندس العالم اللي يعيش به أبطال الفيلم. بعد أن أكملنا العناصر الرئيسية للبدء بمشروع الفيلم، الآن راح تبدأ الكاميرا بالتصوير، وننتقل للمرحلة الثانية اللي نذكر بيها أهم الوظائف الحاضرة بهاي المرحلة.

مرحلة الإنتاج production راح يبدي الجيش الحقيقي بالظهور، وهاي المرحلة هي أكثر المراحل اللي يتفاعل بيها المشاهد مع الفيلم، وأكثر متابعين الأفلام عندهم صورة تقريبية أو شبه واضحة عن صناعة الفيلم تكون بواسطة اللوكيشن، الكاميرات، الممثلين، موقع التصوير، الإضاءة، الإعازات. لكن يمكن عندهم فكرة قليلة عن مرحلة ما قبل الإنتاج وبعد الإنتاج، بعد أشهر من الكتابة والتخطيط والتحضير، واحتمال مدة أكثر يوصل الفيلم للحظة اللي يبدأ بيها التصوير فعلياً. وهنا راح يتحول المشروع من أوراق ورسومات ومخططات إلى مشاهد حقيقية أمام الكاميرا. بعض الوظائف إحنا أوردي ذكرناها، لكن هاي تبقى سارية المفعول بالمراحل الثلاثة لإنتاج الفيلم. يعني المخرج ما ينتهي دوره بالبداية بالأمور والمهام اللي ذكرناها، لكن يبقى دوره فعال أثناء التصوير، لأنه هو قائد الموقع وهو اللي يوجه الممثلين ويحدد مكان الكاميرا ويختار عدد اللقطات المطلوبة ويقرر شو وقت تكون اللقطة ناجحة أو تحتاج إعادة تصوير. الوظيفة الثانية هي مدير التصوير، الشخص المسؤول عن الصورة اللي نشوفها على الشاشة، يختار العدسات للكاميرات، يحدد زاوية التصوير، يشرف على الإضاءة ويقرر شكل الصورة وألوانها بمتابعة المخرج طبعا. فمدير التصوير ممكن تشبيهه هو عين الفيلم. أما مشغل الكاميرا فهو

الحوار والأصوات أثناء التصوير، يراقب جودة الصوت ويمنع الضوضاء غير المرغوب بيها، ويتأكد من وضوح الحوارات. يعني المتلقي ممكن يتسامح مع صورة متوسطة الجودة يعتبرها تعكس رسالة معينة حتى لو كانت ما مقصودة أثناء إنتاج الفيلم، لكن من الصوت يكون سيء فماكو أي عذر لهذا المنتج أن يكون مرضى عليه من قبل الجمهور. أصوات حتى لو بسيطة ممكن تخرب جودة الصوت، وبالتالي تخرب المشهد ونحتاج إعادته أو إعادة الفيلم، مثل صوت مكيف الهواء، مرور طائرة أو سيارة شرطة أو إسعاف قريبة من موقع التصوير. أي صوت خارجي ما له علاقة بالفيلم ممكن يخرب المشهد بالكامل مثل ما ذكرنا. وظيفة مصمم الأزياء والمكياج Custom and Makeup، هذا يكون مسؤول عن المظهر الخارجي للشخصيات الممثلين والأبطال، يختار ملابسهم، يصمم تسريحات الشعر، ينفذ المكياج، ويحافظ على استمرارية المظهر بين المشاهد، ومن خلاله تخلق واقعية للأشخاص والزمن اللي يدور به الأحداث. وإذا أخذنا على سبيل المثال شخصيات مثل الجوكر أو جاك سبارو بالشكل المعروف واللي راسخ بأذهاننا، نعرف شنو دور الأزياء والمكياج بصناعة هاي الشخصيات، بحيث صار جزء من شخصيتهم وبصمتهم الثابتة بالأذهان وبعالم السينما. الممثلون، الأشخاص اللي منحون الشخصيات المكتوبة حياة وصوت ومشاعر، يجسدون الشخصيات المكتوبة على الورق ويلقنون المشاعر والأفكار للمشاهد، يلتزمون مع المخرج بتحقيق الرؤية المطلوبة وإيصالها للجمهور. الممثل هو الواجهة الحقيقية للفيلم، واللي يمثل نقطة التماس بين صناع الفيلم والجمهور. لذلك غالباً المشاهدين والمتابعين يحبون هاي الشخصيات ويتعلقون بيها، لأنه الجمهور ما يشوف غير الممثل ظاهر بالصورة، لكن خلف هاي الصورة أكو جيش من العاملين والتقنيين. الفيلم مو عمل فردي، لكن هو واحد من أكثر أشكال الفن اعتماداً على العمل الجماعي، من تتحول مئات القرارات الصغيرة إلى مشهد ما يتجاوز بضع ثواني بظهوره على الشاشة، نعرف أهمية الكادر اللي خلف الكواليس وشنو دوره وقيمته بإيصال الرسالة والفكرة إلى المشاهد من خلال الممثلين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعلياً بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا ما موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حاليا ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل وانت تسمع حاليا اكو موسيقى بالخلف اثناء الحديث تكون ناصيه، عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجيا ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج وهو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد بيه حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون يا أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة. وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما، وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

المحور الثاني، كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية: نبذة عن الرسوم المتحركة، ديزني وثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا. هاكونا ماتاتا. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة صارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن التاسع عشر، من حاول الفنانين يلقون طريقة لخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. بالعقود الأولى من القرن العشرين ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرض قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدوياً لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقة شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومن هنا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا، حجمنا غمها لذيذ.
2: حكونا متاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ.
1: انسى

0: البساطة؟
1: آه ده شعر.
2: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال على مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني يكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدأت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد، وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، ضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبكي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة.
3: Why when he was a young warthog?
4: When I was a young warthog.
3: Very nice.
4: Thanks.
3: He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
4: I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
5: He was a shame!
4: What a change in my name!
5: Oh, what's in a name?
4: And I got downhearted!
2: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام،
6: يا ترى يا فوركي تيبل إن كارين تبقى مراتك اللي بتحبها.
7: بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
8: باني في طرد عشانك.
6: أوه شكرا شكرا.
9: أهلا أنا نيلي باك، يلا نلعب.
10: أنا انقرت.
2: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

0: when the road looks rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed.
1: لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر. شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الانيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: rough ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said.
1: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
2: Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
3: And the winner is Luchadora Coco.
4: I tell her pretty much everything.
2: I used to run like this, but now I run like this. It's just way faster.
5: Life sounds like.
6: Miguel, eat your food. Here, have some more.
2: No gracias. I mean, see?
6: That's what I thought you said.
7: Día de los Muertos has begun.
8: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
1: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم إنسايد أوت حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة مهمة نادر ما نشوفها بأفلام الأطفال، إنه مو بالضروري نكون سعداء دائما، الحزن مو عدو للإنسان لكن جزء ضروري من نضج النفسي والشخصي. فيلم أب قصة حب بعشر دقائق، من أشهر الأمثلة اللي ممكن نذكرها عن قوة الأنيميشن افتتاحية فيلم أب. خلال دقائق قليلة نشاهد حياة كاملة، لقاء، حب، زواج، أحلام، خيبات، وبعدها الفقدان. حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا، وكان إثبات ثاني أنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي حي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال، وهو موضوع الموت. بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا، وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون به امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه، ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم. وكان فيلم مؤثر فعلا، وأغنيته رائعة، ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريباً ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة، من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلاً الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغير.

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن، لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن أطار أفلام الأنيميشن. لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار. لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo. صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى. ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية. وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Cuckoo ناجحة مو سبب جمال الرسوم، لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار في فيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيحه لجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي، لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة ما تقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

المحور الخامس مراجعة فيلم توي ستوري، من لعبة مفضلة إلى قصة جيل كامل.

0: the queen. The wind is howling like this swirling storm inside.
1: سلسلة توي ستوري تمثل رحلة نادرة بالسينما. الجمهور تابع بيها شخصيات على مدى 3 عقود وشافها هي تنمو وتتغير مثل ما تغير المشاهد نفسه خلال هاي السنين. يعني الطفل إذا كان حاضر الجزء الأول بال95 وعمره 10 سنين على سبيل المثال، فهو إذا بقى متابع وصل للجزء الأخير الخامس فصار عمره تقريبا 40 سنة. وهذه مو مجرد رحلة سينمائية عادية وعابرة، لكن تجربة حياة بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للعاملين على إنتاج هاي السلسلة. خلي نمر مرور سريع على الأجزاء 5. الجزء الأول تحدثنا عليه تقريبا، صدر عام 1995. الجزء الثاني بعده ب4 سنين عام 1999. فكرته كانت أنه اللعبة وودي كقطعة نادرة ممكن أن تعرض بمتحف ألعاب، وهذا يمنح فرصة للخلود وعدم التلف باعتبار أفضل مما يبقى لعبة بيد الأطفال معرضة للتلف. ففكرة هذا الجزء هو المقارنة بين أنه تعيش حياة آمنة وخالية ما بيها من المخاطر، محفوظة بجام خانة، لو حياة قصيرة وبيها تفاعل ويا باقي الألعاب والطفل اللي ملكه، وتكون مليئة بالحب والذكريات. وممكن اعتبار هذا الجزء هو أكثر أجزاء السلسلة نضج من الناحية الفكرية. بعد غياب لمدة 11 سنة صدر الجزء الثالث عام 2010. الطفل اللي كان يلعب بهاي الألعاب واسمه أندي صار شاب ويستعد لدخول الجامعة. وبهاي المرحلة العمرية الشاب أو المراهق بعد يغادر مرحلة الألعاب. فالسؤال اللي عالجه هذا الجزء كان شنو يصير لنا من تنتهي مهمتنا بالحياة؟ فكرة ممكن تتناول التقدم بالعمر، الشعور بعدم الحاجة لوجودك كشخص، وشلون ممكن يبدي الإنسان فصل جديد بحياته بدون ما يتخلى عن ذكرياته. وكان وارد جدا أنه يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير بالسلسلة. بعد 9 سنين رجعت السلسلة بجزء جديد عام 2019 وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية الشخصية، إعادة اكتشاف الذات، اتخاذ القرارات الصعبة اللي تغير مسار الحياة. أما الجزء الخامس والأخير فتم عرضه بدور السينما بشهر حزيران، ولا يزال بدور العرض لحد لحظة إعداد هاي الحلقة بمنتصف شهر السابع. قصة هذا الجزء الدور حول مواجهة الألعاب العالم التكنولوجيا الحديثة بعد دخول جهاز لوحي ذكي إلى حياة الطفل أبغاني، وهذا يهدد مفهوم وقت اللعب التقليدي وخلق صراع بين الألعاب الكلاسيكية والشاشات الرقمية. وهذه مشكلة عالمية يواجهها كل أطفال العالم، العزوف عن اللعب التقليدي والحركة الجسدية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة النقال أو التابلت بتركيز يأثر على البصر والفعاليات الحيوية للطفل وحتى نشاط الدماغي. الخطر صحيح أكبر، وهاي المشكلة هي مشكلة الكبار قبل الصغار، لكن بما أنه الفيلم يدور بهذا الفضاء وموضوعه هو أصلا تسميته توي ستوري قصة لعبة، وهاي المشكلة عالمية وكل بيئة حاليا يعاني منها، ارتفاع ساعات استخدام الشاشات من قبل الأطفال، تراجع أوقات اللعب التخيلي الحر، وانخفاض التفاعل الاجتماعي المباشر، اعتماد كبير على المحتوى الرقمي الترفيهي. فالسؤال المحوري كان للفيلم شلون ممكن تتعايش التكنولوجيا مع الخيال، وهل بالإمكان نرجع أطفالنا لعبهم الحقيقي

0: Ay, mi amor, you say put them on your head. Ay, mi amor, you make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing.
1: المفارقة الكبرى اللي نستنتجها من خلال سلسلة توي ستوري على مدى 30 عام انه الجزء الاول بدأ بصراع وتنافس بين شكلين من اشكال اللعب الخاصة بالاطفال، شكل قديم وشكل جديد. الشكل القديم كان خايف انه مكانه يأخذ من الاصدار الجديد بسبب شكله وجاذبيته والتقنيات اللي يحملها، وعلى مدى هاي السنين اللي مرت وتطور الأجزاء نفسها واللي تعكس واقع الألعاب نفسها، ومن خلال اسم الفيلم نفسه كتوي ستوري قصة لعبة، فالتحدي اللي انتهت إلى السلسلة لغاية اليوم ما بقى بين الألعاب نفسها إنه وحدة تاخذ مكان الثانية، لكن صار تحدي المفهوم اللعبة ككل بكل أشكالها ومسمياتها، وصارت الألعاب تمثل جبهة بمواجهة جبهة ثانية من الألواح الرقمية والشاشات المضيئة اللي سلبت عقول الأطفال وغيرت مفهوم اللعب التقليدي وقللت الحركة وسببت أضرار كبيرة للطفل على المستوى الشخصي والمعنى الطفولة بصورة عامة. وبختام هذا المحور أحب أشارك وياكم تجربة شخصية، باعتبار حضرت مشاهدة هذا الفيلم بصالة السينما وكانت حقيقة مشاهدة مؤثرة. صادف أنه العرض الأخير ينتهي قريب الساعة 12 بالليل، ومع ذلك كانت القاعة مليانة وما غادر أحد الفيلم قبل انتهاء الوقت، وهذا شيء شائع بالسينما وملاحظة بكثير من الأحيان أنه بعض الجمهور يغادر قبل انتهاء الوقت، لكن مع توي ستوري بقوا جميع المشاهدين لحد اللحظة الأخيرة. انتابني شعور وكأنه ما يردون يودعون هاي الشخصيات اللي رافقتهم سنين طويلة بحكم متوسط الأعمار اللي لاحظته. ومن انتهى الفيلم دوى تصفيق بالقاعة، مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيشي مشهد أعتقد به دلالة خاصة، كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهناك من قوة توي ستوري الحقيقية كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان العرض الفيلم.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
4: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضى وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
3: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
5: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك، المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماء، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
3: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
6: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أطيل المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، ويعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
3: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
7: والله أنا ما صار لي فترة طويلة بس احتاجتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني للدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه، يعني كل ما يجي ببالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود، يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك ياها خلي متناول إيدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج أحتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، أحتاجها بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا أحتاج في اللوجو لشيء معين، أحتاج أنه أرد أعرف هذا الاسم متوفر أو ما متوفر، أحتاج في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني، والله يعني بهواي أمور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
3: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
8: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى إنفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
3: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: بين أروقة القصور السياسية في بغداد وموانئ التصدير في البصرة، يعيش العراق واحدة من أعقد أزماته في العصر الحديث. فبينما يترقب الشارع انفراجة في تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر، تتلقى الموازنة العامة ضربات موجعة جراء تراجع معدلات تصدير النفط. وتشير تقارير حديثة لمنظمة أوبك وبيانات شركة سومو لعام 2026 إلى أن أي تذبذب في الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة يضع البلاد على حافة عجز مالي قد يعيق دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة مع ارتفاع سقف النفقات التشغيلية في الموازنة الثلاثية التي تجاوزت حاجز 150 مليار دولار سنوياً. تتزايد الأرقام وتتضخم الخسائر مع كل يوم يمر دون حلول جذرية لملف التصدير، وهو ما يوضحه بدقة الدكتور أحمد صدام الخبير في اقتصاديات الخليج، الذي يرصد حجم الاستنزاف المالي الذي طال الخزينة العراقية مؤخراً.
11: حتى الآن العراق خسر ما يقارب أو ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، 11 إلى 12 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية.

0: اقترضنا تصديرها وبالتالي هي توقفت، وبالتالي العراق خسر هذه الإيرادات، إيرادات الصادرات النفطية، وضاف إلى ذلك خسائر في الحقول المتوقفة. كل حقل يحتاج من 250 ألف دولار إلى نصف مليون دولار لغرض الإدامة ويعني إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قبل الحرب، وبالتالي هذه خسائر تتراوح ما بين كما ذكرت 12 إلى 15 مليار دولار.
1: هذه الخسائر لم تكن أرقاماً في ميزانيات ورقية فقط، كانت انعكاساً لواقع ميداني مرير في الموانئ والحقول التي توقفت عن العمل. وحول التفاصيل الفنية والكميات المهدورة التي أدت إلى هذا التراجع الحاد يتحدث الدكتور حسين الجزائري، رئيس المهندسين في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً عن أرقام صادمة تتعلق بالصادرات اليومية.
2: توقف معظم الحقول المنتجة للنفط نتيجة لامتلاء الخزانات النفطية وعدم القدرة على التصدير. توقف صادرات النفط الخام لأكثر من 3,200,000 برميل يومياً منذ تاريخ 3 آذار 2026. توقف صادرات المنتجات النفطية أيضاً لأكثر من 9,000 طن يومياً من زيت الوقود والنفط ونفط خام القيار، أي ما يعادل 65,000 برميل يومياً منذ تاريخ 14 آذار 2026. فقدان عوائد صادرات النفط الخام والتي تقدر بحدود 320 مليون دولار يومياً وفقاً لسعر معدل سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل، فضلاً عن عدم الاستفادة من فرصة ارتفاع الأسعار والتي بلغت بحدود 112 إلى 114 دولار للبرميل. فقدان عوائد صادرات المنتجات النفطية أيضاً التي تقدر بحدود 5,850,000 دولار يومياً. فقدان عوائد وأجور الموانئ النفطية التي تبلغ دولار بوينت 8 سنت لكل جي آر تي، الفقدان لهذه العوائد بحدود 290 ألف دولار يوميا لكل ناقل. فقدان عوائد وأجور ميناء خور الزبير والقصر البالغة بحدود 8 دولار لكل طن، ويمكن تقديرها بحدود 72 ألف دولار يوميا. فقدان شركة ناقلات النفط العراقية أيضا لعوائدها والتي يمكن تقديرها بحدود 220 ألف دولار يوميا. فقدان شركة النقل البحري أيضا لعوائدها من نشاط نقل زيت الوقود والتي تقدر بحدود 53 ألف دولار يوميا. إجمالي المبالغ المفقودة بحدود 326 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليار دولار شهرياً.
1: هذا الشلل الاقتصادي لم ينفصل يوماً عن الواقع السياسي المتأزم، فالارتباط وثيق بين غياب الاستقرار التشريعي وبين القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية. ومع انتهاء المهل الدستورية وتزايد حالة الترقب، يسلط الدكتور علي زاتشي مسؤول التنظيم السياسي لحركة الصادقون في البصرة الضوء على انعكاسات تأخر تشكيل الحكومة على حياة المواطن البسيط ومؤسسات الدولة.
3: الآن في ظل هذه الفترة وانقضاء المهلة الدستورية، على الساسة العراقيين يضعون أمامهم مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المواطن العراقي، لأن عندما تتشكل الحكومة ستترتب جميع النواحي الحياة العراقية، السياسة، الاقتصاد، الحياة الاجتماعية، كل المستويات وكل الأصعدة حقيقة ستكون في مسارها الصحيح. لأن الآن توقف تشكيل الحكومة أو تعسر تشكيل الحكومة انعكس بظلاله على حياة المواطن العراقي البسيط، مع أخذ بنظر الاعتبار كبار المؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية متوقفة لعدم تشكيل الحكومة، لعدم وجود وزراء يمثلون هذه الحكومات، وبالتالي حقيقة هي تلامس حياة المواطن العراقي. عدم تشكيل الحكومة يوقف أجلة الحركة والتطور داخل البلد.
1: وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن مخرج، يبدو أن الحل لا يكمن فقط في تسمية الوجوه، إنما في جوهر التوافق الذي يمنح الحكومة القادمة القوة لمواجهة العواصف الدولية والمحلية. الدكتور ساجد الركابي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يحلل من زاوية الصراع السياسي واستغلال الأزمات لتأجيل الحلول.
4: الحقيقة أنا أجد أن القوى والأطراف السياسية تستغل هذه الأزمة للتأجيل الحل، لأن هي حقيقة لا يوجد لديها حل. هناك مخاض سياسي، وهي المخاض السياسي عسير في كل عملية سياسية، كل انتخابات هذه تعودنا عليها، لكن هذه المرة طال كثيرا. صاحب وجود أزمة دولية اللي هي الحرب الأمريكية الإيرانية، ومن ثم أعتقد أن الأطراف السياسية ستؤجل الحل أيضا. القوى السياسية الرئيسية لم تتفق على مرشح لرئاسة الحكومة يدير دفة الحكومة في أقوى أزمة سياسية عالمية واقتصادية. الحل هو أنه يختار رجل قادر على القيام بعمل معين. إحنا لا نفهم

0: الأمريكية تحمي قوت العراقيين من تقلبات السياسة وأسعار الطاقة العالمية.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحياناً يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام ولا ملفاً أمنياً ولا بياناً رسمياً، هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيراً ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء، جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
3: رجعت من الكوفي، تقيت بولت، أنا أدري بيهم تعبانين بس ضايج، إذا قضوا وقت قعدت يمهم. قال أقل لي؟ قلت لها. قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغلات شنك ولا شيء ولا شيات. قلت له شو سوى هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. طاني وحدة أخذتها جايب لها وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شي ضايج يعني مثل ما تقول أذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت منه الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي قلت له أريدين وحدة. هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام ما أخذني عنده، أعرض عليه فلوس يقول لي صدق شذي واحد يأخذ من أخوه؟ هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن. قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياء ما اقدر ما اقدر. قلت له بلياء ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجيك انت شيء مثل اخوي وهاي وانا ما عندي فلوس قاعد اليوم ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
2: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
3: جبته الشريط يومين وقضى بعد استحى كان كله هو يطيني شربين يوم ويوم 70 كمت النوب أخذ بالشغل كام عندي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000 وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما أدري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه وهذا الولد يجيب 3 بـ10 يبي عليه الشرط الشريط بـ70,000. بعد أنا شيء مرتاح لو كانت عد فلوس كان الحج الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق واحد يحكي أشتغل بقال. بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله إنه بعدين قل احترامي قلت هيبتي لاكو احترام بالبيت. كان أبوي من نحكي حكاية واحد يعني مو خوف يقول لإخواني الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيش كيلو الله خالقني لا احترام لا تقدير الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
2: حين يصل الإدمان إلى ذروته العمل يتأثر الدين يتراكم والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
3: قمت أسوي السلف أستلمها من أنا قبل قامت تروح للدين منا طلعت عن والدي اشتغلت لوحدي انطلبت قام الوالد يسدد عني قاموا يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيب أنا واجي لا كرامة لا طيح كرامتك لو كانت بالبداية شنو هالحكي ذر روحك ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد يد البشر يقول له دايني لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين 25 فد باشر أمر عليك وطلك إياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشلك قدام الوادن وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
2: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
4: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية ما عندنا يعني جرائم إرهابية جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية وزارة الداخلية الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به. مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائماً على المتهمين في ملف المخدرات.
2: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنباً. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
5: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة. فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى فتشكلت هاي المصحات وهي مصحة كلش مهمة جاي تعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي بها أطباء مشرفين على هذه المصحة كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين يعني. المصحة الرئيسية هي الشعبة وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع هم ذولا مرضى فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
2: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحياناً كلمة واحدة من شخص نعرفه قصة نجاح قريبة منا تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج قراراً شخصياً لم يجبر عليه بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
3: لاقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير كان يتعاطى وياي والعموم هذا الشخص أنا علمته قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد يعني شلون الطفل تو طالع من بطن امه وجاي للحياه من جده وجديد. قلت له تحس صدقت؟ قال والله العظيم قال واقسم بالزهره. قال ترجع لك عافيتك ترجع لك صحتك يرجع احترامك تقديرك قدام الوادي. قال حكايتك تظل مسموعه لك هيبتك لك اسمك لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت ما عجبرني لا والله العظيم الشباب البره يعني اقول له مو احلفه أترجى أبوسك بيدك تكرم أبوسك بجازك أنت طب تتعالج.
2: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
6: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. اللحية بين المدح والذم.

قال طبيب الطوارئ باتريك بيلو في مقابلة أجرتها قناة بي أف أم الفرنسية، إن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء على اللحية أو الشارب لمدة ساعات بعد العطس أو السعال، لذلك ينصح بحلق اللحية والشارب. على الرغم من هذه النصائح، لم يلتزم كل من رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب ولا حتى عالم الفيروسات ديدير أول، الذي اشتهر بترويجه لدواء يشفي من الفيروس بحلق لحيتيهما. ليست اللحية والشارب عند الذكر أمراً عارضاً، بل جوهرياً، سواء أقام بحلقهما أو أرسلهما. ألقى توماس جوينغ في القرن 19 عدة محاضرات عن أهمية اللحى، بعدما رأى ما حدث للحى البريطانية الكثة والقوية من ضعف نتيجة الحلاقة، وجمع هذه المحاضرات في كتاب أسماه فلسفة اللحى. قال توماس: إننا ثدييات فروية الوجه، وإن الطبيعة تعلم ماذا تفعل، وإنه لمن المستحيل أن تنظر إلى لوحات لأشخاص ملتحين دون أن تشعر بما يمتلكونه من الكرامة والمهابة والوقار والاستقلال والحيوية والكمال. وعلى النقيض من ذلك، فإن مظهر الرجل نظيف الوجه حليق الذقن يجعله يشعر بالعري المبتذل الزائف. الثدييات فروية الوجه. يكاد يسخر ديزموند موريس في كتابه القرد العاري من الإنسان الذي يهتم فقط بحوافزه العليا متجاهلا حوافزه الأساسية، فيقول: هناك 193 نوعا من القرود والسعدين يغطيها الشعر، أما الشاذ منها فهو ذلك الذي سمى نفسه بالإنسان. إن ذكور فصيلة القرد العاري يملكون لحية، وهذه اللحية لم تكن يوما كالزائدة الدودية التي حار الطب طويلا في معرفة فائدتها، فللحية تاريخ طويل في الدين والسياسة والثقافة تعم حاليا موضة اللحية. ووفق صحيفة الإندبندت، فذلك الأمر يعود للعارض البريطاني ريكي هول، الذي نشر صورته وهو ملتحن على الانستغرام في عام 2013، ما دفع الكثير من المشاهير للتمثل به، وهكذا أصبحت اللحية موضة من جديد.

كان للحية دور مهم في حياة الذكر الصياد، فقد كانت تدفئ وجهه وتحميه من الهواء البارد والأتربة والأوساخ، وتعطي مظهراً ضخماً لفكيه. ونجد في الحضارات القديمة أن اللحية أدت دوراً مهماً في العقيدة الدينية، فالفراعنة كانوا يضعون لحاً مزيفة من المعدن للتشبه بالإله أوزوريس الذي كان ملتحياً، وذلك لأنهم كانوا يحلقون كامل شعر وجوههم، وذلك تبعاً لعادات النظافة والصحة لديهم. لكن الأمر أكثر عمقاً من النظافة، لم تكن توضع تلك اللحى المعدنية إلا في الاحتفالات ذات المظاهر السلطوية والدينية، وبذلك يتمثلون بأوزوريس على عكس حالتهم في حياتهم الخاصة التي يجب أن لا تحاكي شخصية الإله تنزيها له. تظهر لنا بعض تماثيل الملكة حتشبسوت ارتداءها للحية المزيفة تأكيداً على سلطتها، أما عامة الشعب فلم يكن للحاهم أي أبعاد دينية، لذلك كانت تطلق وتصبغ وتزين وفق الموضة السائدة في ذلك الزمن. قدمت لنا الجداريات في بلاد ما بين النهرين والتماثيل صوراً عن الاعتناء باللحية وتزيينها. كذلك أظهر لنا تابوت يعود إلى الفينيقيين، وجد في إسبانيا نموذجاً رائعاً عن ذلك. لم تغب اللحية يوماً عن تاريخ الإنسان وحاضره، لكن ما يهمنا أن نذهب باتجاه التراث العربي الجاهلي والإسلامي، وخاصة الحالات التي ذكرت فيها اللحية في الأدب.

لحية السلام والإسلام. بعد الحرب لا بد من السلام، ولقد تعددت وسائل الصلح في الجاهلية، من الإشارة بالرماح، إرسال الأسهم في الفضاء إلى إمساك اللحى، يقول الأسعر الجعفي، كما جاء في الحماسة الصغرى لأبي تمام، مسحوا لحاهم ثم قالوا سالموا، يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحى. كان من عادات العرب في الجاهلية عند الصلح أن يمسكوا لحى بعضهم البعض دليلاً على الصلح. وعندما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليصالح الرسول في الحديبية، كان كلما تكلم مسح بيده على لحية الرسول، فما كان من المغيرة بن شعبة إلا أن ضرب يد عروة بنعل سيفه قائلاً، أخر يدك عن هذه، كرامة لرسول الله وجباً لعادات الجاهلية. ومن عاداتهم أيضاً، إن قام منهم الرجل ليخطب مسح بيده على لحيته وعفنونه، وهي مقدمة اللحية. لكننا لا نملك الكثير من المعلومات عن اللحى في الجاهلية، وعندما جاء الإسلام حدد علاقة المسلمين مع الشارب واللحية، وذلك بأن يخالفوا المشركين بمظهرهم. فجاء حديث الرسول، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. دار كلام كثير عن توفير اللحى وحف الشوارب في الفقه الإسلامي، وانقسمت الآراء إلى شقين، الأول أن تطلق اللحية على عواهنها، والثاني أن تجز وراء ما تقبضه الكف منها.

اللحية بين الذم والهجاء والمدح. قد يكون ارتباط اللحية الطويلة بمظهر رجل الدين والحكمة والسياسة سبباً جوهرياً لكثرة التهكم على أصحابها وهجائهم، وذلك للتعارض بين قولهم وفعلهم. فقلما نجد مديحاً للحية الطويلة، والهجاء هنا لم يكن ينال إلا من الصفات النفسية للمهجو. فوفق المعايير التي وضعها قدامة بن جعفر، لم يكن الهجاء والتهكم يتجاوز إلى الصفات الجسدية من طول وقصر أو الصفات العائلية والقبلية، مع أن الشعراء كعادتهم دأبهم خرق القانون. يقول قدامة بن جعفر إنه متى سلب المهجو أمورا لا تجانس الفضائل النفسية كان ذلك عيبا في الهجاء، مثل أن ينسب إلى أنه قبيح الوجه أو صغير الحجم أو ضئيل الجسم. ولكثرة ما تم هجاء اللحية الطويلة وعدم مدحها، يأخذ العجب موضعه منا ونحن نرى التعارض بين قولين لابن طباطبة، فيقول: الموت أهون من سواد العارضين لمن عرف. لكن بعد هذا القول يرتد بشكل حدي فيقول: يا من يزيل خلقة الرحمن عما خلقت، هل لك عذر عنده إذا الوحوش حشرت؟ في لحية إن سئلت بأي ذنب نتفت. ومن خلال هذه الأبيات الأخيرة نجد أن ابن طباطبة يصل في تحذيره من حلق اللحية ونتفها إلى محاكاة القرآن.

هذا التذبذب في موقف ابن طباطبة لربما يعود إلى حديث الرسول: الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه، أو لقسم زوجة الرسول عائشة باللحى فتقول: لا والذي زين الرجال باللحى. وإن تابعنا البحث في من مدح اللحية سنجد الشريف الرضي يبدع شعراً في اللحية، إذ يقول: فقلت لها: ما الشعر سال بعارضي، ولكنه نبت السيادة والحلم. يزيد به وجهي ضياءً وبهجةً، وما تنقص الظلماء من بهجة النجم. وزيادة على ما سبق من مديح بحق اللحية، نجد نوعاً آخر من المدح هو أقرب للاعتذار، وهو نوع شعري تبريري لبقاء الحب للغلام الأمرد بعد أن تنبت لحيته، على الرغم من كثرة هجاء الغلمان الذين نبتت لحاهم. ليس كل الشعراء ممن يمتدحون اللحية ويعذرون الغلام على نبت شعر لحيته، فها هو أبو تمام يصف كيف تبدل حال غلام أمرد ملك قلوب العشاق إلى حال النسيان وحتى الموت بعدما ظهرت لحيته، فيقول: ومتحيا بلحية طلعت، عليك قد كنت قبلها ملكة، إذا رأيت الغلام قد طلعت بخده شعرة. فقد هلك. ويتابع في ذلك تلميذه البحتري بقوله: لكل شيء حسن آفة، وآفة المرد في خروج اللحى. هناك مثل سائر على ألسنة العرب بأن اللحية صابونة العرب، ولربما جاء هذا المثل من قول دعبل الخزاعي بعد أن هجا أحدهم بأن لحيته وسخة كأنه قد تناول بها طعاماً يسمى المذيرة، فقد كانت العرب تمسح الأيدي بعد الأكل باللحى. فيقول: يلوث لحية عرضت وطالت ويمرثها كتمريث الخميرة، فيا لك من لحية وشيباً كأنك أكلت بها مذيرة. كان ابن الرومي يكره اللحى الطويلة الشعثاء غير النظيفة، حتى أنه شبهها بالمخالي، وهي شعرات في أسفل حنك الحمار، وصورها أيضاً بالمخلات، أي الإناء الذي يعلق في رقبة الحصان ويوضع فيه الطعام والماء. فيقول: إن تطل لحية عليك وتعرض، فالمخالي معروفة للحمير، علق الله في عذارك مخلات ولكنها بغير شعير. وفي الختام نذكر قول المتنبي ذائع الصيت: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. قال المتنبي هذا الهجاء لما كان عليه الوضع في مصر إبان حكم كافور من تدهور وتخلف. وقد قلنا في مبتدأ كلامنا أن الهجاء والتهكم كان بحق اللحى يعود إلى أن أصحابها رأوا فيها تديناً، والدين من ذلك براء، فالدين قول وفعل، وهم فقط أصحاب أقوال كما يرى المتنبي.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000,000 إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلاً بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
2: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 1500، كل شيء غلى، الغاز ب10,000 وبو 15,000، ماكو شيء ما غلى عندنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. احنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطل الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه؟ وين أروح شلون أعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتر، كل شيء أرخص الأشياء نشتريها هي كلها غلط علينا، وصارت صعبة علينا، الدواء غلط علينا، هذا دواي أنا بجيبي، تشتريه ب500، هسه صار ب1,400، شاملين أجيبه، وهم ملتهين بس بالسرقات، والبوق ملتهين، وبأحزابهم، واحد يطل الثاني، وهي أفشل الحكومة.
1: خليل إبراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضا حائرا أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فورا، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
3: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد عن إنه هذا الخبر. إيش حالي لو طبق على أرض الواقع صارتك شحب الدولار، راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون. كاستيراد بالدولار هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ الدولار، يعني هو يصرف على الدولار وياخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. أكو بعض الشركات الرسمية اللي جاي تأخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، أما أكو تجار ثانيين لا جاي يأخذ على 155 أو 150، فهذا هم راح يرجع يأثر عليك إنه راح تزداد القيمة، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها إنه ترجع ترتفع السلعة مرة ثانية، السلعة من 500 راح تصير 750 أو 650، نفس الوقت راح تكون أكو شحة لأن طلب ماكو، أكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تأذينا بشكل مباشر يعني.
1: أمام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلاً عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذراً من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتماً لغلاء المعيشة.
4: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أن الدولار في السوق الموازي ارتفع نصف الواحد بالمية، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155,000 دينار أصبحت 156 دينار، معنى الارتفاع بطيء. لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
1: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعراء.
5: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام، هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
1: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
2: الطبقة الفقيرة انعدمت فرد مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا بهذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو لما نهائيا، إلا اعطي فلوس خمسة أيام ستة أيام يسوونها لك. ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا، ما حد يحترم بي وأنا الله خالقني.
1: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثمة وجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟
6: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المتلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
7: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا يأثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي الأربعمية من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لـ400 و500 بالشهر.
6: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
8: والله طبعا يعني نصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني انا مثلا اقرا يعني ما اقدر اقرا مثلا، يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت اطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. اما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا احنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ايام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلاً، ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء أصلاً، والحياة طبيعية جداً أحسن من هسه بكثير. يعني
6: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
9: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها، هسه بدت برمجة او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه تقول ليش البصره تجهيز كامل، ابو العماره نفس الشيء ما اعرف يعني ليش، وانت هو بتمنى لنفسك الزينه ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصه انه يعني الناس مرضى هواي بالبصره تعرف بسبب تاثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح ياثر عليهم الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، وخاصه المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتاثرون بهذا الشيء.
6: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومه المحليه في البصره حائره بين مطرقه استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزيه من وزاره الكهرباء الاتحاديه، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
10: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال النفطية شمس مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250 تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
6: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
11: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
6: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
12: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلاً من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفط البصرة ويجب تجديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتجديدها. اثنين، السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
6: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
13: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم.
2: نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى $90 بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها.

0: كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم، وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذن كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذن نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة، أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية، أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقم من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها، أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة، يعني هذه المخاوفية التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة، احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية، مما منحها دوافع للضغط لإعادة فتح المضيق كلياً، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما يدفعها إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل الدولي. في مواجهة هذه التحديات، ركزت دول آسيوية وأفريقية جهودها لتعزيز احتياطاتها النفطية، فقد ذكرت صحيفة هوان تشيو أن جنوب أفريقيا أعلنت خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته، سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

0: طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس ويتم استغلالهم جنسيا خصوصا النساء وحتى الأطفال، والبعض الآخر يتم الاتجار بأعضائهم حتى، يعني يتم إخضاعهم لعمليات جراحية غير مرخصة ويتم استدراجهم وأخذ أعضائهم وبيعها في سوق النخاسة إن صح التعبير. لذلك يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. الصراعات والحروب أيضا تدفع بهذا الاتجار، يعني بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. كثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض القدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا، وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيراً ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظناً منهم إنهم سيمارسون عملاً حقيقياً إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصاً في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة، ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده. ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد. ونظراً إلى أن هذه الجرائم كثيراً ما تمتد إلى بلدان متعددة، يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطاراً عالمياً جديداً لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود. وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
0: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

وأبناء جيل زد يناقشون مشاكلهم الشخصية وتجاربهم الأسرية مع أسرهم أو لا.

0: طبعا ضرورة أن يكون للشباب الحالي، شبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقا كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعا، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأنا خاصا يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبرز سؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم، لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو آثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده، بدلاً من إنكاره أو دفنه.
0: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء، بل سيبالغ في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي، فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس مستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات، يعني وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاماً، خاصة بشكل افتراضي، فضلاً عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة. ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يظهر للمستخدمين في صفحة لك الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عددا من المستثمرين الأمريكيين، في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسميا تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاما من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذ أزالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل، ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة. وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب، تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل، مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة على الصفحة، واختر الإعدادات والخصوصية، تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك، حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
2: لم تضع الحرب المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أوزارها بعد، حتى امتدت نيرانها إلى ساحات أخرى، هذه المرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هناك انقسم الناس بين مؤيد ورافض، وتحول النقاش إلى جدل محتدم أربك الشارع، وضع المواطن أمام حيرة متزايدة، وهو يرى بلده يعيش صراعا خارج حدوده لكنه ينعكس في داخله. آراء متباينة لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة، تأثيرات هذه الحرب لا تقتصر على السياسة، بل تمتد إلى الاقتصاد وحياة الناس في عموم الخليج العربي. ومع تصاعد الجدل برز دور الخطاب الثقافي، الذي لم يخلو في بعض الأحيان من تبادل الاتهامات أو الصمت تجاه أبعاد إنسانية وأخلاقية يرى كثيرون أنها تتطلب موقفاً واضحاً ولو بالكلمة. وفي خضم هذا الجدل لم يلتزم بعض المتفاعلين بمضامين بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الذي أدان الحرب ووصفها بالظالمة، داعياً المجتمع الدولي ولا سيما الدول الإسلامية إلى بذل أقصى الجهود لإيقافها. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يدفع هذا الجدل إلى التصاعد حتى يتحول أحياناً من اختلاف في الرأي إلى خصومة شخصية تنتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع؟ حول ذلك يقول الدكتور بهاء الكاظمي:
3: الفكرة ببساطة شديدة أنه ثمة اعتقادات وموروثات سابقة، أكو ثقافة عامة، أكو جغرافية تفرض الرأي العام على الرأي الخاص، وبالتالي ممكن أن حقيقة تغيب، تكون مضمرة تماما إزاء هذا التغليف الكبير. وبالتالي جزء كبير من آرائنا هي متوارثة منذ مئات السنين. قد يستغرب الآن المستمع أنه أتحدث عن أنه رأيك الآن هو مرتبط بحقائق أو مرتبط بأحداث ومواقف عمرها طويل جدا، تمتد في جذورنا التاريخية. وبالتالي أعتقد أن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى فرد ببساطة شديدة يستطيع أن يبتعد عن كل موروثاته وعاداته وتقاليده، وينظر إلى الحقيقة كما تتجلى الآن.
2: ويضيف الكاظمي أن جذور هذا الانقسام تعود إلى عوامل جغرافية وتاريخية تؤثر في تشكيل المواقف من أطراف النزاع.
3: يعني آراءنا الآن، الرأي الخاص تتحكم برأي جمعي يمتد لمئات السنين. بصراحة هذه مفارقة يعيشها الفرد، هذا الكائن البسيط الهش اللي بمرور الوقت ممكن أن يتحول إلى سفنجة تمتص كل هذه التراكمات ويجي دافع عنها. يعني الإنسان حتى يكون حر ويخلص من كل هذه الأزمات يحتاج أن يتجرد عن كل هذه الأعباء، سواء كانت ثقافية أو بيئية أو عقائدية، وينظر للحقيقة، ينظر لها تماما بتجرد حتى يستطيع أن يرى الأبيض أبيض والأسود أسود.
2: من جهته يؤكد الدكتور عدنان السعدي أن حرية الرأي تبقى مكفولة، لكنها تحتاج إلى معايير منطقية ورؤية إنسانية واضحة.
4: حقائق التاريخ علمتنا أن نقف مع الشعوب حين تدافع عن أرضها وكرامتها وسيادتها، لا أن نقيس مواقفنا بميزان العقائد والهويات. حق الشعوب حماية أوطانها من الهيمنة والغزو هو حق سابق بالتأكيد على كل التصنيفات السياسية والدينية. وإحنا شفنا أنه الضمير الإنساني يتعاطف عبر العصور مع كل من وقف في وجه الظلم دفاعا عن الحرية. العدالة لا تقاس بهوية، لا تقاس بهوية من يطالب بها، بل بصدق القضية التي دافع عنها. لذلك فإن التعاطف مع أي شعب يقف دفاعا عن أرضه هو مو اصطفاف أيديولوجي، بل هو انحياز قديم ومتجدد لحق الإنسان في الحرية والسيادة والكرامة.
2: أما الكاتب العراقي المغترب ياسين غالب فيشير إلى أن دور المثقف يصبح أكثر حساسية عندما تنتقل الأحداث من بعدها السياسي إلى البعد العقائدي.
5: المثقف له آراء الخاصة وقناعات الخاصة، هو غير ملزم بعرضها وغير ملزم بالاصطفاف مع القضايا التي ربما المجتمع يصطف معها. هو كشخص كإنسان هو المعادل الآخر للمجتمع، هو ليس جزء يشكل بنفسه مجتمع، هو غير ملزم أن يكون جزء من الاعتراك أو المشاكل السياسية أو البروباغندا حتى لو كانت الدولة التي هو فيها، هو غير ملزم يكون جزء منها. وهذا الشيء هو اللي يعطي قوته وزخمه في أن يكون شيء تماهي مع القضايا المطروحة السياسية وشيطنة الآخر إذا كان بلا موقف أو لديه موقف ولا يريد أن يظهر هذا الموقف أي مكان كان في العالم، في العراق أو في أوروبا أو في أمريكا أو في مكان، أي مكان في العالم. لا أعتقد أنه يجب محاكمته بالطريقة الأخلاقية هذه، لأن هذا أيضا هو إنسان له محدداته وله قناعات التي يؤمن بها.
2: وبعيدا عن الداخل العراقي، ترى الكاتبة السورية منال هاني أن خطاب المثقف في الأزمات يجب أن ينحاز إلى البعد الإنساني بعيدا عن الاستقطاب.
6: الخطاب الوحيد الذي يجب أن يتبناه المثقف هو خطاب الإنسانية والسلام، فهذا الجدل ليس جديدا، لكنه يتفاقم في أوقات الأزمات، إذ يشعر البعض بضغط أخلاقي للإعلان عن مواقفهم علنا، بينما يفضل آخرون الصمت أو التريث لأسباب شخصية أو سياسية أو حتى أمنية. جميعنا نحب أوطاننا ونشعر بالولاء لطوائفنا، ولكن التعبير عنها بلسان مثقف يتحول لشرارة من البغض والكراهية لن تخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد هو الإنسان. وأعتقد أن الرسالة الأهم التي غاب عن ذهن المثقف الواعي هي التركيز على بث الهدوء والدعم المعنوي الإنساني البعيد عن أي طرف. أرى أن الحل يكمن في تشجيع الحوار المتوازن والاحترام المتبادل والثقافة التي تبني جدارا بين البشر بدل نافذة من الخير والمحبة ليست ثقافة.
2: في خضم هذا التداخل بين الرأي والرأي الآخر، لم يعد من السهل التمييز بين الحق والباطل. الأخطر كما يرى مراقبون هو تصاعد حملات التضليل التي تستخدم منصات التواصل لنشر روايات متناقضة وزرع الانقسام. هكذا لم تعد الحرب عسكرية فقط، بل أصبحت أيضا حربا على الوعي، وفي زمن تتسارع فيه الكلمات كما تتسارع الأحداث، يبقى الرهان على اختيار خطاب أكثر توازناً وترك الجدل العقيم لصالح فهم أعمق لما يجري.
7: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
8: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوت الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: التعليم الأرستقراطي في التاريخ الإسلامي. أصبح التعليم الخاص في وقتنا الحديث وسيلة للتمايز والاستعلاء الطبقي، فمن يتعلم في المدارس الحكومية المجانية ليس كمن يتعلم في المدارس الأهلية الخاصة ذات الرسوم العالية أو المدارس الدولية ذات الرسوم الأعلى. هذا التمايز ربما ليس بجديد إذا ما عدنا إلى القرون الإسلامية الأولى والوسيطة، حين كان لأبناء الخلفاء ومن ثم الملوك والولاة ورجال الدولة والأثرياء تعليما يختلف عن تعليم أبناء عامة الناس. سابقا كان هناك مؤدب يعلم أبناء الخلفاء والطبقات الاجتماعية العليا في قصورهم، ومعلم ينقل المعارف إلى العامة في المساجد والكتاتيب ثم المدارس العامة. فالمؤدب والمعلم يقومان تقريبا بنفس العمل وهو التدريس مع التربية، وكثيرا ما يحدث خلط لدى المؤرخين بين الوظيفتين، إلا أن شيئا من التركيز يجعلنا نلاحظ الفرق بينهما. يشغل الشق التربوي مع المؤدب حيزا أكبر من المعلم، باعتبار أن المؤدب كان يقيم في المنزل مع أبناء الخلفاء والطبقات العليا، يراقب حركات تلميذه ويعيش معه حياته بشكل شبه كامل، بخلاف المعلم الذي يرى تلميذه لبضع ساعات في المسجد أو الكتاب أو المدرسة أو مراكز التعليم العامة عموما. وجود مؤدب في بيت الخلافة يدرس ابن الخليفة الذي قد يجلس بعد ذلك مكان أبيه في أعلى سلطة ربما في العالم كله في القرون الإسلامية الأولى، مسألة غاية في الحساسية والتأثير. فهذا المؤدب سيكون له تأثير على مستقبل أمة بأكملها، باعتبار تأثيره على تلميذه الذي سيصير خليفة فيما بعد. هذا التأثير يجعلنا نتساءل، متى ظهرت مهنة المؤدب؟ كيف تعامل المؤدبون مع أبناء الخلفاء والملوك والأثرياء في زمن كان الضرب والتقريع من وسائل التعليم؟ هل كان للخلفاء مطالب أو معايير يملونها على المؤدبين لتعليم أبنائهم؟ كيف ساعد التأديب الكثير من المؤدبين على الصعود الطبقي؟ وفي المقابل من أشعر من اعترض على وظيفة المؤدب أو زهد فيها؟ ولماذا اعترض عليها؟ أشهر نموذج هو أرسطو، الفيلسوف اليوناني الذي كان مؤدباً للإمبراطور الإسكندر الأكبر المقدوني. أما في المجتمع الإسلامي فظهر المؤدب منذ بداية العهد الأموي، فقد كانت الدولة الأموية أول انتقال إسلامي واضح لمحاكاة التقاليد الأجنبية، ثم توسع الأمر أكثر مع الدولة العباسية التي ورثت الدولة الأموية.

أول مؤدب في الحضارة الإسلامية بالشكل المصطلح عليه هو دغفل بن حنظلة الشيباني، الذي كلفه معاوية بن أبي سفيان بتأديب ابنه يزيد، إذ أمره معاوية بتعليم يزيد الأنساب والنجوم والعربية، لكن لا نعلم إلى أي حد نجح في تأديب يزيد بن معاوية، وهل لو اجتمع مؤدبو العالم أجمعهم أكان باستطاعتهم تأديبه؟ عموماً ما يهمنا تحول المؤدب إلى شخصية في البلاد وتنوع اختصاصاته كالنحو والحساب وغيرها من الشؤون. اللافت أن التأديب في البداية كان مسألة اجتهادية، فلم يكن مهنة متماسكة، وإنما كان الخلفاء يجلبون علماء معروفين ويسندون إليهم تعليم أبنائهم، ولكن مع الوقت تحول التأديب إلى صناعة ومهنة في حد ذاته، بل أصبح هناك من يقومون على أعداد المؤدبين. فأحمد السهلي كان يدرس لمؤدبي نيسابور ويخرجهم في هذه الصنعة ليكونوا صالحين لممارستها، والحسن بن مهرجان كان من أعرف المؤدبين بأسرار التأديب والتدريس وأعلمهم بطرق التدريج إلى التخريج.

تأديب ابن الخليفة الذي سيكون يوماً ما مكان أبيه، يحكم العالم الإسلامي كله بسلطة دنيوية مدعومة بسلطة دينية، مسألة شاقة على المؤدب. لكن اللافت إن الخلفاء أنفسهم كانوا يدعمون المؤدب في الشدة على أبنائهم، وهؤلاء الأبناء حين كبروا لم يجدوا غضاضة في ذلك، بل كانوا يبجلون مؤدبيهم ويعترفون بفضلهم، بل ويوكلون إليهم تعليم أبنائهم، مثل عمر بن عبد العزيز الذي أوكل إلى مؤدبه صالح بن كيسان مهمة تأديب أبنائه. وأوصى هارون الرشيد مؤدب ابنه الأمين أبا الحسن الأحمر النحوي بشدة على ابنه، وقال له: قومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. يقول الأحمر إنه كان يعاقب الأمين بحرمانه من اللعب: كنت كثيراً ما أشدد عليه في التأديب وأمنعه الساعات التي يتفرغ فيها للهو واللعب. ويحكى أن أبا مريم مؤدب الأمين ضربه وجرح ذراعه ذات مرة لشدة مشاكسته، وعندما علم الرشيد بالأمر وافق المؤدب على عمله وأكد عليه أن يشدد العقوبة على ابنه قائلاً: اقتله فأن يموت خيراً من أن يموق، أي خير من أن يفسد ويصبح بلا سار. أما المأمون فيحكى أن مؤدبه يحيى بن مبارك ضربه ذات مرة حتى بكى، ضربه 9 درر حتى أنه أخذ يدلك عينيه من شدة الضرب.

أحياناً كان الصبي يشتم مؤدبه ويتمرد عليه كما فعل الواثق الخليفة فيما بعد ابن الخليفة المعتصم. وحين علم المعتصم بذلك أمر وزيره محمد بن الزيات بضربه 4 مقارع عقاباً له على سوء أدبه مع معلمه. ولشدة الضرب مرض الواثق، ولتجنب قسوة المؤدب والاحتكاك بينه وبين ابن الخليفة أمر الخليفة المتوكل أحد خدمه بتولي عقاب ولي عهده بدلاً من المؤدب. إن الأمر لم يكن كذلك على طول الخط، فكثيراً ما كان الاحترام والمحبة أمراً متبادلاً بين المؤدب وتلاميذه من أبناء الخلفاء. فرغم أن عالم اللغة الشهير أبا الحسن الكسائي كان يسدد على الأمين والمأمون

الناس أكرم خدماً. فرد الكسائي أمير المؤمنين قال: بل الكسائي يخدم الأمين والمأمون. حكاية شبيهة تكاد تتطابق مع هذه الحكاية وقعت بين ولدي الخليفة المأمون ومؤدبهما الإمام أبي زكريا الفراء اللغوي والفقيه الشهير، حيث تسابقا على تقديم نعله له، ولحل الخلاف اتفقا على أن يقدم كل واحد منهما فردا من النعل للفراء. كان المؤدب من أكثر الشخصيات تأثيراً في حياة الصبي، ولذلك حرص الخلفاء على مراقبة مؤدبي أولادهم وتوصيتهم بأهم ما يريدون أن يغرسوا في أبنائهم. ولعل هذه الوصايا تكشف عن ميول الخلفاء وأمزجتهم الثقافية والدينية والاجتماعية، والأهم سلطة المؤدب التي قد تعلو على سلطة الأب. فالمؤدب يمثل سلطة الحكمة والمعرفة، وينوب عن الأب في سلطته التربوية لانشغال الأب بالحكم، ما يدفعنا للتساؤل حول طبيعة المعارف التي يجب أن يمتلكها الخليفة ومصدرها، الكيد السياسي أم المعارف العامة، وأيهما ينقله لأبنائه. إذ نقرأ مثلا وصية الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان للشعبي مؤدب أولاده، وفيها: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فأنهم أسود الناس رعة، وأقلهم أدبا، وأطعمهم اللحم يقووا، وعلمهم الشعر يمجدوا، ومرهم أن يستاكوا عرضا، وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. كان ينظر إلى المعلمين في المدارس العامة والكتاتيب كفقراء، أما المؤدبون في بيوت الخلفاء وعلية القوم فكانوا يصعدون طبقيا، يكسبون العطايا المالية الكبيرة من جهة، ويوطنون علاقاتهم بالخلفاء التي قد تؤدي بهم إلى مناصب عليا من جهة أخرى.

كان من عادة خلفاء بني العباس إذا أدخلوا مؤدباً لأولادهم فجلس أول يوم، أمروا بعد قيامه بحمل كل ما في المجلس إلى منزله مما يوصل به ويوهب له. وحدث أن الأحمر مؤدب الأمين بعد أن أمر بأخذ الفراش وكان كثيراً تعلل بأن داره لا تقبل هذا الفراش، فأمر الرشيد بشراء دار جديدة وكبيرة له وجارية لخدمته. وفي كل الأحوال كان يقيم المؤدب في قصر الخلافة في جناح خاص به على أعلى مستوى، ويحصل على راتب كبير يليق بابن الرجل الذي يؤدبه حتى خارج قصور الخلافة. إذا هبطنا إلى الطبقة الأقل في الثراء والسلطة نجد أن المؤدب كان بها مرفهاً أيضاً. يحكي أبو العباس ثعلب النحوي الشهير أن أمير بغداد في عهد المتوكل محمد بن عبد الله بن طاهر اتفق معه على أن يؤدب ابنه طاهر، فكان في البداية يمكث مع الصبي

من المؤدب. مؤدبين من كانوا يحضرون مجالس الخلفاء وأشهرهم

الكسائي الذي انتقل من طبقة المؤدبين إلى طبقة قضاء أشبيلية. ترافقت مهنة المؤدب مع المال والسلطة والجاه والمستقبل السياسي، بل إن البعض رأى أن العلم حكر على المدارس ودور الحكمة.

يحتكر لأحد، أبو سليمان الغرناطي السعدي الذي ترك غرناطة وانتقل إلى مدينة باجة تلبية لدعوة السلطان لتعليم أبنائه، رفض منصب المؤدب وقال: والله لا أهنت العلم ولا مشيت به إلى الديار.

أشهر من رفضوا دور المؤدب هو ابن سينا الذي انتقد الفكرة من بابها وقال: يجب ألا ينفرد المؤدب الواحد بصبي واحد، لأن ذلك يحملهما كليهما على الضجر، ثم أن وجود أولاد كثار مع المؤدب أدعى إلى منافستهم في الخصال الحميدة وإلى انشراح عقولهم بما يتحدثون، فتتهذب أخلاقهم وتتحرك هممهم. ويكمل ابن سينا فيقول: يتحادث الصبيان، والمحادثة تفيد انشراح العقول وتحل من عقدة الفهم، لأن كل واحد من أولئك إنما يتحدث بأعذب ما رأى وأغرب ما سمع، فتكون غرابة الحديث سبباً للتعجب، والتعجب منه سبباً لحفظه وداعياً إلى التحدث به، ثم إنهم يترافقون ويتعارضون ويتعاوضون الحقوق، وكل ذلك من أسباب المباراة والمباهات والمساجلة والمحاكاة، وفي ذلك تهذيب لأخلاقهم وتحريك لهممهم وتمرين لعاداتهم. الواضح أن ابن سينا يمتلك منهجاً في التعليم ويدافع عن مفهوم الصف المدرسي، فعلاقات الطلاب بين بعضهم والمنافسة بينهم تحرك التفكير والحفظ. أما العلاقة الفردية بين معلم وطالب فيكتفي ابن سينا بحجة الضجر، وكأنه هنا لا يريد الاستطراد في مساوئ هذه العلاقة، لا فقط على المؤدب من جانب الطموح السياسي، ترك العلم لأجل المال، الطمع بالمناصب، صحبة الخلفاء، بل على الطالب نفسه، إذ يمكن أن يفقد المؤدب سطوته أو قدرته على الإقناع أو حتى يفشل ليفقد عمله واسمه في الوقت ذاته. وكأن ابن سينا يحاول الدفاع عن استقلالية المؤسسة التعليمية وتجريد العلم من قصر السلطة بالمعنى الحرفي.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: معنى أن تكون أبا. تسمع كثيرا عن شعور الأبوة قبل أن تنجب، تسمع كلاما عن أنه شعور لا يوصف لكنه رائع جدا على أي حال. وبعد مضي السنوات تقف في أحد الأيام خلف زجاج غرفة الخدج، تنظر إلى ابنك الأول كائن صغير مغمض العينين، تتصل بضعة أنابيب بجسده العاري وهو بالكاد يقع على الحركة. في تلك اللحظة تستعيد ما كنت سمعته وتحاول اختبار الشعور الذي يتحدث عنه الآباء منذ الأزل، لكنه لا يراودك. كل ما يجول في بالك هو أنك أصبحت أمام مسؤولية جديدة، وأن هذا الإنسان الصغير بحاجة إلى رعايتك المستفيضة. وقد تدرك أو لا تدرك لحظتها أن حياتك منذ الآن لا يمكن أن تكون كما هي قبل ساعات. يسألك من سبقوك في الإنجاب عن شعورك، فتخبرهم بما جرى خلف زجاج الخدج، فيقولون لك إن الشعور العارم الجديد سيزورك بعد أشهر وليس الآن، وتكتشف لاحقا أنهم كانوا محقين.

أما الآن فإن عليك زيارة طبيب الأطفال في أيام متقاربة لتطمئن على صغيرك مع كل فعل يبدر عنه. نومه وبكاؤه ولونه ورضاعته وشكل غائطه وكل شيء، وتملأ حقل البحث في اليوتيوب بكلمات لم يخطر في بالك يوما أنك ستستخدمها، كالبحث عن صوت الرحم، وتفاجأ بوجود مقاطع كثيرة تمنحك هذا الصوت، إذ أن آلافا قبلك بحثوا عنه وهم يحاولون تنويم أطفالهم ليتمكنوا من النوم. فخبراء الأطفال ينصحون باستخدامه وسيلة لتنويم الرضع الخارجين توا من أرحام أمهاتهم. تقضي ساعات مستلقيا إلى جانب طفلك ومضطرة لسماع صوت الرحم الكئيب المخيف المؤلف من نبض قلب وبقبقة سوائل، وهو ينبعث من يوتيوب هاتفك المحمول الموضوع قرب الرضيع أملا في مساعدته على النوم، لتحظى أنت وامرأتك بغفوة أيضا تنقذكما من التعب والقلق والسهر. يتحول أغلب اهتمامك إلى مراقبة مراحل سلوك الطفل، فتبتهج عندما يفتح عينيه وتطير فرحا عندما يبتسم أول مرة، وتغمرك سعادة هائلة حين ينجح في الانقلاب على بطنه، ثم تقضي أياما تراقب محاولاته للاندفاع إلى الأمام على يديه ورجليه، وأخيرا وبعد أن يبذل جهدا جهيدا ينتقل إلى مرحلة الزحف ثم الحب والجلوس، فتقول لنفسك سيتعلم المجيء إلي عما قريب.

في هذه المرحلة يبدأ طفلك بالانتباه إلى ما حوله، فيعرف التلفاز وأغاني الأطفال والرسوم المتحركة، ويستولي على شاشة البيت ويحتكرها لرغباته ومتعته. وتروح أنت صاغرا تبحث له عما تعرفه من أغاني ورسوم متحركة، ومن كثرة التكرار تحفظ أغاني لم تتمكن من حفظها في طفولتك، بل لم تكن تفهم بعضها، وتكتشف أنك كنت تستمع إلى كثير من المرح والفكاهة حين كنت صغيرا لكنك لم تدرك ذلك في وقتها. فمثلا في أغنية ذهب الليل تزعل فيفي من شقيقها سوسو، وترفض مبادلته القبلة عندما يذهب إليها ويقبلها من أجل مصالحتها، ثم تشاكس بأن تدخل يدها في المحبرة وتلطخها بالحبر، وتذهب إليه خلسة وتمسح الحبر بوجهه، فيغضب سوسو ويضربها ويأخذ المحبرة ومنها يصب الحبر على فستانها. وفي هذه الأثناء يدخل الأب صدفة ويشاهد شغبهما، فيحصل كل منهما على صفعة منه. ستحفظ أيضا أغنية الصيصان وأنثى السنجاب وشيئا من أغاني بيبي شارك، وقد تدندن بها أحيانا حتى عندما تكون وحدك في الشارع أو العمل، إذ أن عليك الحرص على عدم الابتعاد عن عالم ابنك لتتمكن من فهم ما يسعده ويسليه وما يحزنه ويضجره. بعد أن غادرت هذا العالم منذ سنوات طويلة ونسيت قواعده وطريقة العيش فيه.

في هذه المرحلة يبدأ الشعور الذي يتحدث الآباء دائما عنه بالتدفق نحو قلبك. ملامح طفلك تكتسب وضوحا أكبر، ويبدأ من يرونه يخبرونك بأنه يشبهك كثيرا، وبعضهم يقول لك إنه نسخة مصغرة منك، فتحمله وتقف أمام المرآة مرات عدة، وكأنك تمارس لعبة الفرق بين الصورتين التي كانت تنشرها الصحف اليومية، تمعن النظر في عينيه وأنفه وفمه وأذنيه. قد لا تكتشف أوجه التشابه، لكن دهشة الناس إزاء تشابهكما تساعد في تثبيت يقينك من أنك ولدت مرة أخرى. أنت الآن أمام شعور الانشطار، أن ينشطر جزء منك وتراه يتحرك ويعيش أمامك. كل حركة جديدة يتعلمها تشعرك بأن حرفاً أضيف إلى أبجدية حياتك، وكل يوم يمر هو مناسبة مهمة لمراقبة نمو صغيرك أو نمو قلبك الممتلئ به. تقضي معظم وقتك معه مبتسماً أو غارقاً في الضحك، فهو لا يكف عن تقديم الكوميديا العفوية على مسرح أيامك المزدحمة بالمتاعب والدموع. يجمع السعادة بطريقة لا يجيدها غيره، ويرشقك بها شئت أم أبيت، ويحرص على تحويل حلاوته إلى مكنسة تنظف ذاكرتك من أي إزعاج يسببه هو لك. فعندما تتذكره وتفكر فيه وأنت بعيد عنه، لا تتبادر إلى ذهنك متاعب وجهود تربيته وبعض سلوكاته المزعجة والمملة، بل تفكر فقط في أفعاله التي تغمرك بالحب والسرور.

أفعاله المحبوبة تتزايد يوما بعد يوم، ويتزايد معها الشعور الذي يتحدث عنه الآباء القدماء، حتى تختبره كليا عندما يتقن السير والركض نحوك، ويبدأ التلفظ وإطلاق التسميات على الأشياء بطريقته ومصطلحاته الخاصة. وعندما يناديك بابا منذ الآن بات يعرفك جيدا، يعرف أنك أبوه، فيمنحك حبا بلا حدود وشروط، ويعبر عن هذا الحب بطرق لا يستطيع ابتكارها حتى أبرع الشعراء والكتاب الرومانسيين. يلتصق بك طالما أنت أمام عينيه، وينتظرك بلهفة عاشق إذا غبت بضع دقائق في أحد أرجاء البيت، وحين تظهر يهرع إليك صارخا كأنه عثر على عشبة الخلود، فتمنحه ممتنا آخر قطرة مما تملك من حب وعاطفة. وهو لا يفعل ذلك لأنك أبوه فقط، بل لأنه يراك مصدر أمان وحب كبير، وعليك أن تكون كذلك لكي تنال المبتغى من الإنجاب. عليك أن تغرم برائحته وملمس جلده، وتضمه إليك وتقبله كثيرا، أن تمرح معه كأنك في عمره، وتتحدث إليه بلغته ليشعر بأنك صديقه الأول والأقرب، وأنك مصدر سعادته ورفاهيته وطمأنينته، فيكون هو في المقابل مصدر سعادتك وطمأنينتك. تنتظر عندما تكون أباً أن يحتمي ابنك بك من أي أمر يخيفه، وذلك يحصل بالفعل، لكن ما يفاجئك هو أنك ستحتمي به أيضا حين تتكاثر حولك المتاعب والمصاعب ولؤم البشر، تلجأ إليه للتخلص من الضغوط والحصول على قسط من البهجة والحب. تجلس إلى جانبه لمشاهدة التلفاز معا، وتفتعل حماسا أشد من حماسه، وفي نهاية كل يوم بعد لعب ومرح وضحك وبكاء ومشاكسات ومشاغبات، تأخذه إلى فراشه وتساعده على النوم. ينظر إليك بعين ناعسة قبل أن يغفو، وعندما يغمض عينيه ويغط في نوم عميق ترتسم على وجهك ابتسامة لا تعرف أسبابها، ثم تقول لنفسك قبل أن تغفو: يا للذتي هذا الحبيب. أن تستيقظ كل يوم فتشعر بحاجة ملحة للنظر في وجه طفلك للإطمئنان عليه، فتعانق براءة وجهه قلبك المرهف وتجدد فيه الحياة، أو تغمرك ابتسامته لدرجة تجعلك تملك الدنيا بأسرها وتنسى كل همومك ودواعي قلقك. أن تكون كذلك فأنت إذن أب. أن تكون أبا لا يعني أن تتحول إلى إنسان آخر مختلفا كليا عما أنت عليه، ولكن يعني أن يكون لحياتك معنى آخر تضيفه إلى المعاني السابقة، وغاية أخرى تسعى خلفها تضاف إلى غايتك الأصلية. طفلك هو الجزء الوحيد الذي بمقدورك أن تفصله عن جسمك لا عن روحك، ويبقى مع ذلك حيا، وتظل تنظر إليه وتتعامل معه على أنه جزء منك، بل أغلى من أشرف أعضائك، وتراقبه أمام عينيك وهو ينمو ويكبر وينضج وينتقل من مرحلة إلى أخرى، ليصل إلى المرحلة التي أنت عليها وربما تفوق عليك، وأنت بذلك أسعد.

أن تكون أباً يعني أن تتأمل في مساحة جديدة وفسيحة تضاف إلى قائمة تأملاتك، وربما تفضلها بكثرة أسرارها وتشعباتها وجاذبيتها، إذ تتأمل في الفروق الهائلة بينك كإنسان بالغ وبين الطفل ذي الشهر والشهرين، فتكتشف أنه لا يقل عنك بشرية ولا حيوية ولا عنفوانا ولا ذكاء، فهو مزود بكل ما تتطلبه الطبيعة البشرية من شعور حسي وإدراك عقلي للتعلم ومراكمة المعلومات وإجراء المقارنات والتوصل لاستنتاجات، إلا أن ذاكرته تمتلك من المدخلات مقدار صفر وتحتاج وقتا لمراكمتها عبر تكرار المعاينة والشعور وتنوع الصور والأحوال، ومن ثم بناء الصور الذهنية الأولية عن الأشياء من حول هذا الكائن الحي الجديد. أن تكون أباً يعني أن تلج عالماً محفوفاً بالمسؤولية وكذلك بالمعاناة والأعباء، ولكن يعني أيضاً أن تمتلك نافذة جديدة إلى تحقيق ذاتك التي تسعى لها في رعاية هذه الأمانة، وبعد كل ذلك يعني أن تمتلك صديقاً صدوقاً مفعماً بالعاطفة نحوك، لكن هذا هو الأهم، مجرد في نظرته إليك قبل أن تطال فطرته يد التشويه على الأقل من شوائب النفعية العارضة التي تشوب عادة حتى علاقات أقرب الأقرباء. من الطبيعي أن يتزوج المرء وينجب أطفالا ويمارس كل طقوس الحياة البشرية فيكون زوجا وأبا، ولكن الأبوة في حقيقة الأمر ليست أمرا عاديا، هي بالأحرى معنى خارج المألوف، هي إطلالة على بواطن الإنسان ونافذة نحو حقيقة انتمائه الأبدي إلى عالم لا مادي تسمو فيه المعاني على الكلمات وتحضر الروح وتفنى العبارات.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

كيف أثرت السياسة في ديانات العراق القديم؟ عرف الشرق الأدنى القديم ظهور حضارة راقية في العراق، والذي عرف قديماً بأسماء متعددة، كان من أشهرها بلاد الرافدين وبلاد ما بين النهرين وميسوبوتيما. العراقيون القدماء الذين عاشوا في تجمعات كبيرة على ضفاف نهري دجلة والفرات استغلوا خصوبة أراضيهم، فمارسوا الزراعة المعتمدة على الري، كما امتهنوا العديد من الحرف وابتكروا الكثير من المنتجات والمصنوعات. الحضارة العراقية القديمة تركزت في مجموعة من المدن المهمة مثل أور ونيبور والوركاء وبابل، كما عرفت ظهور بعض الدول القوية مثل الدولة الأكادية والدولة البابلية والدولة الأشورية، وهي الدول التي تبادلت السيطرة على بلاد الرافدين واحدة بعد الأخرى. في ظل تلك الحالة من اللامركزية السياسية، كان من الطبيعي أن يعرف العراق القديم مجموعة من الأنساق الدينية المتباينة والتي تعددت فيها الآلهة المعبودة من جهة، كما شهدت تبايناً في الطقوس والأساطير الشائعة من جهة أخرى.

موجز لتاريخ بلاد الرافدين. بحسب ما نعرفه من معلومات تاريخية، فإن أول استيطان حدث في بلاد الرافدين كان ذلك الذي وقع في السهول الشمالية في أوائل الألف السابع قبل الميلاد، فيما وقع أول استيطان في الجنوب العراقي في الألف السادس في المرحلة التي عرفت باسم عصر العبيد. في تلك الفترة المغلة في القدم ظهرت المدن الأولى مثل أريدو وأور وأوروك، والتي عرفت تأسيس بعض التكوينات السياسية التي اعتمدت على فكرة الديمقراطية البدائية، إذ كانت السلطة العليا في كل مدينة تمنح من خلال الانتخاب العام للمدير الاقتصادي الديني الذي عرف بأن، وللقائد الحربي الذي عرف بلوغال. بعد فترة من تفوق مدينتي أوروك وأور، تمكنت مدينة كيش الواقعة في الشمال من الاستيلاء على الزعامة في بلاد الرافدين. ولكن في القرن الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد ظهر سرجون الأكادي، وتمكن من تأسيس مملكة عظيمة سيطرت على منطقتي أكد وسومر، ولكن خلفائه لم يتمكنوا من الحفاظ على تلك الدولة للأبد، فسقطت على يد بعض الشعوب الجبلية التي لم تعرف حياة الاستقرار. في القرن السابع عشر قبل الميلاد كانت بلاد الرافدين على موعد مع ظهور دولة قوية جديدة، وهي المملكة البابلية الأولى التي أسسها الملك الشهير حمورابي البابلي، والذي اشتهر بتشريعاته القانونية التي قيل إنه تلقاها من إله الشمس. المملكة البابلية لم تعمر طويلا، إذ نجدها وقد سقطت أمام جحافل الحيثيين، ولكن نبوخذنصر الأول تمكن من إعادة السلطة لبابل، وبعدها سادت روح المنافسة بين بابل وآشور، حتى تمكن العاهل الآشوري تيغلات فلسر الثالث من التغلب على بابل، وظل خلفائه مسيطرين على الأوضاع في بلاد الرافدين، وتمكنوا من تأسيس إمبراطورية كبرى شملت العراق وسوريا. البابليون عادوا مرة أخرى إلى الواجهة بعدما تمكنوا بالاشتراك مع حلفائهم الميديين الإيرانيين من غزو آشوريا والاستيلاء على العاصمة الآشورية نينوى في 612 قبل الميلاد، لتقوم دولة جديدة عرفت باسم المملكة البابلية الجديدة، والتي وصلت إلى أوج عظمتها في عهد العاهل البابلي الشهير نبوخذنصر. أما في 539 قبل الميلاد فقد كتبت كلمة النهاية لاستقلال العراق القديم، وذلك بعدما فتحت بابل أبوابها للملك الفارسي كوروش العظيم، لتتحول بلاد الرافدين لمقاطعة في مملكة الفرس الواسعة. السمات العامة لديانات بلاد الرافدين. إن أكثر خصائص الديانات الرافدينية بروزاً تتمثل في نزوعها إلى الحلول، حيث كان من المعتاد أن يجري اختبار القدسي باعتباره ظاهرة أو هيئة طبيعانية، وباعتباره إرادتها وقوتها التي تهيئها لشكلها الخاص وسلوكها ومقدرتها على النمو. من هنا نستطيع أن نفهم انجذاب السكان الأوائل في بلاد الرافدين إلى القوى القدسية التي وجدوها مهمة لبقائهم، ورغبتهم في ملازمتها ورعايتها من خلال إقامة الطقوس والتعبد لها.
وهو ما يظهر في مسألة تطابق القوى الإلهية مع الظواهر الطبيعانية المتصلة بها. فالإله آن هو إله السماء، والإله هورساغ هو إله التلال والمرتفعات، ونانا هو إله القمر، وأوتو إله الشمس، وإزن إله الحبوب. إذ ما تطرقنا لأهم الآلهة التي عرفها العراقي القديم، فسنجد أن البانثيون مجمع الآلهة قد ضم مجموعة كبيرة من الآلهة الذين لعبوا أدوار رئيسية في الديانات الرافدينية القديمة. ومن أهم هؤلاء الآلهة الإله آن الذي نظر إليه على كونه إله السماء وأبا الآلهة، وكان ينظر للمطر على كونه منيه الذي يلقح الأرض ويتسبب في نمو النباتات، والإله إنليل إله العواصف والريح، والإله إنكي إله المياه الجوفية العذبة الذي امتاز بالخبث والرشاقة وكان قادرا على طرد الشياطين، كما لعب دورا مهما في إنقاذ البشر من الهلاك عندما أخبر زيوسودرا بمكيدة الآلهة وأمره وقتها ببناء السفينة. أيضا يبرز اسم الإله مردوك أعظم آلهة بابل، وهو إله العواصف الرعدية، وقد ظهر في ملحمة الخلق على كونه السيد المطلق لجميع الآلهة، وإنه منقذ الأرباب ومنظم الكون. الإلهة إينانا أشتار حظيت هي الأخرى بمكانة عظيمة وسط آلهة العراق القديم، وكانت الصفة المميزة فيها هي التركيب الشديد في شخصيتها وتعددية جوانبها، إذ كان يجرى تصورها في العادة في صورة شاب قوية الشكيمة ومتحكمة إلى حد ما، كما تم تصويرها في صورة شاب صغيرة تستعد للزواج. والملاحظة الأهم على شخصية إينانا عشتار هي التأكيد بشتى السبل على رغبتها الجامحة في الاستيلاء على السلطة. الإله تموز أيضا كان من بين الآلهة ذائعة الصيت في بلاد الرافدين، وكان يطلع بدور إله نبات، وهو يموت مع نهاية السنة ويبعث مع ولادة أزهار الربيع والقمح الطري. وبينما نجد أن عبادة تموز لم تعد عبادة رسمية ترعاها الدولة في كل من بابل وآشور، فإننا نجد أن عامة الناس قد ظلوا يتمسكون بها حتى لا نجدها تنتقل إلى سوريا وكنعان، بحيث تم توحيد الإله العراقي تموز بالإله السوري أدونيس. أما الإله آشور فقد كان في بدايته الإله المحلي لمدينة آشور، وسوف يتم تقديمه في صورة إله عظيم قوي بعد تأسيس الإمبراطورية الآشورية، وسيطلع بدور إله الحرب على وجه الخصوص. إن الآلهة الذين يشكلون المجمع الإلهي في بلاد الرافدين لم يكونوا كلهم ذو أهمية واحدة أو مرتبة متساوية، فالإله المسؤول عن المعول أو القالب الأجري من العسير أي يقارن بإله مسؤول عن الشمس، ولا يمكن توقع أن تتساوى مرتبة الإله المسؤول عن مساقات المياه والخنادق بمرتبة الإله المسؤول عن الأرض في كليتها.

على الرغم من هذا، فقد عرف الرافديون القدماء عدداً كبيراً جداً من الآلهة، وكان السبب في ذلك شيوع الاعتقاد بأن على الإنسان أن يكون لديه وسيط يتشفع له، وأن يكون هذا الإله وسيطاً بين الإنسان والآلهة العظام. ولهذا كانت تلك النوعية من الآلهة الصغرى قريبة الشبه بالملائكة الحارسة للبشر، وكان من المعتاد أن يتوجه كل إنسان في صلاته لإلهه الشخصي طالباً منه الخلاص والمغفرة. أما فيما يخص الحياة الآخرة، فمن الواضح أن العراقيين القدماء لم يتخيلوها بشكل واضح مكتمل بالكيفية التي ظهرت في الديانة المصرية القديمة على سبيل المثال. بحسب ما ورد في الأساطير السومرية والبابلية، فقد كان ثمة اعتقاد بوجود نهر يرتهم البشر يجب أن يعبره الموتى، وأن هناك نوتيا يقود القارب الذي يعبر بالموتى بعد وفاتهم إلى الجهة المقصودة. وكان هناك اعتقاد عام بأن العالم السفلي مكان كوني ضخم تحت الأرض يناظر السماء. أما فيما يخص الحكم على الموتى، فقد اعتقد العراقيون القدماء أن الأمر متروك بيد إله الشمس أوتو وآلهة القمر نانا. فيما يخص الطقوس الدينية، فقد كان هناك معبد واحد على الأقل في كل مدينة، بينما كانت المدن الكبرى مثل بابل تحتوي على عشرات المعابد. وكان من المعتاد أن يبالغ العراقيون القدماء في تزيين وتجميل معابدهم، إذ كانت بالغة الفخامة وتحتل مساحة كبيرة من الأرض. في المعبد كانت تقام الكثير من الطقوس، ومنها تقديم الأضحيات التي تتكون من الأغذية النباتية والحيوانية وصب الماء والخمور والجعة وإحراق البخور. وكان معبد الإله مردوك هو أكبر المعابد البابلية على الإطلاق، وكان يقع في الضفة الشرقية من نهر الفرات، وفي الجزء الشمالي من باحته قام الزقورة برجية كبيرة، وهي المعبد الذي عرفه العامة باسم برج بابل. الأعياد الدينية أيضا كانت معروفة على نطاق واسع في بلاد الرافدين، فقد عرف العراقيون القدماء الكثير من الأعياد الشهرية المنتظمة كيوم الهلال الجديد وأيام السابع والرابع عشر واليوم الأخير من كل شهر. أما عيد العام الجديد فقد كان أهم الأعياد قاطبة، وكان يتم الاحتفال به في عدة أيام من خلال إقامة الولائم والمراسم الخاصة. ومن أهم تلك المراسم والطقوس الزواج المقدس بين الملك الذي يمثل الإله تموز وإحدى الكاهنات التي تمثل الإله إنانا أشتار. وكان ينظر لهذا الطقس بأهمية بالغة، لأنه ضمان لاستمرار الخصوبة والزراعة في جميع البلاد الخصبة داخل العراق. من بين الملاحظات المهمة اللافتة للنظر أنه خلافاً للآلهة المصرية التي كثيراً ما نجدها في هيئة حيوانية، فإن الآلهة البابلية والآشورية دائماً ما تم تمثيلها في هيئات بشرية، وإن كانت غالباً ما مصحوبة بحيواناتهم المقدسة. ولكن مرد ذلك إلى أن البابليين وأسلافهم السومريين لم يمروا كما مر المصريون بالمرحلة الطوطمية من تطورهم الديني.

أسطورة جلجامش. عرف العراق القديم العديد من الأساطير والقصص الملحمية، تلك التي عبر العراقيون من خلالها عن رأيهم في خلق الكون وطريقة عمل الطبيعة والطرق المثلى للحكم. من بين تلك الأساطير أسطورة أرض الفردوس دلمون، والتي يعتقد الباحثون إنها مشابهة لقصة أرض عدن الواردة في العهد القديم، وأسطورة الطوفان التي تتشابه كثيراً مع قصة طوفان نوح بحسب الرواية التوراتية. من بين جميع تلك الأساطير تتمتع أسطورة جلجامش بمكانة شبه متفردة، ذلك أنها قد ناقشت العديد من الأسئلة الوجودية التي لطالما شغلت الإنسان عبر العصور، فنراها تتحدث عن قيمة الصداقة والموت وحلم الإنسان بالخلود. تتحدث الأسطورة عن البطل العظيم جلجامش، حاكم مدينة الوركاء، والذي كان مزيجاً من البشر والآلهة، وكيف إن أهل الوركاء قد اشتكوا إلى الآلهة من غطرسته، مما دفع الآلهة لخلق إنسان متوحش يدعى أنكيدو. يضاهي جلجامش قوة وبأسا، ولما عرف حاكم الوركاء بأمر أنكيدو بعث له بفتاة جميلة، فعشقها أنكيدو وصحبها لمدة 7 أيام كاملين، ثم انطلق ليخوض قتالا شرسا ضد جلجامش، ولكن البطلان تصالحا في نهاية الأمر مما أغضب الآلهة، أرسلت عشتار ثور السماء للقضاء على جلجامش، ولكن حاكم الوركاء القوي يتمكن من القضاء عليه بمساعدة صديقه الجديد. هنا يطلب الإله إنليل من مجمع الآلهة إنزال الموت بأنكيدو، فيمرض الأخير ويحزن عليه جلجامش حزنا عظيما، ويبدأ في التفكير في كيفية الخلود والتخلص من الموت، فيقصد أوتنابشتم، وهو الرجل الوحيد الذي كافأته الآلهة بالخلود بعد موقفه المشرف في أحداث الطوفان، عندما صنع السفينة وحمل البقية الباقية من البشر لينقذهم من الهلاك. أوتنابشتم يحاول أن يقنع جلجامش بأن الموت أمر لا مفر منه، ولكن جلجامش يصر على معرفة سر الخلود، فيخبره الشيخ الخالد بأن هناك زهرة معينة توهب الخلود وتنبت في أعماق البحر. ينزل جلجامش ليقطفها، ثم يسير في طريقه عائدا إلى الوركاء، وفي الطريق تغافله حية فتأخذ النبقة المقدسة، بينما يعيش جلجامش ما تبقى من حياته حزينا ويندب سوءا.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهاروني حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوا الناس،
3: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

يقال أنه أكثر ما يميز الإنسان أنه يفكر في المستقبل، يعني أكثر شيء يميز الإنسان أنه له علاقة بشيء لم يحدث بعد، شيء لم يحدث بعد، لدرجة أنه أنا في مرة من المرات ممكن مسولفها لكم قرأت رأي لأحد النقاد يقول الحياة ليست فقط ما حدث بل ما لم يحدث، يعني الأشياء اللي ما صارت هي جزء من الحياة، مو بس الأشياء اللي صارت، أصلا مرات الأشياء اللي ما صارت مؤثرة في حياتنا أكثر من الأشياء شنو صارت رغم هي ما موجودة ما صارت. مثلا أنت تريد تتزوج فلانة وما صارت، تظل عايشة وياك فلانة طول العمر، هي ما صارت، يجوز لو متزوجها خربان وياها أول شهرين ومطلق ومر يعني صار مشاكل، بس الأشياء اللي لا تحدث التي لا تحدث هذه أشياء أيضا مؤثرة، وقد تكون مؤثرة أكثر من الأشياء التي تحدث، هنا النقطة، لكنها داخلة وين؟ في الإمكان، لأن الإنسان إمكانات، يعني أشياء تحدث إمكانية بأن يحدث أو لا يحدث، هناك أشياء في داخله هي دائما معبرة ومهمة، أصلا قد تكون أشياء مهيمنة، واحد مثلا قضى طول عمره مثلا يشتغل وكذا عمود يصير غني، بس هو ما راح يصير غني مثلا يعني، بس هو شنو هاي الفكرة مهيمنة على حياته لو لا، ما عنده وقت لعائلته، ما عنده وقت الناس، ما يسافر، ما كذا إلى آخره، لكنه في النهاية ماذا؟ هذا الذي لم يحدث غير حياته أم غير حياته أم لم يغيرها؟ غيرها؟ غيرها؟ الذي لم يحدث يغير الكثير، وايش أكو واحد عنده حسبات ها؟ يحسب ليلا ونهارا، ها خاف أسوي كذا ويصير كذا، ها خاف كذا، هذا شنو؟ هذا هم يعني عندنا اللي ما يحدث، في الغالب لا يحدث، اللي أشياء اللي يحسب بيها في الغالب لا تحدث، لكنها شنو؟

مهيمنة على الطريقة التي يفكر فيها. إذن المستقبل مهيمن على الإنسان؟ نعم، الإنسان كائن يفكر في المستقبل. هسه تقول لي يعني شلون؟ يعني أقول لك الخبرات اللي حصلها الإنسان من الماضي وعلاقته بالحاضر هي موجودة، قد تكون عند كائنات أخرى. يعني قد تكون يعني مثلا تلقى يعني مثلا حيوان آخر هو حيوان مدرب بخبرته الماضية يتعلم، ها شنو يصير بحياته، يتعلم. وتجدون مثلا الكلاب أو القطط تتصرف أحيانا بهذا التعلم، يعني تدربها كذا تعرف وين تروح وين تجي وشلون كذا وشلون تستقبل، ويعني تتدرب لدرجة أنه بعض الحيوانات تدخل في مسابقات، أليس كذلك؟ تتدرب لها خبرة شنو بالماضي، لكن هي لا تفكر في المستقبل بالطريقة التي يفكر فيها الإنسان لحد الآن. يعني حسب معرفتنا إحنا، حسب العلوم اللي واصلة، أن الإنسان كائن يهيمن عليه المستقبل بطريقة عجيبة جدا. وهذا أيضا هاي المذاهب الفلسفية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يعني تحدثت عن هيمنة فكرة المستقبل على الإنسان. وإلا كل الأديان أيضا هي بها تطلعات لما بها، بها تطلعات. مثلا الإنسان يعمل ويفكر في من في الجنة، لا يعمل، ها لا يعمل هذا الأمر ويفكر في من في النار يخاف، أليس كذلك؟ يعني عنده مهيمن على التفكير، الأشياء التي تحدث والأشياء التي لا تحدث. راح نحكي احنا في الحلقة الماضية من حكينا عن الإساءات، اللي هو جدا موضوع طويل، أنا كنت أتمنى أنه نبقى بيه بصراحة، نبقى نسوي لنا سلسلة عن الإساءات العاطفية، لكن ما يخالف يجوز نرجع لهذا موضوع الإساءات. لكن أكو كانت فكرة صغيرة في الحلقة تتحدث عن وهم المستقبل أو عن المستقبل الوهمي، كيف أن إنسان يعد إنسانا ما بشيء ما ولا يفعل هذا أو لا يفي بهذا الوعد. وحكينا عن ديناميكيات هاي الآلية، يعني اللي يستخدمها الإنسان غالبا في حياته، ويحصل أحيانا على أشياء تفيده بسبب هذا الوعد اللي هو ما يحدث، يعني يعد بمستقبل وهمي. هذا حفزني إلى أن أبحث فكرة المستقبل أكثر في هذه الحلقة. خليكم ويانا.

إضافة إلى هيمنة فكرة المستقبل، أكو آليات من خلالها يبدو المستقبل شيئا من الوعد الإيجابي

الأديان الأخرى أيضا تحدثت عن هذه الأمور بشكل يعني متفاوت. المهم لكن السؤال هو أكو مستقبل لو ماكو مستقبل، وهذا سؤال طبعا هو تساؤل ليس سؤالا، إجاباته متعددة، وهو سؤال يولد مجموعة هائلة من الأسئلة. طبعا من الواضح جدا أنه العلوم والفلسفة تأثرت أو فكرت كثيرا في المستقبل أصلا، حتى علاجيا. يعني أنت شوف مثلا بالتجميل حديث دائما عن إخفاء التجاعيد أو محاولة شد البشرة أو محاولة كذا، كلها طرق لمقاومة شنو المستقبل المتمثل بالشيخوخة مثلا. يعني أكو ناس يدخلون دائما مبكرا في حمية غذائية كذا حتى يحمي نفسه من بعض الأمراض لأنه يخاف من المستقبل. أكو واحد يتزوج يقول حتى أولادي بالمستقبل شنو يودوني للطبيب ويحموني وكذا، يعني يتزوج على مود هاي الفكرة بالأساس لأنه خائف من الوحدة مثلا بهذه الطريقة. مثل ما قلنا أنه الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد بحسب ما نعرف يعني، الذي يعيش في زمن لم يأتي بعد. ها؟ يحلم. أكو واحد يسمونه دائما حالم، يعني هو يصل لدرجة يكون أفكارا هي بعدها ما ما ما ناضجة ويعيش بداخلها، يعيش في الأمل، يعني يعيش في الأحلام. كل الأحياء البقية تعيش وين؟ في الحاضر. بينما الإنسان قد، وهنا قد تفيد الاحتمال، لكن أنا أريد أن أقول أنها الآن تفيد الكثرة بهذه الطريقة، الإنسان ربما يعيش جزء هائل من حياته وين؟ داخل مستقبل شبيه متخيل، متخيل يعني هو من خياله. زين، هذا زين لو مو زين؟ هل تتخيل أن الإنسان سيكتشف الطائرة، وأن الإنسان سيبني حضارة بدون التفكير في المستقبل؟ هل تتخيل أن الإنسان يصل إلى اختراع مثلا الهواتف الجوالة والاتصال اللاسلكي والبلوتوث وإلى آخره، والاكتشافات الهائلة، العلاجات بالليزر كذا إلى آخره، دون أن يفكر في المستقبل؟ هسه مرات يفكر حبا، ومرات عديدة يفكر خوفا من هذا المستقبل لأنه يخاف من هذا المستقبل. ولذلك جزء كبير من حراك الإنسان الثقافي والفلسفي والاقتصادي والصحي أيضا هو متعلق بمن؟ متعلق بخوفه ورغبته في أحيان كثيرة في المستقبل. إحنا على المستوى الشخصي أحيانا نفكر في المستقبل نريده ماذا؟ أن يسرع، عندنا شيء في المستقبل حتى لو كان مستقبل قريب كما يقول المغني، شي يجي باكر ها واصبر شلون، هذا عنده شيء بسيط يعني، ها من هسه شي يقول يريد المستقبل أن يأتي سريعا، يعني ها الشعر يريد المستقبل أن يأتي ماذا؟ سريعا. وأكو واحد يريد يسهر الليل ويريد الليل ماذا؟ لا ينجلي، لأن يعني عنده مصيبة وانتظرت الصبح، عنده ديانة مثلا راح يجول الصبح، ها عنده مشكلة باكر الصبح، عنده كذا، أو هذا مثلا المحكوم باكر قضيته، أو يعني هواي أمور. مو فالتفكير في المستقبل هو تفكير مثير. ليش؟ لأن متعلق بشيء في الغالب لم يحدث. وإحنا قلنا في كثير من الأحيان الأشياء التي لا تحدث أثرها في الإنسان أكثر بكثير من الأشياء التي تحدث أو التي حدثت.

من أصعب الأشياء وأصعب الأشياء جدا هو التعامل مع الأشياء غير الملموسة، غير الموجودة، غير المتحققة. الواحد شلون يفكر أو شلون يتعامل أحيانا ويا أشياء مرات أكو أوهام هي حاضرة موجودة بس هي ما لا تلمس، يعني لا يمكن اكتشافها، ويكون التعامل مع هذه الأوهام ماذا صعبا إلى درجة كبيرة. كيف بالإمكان أيضا، يعني إذا نقلنا الموضوع، كيف بالإمكان أن نفكر في مستقبل كامل دون أن يوجد هذا المستقبل؟ لأن كثير من الفلاسفة تحدثوا عن أنه المستقبل ما موجود، غير موجود هو، يعني إحنا في طور الرحيل إليه بس هو شنو ماذا غير موجود غير كائن بعده. فالتعامل مع مستقبل غير موجود أو التعامل مع شيء غير موجود هو تعامل ماذا؟ هو تعامل ينتج القلق. ينتج شنو؟ القلق. ولذلك الإنسان غالبا شبيه يقلق منين؟ من المستقبل، لأنه بعده في ذهنه في الأقل غير متكون، غير متحقق. هسه تقول لي زين شلون نتعامل؟ أكو خطوات أكيد، يعني تحدث كثير من المختصين عن خطوات بالطريقة التي يمكن لنا أن نتعامل فيها مع المستقبل. زين، هذا بعض الفلاسفة حكوا بهذا الموضوع، أعتقد من ضمنهم أرسطو. زين، المستقبل موجود لما موجود؟ خلنا نسأل علميا. طبعا بعد إينشتاين هناك من تحدث ماذا بأنه المستقبل موجود، وعندنا أفلام طلعت أنه واحد يسافر كذا وين يوصل؟ يوصل للمستقبل لو ما يوصل، يعيش حالة المستقبل، يسافر عبر الزمن كذا ويخابر أولاده ويلقاهم ماذا يعني شياب صرون أكبر منه، يعني طريقة تعامل الزمن مع الحياة تتغير، طريقة فهمنا أو استغراقنا بالزمن تتغير. وإحنا هاي مرات نحسها حتى بالأشياء، نحس اليوم مضى سريعا ومرات نحس الوقت ما يمضي، يعني طريقة أصلا علاقتنا بالزمن هي علاقة مرتبكة، مرتبكة جدا. مرات باوع هيك يقول هاي السنين وين راحت، يعني هاي الخمس سنوات وين راحت، هاي السنة وين راحت، كذا إلى آخره، بينما أكو سنوات تمضي ببطء أكبر وأكو سنوات تمضي بسرعة أكبر وكذا إلى آخره. المهم ظهرت فكرة تقول أنه الأزمان موجودة جميعا، يعني الماضي والحاضر والمستقبل هنا موجودات بشيء بطريقة معينة معا بهذا الشكل. يعني إذا أنت هسه بسنة 2026 ف 2100 موجودة بس أنت ما واصل لها، تجي تلاحظ الفكرة شلون غريبة؟ هسه مو 2026 2100 موجودة، هناك رأي يقول بهذه الطريقة 2100 موجودة بس أنت بعدك ما واصل لها، أنت لم تجد الطريقة التي تصل، يعني المستقبل هو مو احتمال، هو مكان زمن. وهاي من أغرب الأفكار اللي قدمتها الفيزياء. الفيزياء يحتاج لها نوع من الخيال، وهناك يعني حتى من وصل نظرية الكم وكذا وطريقة التي تفهم بها المستقبل، يعني هذا يرجعنا لاحتمالات أكبر بهواي من الأشياء اللي قدمتها النسبية والأشياء اللي قدمها إينشتاين. أما فكرة أنه المستقبل يخلق باستمرار، يعني دائما في طور التكون، هاي أيضا فكرة موجودة. أكو هواي أفكار، أكو فكرة تقول لا المستقبل هو اختراع دماغي، يعني الدماغ هو مصمم على أن يفكر في المستقبل أكثر مما يفكر في الماضي، يعني يتنبأ بالمستقبل، يتنبأ بالتوقع. وهاي حتى في إرثنا الديني شو يقولون، كل أعتقد الإمام علي كل متوقع آت، مثلا بالعلوم الحديثة أو بالتنمية البشرية أو بالكذا يقولوا لك الإيجابية والمدري إيش وكذا، أنت تكون إيجابي الحياة شنو طاقة وكذا وتصير إيجابية الأمور إلى آخره. أكو أفكار موجودة في هذا الجانب. دين الدماغ هو مصمم على أن يفكر في، يعني على أن يتنبأ، على أن يتنبأ فعلا، على أن يتصور، على أن أحيانا يضع الاحتمالات، مو بس يؤمن باحتمالات، يضع هو الاحتمال، يعني الدماغ هو آلة للتنبؤ، كل ثانية يحاول يتوقع شنو راح يصير. ودرجة حتى من سووا الفيسبوك بالأول شيء شنو خلوا ماذا تفكر الآن، ماذا يحدث، ماذا جاي تلاحظ له لا، يعني هو يشتغل على هذه الآلية، لأن هو أبو الفيسبوك وذول يدرون أنه الإنسان يفكر بمن يريد أن يتوقع، يريد أن كذا، يريد أن يشوف شنو راح يصير، ماذا سيقول فلان عندما صار هذا الحادث. ولذلك احنا من يصير حوادث مرات عامة
أو يصير شيء يشغل الرأي العام، شو نسوي؟ ننتظر فلان المشهور أن يبدي رأيا، ننتظر نروح الصفحة كذا إلى آخره، المتخصص ننتظر كذا، مرات واحد ما له علاقة هم ننتظر ننتظر رأيه بشيء هو ما له علاقة به، ماذا سيقود الآخر؟ هاي قضية يعني. ليش؟ لأن إحنا الظاهر مبرمجين على الطريقة نريد أن نتوقع، ولذلك حتى الألعاب اللي بها توقعات شنو؟ هي ألعاب محببة للإنسان، الألعاب بها نوع من التوقعات. ودائما قبل أي لعبة، دائما حتى بكرة القدم، نحب شنو؟ نحب نتوقع، نحب نتوقع، يعني حتى لو ما نعلن ذلك ها، لكننا نحب أن نتوقع، ومرات نشجع بناء على توقعاتنا، يعني نريد توقعاتنا تحصل، نريدها أن تتحقق.

0: قدر ما نقول دائما أنه أكو علاقة بين حاضرنا ومستقبلنا، الحاضر هو الذي يحدد المستقبل، ليس كذلك؟ دائما نقول ادرس أنت كذا حتى تنجح، كذا حتى، كأنما يعني سبب ونتيجة وكذا إلى آخره. لكن بنفس الدرجة أيضا أو بالدرجة نفسها يؤثر المستقبل على من؟ على الحاضر. يعني الطريقة التي نرى بها مستقبل الأشياء تؤثر على الطريقة التي نتصرف بها اليوم. مو أنت وين شايف نفسك؟ مو هذا دائما يسألون حتى بالمقابلات، ليش؟ يعني قلت أنت وين شايف نفسك؟ أنت هذا السؤال، جواب هذا السؤال يحدد أنت شنو جاي تسوي هسه، يحدد في الأقل الدوافع، المحركات اللي تحرك الإنسان. لذلك في الغالب إحنا نصل إلى مراحل عمرية وأحيانا نصل إلى غيبوبة حياتية، يعني أنت عايش بس وايش دائما وما عندك شيء تسوي وتحس بفراغ وتحس ماكو شيء. ليش؟ يعني ما عندك مستقبل، ما عندك مستقبل، لا ترى نفسك في مكان آخر ولا تشتغل على هذا، على هذه على تحقيق هذه الرؤية، فأنت ما عندك مستقبل. بينما أكو واحد شنو دائما يقعد الصبح وشغوف ودائما متروح وعنده أكثر من احتمالات يعني بالحياة اللي يحققها. لماذا؟ لأنه لأن تفكيره بالمستقبل فعال، لأن المستقبل هو الذي يصنع المعنى، هو اللي أيضا يدفعنا إلى إلى إلى إلى إلى مجالات نحقق بها هذا المعنى. المهم، ولذلك هو العلاقة بالأمل، العلاقة بالرجاء، العلاقة بالخديعة أيضا، العلاقة بتحقيق الشخصية، والعلاقة بالخوف وانعدام اليقين والتلكؤ والتردد. ولذلك هو شبكة هائلة من الأشياء اللي ممكن أحيانا توقف الإنسان، والأشياء اللي ممكن أحيانا تدفع الإنسان إلى الأمام أيضا. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدع لبنان الفضل.
1: يقف الإنسان على حافة الحاضر متطلعا أبديا نحو الأفق المجهول، يمثل المستقبل ذلك الفضاء الغامض الذي يسكن وجداننا مشكلا أعمق دوافعنا ومخاوفنا في آن واحد. إنها علاقة أزلية معقدة تتنازعها ثلاثة أبعاد نفسية ووجودية رسمت مسار الفكر والحضارة الإنسانية. ما الذي يخيفنا؟ يكمن خوفنا الأكبر في انعدام اليقين وفقدان السيطرة. يحمل المستقبل في طياته الغموض التام، وتلك المساحة غير المرئية تتسع لسيناريوهات الفقد والفشل وزوال الوجود. نخشى أن تتلاشى إنجازاتنا وأن تباغتنا التحولات العنيفة، نظرا لأن العقل البشري يتعاطف مع الأوجاع المألوفة ويهاب المجهول الغامض. الخوف من القادم هو في جوهره قلق صريح من العجز أمام حركة الزمن التي لا تتوقف. ما الذي يغرينا؟ في المقابل يمثل الغد المغناطيس الأقوى للأمل والرجاء. إن وعود الخلاص وفرص البدايات الجديدة تمنح الحياة معناها ودافعها. يغرينا المستقبل بأمل الإنجاز وتحقيق الطموحات المؤجلة وتجاوز آلام الراهن. إنه المسرح المفتوح لترميم الذات واكتشاف المجهول وتوسيع حدود قدراتنا البشرية والتكنولوجية. ولولا هذا الإغراء الدائم بالارتقاء والتطور لا توقفت عجلتا الإبداع والسعي. ما الذي يخدعنا؟ تتجلى الخدعة الكبرى في توهم أن السعادة والكمال مرجئان دائما إلى الحقب القادمة. نقع في فخ السراب مضحين باللحظة الحاضرة على مذبح الآمال المستقبلية. يخدعنا الخيال بجعل القادم يبدو أكثر نصعية وقابلية للتحكم مما هو عليه في الواقع، ويغرس فينا وهم السيطرة المطلقة على مجريات الأحداث. ننسى أن المستقبل مجرد امتداد لما نزرعه اليوم، وأن الاستغراق المفرط في الترقب يسرق منا متعة العيش الحقيقي في التو واللحظة. يظل المستقبل مرآة تعكس ذواتنا الداخلية، إنه نسيج تشكله رؤيتنا الحاضرة، حيث يمتزج قلقنا بشغفنا ليصنعا معا مسار الوجود البشري.

من الأفكار اللطيفة. هناك من اعتبر أنه يعني الزمن, يعني الإنسان مو يعيش وإحنا نحكي بالمستقبل طبعا, أنه الإنسان هو مو يتقدم, يعني مو كان يعيش في المستقبل أو في الزمن, مو كان يعيش في الزمن وقدر ما هو يعني يتقدم نحو نفسه. جاي تلاحظ يعني هو يتقدم بالعمر, هو نفسه يتقدم نحو نفسه, يعني يتقدم باتجاه نفسه. هو بهاي اللحظة بالحاضر هو كإنسان غير مكتمل, يمتى يكتمل؟ بالمستقبل. شوية هاي شوية صعبة طبعا, هو حكاها هايدجر, وهايدجر صعب أصلا يعني مارتن هايدجر. الفكرة شنو؟ هسه احنا مثلا من نراجع تاريخ الأشخاص, هسه مثلا تاريخ الأشخاص الميتين, يعني مثلا قل صدام حسين, تتذكر بقاعة الخلد مو؟ تتذكر من يصيح واطلع وكذا وطلع جماعة ذولي وعدمهم مدري سوى بيهم, مدتب عليهم تيزاب, ها؟ وتتذكر يمته وتتذكر بالحفرة. شوف المشهدين جد متناقضات, ها؟ هنا هو بالعنفوان وبالقوة وبالكذا إلى آخره, وتتذكر بمشهد طلعونه ولحيته ووضعيته تعبانه ويعني مظهر يعني مذلول بالقائد الضرورة, ها؟ كان يسمونه قائد الضرورة. المهم فيطلع بهذا المظهر. انت الان من تجي تحاول انه يعني تنظر الى هذا الشخص او الى هذه الشخصية, تنظر لها من اكثر من موضع. ليش؟ لانها بمثابة تجربة تقريبا مكتملة, ما أقول مكتملة يعني بالمعنى الإيجابي, لا, بس هي كتجربة حياتية تقريبا مكتملة, يعني مات فتقريبا مكتمل تحكم عليها. كأنما هو مضى باتجاه نفسه, مضى باتجاه نفسه وتحقق بشكل سلبي بشكل إيجابي. المهم بهذه الطريقة كل إنسان هو يتحقق بالمضي في الحياة. يعني فكرة المستقبل هي فكرة قائم, يعني هو يفكر في المستقبل لأنه هو يريد يروح لنفسه بهذه الطريقة. هو كان هيك يقول إحنا باللحظة الحالية مو إحنا, إحنا الآن مشاريع ناقصة غير مكتملة. لا تستطيع أن تقول بأن فلان الذي يعمل مثلا في عمل مضني ومجهد وكذا هو هذه حياته. يجوز بعد 10 سنوات شنو راح أشوفه؟ راح أشوفه راكب أحسن سيارة وعنده مشروع آخر ومرتاح وكذا, لأن هو شنو استغل هاي الفترة الزمنية للمضي نحو نفسه, نحو اتجاه, نحو الإنسان الناجح, نحو الإنسان كذا. أو شوف هذا مثلا الرضا عمره يدرس وما يطلع وكذا, تعين أو خذ على منصب أو صار كذا أو صار مهم بالدنيا, فتشوفه متنعم. بس أنت ما تشوف شنو, ما تشوف اللحظات اللي هو قطعها حتى يصل إلى مرحلة النعيم مثلا, لأنه كان في طريق مجهد مو أو مجهدة بالمضي إلى نفسه. يعني مرات واحد حتى يوصل لحتى يحقق الأشياء التي يريد أن يحققها يتعب, لأن دائما الطريق شنو بمصاعب بكذا إلى آخره. المهم هذا أيضا جزء من التفكير في المستقبل. طبعا أكو واحد لا, يعني مثلا جيل دولوز قال أنه إحنا ما بالإمكان أنه تربط المستقبل بالحاضر. هاي شنو هاي عودة تصير, يعني تسوي أشياء وكذا على مود مستقبل شنو يصير زين, لو ما تريد حاجة ما أدري. يعني واحد مثلاً يرضى كل عمره هو زين بالأخير مثلاً طب يندعم يعني مثلاً يعني ها يرضى, يعني القصد إنه أنت مو كل شيء تسوي بالإمكان إنه شنو, بالإمكان إنه يطلع لك نتيجة جيدة. يعني ما أدري, الحياة مو دائماً منصفة, أو في الغالب الحياة ليست منصفة. مثلاً العالم مليء بالانقطاعات, انقطاعات يعني تسوي شيء تسوي شيء تسوي شيء, يجي واحد تافه يأخذ المكان اللي أنت تستحقه بالدنيا ويطيح وجهك على قول عمار, ها؟ اي والله, لان غالبا يعني علمنا حتى التاريخ انه الاشياء الكبرى التي تحدث في حياه, يعني في مصائر الدول مو بس بمصائر حياتنا الشخصيه البسيطه, تنتج من اشياء شنو غير متوقعه, غير متوقعه. يعني التاريخ مو خط, التاريخ مليء بالانقطاعات, ولذلك مرات التنبؤات تفشل. انت تشوف ابن صاحبك تقول له هذا ابنك طبعا راح يطلع دكتور ذكي كذا ويتعب, وهاي الاخير
تلقاه فاشل بالحياة مثلا، ما يصير شيء، ما يصير شيء، احتمال حتى ما يعبر السادس. هو كان ذكي، كان كذا، لأن الحياة شنو تعلمنا؟ أنه الحياة دائما مليئة بالتنبؤات. أكثر الأشياء اللي نتنبأ بها بدقة قد تفشل أمام حدث صغير يغير من كل شيء.

طبعا أيضا من الأفكار الغريبة التي تتحدث عن المستقبل، وهي فكرة مثيرة بصراحة، تقول أنه أنت على أساس مثلا يعني تعتقد أنه الناس هم نفسهم؟ يعني شنو؟ يعني معقول أنه واحد مثلا في عمر 20 هو نفسه من يصير في عمر 40؟ هو نفسه أكوبيهم يبقون يجوز يعني فعلا، لكن الفكرة شنو؟ الفكرة نفسها الفكرة اللي تقول لا يمكن عبور النهر مرتين، يعني الماء جاري ويتغير، تفاصيل بسيطة ربما أنت ما ملتمسها بس هو متغير بشكل من الأشكال. لذلك مرات عوضا عن التفكير في المستقبل شنو راح يصير المستقبل، لازم نفكر همينة احنا شنو راح يصير بالمستقبل. يعني أنا من أوصل للمستقبل راح أكون في نسختي الحالية، راح أكون مختلف، راح أكون كذا، هاي تفاصيل. يعني مثلا اسأل نفسك أنه أنت قبل 10 سنوات شنو تصور شخصيتك الآن نفسها؟ يعني لو مرات المستقبل ما يفيد، المستقبل يتحقق بس أنت متغير ما تلتذي به، أو تتمنى أنه هذا المستقبل ما تحقق أصلا لأن فهمك للحياة تغير. شلون واحد مثلا يعني حاط بباله مثلا يشتري بيت وسيارة وكذا ويتصور أنه راح يكون سعيد مثلا، ها؟ يحققهن، بعدين ينتبه لأنه هو شخصيته فهمه للسعادة تغير، ما تحققت السعادة بالبيت والسيارة مثلا. هسه ما أقول هنا مو مهمات، مهمات جد أساسيات، بس شنو هي الطريقة اللي نفكر بها إحنا حيال الأحداث اللي تصير في حياتنا. أنا من يوصل لي المستقبل أنا منو؟ يعني مو ماذا سيحدث في المستقبل، لا من سأكون أنا عندما يصل المستقبل أو عندما أصل إلى المستقبل. وهذا السؤال طبعا يغير فهمنا للأمور كلها، يغير فهمنا تماما للأمور كلها. ليش؟ لأن المستقبل خلنا نتفق أنه هو مو مرحلة زمنية، أو هو مو مجرد مرحلة زمنية. لا يمكن اختزال المستقبل بفكرة أنه يتعلق بالزمن، وإنما هو يعني يتعلق بكثير من الأمور، منها مثلا البنية الذهنية. يعني أنا السيستم اللي يشتغل به عقلي يتأثر بالمستقبل، السيستم اللي يشتغل به عقل طالب يفكر في كلية بمعدل عالي هو غير السيستم اللي يفكر فيه طالب بس يريد ينجح. يعني كل تصرف

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
6: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يومياً من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسراً نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
7: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالألف ومئة بالألف وثلاثمئة وعشرة. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
6: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
7: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع. نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا. احنا كجهة هسه داشتنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان ما عندنا. يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
6: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
4: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عندنا ارباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
6: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
8: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة هي أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلها تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
6: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
9: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرقل أموري يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف، يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
6: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
10: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
3: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها

لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار واحد بين خمسة إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يعتبر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل، والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنامٍ وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلية. البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدا أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصباق صفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة نرحب بها بكل من يسمعنا، سواء من الراديو، موجتنا الثابتة، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، واللي يسمعنا من خارج البصرة، منصات بودكاست حول العالم في كل مكان، حياكم الله. إذن رحلة من جديد مع لمحة من لمحات التراث العراقي عامة والبصري خاصة. واليوم احنا راح نحكي، طبعا تعودنا دائما بالقصخون ان نحكي عن الظواهر، عن الظواهر الثقافية اللي لها جذر تراثي فلكلوري موروث حكائي، لكن نادرا ان تناولنا الاشخاص الذين كانوا اسباب حقيقة في ان تنقل لنا كل هذه الكنوز من الموروث الأدبي والثقافي والفني والفلكلوري والتراثي. احنا بالعراق عندنا أزمة أرشيف وعندنا أزمة احتفاء بنفس الوقت. بمعنى شلون؟ بمعنى أنه احنا لا نحفظ للناس جهوده، وما نحتفي ولا نستذكر الناس اللي أفنوا حياتهم خدمة للمشاريع اللي هي تحفظ ضمير البلاد وثقافتها ولغتها وعاداتها وتقاليدها. يعني أنا أسأل بالله، حتى مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والتيك توك والانستغرام والفيسبوك وعدد بلا حرج، إذا ماكو شخص يتخصص بأرشفة موضوعة ما، هل ستتأرشف هذه المسألة من تلقاء نفسها؟ بالتأكيد لا. احنا اذا اليوم ما عندنا مؤرشفين، ما عندنا مؤرخين يؤرخون ويوثقون الحياة اليومية، طبيعة معيشة الناس، معمار المدينة، لما نقول معمار يعني طبيعتها المعمارية، هويتها المعمارية، سماتها في البناء، شلون سمات عندنا ما شاء الله هالفترة. وبنفس الوقت اذا ما عندنا ناس يوثقون طبائع الناس وعاداتهم، من شنو يحبون، من شنو يخافون، من شنو يتطيرون، من شنو يتشائمون، كيف المهن اليدوية، المهن لها علاقة بصناعة البحر، لها علاقة بالنخل، الزراعة، البيوت شلون تبنى وهكذا، المي شلون يجي، هاي إذا ما حد يوثقها حقيقة بطبيعة الحال لا يمكن أن تعيش إلى الأجيال المقبلة. ولهذا نشوف احنا جزء من الوفاء لشخوص حقيقة ندروا حياتهم في توثيق حياة العراق والبصرة. احنا جد نستمتع في القصخون لما نعرف بال 1800 شنو كان يصير بالعراق، وبال 1920 وال 1930. تذكرون لما ناولنا فترة عن التغيرات المناخية التي أصابت البصرة بحيث تعرض شط العرب إلى الانجماد؟ هاي لو ما واحد قاعد ومدور وباحث ومسجل وموثق، ما ممكن انه عرفنا او صدقنا في يوم من الايام انه البصرة تتعرض الى الانجماد، صح لو لا؟

حلقتنا اليوم راح تكون عن المؤرخ البصري الراحل والرائد ويكاد يكون الوحيد في مجال التراث الشعبي الذي حقق وأنجز لنا تراثا هائلا، ألا وهو الأستاذ حامد البازي رحمة الله عليه، علم كبير من أعلام البصرة. أنا أعتقد أنه حامد البازي بلا شك يستحق تمثالا في محلة السيمر بالبصرة، اللي هي اللي حفظت خطواته وكانت شاهدة على سيرة حياته. رجل كان يعيش في هذه المنطقة، منطقة البصرة القديمة سيمر ومقابلها من الأحياء وما جوارها وما نواحيها. حامد البازي هذا الرجل المخلص لمدينته أفنى حياته، بمعنى كلمة إفناء الحياة، في توثيق تاريخ مدينة البصرة، وترك لنا كنوز. أنا الكتب اللي طلعت في حياته هي كنوز حقيقة، وعندنا معلومة أنه الرجل الحقيقي كانت عنده مخطوطات لم تظهر إلى النور وتوفي، وما أعرف يعني العائلة هل هي محافظة عليها، هل لا تزال موجودة. تحياتنا وسلامنا لأسرة الراحل الكبير وابنه الأكبر أعتقد اسمه علي إذا يسمعنا اليوم. أتمنى حقيقة أنه تطلع كتب حامد البازي. اليوم هاي الحلقة هي في محبة حامد البازي، في استذكار حامد البازي واستعادته، في الوفاء من يعني برنامجنا هناك قصخون، ومن الإعلام البصري، ومن البصري

المصريين باسم المصريين لهذا الرجل، حتى نقول لكل واحد يعمل لهذه المدينة أنه إحنا راح نتذكرك والتاريخ راح يتذكرك بصفحات من نور ومن ذهب. الحقيقة تعرفون كأي بصراوي هو ما كان رجل صاحب أضواء، ما يدور أضواء وشهرة، بالتالي من تجي أنت تدور عن حياة حامد البازي تتعب لأن ما تلقى أكو حوارات كثيرة عنه. ومن الحوارات القليلة التي تمت مع المرحوم حامد البازي المؤرخ الشعبي كان لقاء الأستاذ أبو إلاف محمد صالح عبد الرضا وياه، وعنوين هذا اللقاء بمؤرخ البصرة حامد البازي ونشر في صحيفة المرفأ البصرية نهاية السبعينات، بعدين أعيد نشره في مطلع 2003 جريدة النهضة اللي صدرت في بعد السقوط. هسه الرجل غادر عالمنا هذا في 25/7، يعني تقريبا نفس أيامنا هاي اللي جاي نعيش بيها، ولهذا هذه الحلقة هي بمناسبة مرور 30 سنة على رحيل حامد البازي، نستذكره هنا ونستعيده في القصة خون. توفي سنة 1995 وإحنا الآن 2025، فثلاثين سنة على رحيله. غير هذا الحوار كان أكو حوار آخر مع القاص العراقي الكبير محمد خضير. محمد خضير يلتقي بحامد البازي في مجلة اسمها القلم، كانت تصدرها نقابة المعلمين بالثمانينات. خل تسمعني النقابة الآن. فهذه المكتبة المجلة كانت يكتب بيها معلمي البصرة، ومن ضمنهم محمد خضير كان من رواد هذه المكتبة، مسوي لقاء ويا حامد البازي. احنا لو ما هاي اللقاءين ما نقدر نحكي عن حامد البازي لأن ما حد ذاكره. حقيقة هذا الرجل كان يحتفظ بنقاوته البصرية وبصفاته الجنوبية، ودخل بهاي معمعة حوادث البصرة خاصة في عصورها المتأخرة، وحاول أن يزيل الغبار عن موروثها الشعبي ويطلع بصورة جميلة حلوة. وكتابة البصرة في الفترة المظلمة لا يمل، يعني ذات لزمة تقرأ ما تقدر تعوفها حقيقة. وأعتقد نشرته في دار الفيحاء، احنا هنا استعدناه وقرأناه كاملا في برنامج القصة خون.

غير هذين الحوارين، ورا 20 سنة كتب الدكتور إبراهيم خليل العلاف دراسة حول حامد البازي، وكانت بعنوان حامد البازي ودوره في توثيق تاريخ البصرة الحديث. استناد طبعا احنا نستند على مصادر كثيرة ومعلومات كثيرة في هذه الحلقة لدراسة دكتور حامد الظالمي، اللي أيضا حقيقة انتصر للرجل وأصدر له كتابا متأخرا من سلسلة كتب البصرة التي دعمتها ديوان المحافظة مشكورة، ونتمنى هذا المشروع يستمر ويمتد إلى كل أعلام البصرة. خلينا نحكي عن حياة حامد البازي. حامد البازي حقيقة ولد في البصرة 1920، ولهذا هو من الجيل الذهبي، جيل بدر شاكر السياب والعمالقة محمود عبد الوهاب وغيرهم. وين انولد؟ انولد بالخليلية اللي رايح على شارع تموز.

الفائدة احنا يعني جاي تحكي لنا قبل 200 سنة و 300 سنة، ما هي نفس الأحداث. تتذكرون لما حكينا عن مشكلة المجاري بال 1800 وكسر او 1700 وكسر ايام العثمانيين، شلون واجهها مدحت باشا وشلون حل مشكلة مجاري البصرة؟ فالتاريخ مشكلات البصرة هي نفسها أزلية. واحدة من فوائد قراءة التاريخ انه تعرف كيف اللي قبلك واجه الأزمات، شلون واجهوا الطاعون، شلون واجهوا مشكلة الحرارة وهكذا، حتى ما نحكي عن التفاصيل الأخرى. المهم الرجل كان يشجع هذا أستاذ عبد الحليم، للأسف ما نعرف اسمه الكامل، فكان يشجعهم على الاهتمام بالتاريخ، وأيضا كان شاعر شعبي، وكان جار يقول عندنا جوارين، كان واحد اسمه عبد علي الدلال وواحد اسمه محمد داود النجار، وكانوا يسوون جلسة حوار في دارنا، ويانا واحد وياهم واحد صديقهم هو يبيع حلويات عمره تقريبا 105 سنوات محدود بالظهر. يا بشوكت هذا الحكي يقول في منتصف الثلاثينات، يقول كنت هذول أنا طفل أجالسهم أقعد يمهم ذول الكبار وأسمع عنهم ومنهم عن أحداث واكبوها حصلت في، يعني هذا واحد قاعد يم عمره 105، يعني عمره شدة من يقولون بالتعبير الشعبي، فهذا يتكلم عن أحداث صارت بال 1700 برهاوة أو 1800 برهاوة. فكان يقول أحداث واكبها هو أو حدثها عنه والده الذي يشتغل فلاحا لدى الباليوز. الباليوز طبعا هو القنصر البريطاني في البصرة. فسجل من كلام هذا الرجل المعمر أحداث حدثت قبل 170 سنة، وهكذا فنقدر نعرف أنه أحاديث المجالس وذكريات المعمرين كانت أهم مصادر أستاذنا الراحل حامد البازي، لأن المصادر المكتوبة كانت نادرة أو معدومة.

في سنة 1936 دخل حامد البازي إلى متوسطة البصرة، وبعد 4 سنوات انتقل إلى ثانوية البصرة. يقول البازي عن هاي السنوات، كانت الأجواء في البصرة قومية، كثير من الطلاب كانوا من المهاجرين من عرب الخليج. بعدين اتصلنا، يعني كان هناك معروف نادي اسمه نادي المهلب اللي كان يدعو إلى اتحاد عرب الخليج. فيقول أسسنا إحنا طلاب المتوسطة، بس انتبهوا لي على هاي المعلومة، أسسنا إحنا طلاب المتوسطة جمعية اتحاد عرب الخليج. يعني هسه مو مال واحد يلطم، خلينا نخرج من السياقات الإعلامية. طلاب المتوسطة في البصرة في الثلاثينيات يسوون جمعية اتحادية، ودولة معناها عندهم رأي سياسي ورأي اجتماعي ورأي خاص في قضايا فكرية، ولا اللي عنده جمعية. وانتو تعرفون

الانتفاضات والثورات كلها كانت تنطلق من الجمعيات النقابات العمالية، وكانت لها دور بارز في الوعي المجتمعي. أصلا نور السعيد وصالح جبر ورشيد علي القيلاني منين كانوا يصيحون الداد؟ يصيحون الداد من الجمعيات، لأن كانت جبهة معارضة حكومية. طلاب متوسط أخواني اللي يسمعوني الآن في الراديو، طيب يقول احنا كنا طلاب سوينا جمعية اسمها جمعية اتحاد عرب الخليج، وكانت جمعية علنية، وقد حظيت الجمعية بدعم ومساند جماعة الضباط الأحرار اللي قرينا عنهم بالتاريخ، صلاح الدين الصباغ، فهمي سعيد، محمود سلمان، وكما كانت تحظى باهتمام السيد رشيد عالي القيلاني. تذكرون ثورة قيلاني 41. وأخيرا أصبحنا نتصل سياسيا، طلاب متوسطة، بالمرحوم يونس السبعاوي، وعسكريا بالعقيد صلاح الدين الصباغ. وبعد انتقالنا إلى ثانوية البصرة سنة 1940 وقسم راحوا سنة 1941، أصبحت جمعيتنا سرية، صار نشاطهم شوي بخطورة بعد مقتل الملك غازي. والمتصرف، متصرف يعني المحافظ، يقول منع نشاطنا. بس اخواني من نقول التاريخ يعيد نفسه، وكان يطلق عليها جمعية وحدة عروبة الخليج. زين، ما يعني هاي الاحداث ما تحتاج حتى تعليق مني، اشهد اعتقد يعني شكل زين. شلون حامد البازي هذا رجل يعني يمكن امكاناته بسيطة، شلون قدر انه يوثق هاي التوثيق؟ يراد لصرف الكتب والكتابة وشراء المصادر، يراد لها فلوس. شلون قدر حامد البازي وهو من عائلة بسيطة في محلة بسيطة انه يصرف على روحه وبعده طفل يسوي له جمعية؟ شوف ورا فاصل بسيط.

أستاذنا الراحل رحمة الله عليه كان في سنوات صباه يوفر النقود، يجمع من عمله، كان يشتغل في شرادق التمر، شراديق التمر هاي اللي المخازن من دول يحمون التمر يخلوها بالشرادق. ايش يشتغل؟ يشتغل كاتب. ليش؟ لأنه رجل ذاك الوقت كثير ناس ما يعرفون يقرون يكتبون، وهو داخل مدرسة ومخلص متوسطة، وكان يشتري براتبه كتبا في زمن إخواني كان لا يتجاوز ثمن أغلى كتاب دينار واحد، مو يشتري لآخر نسخة من فورتنايت لو التحديث الأخير البيكاكس دي، وقاعد حاط السماعات وخدران على النيتورك ما يدري بالدنيا طشت أو رشت. باعوا بس تخيلوا ذاك الجيل وتخيلوا هذا الجيل. طيب يقول الكاتب، يقول وقد تولع باقتناء الكتب أنذاك، وكانت مكتبته صومعته، صومعة يعني المكان اللي قاعد به العابد يعتكف، هو يقعد به يقرأ ساعات النهار والليل، بل ينام فيها بالمكتبة ولا يخرج منها إلا ما ندر، حتى وصلت بعد سنوات إلى أكثر من 5000 كتاب. أكو ناس يقول لك والله جاحظ، شون صار جاحظ؟ السياب شون صار السياب؟ محمد خضير شون صار هالشكل؟ أخوان خاف واحد ما يعرف، صار بالجد والمثابرة والشغل على نفسه والقراءة والمعرفة والاطلاع المستمر. شوف أنت صفن وين روحك، ساعات يومك بشنو تقضيها، اعرف مصيرك راح يرتبط بما تقضي به نهارك وليلك. هم ورا ما تخرج من الإعدادية سنة 1943 حامد البازي، خاف أحد استوى جاي علينا الحلقة، موضوع حلقتنا اليوم المؤرخ البصري الكبير رحمة الله عليه، اشتغل قاطع تذاكر في محطة قطار المعقل، هاي تشوفوها زين. طبعا بقى يشتغل عامل أو قاطع تذاكر ليا سنة لل78، تعين بال43، تخرج أو تقاعد بال78، أكثر من 35 سنة هو محتك مع طبقات من المجتمع بالقطار. شي يشوف محطة القطار. في فترة عمله في سكك حديد البصرة وقبلها عمل بالصحافة، هو كان حقيقة عاشق للصحافة، كان يقول عن هذه المرحلة حامد البازي: وكنت أقرأ الصحف منذ تفتح الأدبي سنة 35، فكنت أقرأ صحف سمعوا الرقيب والبصرة التي أصدرها عبد الرضا الدجيلي، وجريدة الإخاء، وجريدة الناس التي تلتها في الصدور، وكنا جماعة من الشباب تضم عبود شبر، تعرفون عبود شبر، أهل سيمر يعرفون عبود شبر، وكامل السريح المحامي، وجواد الشيخ حسن، وكاظم محمود الصائب، تتولى تحرير الصحف وتقوم بكافة شؤونها. زين؟ يعني كنا محررين ومصححين في آن واحد، إذ كانت الجرائد لا تربح وتتخذ من المطابع التي تطبعها إدارات لها، يقعدون بالمطبعة يأخذونهم غرفة أو ميز ويقعدون يسوون الجريدة، شوف التفاني زين. ومن الصحف التي اشتغلت فيها جريدة الخبر وجريدة البصرة، ست جرائد هو كان يشتغل بيها أو عفواً يطلع عليها، واشتغل باثنين منها.

يقال من عرف حامد البازي واتصل به وشاهده واطلع على صوره، اللي يشوف صوره حقيقة راح يشوفه إنسان صاحب هندام أنيق جدا. تباعد تقول هذا نجم تلفزيوني مذيع، ودائما يلبس هاي العرقتشين مالته المميزة، البيضة النظيفة الجديدة، ولابس هذا الرباط الحلو والقميص، وغالبا يكون قميصه أبيض رحمة الله عليه. وحتى في الصيف كان يلتزم بهذا اللباس الأنيق، الهندام الأنيق، وكان دائما يحلق ذقنه باستمرار ويعطيك صورة للبصري صاحب السمرة الخفيفة والصوت الهادئ والأدب الجم والكبير، اللي يعرف جيل 1920 وجيل 1930 إلى جيل 1940. أهل البصرة بهاي الأجيال هذه دائما صوتهم ناصي، مؤدبين جدا، خجولين جدا، من أجيال من 50 فما فوق بدأت، لأن ذولي جيل 50 بدأ يصطدم بالحرب، ذولا لبسوا حرب، لبسوا بحرب إيران، فشوي صاروا أكثر خشونة. ما أعرف اللي دارس علم، يعني علم النفس الاجتماعي راح يعرف شنو المنطقة اللي نتكلم عنها. ذاك الجيل كان جيل يعني هانئ، صح هو كان يعاني من مشاكل اقتصادية، من فقر، من نقص خدمات صحية، الناس كانت تموت بالتيفو في ذلك الوقت، لكن كانوا هادئين لأن طبيعة البصرة في تلك الفترة كانت هادئة، ماكو كانت أزمات كبرى. فكان حقيقة هذا المؤرخ البصري الذي عشق البصرة وكتب عنها حتى في موته، طبعا مدفون في الحسن البصري، يعني لم يفارق المدينة حتى في بعد رحيله. للأسف حقيقة المدينة لم تكرم حامد البازي. يفترض حامد البازي، أنا قلت في بداية الحلقة، يفترض عنده تمثال، يا بسوي شارع باسمه أو بناية أو ساحة. هاي ساحات ما شاء الله جاي يصير بالبصرة والكثيرة. على فكرة أنا أراسل يعني رسالة للبلدية، جهودكم رائعة بالتبليط والمناطق بالقبلة صارت فظيعة، التقاطعات ليش ما تسمى؟ الساحات الجديدة هاي الدوارة ليش ما تسمى بأسماء البصريين؟ ليش ما واحد من الساحات هذه اللي هي صير دوار، هذا مثل دوار، شو نسمي احنا، فلك، اللي صار بس بالقبلة بيها ثلاث فلك جديدة بالفترة الأخيرة، واحدة سميها فلكة حامد البازي، شنو يعني صعبة؟ اخوان يعني هاي دولة، هم دولة عيون القلادة البصرية. المهم حتى مدرسة ماكو باسمه، ورجل أفنى عمره في الأدب والتدريس. على الرغم أنه هذا الرجل سنة 87 كرم بوسام على مستوى الوطن العربي، اسمه وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب. صدقون احنا دائما هاي مصيبتنا، يعني محمد خضير اخذ جائزته الاولى منين؟ من سلطان العويس بالامارات، جواهري كذلك. حامد البازي ماخذ جائزة من اتحاد المؤرخين العرب. شنو الجائزة؟ وذلك تقديرا لجهوده في توثيق تراث وتاريخ مدينة البصرة. حامد البازي حقيقة اختلط تاريخه بتاريخ المدينة، ولهذا كان حقيقة شخصيته الظل شاهدة على تاريخ مدينة البصرة. رغم حقيقة هو البعض يتهمه بالمغالاة بحب البصرة، لكن لا يمكن أن يلام حقيقة كاتب في حبه لمدينته.

مستمرين معاكم أحبتي في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. حلقتنا اليوم عن المؤرخ الراحل حامد البازي، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. اللي قاري كتب حامد البازي يعرف أنه أسلوبه في الكتابة ظريف ممتع، ويهتم دائما بالحوادث الطريفة يسجلها. يعني أنا قاري مثلا أنه هو مسجل أول بايسكل داخل البصرة، يقول أول بايسكل كان جابه حجي عبد الله المسلماني وراح به للزبير وسموه حصان إبليس، حصان إبليس، وكانوا أطفال البصرة يركضون وراه ويحذفونه بالحجار. زين، وحامد البازي هو اللي دون أول سيارة دخلت إلى البصرة أو سافرت من البصرة إلى الكويت، كان رقمها 204 للأستاذ حامد النقيب، عمارة النقيب، وكانت أجرة والنفر الواحد اللي يريد يروح للكويت يدفع 4 روبيات، وحتى كاتب اسم السائق ماته، يقول اسمه سمر هندي. شوف بعض ظرافة المعلومات. زين، هذا اللي يريد يكتب مسلسل، إذا ما موجود حامد البازي شلون يكتب مسلسل عن البصرة في تلك الفترة؟ يظل يألف من كيفه. إذن هو حقيقة من أهم المؤرخين للتراث الشعبي أو ما يسمى الحياة الشعبية والمحلية، ولهذا أستاذنا أستاذ الأجيال محمد خضير لما سأله كان عنده سؤال مهم لما نلتقى في مجلة القلم، عندما قال له تقدم كتب الجاحظ ورسائله، تقدم شرائح عريضة لحياة البصريين الشعبية في العصر العباسي، هل اهتم مؤرخ آخر بما اهتم به الجاحظ على هذا المستوى؟ شوف شلون يريد يبروز الجهود أستاذنا محمد خضير أطال الله في عمره. فيجيب البازي قبل 40 سنة يقول له يعتبر الجاحظ في مقدمة من اهتم بهذا اللون من التاريخ، ولكن هناك مؤلف كان بنفس أهمية الجاحظ. شوفوا هنا قيمة العالم، حامد البازي عالم بالتاريخ، احنا مخبوصين بالجاحظ. يقول لمحمد خضير يقول لا ترى اكو واحد بقيمة الجاحظ، من هو هذا؟ يقول هذا اسمه النجيرمي ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمي البصري، ولد بقرية نجيرم من قرى جنوب البصرة، ما أدري هاي القرية بعدها موجودة لولا، ونشأ في البصرة وكان من جماعة الزجاج، يشتغلون بالزجاج، ثم رحل إلى بغداد ومنها إلى مصر، وتولى الكتابة لكافور الأخشيدي اللي كان ناشب ويا متنبي، تذكرون لا تشتري العبد إلا والعصا معه، هذا كان يحكي على كافور، هذا البصراوي راح قاعد كاتب يم كافور بمصر. شوفون الدنيا قد صغيرة، هذا خطية بصراوي بس توفي في مصر، يعني هناك بقى، وهو أول من ألف كتب التراث الشعبي، وله كتاب اسمه أيمان العرب في الجاهلية. شون يعني الحلفان مات العرب أيام الجاهلية، وهو ما دام مصر راح بمصر لازم عنده شيء عن الأكل، وبالفعل أنا صراحة ما تدري بس من بحب دورت مسوي له كتاب عن المآكل البصرية، الطبيخ البصري، وكتاب أيمان العرب حقيقة يحتوي كل الحلفانات التي كان يقسم بها العرب أيام الجاهلية وأيام عصر صدر الإسلام، وكانت مخطوطة هذا الكتاب لدى الشيخ علي البازي رحمة الله عليه.

حامد البازي اهتم كما قلنا بالتاريخ المحلي الشعبي للبصرة، لا سيما في فترة الحكم العثماني وبدايات الاحتلال الإنجليزي للبصرة، لأن هاي المرحلة أخواني من التاريخ لم يسلط عليها الضوء بما يكفي، وما كتب عن هاي الفترة قليل ويحتاج إلى التثبت أكثر. يعني لما سأله أستاذ محمد خضير إلى أي مدى يثق المؤرخ المعاصر بمؤلفات المؤرخين السابقين لتاريخ البصرة في أدوارها المختلفة، قال حامد البازي أنه هو يعتقد أن المؤرخين اللي كتبوا عن تاريخ البصرة في أدوارها الأولى وتطرقوا إلى الحياة الأدبية والاجتماعية والسياسية كانوا أكثر صدقا من المؤرخين الذين كتبوا عن أدوارها المتأخرة. شوف شلون، يعني فضل الأقدمين على جيله هو. وقد ظهرت في الفترة المظلمة عدة مؤلفات مثل ولاة البصرة ومتسلموها لابن الغملاس، التحفة النبهانية، كتاب عثمان بن سند، إلا أن فتح الله الكعبي صاحب كتاب زاد المسافر، ومؤرخ آخر لإمارة أفراسياب العربية هو المؤرخ عبد علي الحويزي، هما أكثر صدقا من أولئك. لكنه للأسف لم يذكر كتب الرحلات ومذكرات القناصل وما كتبه الرحال الإيرانيون والأتراك عن البصرة. طبعا حامد البازي كانت له صداقات مهمة مع كثير من المؤرخين، من ضمنهم عبد العزيز الرشيد صاحب كتاب تاريخ الكويت. والحقيقة أسهم حامد البازي في توثيق أمور عديدة في كتاب تاريخ الكويت وهو مشار إليه في الكتاب. لكن الغريب أن يفيد أحد الباحثين الذين كتبوا عن البصرة أطروحة الدكتوراه باللغة الإنجليزية من حامد البازي ويسميه حميد البازي، وهو الدكتور ثابت عبد الجبار عبد الله اللي كتب أطروحته للدكتوراه في الاقتصاد السياسي لتجارة البصرة في القرن الثامن عشر في جامعة جورج تاون سنة 2001. طبعا مثل ما قلنا أنه الحامد البازي لم يجد من يطبع له مخطوطاته التي تؤرخ له. من اللي يتولى هاي المسألة؟ بنته استقلال اللي كانت تساعده في تبييض بعض مسودات الكتب، لذلك بقيت كتبه مخطوطة إذ لم يطبع أهم ما ألف وكتبه. وامتازت كتابات حامد البازي في أنه كان يلتقط الأخبار النوادر والمثيرة والحوادث التي تتفرد بها البصرة، وهذا طبعا يعطي إثارة للكتاب اللي كتبه. وكان يركز على اشتقاقات تسميات مناطق البصرة، وهذا إن شاء الله راح نتناوله في حلقات مقبلة.

الرجل حامد البازي كان عنده ميول وطنية وقومية، ولهذا كان يتحدث عن الشخصيات اللي قاومت الاحتلال البريطاني ويركز عليها، وكان يؤكد على هذا الأمر. يعني أي مقاومة للاحتلال كان يسلط عليها الأضواء. من ضمن الشخصيات اللي تكلم عنها هو عبد المهدي المظفر وناصر البحراني وعبد الله الخليفة، طبعا كلهم من علماء الشيعة آنذاك. خلنا نحكي عن مؤلفاته قبل أن نختم. حقيقة البازي عنده مؤلفات مطبوعة هي الشراب الحلو، قصص، صدرت سنة 1950 عن مطبعة الخبر، وهي تصور الحياة الاجتماعية في البصرة. كتاب اسمه الناهي والنويهي، 120 صفحة تقريبا، صدر سنة 1954. وكتاب مهيار الديلمي أو مهيار الدليمي، سنة 1956. وكتاب الأهم هو البصرة في الفترة المظلمة، سنة 1969، في مطبعة البصري. وكتاب الأحواز، سنة 1982، في مطبعة الرشيد. من مؤلفات المخطوطة تاريخ البصرة الكبير في 7 أجزاء، وقال عنه في حواره مع الأستاذ محمد خضير: أرجو أن يظهر كتابي عن تاريخ البصرة الكبير بمناسبة تأسيس مدينة البصرة، ومختصر تاريخ البصرة في العهد العثماني، ورقصة الهوى وأغاني الخليج العربي والثورة العراقية، وديوان شعر فجر العروبة اللي كان المرحوم بدر شاكر السياف قد قدم له، وكتاب مباحث بصرية وأكثره أخبار طريفة عن البصرة، وأيضا جاء على الغلاف الأخير لكتابه الناهي والنويهي أنه له مجموعة كتب جاهزة، هي الفيضان رواية سينمائية، والشرف رواية سينمائية، وصميم الواقع قصص، وأديب وأديبة جبران وعائشة التيمورية. الحقيقة هي كثير من المقالات والدراسات اللي جمعها الدكتور حامد الظالمي من الأرشيف وتقدمها، ومشكور حقيقة على هذه الجهود. يظل حامد البازي اسم رفيع من أسمائنا التي نحتفي بها دائما، والتي نتمنى أن يكون قد قدمنا شيء عن حياتها، شيء من العرفان بعد مرور 30 سنة على رحيلها. راح يظل حامد البازي ما دامت البصرة وما دام البصريون يحبون البصرة ويحبون من كتبوا عن البصرة وتغنوا بها.

0: إذن أحبائي أصدقائي المستمعين في كل مكان، هكذا أصل إلى نهاية حلقتي لهذا اليوم من برنامج القصة أخوان. أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا وممتعا مع الحلقة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: صباح كل يوم يعبر إبراهيم التميمي البوابة ذاتها، يدخل الدائرة الحكومية التي أفنى فيها سنوات من عمره، يستعد لأداء مهامه، وفي قلبه سؤال قديم متجدد: لماذا يتقاضى زميلي في وزارة أخرى أضعاف ما أتقاضاه، رغم أن كلينا نعمل في خدمة الدولة ذاتها؟ منذ سنوات ظل سلم الرواتب في العراق سلماً متعرجاً لا يصعد عليه الجميع بالطريقة نفسها، تفاوت صارخ في الرواتب، وغضب يتصاعد في الشوارع، وتظاهرات تكرر الشعارات ذاتها: نريد العدالة، وحد الرواتب.
1: سلم الرواتب كل عدالة ما بيه. تشوف موظف قاعد يشتغل بوزارة أو يشتغل بدائرة يستلم له 6 ملايين، وموظف آخر بالشارع يكنس هو ومكناسته يعطونا 400، شلون نقدر نعيش بها هنا ال 400 ألف؟ الغلاء بالنسبة للأسواق، وراك كهرباء، وراك انترنت، وراك أطفال، وراك مدارس، يعني أنت شلون تقدر تبني لك عائلة إذا راتبك 400 ألف؟ شي احتياجي راح تطلع لك عائلة تعبانة، جيل تعبان. لازم يصير انصاف بسلم الرواتب، لازم الحكومة تواحينا بعين الرحمة، بالذات احنا أصحاب الرواتب القليلة المهمشين. يعني مثلا 300 ألف 400 ألف، هاي وين يعني شلون تقيسها ويا هذا السوق ويا هذا الغلاء الموجود؟ يعني الحكومة ما تعرف، ما جاي يشوف الناس شلون عايشة، ما جاي يشوف السوق شلون وضعه. ما نريد احنا ملايين، حالنا حال ابو النفط، وحالنا حال ابو الحكومة والبرلمان والمجلس محافظة. اريد راتب كن اعيش بي عيشة كريمة، يعني اسد قوت بيتي وقوت عيالي. لا تاكل مثل الاوادم ولا تشرب مثل الاوادم. يعني الراتب 400 الف وعدة 3 أطفال، يقدر يشتري له كيلو لحم بالشهر؟ لا ما يقدر. يقدر يشتري له سبلة لمكيف؟ لا، يضطر يروح يشتري له شغلة تعبانة وشارع قلبه وهو منا مشلوع قلبه. وظل انت مختلف عن الناس، شوف ناس عايشة ناس ما عايش، ناس جوا القاع، صارت طبقية، انت عايش بالطين وذاك عايش بقصر.
0: واليوم وبين أروقة الحكومة ولجانها تلوح بارقة أمل، فهل اقترب الحلم من التحقق أم أن السلم الجديد سيظل حبرا على ورق؟ يجيبنا على هذا السؤال المحلل الاقتصادي عدنان حسين بقوله:
2: نحن نشهد حراك من قبل الموظفين لرفع سلم الرواتب لمواجهة الارتفاع في المستوى المعيشي، لكن هذا الأمر مرتبط حقيقة، نحن نعلم أن الموازنة الجارية للعراق مرتبطة بشكل كبير بسعر برميل النفط، واليوم أسعار براميل النفط تقريبا ما دون $65، وبالتالي أنا أعتقد من الصعب جدا أن تعمل الحكومة على رفع مستوى سلم الرواتب، لأن أساسا نحن أنا لا أقول لدينا مشكلة في توفير ما هو مطلوب من الرواتب الآن، لكن لا يوجد أريحية كبيرة للحكومة طبعا، وهذا من سلبيات الاعتماد الكبير على النفط. دائما نقول يجب الاعتماد، تنويع مصادر الدخل، يجب أن تتنوع مصادر الدخل للدولة، يجب الاعتماد على القطاع الخاص وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتخفيف من عبء الحكومة على الشعب.
0: فاخر عبد الستار قضى أعواما في خدمة مؤسسات الدولة، لكن راتبه ما زال لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية، يشعر بأن العدالة غائبة وأن هناك فجوة واسعة بين ما يتقاضاه هو وما يتقاضاه أصحاب الدرجات العليا والامتيازات الكبيرة. بالنسبة له القضية ليست أرقاما بل إحساسا عميقا بالتهميش والظلم.
3: نهائيا ماكو عداله، لان المواطن جاي يتعب اكثر من السياسي. السياسي قاعد عنده كتله حزبيه وناس واقتصاديات، فاكيد هو راتبه راح يكون عادي، والموظف العادي اللي مثل ابو البلدي 400 هذا الى الله، يعني ما راح تكفي، اكيد ما راح تكفي. وضع تعبان بالنسبه لي، يعني غلاء السوق لا تعبان، وهذا 1000000% جهاله ما يسجلهم مدارس اهليه، 1000000% ضالين بالمدارس الحكوميه التعبانه، ماكو كرسي فيه 50 و60، والمعلمه تجي تريد تدرسهم وتحفظهم كل شيء ما يفتهمون. أكيد المدير العام يأخذ 5 ملايين 6 ملايين، الموظف العادي يأخذ 350-400، إذا كلش يعني خدمته يمكن بال20 سنة يأخذ 750، وهذا اللي يأخذ 3 ملايين 4 يمكن ما عنده خدمة حتى 5 سنوات.
0: لكن في مقابل الأصوات المطالبة بالمساواة الكاملة في الرواتب، تبرز وجهات نظر أخرى تحذر من أن الحلول العامة قد تولد مظالم جديدة. الخبير الاقتصادي حيدر الأسدي ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة، محذراً من أن توحيد الرواتب دون مراعاة طبيعة العمل والظروف المحيطة به قد يؤدي إلى إحباط شريحة من الموظفين الذين يؤدون وظائف عالية الخطورة أو تتطلب مجهوداً استثنائياً.
4: في ظل الصراعات الواضحة جداً في عملية مساواة موظفي الدولة بالرواتب، بوجهة نظري الشخصية أيضاً هذا راح يفقد العدالة لبعض الوظائف، لأن هناك وظائف لديهم مخصصات معينة هي اللي ترفع رواتبهم، وبالتالي ما ممكن أن أرفع عن هاي المخصصات لأنه يعمل في أماكن خطرة ممكن أن تشكل يعني خطورة على حياته، مثل القطاع النفطي والكهرباء وحتى البلديات والصحة. هذه تشكيلات ما ممكن المساس برواتبها لأنهم يعملون في قطاع خطر جدا ممكن حتى يهدد حياتهم. بالتالي عملية الدعوات لمساواة الرواتب هي أيضا عملية غير عادلة بالتحديد.
0: ورغم الزخم الشعبي والاحتجاجات المتكررة، إلا أن هناك من يشكك في إمكانية حسم هذا الملف في الوقت الراهن. الدكتور عمار البعاج يقرأ المشهد من منظور سياسي ويرى أن ملف تعديل سلم الرواتب ورغم أهميته قد يرحل من جديد بسبب قصر عمر الحكومة الحالية واقتراب موعد الانتخابات، ما يجعل من الوعود الحالية أقرب إلى التهدئة منها إلى التنفيذ.
5: أعتقد هذا الملف راح يرحل إلى الدورة القادمة، كون أنه هو عمر الحكومة بات قصير حسب التوقيتات، أنه هو الانتخابات البرلمانية المقبلة راح تكون شهر 10 أو لربما تؤجل إلى شهر 11، على الرغم من أنه هو مطلب جماهيري حقيقة. التباين بالرواتب حقيقة جاء من وضع عدة قوانين، وهذه القوانين يعني لكل دائرة كان لها قانونها الخاص ومخصصاتها الخاصة، وبالتالي صار هنالك تباين كبير بسلم الرواتب بين دائرة وأخرى بين وزارة وأخرى. نأمل أنه يعني بالسنوات القادمة أنه ينطرح قانون تعديل سلم الرواتب وتكون يعني الدولة العراقية تحت سقف واحد من الرواتب، يعني المهندس اللي يداوم بالصحة نفس راتب اللي يداوم بالنفط أو اللي يداوم بالتعليم وغيرها من الأماكن.
0: بين الأمل والشك وبين الشارع ومراكز القرار، يبقى ملف توحيد سلم الرواتب معلقاً بين طموحات الموظفين وواقع السياسات المعقدة، وبينما ينتظر إبراهيم وفاخر وآلاف أمثالهما بصيص عدالة يعيد التوازن لسنوات خدمتهم، تزدحم طاولات الحكومة بالتقارير واللجان والمقترحات دون أن تبصر النور بعد. فهل يكون السلم الجديد خطوة نحو إنصاف الجميع، أم أن الانتظار سيطول حتى إشعار آخر؟
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
6: روح القصة حكاية،
5: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
6: وروح الحكاية تجربة.
5: ولأن قيمة التجربة عبرة،
6: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
5: برنامج حكايتي،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
6: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير احبتي مستمعي اذاعه تايم سكوير الاكارم من جديد. اطل على انا سامعكم في الاعداد والتقديم وعلى الهواء مباشره محدثكم احمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الاخراج الزميل اوراس فوزي وفي الاشراف والمتابعه كل من الاستاذ علي عبد الباقي والاستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

طبعا طيلة تقديمي لبرنامج حكايتي وروي الكثير من الحكايات الواقعية التي تصلني أو التي أقرأ، الحكاية اليوم لم أجد في يعني في طيلة هذه الحكايات هكذا صدمات في هذه الحكاية، هكذا وجع راح نرويها لكم كما أوجعتني. أنا لا أتحدث عن الوجع بمعنى الإيلام، إنما عندما تكون الحياة في طريق وتنتهي في طريق. لأبدأ بالأم ليلى، امرأة ربت بيت، فلسطينية تعيش في الأردن، تسكن في بيت إيجار، والزوج يعمل سائق لمركبة كبيرة تنقل البضائع بين المحافظات وأحيانا خارج الحدود. هذا عمله، مستأجر لبيت في أحد المناطق الأردنية الشعبية حتى يستطيع دفع الإيجار، لأنه المناطق الأخرى تكاد أن تكون أسعار البيوت مرتفعة. عند الابن البكر هو آدم عمره 18 سنة، والبنت هاجر عمرها 16 سنة. الغريب في آدم البكر من طفولته إلى عمر 18 سنة وصولا إلى الإعدادية هو ذكي جدا، ذكاء خارق. لنتحدث عن طفولته كما ورد، طفولة يعني فيها نبوغ وعبقرية، نبوغ في الرياضيات، في أشياء كثيرة، طفل غير اعتيادي، اعتبرت العائلة هذا الأمر طبيعي. بعدين لا، الأمر تغير عندما انتبهوا أساتذة المتوسطة لهذا الذكاء. الأمر زاد أكثر في الإعدادية عندما بدأ يساهم أو يشارك، هكذا أمور يبدو أنه لا تحدث في هذه الانتباهات الذكية، لا تحدث في مدارسنا العراقية، لا هذا في الأردن. شنو الانتباه؟ الانتباه أنه هذا الشاب في تدرج العلمي حصل على درجات هائلة، وفي وصوله إلى الإعدادية يعني لنتخيل أن يأخذون طالب بالإعدادية يودونه للجامعة، مو يدرس لا، يودونه للجامعة لاختبارات. هذا الاهتمام، طبعا الاهتمام بعبقرية الأشخاص، لكن مع الأسف أكو يبدو أن عالمنا العربي لا يركز على هكذا شخصيات مهمة. يعني هذول العباقرة أو هذا النبوغ يجب أن ننتبه له، موجود عندنا وبكثرة في العراق، يمكن يكتبون عنه في صحيفة، لو يستخدمونه في تقرير إعلامي يظهر لنتعجب، أو في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن ماذا بعد؟ لماذا نقول أنه هكذا دول هي صعدت إلى القمر وفعلت كذا وصنعت كذا؟ لأنها تعرف كيف أن تستثمر هذه العقول وهذا النبوغ. لكن في مجتمعاتنا المتخلفة، أنا يعني لا يمكن أن أكون الأول في قول هذه الكلمة وهذه الصفة. نعم، يعني إحنا شعوب متخلفة، وحتى الشعوب التي نعتقد بقصور ما أنها متطورة، لكن هي استثمرت عقول من أجل أن تطور أنفسها، هي استأجرت عقول حتى نهضت، وبالتالي أرسلت أبنائها للدراسة خارج القطر، ووضعت اشتراطات واختبارات، يعني أكو استراتيجية. هذا بالأردن المسكين، يعني هم الأردن بلد يعني لحد الآن لم ينهض، يعني البلد نظيف، البلد إمكانياته وموارده الاقتصادية ضعيفة جدا، بلد يعني بلد يتكئ على شعوب أخرى حتى يحمي نفسه، فلا يفكر بالتطوير بمعنى التطوير. هذا البعد أو قراءة الأكثر من بعد، إنه هذا عندي نابغة، هذا عندي عبقري، هن أستثمره، يأخذون إلى الجامعة وجوائز وهدايا وشهادات تقدير، وظهر على شاشات وتلفاز الأردني. الأب يتمنى لهذا الابن الخير، ودائما أو طالما تحدث مع الأم
انه هذا يكون طبيب، لكن الولد يقول لا انا الموضوع مو طبيبي، يعني الطب عندي مساله متشابهه مع الاخرين، يعني كل الناس اطباء عادي، يعني شنو الموضوع، انا ذكي جدا واقدر اصير طبيب. القضيه مو نصير طبيب وطبيب ناجح، لا لا، انا ذكاء الولد يفوق مساله انه انت طبيب. يعني القضيه ليست بهذا الشكل. اكو انت هو يتمنى ان يكون يوم من الأيام أحد الشخصيات، أحد العلماء المهمين اللي يمكن أن يقدم شيء لوطنه أو للعالم إن صح. هذا الولد قبل امتحانات البكالوريا وختام الإعدادية توفى والده بحادث في الطريق،

توفى الأب. هنا تغيرت يعني يوميات الحياة. الفقد تحديدا فقد الأب لا يعوض من ناحية الحنان، الاهتمام، المال، الرعاية المالية والرعاية العاطفية، شعور بالأمان. فقد الأب، فقد الأمان الكامل في هذا العمر، يعني الكارثة. بعدين الأم يعني انهارت، هي أساسا أقرباءها وأقرباء متوزعين، يعني تحديدا الفلسطينيين نادرا ما تكون هناك عائلات تجمعهم قرابات أخرى، في يعني كأن يكون ابن الخالة. لا أخطية، هذه العائلة عائلة ليلى ما حد عتها، هي فلسطينية وعاشت مع هذا الزوج وربت أبنائها في هذه في هذه الدولة. هنا منو اللي ينفق؟ وين الطموح الكبير للأم بتفوق الابن الذكي والبنت أيضا الذكية، لكن ليست كآدم. البنت هاجر ذكية جدا، لكن ليست بذكاء أو نبوغ وعبقرية هذا الشاب. هنا الأم مع انكسارها بفقد الزوج وحزنها بدأت تفكر أيضا أنه هذا الانكسار ربما يؤثر على طموح الابن، لكن هي استوعبتهم. بعد فترة من الوفاة هي يجب أن تفكر، يعني اللي يفقد رجل لا يقعد يفكر شلون فقد رجله، يجب أن يعلم نفسه كيف يسير على في قدم واحدة أو في رجل واحدة، لازم يعلم نفسه. الحياة أقوى والتحديات دائما تصنع الكثير. يعني أنا أقول أنه من يمتلك حقيقة، من يمتلك ثلاثة، اللي يمتلك الحكمة في هذه الحياة حتى تحصل على هذه القدرة على صراعها، ترى الحياة مو سهلة، بها مفاجآت كثيرة، بها آلام كثيرة، فنحتاج الحكمة ونحتاج الصبر ونحتاج الأمل. يبدو أنه ليلى كانت تملك هذه الأشياء الثلاثة. نعم أكو أشياء تعيش من أجلها، أكو تحديات، وراح تشوفون التحديات اللي عاشتها هذه المرأة، تحديات عجيبة ومؤلمة.

فكان يتوقع أنه تريد المال، قالت لا لا الحمد لله يعني إلى حد ما أنا الآن عندي المال اللي يكفيني، لكن هذا المال راح ينفد يعني في أي وقت بدون عمل، فأنا أريد أن تقدم لي خدمة وتبحث لي عن عمل. مؤهلاتها بسيطة جدا للمرأة، يعني ابتدائية مخلصة. لذلك نقول التسلح أحيانا بالشهادة مو من أجل أن تستقر المرأة ماديا، لا لا، أبو الاستقلالية الشخصية هذه مطبات الحياة. يعني هنا فقدة الزوج، أحيانا الفقد يصير بالطلاق وأحيانا بالموت، فهنا المرأة عتها مساحة بأن تحصل على عمل. الرجل قال لها أنا بخدمتك، طيني وقت وأنا يعني أبحث بعلاقاتي فعلا مؤهلها لا يسمح إلها إلا أن تعمل. وهذا الرجل عندما لقى فرصة العمل وهو يبحث عن فرص أفضل ما لقى، لكن هذه الفرصة الوحيدة للعمل حتى تنقذ نفسها وتنقذ ابنها وبتها وعليها إيجار. الرجل التقت بي، لقيت لك شغل، جاءها للبيت طرق بابها، قال لها لقيت لي شغل، ترى أنا بحثت عن أكثر يعني من عمل لكن ما لقيت إلا هذا العمل. هي تبحث عن يعني نافذة صغيرة تأمن بها عيشها، تقوت بها أبنائها. شنو العمل؟ قال لها أنت تعملين منظفة في أحد المستشفيات، لقاء راتب كذا. قبلت المرأة وعملت، عملت واللي تريده من ابنها ادرس، ما بقى شيء على الامتحانات، يعني تصرع الأول، يعني واحد بالذكي ونطمح أن يكون، هو يطمح أن يكون عالم المسكين ويفقد والده. الحياة أحيانا بغرابتها وبدهشتها دائما نكون متسلحين. هذا عندي ولد صديق يقول، يعني سأله أعتقد مرة قلتها، أنت ليش ما تبكي في وفاة والدك؟ قال لهم أنا من كنت طفل أتخيل والدي وهو نائم ميت، فأبكي عليه أبكي عليه أبكي عليه، دائما أبكي على والدي وأتخيله ميت، فعندما مات يعني بكيت بشكل قليل لأنه عشت عمري هو ميت مع أنه حي. كذا دربة، الحياة تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى خيال وذكاء، وهذا الجيل اليوم جيل يهمل كل شيء، يعني لا يضع مصدات لهذه الحياة، تحتاج إلى مصدات. لذلك يحتاج هذا الجيل إلى مضاعفة في النصيحة. هذه المرأة عملت، الابن درس، البنت طبعا فقد الأب بالنسبة للبنت أيضا مؤلم كثيرا، على كل حال أيضا البنت في وضع الامتحان وغيرها نجحت. الابن هنا هذا التحدي العظيم، نجح وبتفوق عجيب، وصل إلى أن حصل 100 من 100 معدلة، وهذا ما موجود، هذه غرابة، هذا غرابة. احنا جايين نحكي بعام 2008، عام 2008 هذا الأمر في الأردن واحد يجي بهذه الدرجة الكاملة، هاي فتشي يعني. المهم شهادة تقديرية مكافأة من قبل المدرسة وزارة التربية ومكافأة مادية لمعرفة الوضع، وضعهم المادي. الأم تعمل، الولد لذكاء واهتمامه بالكمبيوتر والبحث يعني في الانترنت عن أمور يتطلع إلها وأسئلة تحتاج إلى إجابات، يروح خطية وين يقعد بهذه المقاهي، الناس تلعب، اللي بعمره يلعبون بلاي ستيشن وغيره، هو لا يقعد خطية في الانترنت يبحث، أمة تعطيه فلوس يروح يبحث عن أمور وأسئلة ويحصل على أجوبة ويريد بحوث ويحتاج إلى بعدك. هذا ليش عنده طموح كبير؟ لأنه عقلية يطمح لأن يكون عالم، عنده طاقة. أحيانا يعني الإنسان إذا عنده كمية إبداع وخيال مختلف وامتياز عقلي نير تشوفه مو طبيعي، لذلك يقولون هذا شو شكله كأنه يعني غريب الأطوار. هو مو غريب الأطوار، هو ذهنيته غريبة. شوف احنا مرات أدباء شكلهم غريب، يعني شعره طويل وصامت أو غريب في تصرفاته، هو خارج الواقع، فذول عقولهم هكذا يعني ما يشوفون زمنهم أو أقران زمنهم. أما خطية تطيف فلوس يومية يدخل
يا ابني هو الام طموحة خطي ابنها يصير طبيب، هو يا المو طموح ابنه يصير طبيب يعني او مهندس، هي هاي جلمنا العوائل ان تنال هذه المفازه. لكن هو اجالها قال لها يا امي اكو جامعه في روسيا، شبيها يا ابني هاي الجامعه؟ قال لها الجامعه هذه في روسيا تقبل بس اللي هم عقولهم مختلفه ويخضعون لاختبارات، والجميل انه يسافر لهم الشخص بعد ان يرسل لهم السي في، وانا السي في حافل مالي يعني سيرتي الذاتيه حافله، عندي جوائز، عندي شهادات تقديريه من وزير التربيه وغيرها وغيرها واختبارات، فهذه انا وخلي اخضع الاختبار اي اختبار كان. هذه الجامعه يدخل لها، شوف روسيا هذه الجامعة يدخل لها فقط الأشخاص العباقرة، وبعدين يأهلونهم في السنة الأولى، يدرسون السنة الأولى، ورا السنة الأولى هاي هي سنة مو تخصص أو اختيار كلية معينة، لا يحولونهم، هذا يصلح أن يكون عالم فيزياء فيما بعد، هذا في الكيمياء، هذا في الذرة، يحولون عالم رياضيات، ما يخرجونه على التسر مدرس، لا هذه جامعة تجمع الأذكياء في العالم، ما تجمع اللي يريد يتقدم ويختبرونه ينجح ويدرس في هذه الجامعة. والجميل إنه هذه الجامعة إذا قبلت نفقات الدراسة والسكن على الجامعة، لأن هذا من يطلع وين يروح؟ يستثمرونه، هاي الشعوب الذكية اللي جاي تستفاد من عقول الآخرين في الشرق، يعني الشرق الأوسطي. قالت لي يا ابني شنو؟ قال لها بصراحة أنا قدمت وعرضت السي في مالي دون أن خبرت، والنتيجة طلعت تفضل، وسألتهم عن الأمور الخاصة بالدراسة، قالوا لي السكن علينا، وإذا نجحت بالاختبار نفقات الدراسة كلها، لكن اللي مو علينا هو نفقات السفر وبقائك طيلة هذه الفترة بعد الاختبار، انت يمكن ان تبقى شهر من يطلع اسمك، اكو لجنة اخرى وغيرها، فهذه تحتاج الى نفقات. زين هاي المسكينة راتبها يا دوبي عيشهم الام، والفرحة شافتها على وجه الابن اليتيم، يعني ما شافت ابتسامته طيلة هذه الفترة، لكن تحس عنده طاقة هائلة. شو تسوي؟ قلت لي يا ابني ما ادري، الله كريم، ايش قد بقى على هذا الامر؟ قال لها ما نوافقوا علي، تقريبا بعد 4 أشهر يبدا يعني الحضور الى الجامعه في روسيا، وثم اذا قبلوني يعني ايش قد تحتاج؟ تقريبا جمعوها وسئلوا وتاكدوا، طلعت تقريبا $10,000. منين يجيبني المسكين؟ لكن هي وجدت طريقه اخرى لكنها قاصره،

لقيت لها شغيلة ثانية كانت تتوقع 4 أشهر. وإحنا دائما نقول هذه المضايق الله يحلها، حلها ألف حلال وصدق رب العالمين يعني يسير الأسباب. فراحت وين اشتغلت؟ اشتغلت في فندق يعني الصبح المسكينة فراشة عامل التنظيف في المستشفى بأجر شهري ثابت طبعا تعيين، وهنا تشتغل أيضا منظفة في الفندق اللي يعني وفر لها أحد الزملاء في عملها في أحد المستشفيات. قال لها أكو فندق يمكن ترتبين وضعك، تحسب الحساب. شافت راحت للفندق عملت منظفة وتبقى يعني ترجع ليها كاد ترجع من عملها الظهر تطبخ لهم تاكل لقمتها المسكينة وتروح، تبقى من مقدرين وضعها تبقى اتبات ترجع تروح للمستشفى وهكذا على الدوام. تريد توفر المال لأنه سمعت أنه أكو بخشيش من أحد الأثرياء أكو كذا، فاستمرت تجمع المال وتقسم بين الأكل بين الحاجات بين الإيجار ويبقى القليل تريد توصل للـ10,000 دولار. في يوم من الأيام هذه المرأة تنظف دخلت تنظف إلى غرفة وحدة ثرية جدا إماراتية، امرأة عجوز ثرية جدا، فدخلت إلى الغرفة تنظفها. المرأة موجودة ما طالعة عادة، يعني من يطلعون يدخلون المنظفين يهيئون، ما هذه المرأة موجودة المرأة راحت تنظف هذه الإماراتية، يبدو أنها ثرثارة وكثيرة طرح الأسئلة. فسألتها وهي جاي تنظف المسكينة ليلى أم آدم تنظف، وهي تسأله أنت منين؟ أنا من فلان. شنو تشتغل؟ العفو شنو اللي دفعتش لي العمل كذا؟ قلت لها أنا موظفة في المستشفى عاملة أيضا منظفة. شنو دفعتش لها العمل؟ أكيد عائلتي كبيرة. قلت لها لا قصتي كذا وكذا وكذا. طبعا ممنوع من اشتراطات العمل الفندقي أنه العامل عندما يسأل يجيب إجابة قصيرة أو مبتورة أو مغلقة حتى ما يطيل الحديث، لاعتبارات أمنية لاعتبارات ما أعرف. المهم هذه المرأة يبدو ليلة خطية مكبوتة المسكينة، والله حكت قصتها كلها. قلت لها 10,000 دولار يعني يا ستي شيل 10 وطيعي يعني. لكن هي قدمت لها تسهيلات، قالت لي شوف أنا راح عندي علاقات دبلوماسية وتاجرة، أنت تقدرين تستقالين؟ قالت لها ليش استقال؟ قالت لها لا إذا حصلت العمل في مكان أفضل. قالت لها نعم استقال، أنا إذا حصلت المال لسفر ابني وما أرد أضيع عليه فرصة الدراسة في هذه بوستن في روسيا، أنا ما أريد شيء من الدنيا، وهاي البنت الله يرزقني إن شاء الله وهم تدخل الكلية اللي تريدها، بس طموحي الآن وجل مناي من الله سبحانه وتعالى أن يوفر لي هذا المبلغ. قالت لها أنا حلت يا شنو كان الحل؟ قالت لها تخلص من وظيفتك بالمستشفى قدم استقالة وترك العمل الفندقي، راح أعطيك رسالة وهيئي أمورك للسفر إلى الإمارات. قالت لي شو هي أمور السفر؟ أنا ما عندي مبلغ، أنا راح أخذ وياي 2 ابني وبنتي وأنا، وراح أسكن وأنا يعني خب أسفر ابني إذا عندي فلوس للسفر. قالت لي لا لا يختلف الأمر، أنا راح أساعدك بماذا؟ عندي جوازات؟ قالت لي لا ما عندي جوازات. قالت لي تروحين تتحركين، أنا راح أبقى هنا في الأردن لمدة 20 يوم، أريدك تسوين جوازاتك والأمور والتسهيلات البقية عليه تذكرة وغيرها. يا بتحجين صدق؟ أنا راح أغامر وأستقال. قالت لها نعم، وهاي بضاعتي خذيها وياك وهي رقم تليفوني. فعلا قرأت المرأة يعني اسمها وعملها ومكاتبها، راحت تفكر فتكلمت مع ابنها وتكلمت مع بيتها. قالت لها يا أمي هذه فرصة، وراح تشتغلين وين؟ في الإمارات. قالت لها أيضا راح أشتغل في فندق لكن
دخل الفندقي أضعاف هذا. يعني خلال فترة الأربعة أشهر إحنا ما بقى شيء، لازم نوفر المال، وهنا إحنا مستأجرين وهناك الدخل جيد وهم نغير المكان، وأيضا نفسيا أنتم ترتاحون، هذه فرصة جيدة، وعندكم فرصة العطلة الآن. طبعا قدم أوراقه وطلع الولد طب، لكن بقوا هم يشتغلون على هذا الزمن المتبقي. فعلا استقالت، طلعت جوازات ابنها وإلها ولبتها، راحت إلى الفندق، أيضا تركتها هي، راحت للفندق لقت هذه المرأة موجودة، قالت لها كل شيء جاهز، ليه تنسافر؟ قالت لها هذا المبلغ، أعطتها 3,000 دولار، قالت لها هذا تبقي معك وتذاكرك مدفوعة، هاي مصرف. هنا شو تسوي أخطية المسكينة، وين لازمة، وين الفليسات اللي لامتهن من عملها، من راتبها ومن عملها كان في الفندق، وهذا النويهن خلتهن على صفحة، تذكرة مدفوعة بس المواصلات والوصول إلى هناك. الطيارة هي نفسها الطيارة التي أقلت هذه المرأة درجة أولى، أقلت ليلى وآدم وهاجر.

الحمد لله طارت بهم الطيارة، المرأة معاهم هاي التاجر، وصلتها إلى مكان، إلى سكن في يعني أحد أقاربهم، عندهم أشبه ما يكون بملحق سكنتهم به. في اليوم الثاني ارتاحوا، بقى الولد آدم وأخته في هذا المكان أو أشبه ما يكون بنزل أو ملحق في بيت أحد، يبدو أن أخوها. ففي اليوم الآخر ارتاحوا، قالت لها نتوكل على الله، نمشي خلنا نروح إلى الفندق. راحت إلى مدير الفندق، مدير الفندق يبدو أنه على معرفة بهذه المرأة، قالت لهذه المرأة أريدها تعمل الآن وبأجر جيد. يعني طبعا ليلى انصدمت شنو 1500 دولار وشهر جيد يعني وبالإمارات غير البخشيش وغير، اشتغلت المرأة فرحت بهذا المبلغ. بعدين رتبت لهذه المرأة مكان آخر، سكن أجارة بسيط، فالحمد لله تقدر زين. بعد جقيت هي عدت 3000 دولار، ومننا أنا خلني نقول 500 دولار، وراتب هذا ما بقى سوى شهرين أو ثلاث يعني شهرين ونص، لازم تجمع المبلغ، ما بيها أي مجال. هنا في الفندق طبعا هذا الولد أصبح يحتاج إلى، لأنه يريد يدرس ويشوف خطوات أمه، ووين يريد يدرس؟ يدرس في روسيا. فقال لأمه أنا محتاج أحضر لأتعلم اللغة الروسية. جابت له كتاب تعلم اللغة الروسية، قال لها لا أريد أنا أسمع دايلوك صوتي. زين المطلوب يا ابني؟ المطلوب انترنت. قلت له يا ابني أسحب لك انترنت وأنا جاي أجمع لك هذا المبلغ شوي شوي حتى أسفرك لروسيا وتدرس في بوستن أي الجامعة، وما أدري والله يا ما أخطأت في اسمه، فما أعرف الحل. قال لها الحل بالفندق ماكو. قلت له خلي أسأل صاحب الفندق. راحت صاحب الفندق تسألت، قل له بلكت يعني ابني يتعلم الروسية ويريد يتعلم لأنه إحنا نريد نسفره. قال لها هو ممنوع لكن ما يخالف، خلي يجون بالرسبشن لكن يقعدون في مكان قصي يعني بعيد، ما يزعجون يعني القنفات القريبة يقعدون بها الزبائن وكذا، أكو مكان خلي لهم كراسي بعيدة يقعدون عليها، وأكون نجيب لهم طبلة صغيرة وبنقالاتهم. طبعا طيب اشتريت لهم نقالات، وريد الولد يتعلم على لابتوب وكذا، منين يجيب له؟ فيقعد نقالة بيده. جو في اليوم الثاني بعد تمت الموافقة، جابوا لهم كراسي اثنين هو وأخته وحطوا لهم، هيومي يقعدوا يجيبون أوراق ويساعدوهم طبعا في الفندق، وعرفوا قضيتهم وعرفوا وضعهم. طبعا العالم العربي العالم يتعاطف جدا مع الفلسطينيين إلى حد كبير من قبل وإلى الآن، باستثناء التجربة العراقية اللي سافروا للأردن شافوا الويلات من الفلسطين، واعتقد هي تجربة قاصرة يعني مو الكل، هذه الدنيا فيها الجيد وغير الجيد، الصالح والطالح. أكو واحد كويتي تاجر ثري جدا من أثرياء الكويت وعنده استثمارات في دبي، هذا الرجل يدخل إلى غرفته يبقى فترة، ينزل يقعد بالريسبشن يشرب القهوة، يجي الاتصال يطلع يقعد يطيل الجلوس في الريسبشن، يقلب بنقالة وكذا ويشرب قهوته ويستمتع بالنظر إلى الزبائن الخارجين. لكن استغرب إلى وجود هذا الشاب اللي هذول البويات مرات يسحبوا له ورق من يسحبوا له ورق ويجيبوا له، أنه هو عندما يحتاج عندما يقرأ شيء ويحتاج أن يسحبه ورق. فأيضا مدير الفندق قال لهم قدموا لأي خدمات هذا الولد يستاهل، وهي زميلتكم أيضا بالعمل. يسحب الورق الجماعة ويجيبوه، استغرب هذول منه؟ هذول أكيد أبناء هذه البنت والولد، يمكن أبناء مدير الفندق لأن أكو حفاوة بالموضوع، يتباوع لهم. إجت عائلة قعدت مقابل الكنبة مقابل هذا اللي الكويتي اللي يتباوع للآدم، أتهم واحد بدين جدا من أبنائهم. هذا الرجل طلب قهوة، منو اللي جابت له القهوة؟ ليلى. في هذه الأثناء الولد هذا البدين
يعني عمره تقريبا 10 سنوات لكن كلش بدين، تحرك بسرعة يريد يروح للحمام، ضرب المرأة ليلى يعني اصطدم بها بدون قصد، فالمرأة سقطت على الأرض، والولد أيضا عند سقوطه تعثر بها وسقط عليه. هذه البنت طبعا قايلي لهم أنتم تبقون هنا ما تقولون، هذه مو من باب الاستعارة بالأم، لا لا، قالوا لهم أبقوا هناك حتى يعني لأمر معين. البنية من شافت أمها هذا البدين الدبي سقط عليها فزت، والولد فز، وركضوا يساعدون أمهم يتأكدون من سلامة الأم. قالت لهم تروحون ترجعون مكانكم، لا تحسسون الآخرين، أرجوكم روحوا. هذا الرجل استغرب الكويتي شو الموضوع. قامت المرأة اعتذر البدين، البنية ما سكتت، قالت كلمة أنت للولد البدين، قالت له تغبي ما تشوف بمعنى. الأهل ضاق بهم ذرعا هذا الأمر، قالوا له ليش تغلطين عليه، أنت منو؟ اتدخل مدير الفندق حل الإشكال، قال للولد ترجعون. الأم شالت القهوة، اعتذرت من الكويتي، قالت له راح أجيب لك مرة أخرى. قال لا ماكو مشكلة، المهم سلامتك. خلص هذا اليوم بسلام، رجعت للبيت وأولادها وياها. الأم بدت هنا توبخهم، أنتم مالكم علاقة، ابقوا في مكانكم، زين من حصلنا لكم مكان تدرسون به وتسحبون ورق، والناس ما قصروا. إجاها اتصال في اليوم الثاني من مدير الفندق، قال لها تجين فورا. قالت لهم شفتوا أنت بسببك وبسببه، واليوم ما تروحون، فخلتهم قاعدين بالبيت وراحت للفندق مسرعة. يعني راحت للفندق، نعم استاذ، لقيت هذا الكويتي قاعد، الكويتي قاعد مع مدير، استريحي. قال لها أنا سمعت قصتك وهذول، هذا ابنك قالوا لي إنه نابغة وكذا، رجل ما يأثر بي للفلوس. قال لها شو أنت تحتاجين؟ قالت له والله إحنا جاينا حكيت القصة مالتها بألم أكثر مما سمعها من مدير الفندق، حكيتها بوجع وهي تبكي ومتأثرة وخايفة إنه يجي الوقت وضيع فرصة الدراسة للابن خارج. والله الأمهات عظيمات. قال لها بسيطة، لا تبكين ولا تهتمين، كتب شيك وقال للمحاسب الفندق، قال لها روح أصرف لنا، هذا جيارة طبعا، المبلغ 25,000 دولار. أكو ناس عندها خير ونشوف هيك قصص مؤلمة تساعد، رادت تبوس إيده. هنا حلل المشكلة، انحلت المشكلة، المرأة فرحت، استلمت المبلغ، اجت الابنها قالت له شوف المفاجأة، طار وفرح. في هذا اليوم راحت خدتهم المطعم ورفهتهم، هنا تهيئوا للسفر. راحت له بمدير الفندق قالت له كله بفضلك وشكرا جزيلا، وانت تدري قصتك. لا لا خذي راحتك، ولو عندي المزيد شاطيتك، انا عندي مشاكل مالية والله كنت بدي ودي اساعدك، لكن اعتقد 25,000 دولار مو بس تحلش مشكلة السفر، وراح تدفعين وساعدين. هيئت، قال لها أنت وين رايحة بعد وياه؟ أنا أنصحك إنه تبقين أنت بعملك، ابقي هنا 1,500 دولار ومسيطرة، وأطي ابنك 10,000 دولار وأنت ابدي ابقي في هذا المكان، وهاي فرصة. قالت لها صحيح، خلي ابنك يسافر. فعلا هيئت ابنها للسفر، جوازة عنده، وسافر إلى روسيا.

خضع آدم للاختبارات بعد وصوله إلى روسيا وسكن في نزل جامعي. كان فرح، خضع للاختبارات ونجح وفعلا تفاجأوا بنبوغه وعبقريته. فسكن في نزل، الكل يوم السبت يطلعون يتنزهون يغيرون، لأن جو الدراسة خانق. لذلك كانت آلية الدراسة أو آلية الجامعة أنه يطلعون يغيرون جو في كل سبت. إلا آدم يبقى يدرس. ومنه معاه؟ معاه واحد اسمه رضا بحريني، يقول يعني الأب إيراني الأم بحرينية، وواحد اسمه ياباني، ياباني فشاب ياباني، أمه عالمة يعني دكتور في الطب الجنائي أو النفسي الجنائي، وأيضا الأب اختصاص طبي لهذه التخصصات.

0: البقية أيضا أذكياء، ما حد يدخل لهذه الجامعة إلا عبقري وذكي. كواحد صديق اتعرف عليه رضا في بداية قدمه إفغاني اسمه مالك، هذا قدمه بالاختبارات، هو ذكي أيضا بالاختبارات، فشل بالاختبارات فبقى في روسيا لأنه والده ثري جدا من أثرياء أو الشخصيات السياسية أو التجار، وراح تعرفون شنو تجارة الأب يعني تجار، عرفه بالتقديم، صارت بينهم صداقة، فدائما يزور رضا يقعد يمه. فاستغرب قال لهم انتم ليش ما تطلعون يعني ليش باقين رفوه نفسكم ما قبله، وراح إلى آدم قال له انت ليش ما تجي تلعب وياي بلاي ستيشن، عندي شقة أنا خاصة بي وراح وباقي بيها بعد أن طرت يعني لم أقبل، راح أبقى هذه السنة وبعدين أرجع إلى أفغان. راح الولد يسمع بلاي ستيشن ويحب يجربه رضا من باب الفضول، راح وياه شاف اللعبة لذيذة وممتعة قال لها نلعب قليلا، الولد دخن جيجارة حشيشة قال لها شنو، قال لها حشيشة تغير المزاج بمناسبة تعطيك انتباه للدراسة، لأنه كل بسرعة سوى بحث تأثير الحشيشة، نعم هي تعتبر منبه للعقل ومقللة للنوم لكن تعطيك مزاج درايش يعني فعلا قرق طيني نفس جار نفس، النفس الأول صار اثنين ثلاثة وظل كل سبت يروح له، وتحول الموضوع من حشيشة إلى كوكايين ومن كوكايين إلى هروين، والهروين زرقتين للإبرة، محاولة استخدام الهروين لمرتين أو ثلاثة تدمن، لا دمرت حياة آدم. أصدقاء شافوه في هذه الحالة، رضا ينصحى، هذا الياباني ينصحى، الأم تنتظر خير الابن اللي هي في حلم أن يكون عالم، لا تحول إلى شخص مدمن، فصلوه من الجامعة بسبب هذا الإدمان. فصار لأنه يجي مرة يجي في حالة سكر وفي حالة إدمان، ووجهه شاحب، هو الولد أبيض وبين عليه علامات تحت العين السوداء الهالات، الأم تنتظر مطيت فلوس وداخل المبلغ الآخر لأن ينجح، أصبح مدمن باع نقالة ولا يهتم، لا الأم تتصل لأنه ماكو نقال، تتصل ماكو. اجى الجامعة في يوم من الأيام يريد يداين من رضا، رضا قال له هذا حالك ليش، قال له تدري أنا ما مكلم أمي طيلة هذه الفترة، طبعا الطال الرجل قال له لا أنا ما أعطيك راح أشتري لك نقال بس أنت لازم يعني تقلع عن الإدمان، قال له راح أقلع، اشترى أنا ملابس جديدة، دخل يسبح، رتب وضعيته، اتصل بأخته، أخته بدأت تسبه وتخبره بأنه أمها على فراش الموت لأنه ظهر بيها سرطان متأخر في الثدي، ما هم الموضوع، قال لها ما أدري أنا دزول فلوس، ظل ينفق، قلت لما ندز لك فلوس يعني أمي ممتنعة عن أن تذهب إلى الطبيب وتعالج نفسها من أجلك، يا عبالها يدرس، فقلت له لا تهتم أنا أعالج الموضوع، أنا أداري أمي، المهم أنت دراستك إيش قد تريد، قال لها دزي لي اللي عندكم. البنية حسبت حساب أنه هي عتها الأم منها ثلاثة ونص وهناك دزت 13 و15 يعني تقريبا بل 18 ونص كذا، فدزوا له 10 وأبقوا البقية، وهذه 10 لم تكن للدراسة إنما للمخدرات، وبقى حتى لا أطيل عليكم لأن الحكاية طويلة فأنا اختصرتها بصراحة، بها آلام كثيرة وموجعة والله في النية أكتبها يعني فيلم لأنه بها تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الأم وغيرها وبقاء البنت. البنت بقت هناك شو تسوي، توفت الأم يعني استشهر المرض في جسمها وماتت هذه الأمرة التي جاهدت وحاربت. شوفوا هذا بقى متسكع إلى أن اعتقلوه، يعني كارثة، اعتقلوه ورجعوا سجنوه بسبب خلاف وكذا وتعاطي، وسجنوه ورجعوه إلى الأردن. في هذه الفترة البنية من ماتت الأم وين تروح؟ تريد تروح، راحت إلى روسيا حتى تلتقي بأخوها ويدبرون حالهم، هذا إجا منا وهي راحت منا، وحكاية بها تفاصيل طويلة، لكن لأختم يعني بنصيحة، هذا آدم اللي كان طموحه وفورة نجاح وعبقرية، أن الأم حاربت والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب في نجاحها وجعل الأسباب في حصول المال ومن ثم تسفيره، وبالتالي كوارث، يتحول إلى شخص مدمن ويفتر في شوارع روسيا وبدا واحد. يعني الكارثة هنا مو باع بس خسر، لا لا، هذا صديقه مالك ظل ما يطي جرعات لنا، ما عنده فلوس بعد أن نفد كل المال اللي أرسله إليه، ودال واحد روسي شاذ باع جسده كل جرعة بخطيئة، وبعدين مل من عنده ومن الزبائن اللي كان يرسله إليهم، وظل متسكع وأجلكم الله سخيف، وانتهى به الحال إلى حال يعني والله همزين اختصرت لأنه بيه تفاصيل مؤلمة مؤلمة مؤلمة. على كل حال انتهى به الحال هذا الشاب بسبب ماذا؟ بسبب الإدمان. في شوارع الأردن طبعا بعد أن نزل لقوا في أحد مزابلها ميت، لكن من حسن الحظ هذه الأخت من سافرت راحت إلى الجامعة لقيت رضا البحريني قال لها هذا واقع حاله وهذا سافر لكم. رجع البنت انصدمت، لكن فيما بعد ومشاكل كثيرة حدثت انتهى الأمر بموته. الله أكبر يا رب، والله مؤلم من هذه العبقرية تموت بسبب الإدمان. يا ناس انتبهوا لأولادكم، ترى سهل طريق الإدمان بسيط وقريب. صديق ممكن أن يؤثر، شخص يمتلك قدرة الإقناع وخلق الأجواء يمكن أن يوفر لمادة تتحول فيما بعد إلى قنبلة. حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: قال مولانا جلال الدين الرومي ذات مرة: ما الحياة؟ نفسان، نفس دخل ونفس خرج، وما بينهما وقت مستعار. لكن ماذا لو علق الإنسان بين النفسين؟ ماذا لو أصبح نفسه ملكا لآلة ترسم على شاشة خضراء خطا مستقيما لا يحمل نبضا بل رقما، في غرفة بيضاء، في رتابة الضوء الصناعي وروائح المعقمات، ينام سعدي طه منذ 5 سنوات. جسده حاضر وغائب، تاريخه مكتوب في ملف سميك على مكتب طبيبه، لكن قصته معلقة في أذهان من ينتظرون. أحدهم أحمد، واحد من أبنائه 5 على عد سنين رقود والده، يحمل معه رائحة العالم الخارجي وكل ثقل السنين التي نام فيها سعدي.
4: الحادثة صارت من فترة الكورونا، من سنة 2021. هي فجأة صارت، نقلناه على أثرها أنه وقع، نقلناه على أثرها المستشفى الجمهوري. زين، هاي تقريبا 14/2/21. دخل جملة عصبية، أثر الجلطة اللي صارت عنده سببها الكورونا، هاي بداية. من بعدها طلع من الجملة العصبية بالبيت، طول تقريبا 8 أشهر. من بعد 8 أشهر يعني شوية حالته ساءت، ظلت تصير عنده أعراض جانبية، ومصاب كورونا مرة ثانية، وعلى أثرها أخذ الرمدسفير وغيرها. من بعد هاي الإصابة الثانية مال الكورونا دخلنا المستشفى الفيحاء مباشرة على العناية المركزة باعتبار أنه الحالة كلش تعبانة وسيئة.
3: أما طبيبه الدكتور أيمن عبد الرزاق مدير قسم الباطنية في مستشفى الفيحاء فيؤكد أن حال السعدي نادرة، لكن صوته حين يتحدث عنها لا يحمل برودة المصطلحات الطبية، بل يشي بحميمية غريبة كأنه يخبرنا عن صديق قديم.
5: في ذاك الوقت كان دخلنا بحالة عدم القدرة على التنفس وعجز في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى الطارئة الوعائية الدماغية. استلم الكادر الأطباء بالبداية، الكادر الطوارئ والأطباء، وحولوه على العناية المركزة. دخل العناية المركزة وقاموا أطباء التخدير بذاك الوقت بإجراء الأنبوب الرغامي فترة تقريبا أسبوعين إلى ثلاثة، وفتحوا له فتحة في الرغامي، وظل المريض من 2021 إلى يومنا هذا هو تحت الرعاية الطبية في مستشفى الفيحاء. بصراحة هو حالة نادرة تعتبر، اعتبار أنه الفترة كانت طويلة جدا، يعني أكثر من طبيب تخدير مر عليه، لكن أنا الطبيب الوحيد بالباطنية اللي مريت عليه. ظل عندي من 2021 إلى الوقت الحالي، أشوفه بكل الأيام، أيام العطل وأيام المناسبات، والحمد لله والشكر.
3: أحمد بحيرة السائل، هل نحكي لوالدنا النائم كل شيء ليبقى حاضراً بيننا ولو بنبض، أم نصمت خوفاً من أن نزيد غربته في ذلك العالم الوسطي؟
4: بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان إحنا أول ما نجي سلام عليكم حجي شونك شخبارك شونك زين، يعني بعض الأحيان أنه يحرك إيده شوية، يعني تعتبر هاي ردة فعل إله، أو من يفتح عينه كلش يعني البؤبؤ مالته يتوسع باعتبار أنه مستجيب إليك. هي بس هذا أنه ردة الفعل اللي تصير عدة دائما، بس هاي، ولا هو لا حركة لا نطق لا، يعني كل شيء ما، بس مجرد أنه يحرك إيده قليل ونظر عينه بس، أي باعتبار أنه هاي ردة فعل إله. والله هوايت يعني صراحة، لأن ما تدري بأنه شنو يحس أو بشنو جاي مر أو شنو اللي يريد، ما تعرف، فهاي يعني تعني كلش كثير، يعني السؤال فيها بس ما يعني ما عنده ردة فعل، فيجوز أنه ممكن يسمعك ويتأذى، فبطلنا يعني ما نقدر نحكي أي شيء وياه، فبس مجرد أنه السلام عليكم شونك حجش أخبارك بس هاي.
3: يتمنى أحمد بكل ما في قلبه من وجع أن يفيق والده السبعيني من هذا النوم العميق، ليرى من جديد عيون أولاده، ليمسك بأيديهم، ليكمل رحلته معهم. سعدي الذي أعطاهم كل شيء صاروا ينتظرون منه شيئا واحدا، أن يعود إليهم.
4: والله أنا خطبت قبل فترة وهو هنا، أنا قلت له حجر حقته ومن الحكي هذا، ما عنده ردة فعل خطية. والله نتمنى الشفاء، يعني نتمنى له الشفاء، والله نتمنى له أنه يقوم بسلامة. هي هاي يعني مثل ما تقول الثمرة مالت، ثمرة تعبه وثمرة تربيته، هي هاي الحمد لله. يعني 5 سنوات هنا بالمستشفى زائدا 8 أشهر بالبيت، يعني فترة مو قليلة، يعني مرينا هواي بصعوبات، والحمد لله والشكر قدينا انه نتخطاها ونعبر، الحمد لله والشكر بفضل رب العالمين. طبعا
3: الدكتور نصار طه ياسين مدير مستشفى الفيحاء التعليمي بدوره يروي التحديات التي تواجه حالة سعدي، يبين أنها ليست بالهينة وأن العلم يقف عند حده، ثم يضيف: بعد كل هذه السنوات أرى أن للعناية السماوية يدا في بقاء هذا الرجل.
6: طارئة الدماغية الوعائية اللي تتضاعف تصير مضاعفات بها غيبوبة وركود بالفراش، هذا مجرد أنه المريض يرقد في الفراش إلى مضاعفات قاتلة قد تكون، من ضمنها قرحات الفراش يصير بعدين بها تسمم دموي، من ضمنها تخثرات وريدية ممكن تتطور إلى تخثرات رئوية، هذه قاتلة كذلك. هو مع الوقت تدري هو معتمد على التغذية اللي هم ينطوه إياه الكادر الصحي والأهل أكيد بالدرجة الأساس، أحيانا ما توصل له بالطريقة المطلوبة، فممكن يصير عنده سوء تغذية، هذه لها تأثير سلبي على المناعة مستقبلا أكيد، همينة هذه من المضاعفات القاتلة، لكن هذا توفيق من رب العالمين. أنا أشوف الحمد لله والشكر أنه رب العالمين مكننا نقدم له الرعاية الصحية اللي حافظت على حياته طيلة هذه الفترة، الرعاية اللي قدموها أهله مشكورين أكيد، يعني برا وبأبوهم الحمد لله والشكر.
3: وفي النهاية يلخص الدكتور أيمن عبد الرزاق كل شيء بنظرة تختزل سنوات الرعاية والحيرة والأمل، فيقول: اللي الله يحبه ينطي مثل ولد سعدي.
5: دائما أنا أقول الله يحبه ينطي مثل أولاد سعدي، لأن كانوا كلش حافظين عليه. هسه لو تدخل وتشوف سعدي، سعدي اللي يقول لك مو مريض، الله ينطيه الصحة والعافية، وإحنا تعودنا على وجود سعدي بالمستشفى. الحمد لله والشكر.
3: يبقى سعدي طه نائما، تبقى الآلة تحصي أنفاسه الميكانيكية، ويبقى أبناؤه يحملون سؤال الحب الثقيل: متى يحمي الحب ومتى يخون؟ قد لا تأتي الإجابة أبدا، لكنهم سيظلون يزورون غرفته، فهذه في النهاية هي الحياة الوحيدة الممكنة بين النفسين.
7: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
8: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
9: أهلا بكم مستمعين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعلياً بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا مو موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حالياً ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل، وأنت تسمع حالياً أكو موسيقى بالخلف أثناء الحديث تكون ناصية. عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجياً ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج وهو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد بيه حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون يا أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة. وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما، وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

0: المحور الثاني، كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية: نبذة عن الرسوم المتحركة، ديزني وثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا.
1: هاكونا ماتاتا. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة صارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن التاسع عشر، من حاول الفنانين يلقون طريقة لخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. العقود الأولى من القرن العشرين ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرض قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدوياً لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقت شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومنانا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا، حكما نغمها لذيذ.
2: حكونا متاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ.

0: بطاطا؟
1: آه ده شعر.
2: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال أنا مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني ويكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، ضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبتشي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة.
3: Why when he was a young warthog
4: when I was a young warthog
3: very nice
4: thanks
3: he found his aroma like a certain appeal he could clear the savanna after every meal
4: I'm a sensitive soul though I seem thick-skinned And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
5: What's a change?
4: What a change in my name!
5: Oh, once in a name!
4: And I got downhearted!
2: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام.
6: يا ترى يا فوركي تيبل إن كارين تبقى مراتك اللي بتحبها؟
7: ييها! بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
8: باني في طرد عشانك.
6: أوه شكرا شكرا.
9: أهلا أنا ميلي بار، يلا نلعب.
10: أنا انقرت يو.
2: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر. شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الأنيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
1: Grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
2: And the winner is Luchadora Coco.
3: I tell her pretty much everything.
1: I used to run like this, but now I run like this. It's just way faster.
4: Life sounds like Miguel, eat your food. Here, have some more.
1: No gracias.
3: I mean, see?
5: That's what I thought you said.
6: Día de los Muertos has begun.
7: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
0: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم إنسايد أوت حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة مهمة نادر ما نشوفها بأفلام الأطفال، إنه مو بالضروري نكون سعداء دائما. الحزن مو عدو للإنسان، لكن جزء ضروري من نضج النفسي والشخصي. فيلم أب قصة حب بعشر دقائق، من أشهر الأمثلة اللي ممكن نذكرها عن قوة الأنيميشن افتتاحية فيلم أب. خلال دقائق قليلة نشاهد حياة كاملة، لقاء، حب، زواج، أحلام، خيبات، وبعدها الفقدان. حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا، وكان إثبات ثاني إنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال وهو موضوع الموت، بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون بيه امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه، ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم. وكان فيلم مؤثر فعلا وأغنيته رائعة ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريبا ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلا الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغيرنا.

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن أطار أفلام الأنيميشن، لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار، لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo، صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى. ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية، وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Cuckoo ناجحة مو سبب جمال الرسوم لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار في فيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيح الجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة ما تقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

0: queen. The wind is howling like this swirling storm inside.
1: سلسلة توي ستوري تمثل رحلة نادرة بالسينما. الجمهور تابع بيها شخصيات على مدى 3 عقود وشافها هي تنمو وتتغير مثل ما تغير المشاهد نفسه خلال هاي السنين. يعني الطفل إذا كان حاضر الجزء الأول بال95 وعمره 10 سنين على سبيل المثال، فهو إذا بقى متابع ووصل للجزء الأخير الخامس فصار عمره تقريبا 40 سنة. وهذه مو مجرد رحلة سينمائية عادية وعابرة، لكن تجربة حياة بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للعاملين على إنتاج هاي السلسلة. خلي نمر مرور سريع على الأجزاء 5. الجزء الأول تحدثنا عليه تقريبا، صدر عام 1995. الجزء الثاني بعده ب4 سنين عام 1999. فكرته كانت أنه اللعبة وودي كقطعة نادرة ممكن أن تعرض بمتحف ألعاب، وهذا يمنحها فرصة للخلود وعدم التلف، باعتبار أفضل مما يبقى لعبة بيد الأطفال معرضة للتلف. ففكرة هذا الجزء هو المقارنة بين أنه تعيش حياة آمنة وخالية ما بيها من المخاطر، محفوظ بجام خانة، لو حياة قصيرة وبيها تفاعل ويا باقي الألعاب والطفل اللي ملكه، وتكون مليئة بالحب والذكريات. وممكن اعتبار هذا الجزء هو أكثر أجزاء السلسلة نضج من الناحية الفكرية. بعد غياب لمدة 11 سنة صدر الجزء الثالث عام 2010. الطفل اللي كان يلعب بهاي الألعاب واسمه أندي صار شاب ويستعد الدخول الجامعة. وبهاي المرحلة العمرية الشاب أو المراهق بعد يغادر مرحلة الألعاب. فالسؤال اللي عالجه هذا الجزء كان شنو يصير لنا من تنتهي مهمتنا بالحياة؟ فكرة ممكن تتناول التقدم بالعمر، الشعور بعدم الحاجة لوجودك كشخص، وشلون ممكن يبدي الإنسان فصل جديد بحياته بدون ما يتخلى عن ذكرياته. وكان وارد جدا أنه يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير بالسلسلة. بعد 9 سنين رجعت السلسلة بجزء جديد عام 2019 وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية الشخصية، إعادة اكتشاف الذات، اتخاذ القرارات الصعبة اللي تغير مسار الحياة. أما الجزء الخامس والأخير فتم عرضه بدور السينما بشهر حزيران، ولا يزال بدور العرض لحد لحظة إعداد هاي الحلقة بمنتصف شهر 7. قصة هذا الجزء الدور حول مواجهة الألعاب العالم التكنولوجيا الحديثة بعد دخول جهاز لوحي ذكي إلى حياة الطفل أبغاني، وهذا يهدد مفهوم وقت اللعب التقليدي وخلق صراع بين الألعاب الكلاسيكية والشاشات الرقمية. وهذه مشكلة عالمية يواجهها كل أطفال العالم، العزوف عن اللعب التقليدي والحركة الجسدية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة النقال أو التابلت بتركيز يأثر على البصر والفعاليات الحيوية للطفل وحتى نشاط الدماغي. الخطر صحيح أكبر، وهاي المشكلة هي مشكلة الكبار قبل الصغار، لكن بما أنه الفيلم يدور بهذا الفضاء وموضوعه هو أصلا تسميته توي ستوري قصة لعبة، وهاي المشكلة عالمية وكل بيئة حاليا يعاني منها، ارتفاع ساعات استخدام الشاشات من قبل الأطفال، تراجع أوقات اللعب التخيلي الحر، وانخفاض التفاعل الاجتماعي المباشر، اعتماد كبير على المحتوى الرقمي الترفيهي. فالسؤال المحوري كان للفيلم شلون ممكن تتعايش التكنولوجيا مع الخيال، وهل بالإمكان نرجع أطفالنا للعبهم الحقيقي

0: mi amor. You say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing.
1: المفارقة الكبرى اللي نستنتجها من خلال سلسلة توي ستوري على مدى 30 عام انه الجزء الاول بدأ بصراع وتنافس بين شكلين من اشكال اللعب الخاصة بالاطفال، شكل قديم وشكل جديد. الشكل القديم كان خايف انه مكانه يأخذ من الاصدار الجديد بسبب شكله وجاذبيته والتقنيات اللي يحملها، وعلى مدى هاي السنين اللي مرت وتطور الاجزاء نفسها واللي تعكس واقع الالعاب نفسها، ومن خلال اسم الفيلم نفسه كتوي ستوري قصة لعبة، فالتحدي اللي انتهت إلى السلسلة لغاية اليوم ما بقى بين الألعاب نفسها إنه وحدة تاخذ مكان الثانية، لكن صار تحدي المفهوم اللعبة ككل بكل أشكالها ومسمياتها، وصارت الألعاب تمثل جبهة بمواجهة جبهة ثانية من الألواح الرقمية والشاشات المضيئة اللي سلبت عقول الأطفال وغيرت مفهوم اللعب التقليدي وقللت الحركة وسببت أضرار كبيرة للطفل على المستوى الشخصي والمعنى الطفولة بصورة عامة. وبختام هذا المحور أحب أشارك وياكم تجربة شخصية باعتبار حضرت مشاهدة هذا الفيلم بصالة السينما، وكانت حقيقة مشاهدة مؤثرة. صادف أنه العرض الأخير ينتهي قريب الساعة 12 بالليل، ومع ذلك كانت القاعة مليانة وما غادر أحد الفيلم قبل انتهاء الوقت، وهذا شيء شائع بالسينما وملاحظة بكثير من الأحيان أنه بعض الجمهور يغادر قبل انتهاء الوقت، لكن مع توي ستوري بقوا جميع المشاهدين لحد اللحظة الأخيرة، وانتابني شعور وكأنه ما يردون يودعون هاي الشخصيات اللي رافقتهم سنين طويلة بحكم متوسط الأعمار اللي لاحظته. ومن انتهى الفيلم دوى تصفيق بالقاعة، مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيك مشهد أعتقد به دلالة خاصة كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهناك من قوة توي ستوري الحقيقية كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان لعرض الفيلم.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: منذ فجر التاريخ كانت الخيول أكثر من كائن يركض على الأرض، كانت رمزا للقوة وللحرية وللفروسية التي سكنت وجدان العرب. الخيول العربية الأصيلة بسلالاتها النقية ورقابها الممشوقة وحضورها الآسر جابت العالم وحصدت الإعجاب في ساحات السباق، وظلت شاهداً حياً على علاقة استثنائية بين الإنسان والخيل. وفي البصرة تولد اليوم حكاية مختلفة، حكاية فروسية بطلتها فتيات اخترنا أن يمتطين الخيل كشغف وطموح واحتراف. افتتاح أكاديمية متخصصة لركوب الخيل في البصرة مثل نافذة أمل ومساحة جديدة لانفتاح البنات على رياضة فريدة. فاطمة إحدى الفارسات تتحدث عن تغير الواقع وعن اتساع رقعة القبول الاجتماعي وازدياد عدد الفارسات يوماً بعد آخر.
6: صراحة أنا كلش أشجع أنه تكثر المرابط، نتمنى نصعد أكثر، أنه مو بس سباقات محلية تكون، سباقات دولية. بهاي الفترة جاي أشوف كلش هواي فارسات، يعني هاي الرياضة ما مقتصرة فقط على الشباب، أيضاً على البنات، وعادي شيء كلش طبيعي. وأحس يعني كعوائل بدأت تتقبل هاي الفكرة، جاي شاركن ويانا هواي فارسات. أنا طبعاً فارسة صار لي تقريباً 5 سنوات وأشارك بطولات كسباق قدرة وتحمل، فجاي شاركن هواي. مثلا قبل سنتين ما كان اكو هيك عدد، هسه بهاي السنه زادوا كلش هواي، يعني عدد كلش كبير. انا افرح انه البنات اليوم يمارسون هاي الهوايه لانه اكو هواي يحبونها بس ما جاي يمارسونها بسبب العادات والتقاليد والمجتمع او الاهل ما يقبلون، فاشجع الاهل انه يشجعون بناتهم على هاي الرياضه.
5: لكن ورغم كل هذا التقدم ما زالت بعض العوائق حاضره، أحكام مسبقة ونظرات تقليدية تحاول أن تضع الفارسة في قالب ضيق. روان فارسة شابة اختارت أن تواجه ذلك بطريقتها الخاصة.
7: سجلت أنا بنادي واستمرت، هواية تغيرت شخصيتي من خلال ثقتي بنفسي بأمور هواية، كبرت كلش رياضة حلوة بيها هواية إيجابيات هواية سلبيات، ضررت منعتها خذت إنها إيجابيات، بس يعني الخيل هو عالم، إنه عالم كلش كبير. انت مجرد تركب على الخيل تحس روحك انه شكو طاقه سلبيه، طاقه اي شيء طاقه تريد تفرغها تفرغ أثناء أنت ما تركض تنطلق ما تحس، تحس أنك بعالم ثاني. هواية تواجهك تحديات من ناحية المجتمع، تعليقات ما حلوة، ينظروا لك بطريقة ما حلوة، بس أنه أنا أتجاهلهم، ما أخلي أي شيء يأثر علي سلبيا على الرياضة اللي أنا أريدها وأنا هاويتها، أنه ما أهتم الرأي أحد.
5: حديث روان ليس شكوى بقدر ما يمثل إعلان ثقة، فالفروسية كما تقول الفارسات لا تمنح القوة البدنية فقط، إنها تصنع فتاة تعرف من تكون ولا تتراجع أمام الأحكام. ولكن بعيداً عن المضمار، تأخذنا فاطمة أخرى إلى عمق العلاقة بين الفارس والحصان، علاقة فهم وإحساس وتواصل صامت. من حركة الأذنين ومن اهتزاز الذيل تقرأ الفارس مزاج الحصان وتعرف إن كان مستعداً أو متوتراً. وفي عالم الفروسية لا يشبه حصان آخر، فلكل سلالة ولكل فرس ما يناسبه من مستوى وما ينسجم مع خبرة الفارسة، بين مبتدئة تبحث عن الأمان ومحترفة تطلب التحدي.
8: موضوع يكون روحاني أكثر مما هو يعني شيء ملموس. أنا عندي لغة تكلم ويا جميع الحيوانات، فالحيوانات هي اللي تحسسك بالحب والحنان من دون أن أنه هذا الحب ينطق. القطط، الكلاب، الخيول، كل الحيوانات على هاي الأرض عندها لغة وإحنا نقدر نفهمها إذا كنا يعني مشاعرنا نقدر نتصل وياهم. ذاناتها وذيلها، ذيلها إذا كان مرفوع يعني هي كلش متحمسة للتنطلق، ومعناها أنه هي الخيل دماها عربية. بالإضافة إلى أذاناتها، هسه ذاناتها جاي تحرك بالاتجاهين، معناها أنه هي تريد تعرف شو جاي يصير. إذا كان ذاناتها ثنات اللي ورا، معناها أنه هي مرتبكة وخايفة وتريد تهجم، فلازم يفضل أنه تبتعد عنها. بالنسبة للمبتدئين فلازم أنه يركبون على خيول هذا، خيل يكون يعني مو عربي، إما يكون محلي أو إنجليزي أو تركي. إحنا يعني من نوصل نقول مرحلة الاحتراف، الخيول الهادئة أو الباردة يعني ما تستهوينا، نريد خيول دمها عربي أصيل، يعني تكون تسمعهم يقولون دمها حار، فهذا الدم حار ما يهدأ، يكون وكيع يلعب.
5: الكابتن نشوان المدير التنفيذي لأكاديمية الأفندي لركوب الخيل يتحدث عن رؤية تتجاوز التدريب التقليدي. أقسام متعددة، مدربون متخصصون، خبرات أجنبية وقوانين معتمدة وفق المعايير العالمية، والأهم مساحة خاصة للنساء بأيام تدريب مخصصة ومدربات محترفات.
9: أكاديمية الأفندي أكاديمية متخصصة لركوب الخيل، ركوب أكاديمي بها إيواء للخيول، اللي يعني عنده خيل يقدر يخليه إيواء، بها لعبة البينتبول، بها لعبة البدل، بها شاليهات خاصة لجلسات التصوير والعرسان، كافترية داخلية وخارجية. أكاديمية أسست لركوب وتعليم الخيل، أصل الفروسية إحنا إقبال كلش حلو عليها، إحنا كليتنا خيالة، فالخيال يطمح بأنه تطور من مستوى بمجال الخيل، والنوادي كلها بها البركة وكلها موجودة أخوتنا. حبينا الفكرة كبصرة، يعني قوانين، مدربين أجانب عندنا، عندنا مدربين عراقيين، عندنا يوم مخصص يكون بمدربة نسائية فقط، المكان حصري يكون للنساء، كله وفق قوانين عالمية. يعني ركوب أكاديمي بحت مخصص يوم واحد كامل للنساء، من مدربات المكان حصري يكون نسائي.
5: في بصرة اليوم لم تعد الفروسية إرثاً من الماضي أو رياضة للرجال، هي اليوم مساحة جديدة تفتح أبوابها أمام فتيات اخترن كسر القوالب الجاهزة ومواجهة الأحكام المسبقة بالشغف والانضباط. من أكاديمية متخصصة إلى مدربات محترفات ودعم متزايد، تتشكل ملامح واقع مختلف تتقدم فيه الفارسات بخطى وثقة نحو الاحتراف. ورغم التحديات الاجتماعية، تثبت التجربة أن الفروسية رحلة ثقة وتوازن وبناء شخصية. وفي مضامير البصرة تمسك الفتيات اللجام ليقودن صورة جديدة للمرأة أكثر حضوراً وأكثر جرأة وأكثر إيماناً بالقدرة على الاختيار.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
11: تايم سكوير
10: طبعا.
12: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك. انشدق الدلال في الاعلار.
13: الدعاب حتى تعباني.
14: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
10: تطلع من الشباك. اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
15: يغتني هواي حكي علي مو غالي. ممكن اشارك؟
10: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
16: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
10: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عفروحي اش كثر حسرات لاقات، عفروحي اش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات. انوحا والنياحة عليك لاقت، بسبب ما خلفت مكروه ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

اليوم أكيد يعني مثل العادة نحكي في موضوع ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا. اليوم راح ما نروح للماضي، اليوم أرد أحكي لكم أشياء معاصرة فقط. قبل لا أفوت بالمعاصر، أكو مفاهيم تم دراستها وتحددت بشكل علمي وسليم وأصبحت واضحة للعيان وواضحة للقارئ والباحث والمتفحص، وتدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد عن هذه التصنيفات والفرق ما بين الحديث والمعاصر والتحديث والقديم وما بعد الحداثة. هذه المفاهيم للأمانة رغم أنه هي مفاهيم إشكالية يعني بها وجهات نظر عديدة، لذلك هي صالحة للتداول العلمي، يعني دائما أكو بحث بها، أكو حفريات وأكو قراءات بها، أكو من يتبنى رأي وأكو آخر يعارضه وهكذا. هذا شنو علاقته بينا؟ إلى علاقة للأمانة، وعلاقته مؤسفة بالأدب الشعبي العراقي. يعني كل الفنون أكاد أجزم وكل الآداب تم تصنيفها وفق هذه الحقول الإبداعية على اعتبار الحداثة واضحة، يعني مفهوم واضح، منظومة فكرية فلسفية اشتغلت على نفسها، أسست لنفسها قواعد يمتد وين؟ امتدادها هو العصر الحديث. العصر الحديث الآن لا، هذه مفاهيم علمية أخوان. العصر الحديث يصنف إلى لأن إذا العصر الحديث الآن لعد المعاصر شنو؟ هذه مفاهيم تم دراستها وموجودة نقدر نقولها ببساطة ونفهم معناها العام، ولكن يعني إذا دخلنا بتفاصيلها لا راح ننتهي. أنا وين أريد أوقف عند نقطة، أنه مع الأسف أنه الأدب الشعبي العراقي رغم تحولاته الكبيرة ورغم تميزه ورغم أنه عاش كل هذه المتغيرات من الحديث إلى المعاصر ويعيش مرحلة ما بعد الحداثة، ما تصنف ما ندرس بقى بعيد عن البحث العلمي وحتى عن النظريات النقدية. لذلك يعني حتى بالمجمل ممكن تلقى فلان قرأ فلان أو نقد فلان وصنف، قال هذا مثلا ما بعد حداثي على سبيل المثال، أو قال هذا حديث وسولف عن حسين العبادي وعن منظومته الحداثية في وقتها على اعتبار أنه أحدث النفت شيء معين، وعن حتى التجريب اللي جاي يصير الآن بالشعر الشعبي العراقي ممكن، ولكن أن الموضوع يتحول إلى ظاهرة علمية وتصنيفات وأبواب وتفاصيل وأن الشاعر الفلاني هو ينتمي للحقل الفلاني أو للمنظومة الفلانية أو ماكو. يا سبحان الله، هذا الأدب الشفاهي رغم تطوره تقنيا وربما الكلام ما محكي به أصلا، يعني هكذا قد يعني وصلنا

في الغالب ما فاهمها، فقد يعد تجاوزا انه انا اطالب ان يقرأ بعض الشعراء بوصفهم شعراء حداثيين او ما بعد حداثيين او ينتمون الى العصر الحديث، او نقرأ منو بالحديث ومنو بالمعاصر ومنو ما بعد المعاصر. هاي كلها التفاصيل انا ودي اخوض بيها للامانة، وحتى محضر ورقة ممكن اقول لكم الحديث شنو والتحديث شنو والمعاصر شنو وما بعد الحداثة شنو، ولكن أنا أتركها لزملائي باقي برامجنا ممكن يخوضون بهذه المواضيع أفضل من عندي. أنا خلوني في الأدب الشعبي العراقي حتى أقدم لكم إياه بطريقة جميلة. لذلك اليوم راح نتحدث عن تفاصيل معاصرة وقصص معاصرة وأبيات معاصرة.

مثل ما اتفقنا اليوم راح نتحدث عن قصص معاصرة ولها علاقة بالشعر الشعبي المعاصر. هذا الشعر الشعبي أيضا اليوم اللي راح نقوله بعد فترة من الزمن بعد متغيرات ويمر عليه عمر زمني ينحط بخانة يصير إلى اسم. يعني هسه خو مو بالضرورة المعاصر الآن بعد 100 سنة من الآن يصير حديث، لا مو هكذا القضية تختلف، لأن الحديث الآن هو الماضي، هو اللي يمتد إلى القرن 19 من أواخر القرن 18 ووصولا إلى القرن 20، هذا يسمى العصر الحديث. ما هو راهن الآن وإلى جذور إلى نهايات الحداثة هذا معاصر. للمعاصر ينظروا له بوصفة مادة راهنة وأهم من الحديث. ليش؟ لأن استوعب تقلبات ما بعد الحداثة، واستوعب التقلبات التكنولوجية والظاهرة الرقمية وجان المسرح الرقمي والقصيدة الرقمية والسينما الرقمية، هذا كله استوعبها المعاصر. لذلك قلت لكم أنا ما راح أخوض به، الموضوع إلى حد ما معقد وشائك ويحتاج إلى مفاهيم علمية يعني تماما. وبرنامجنا الشعري يحاول أنه يجنح باتجاه الخيال وباتجاه الروح ويقدم الأشياء بدون تبريرات منطقية. واحدة من القصص المعاصرة اللي قلت لكم بعد 100 سنة من الآن يجي واحد مثلي شاب بعده أو شايب، وعمار هم قاعد هنا بس غير عمار، يعني واحد من ولد ولدنا، يسولفون هذه القصص نفسها اللي نسولفها الآن بوصفها معاصرة، يسولفونها تراث. وهذا حال الدنيا، هذا التدوير العظيم للتاريخ اللي جاي يقدم سلوكياتنا وأفعالنا نفسها. وهي نظرية بالمناسبة فلسفية يتبناها هيجل بقوة. قصة تتحدث عن واحد فقد أمه وأخوه وابنه وبته نفس اللحظة، صار لهم حادث وتوفى. هذا شاعر، هو شاعر، فتخيلوا هذا الشاعر في لحظة هذا الواقعة وقسوتها ما قدر يقول كلمة. وهذا الكلام مختبرين الناس بالمناسبة، خصوص الشعراء والمبدعين عندهم مطبات في حياتهم يقولون كل شيء باستثناء هذا المطب يتجاوزونه، ما يقدرون يحجون عنه. يعني اكو ناس تجي تقول انت كاتب في كل شيء، معقولة ما كاتب بأمك؟ لأن أمه غادرت الحياة. معقولة ما كاتب بأبوك؟ لأن خسر أبوه. ما يقدر يكتب، ما يقدر، يحس كل هذه التقنيات اللي عنده عاجزة أن تترجم مشاعره، فيبقى هذا الموضوع يتجاوزه، يلقى عزاء ببيت هنا وقصيدة هناك، ما يقدر يكتب عن هذا الموضوع. وهذا صاير بالمناسبة، يعني الكلام جاي يحكي لكم يعني عن تجربة وخبرة. فإجوا أصدقاء تعرفون احنا بالفواتح الرجال وحد والنساء وحد، وهذا الشكل والطقوس والمآتم للصير، فالهوسة والإهزوجة حاضرة، حاضرة بقوة. فخصوصا إذا يكون المعني بالمأتم صاحب شأن بالشعر أو بالهوسة أو يجون، يعني يجون الناس اللي عندهم مصلحة بهذا الموضوع. فتخيل يبدون المهاويل يعرضون بالميدان ويقولون أبيات بحق هذا الواقع وهذه الواقعة وهذا الحزن، ويواسون صاحبهم لحد ما يجي واحد من أصدقائه ويقول هوسة في غاية التقنية. وذول يا سبحان الله ذول المهاويل، آسف راح أحكيها بصراحة، بعض الشعراء يقلل من شأنهم إلى درجة يطلعون في وسائل التواصل وحتى في لقاءات تلفزيونية رسمية ينال من المهوال ويقول مهوال الجاب على الشاعر وليش يصعد منصة ويعترض عنده، يعني إلى مبررات، أنا مو بشأن أنال من أحد بقدر ما أريد أثبت موقف. بعض الناس اللي نقول أنت مهوال، هو ما يقول أنا شاعر، يقول أنا مهوال أهم من ألف شاعر، مو فقط لأن يكتب شعر حلو، لا، عندهم إمكانات ما يمتلكونها الشعراء وهي البداهة والارتجال، يرتجلون بطريقة عظيمة. لا هذا خول أصوات موضوع ثاني، ذول خو من يتغنى ويظل يحدي بصوته يبكي الصخر، هاي قيمة مضافة للإبداع بالمناسبة، هاي أما جدته الشكل هم تدرب عليها وتمرن.
بس انا احكي لك على الارتجال اللي عندهم. فديوم الله يرحمه، شوف انا ما ارد اطلع من السالفه، بس هي راح يصير مثل ذولي الخطباء الرزخونين، يقول سالفه تجر سالفه، شلون الحديث يجيب بعضه ويظل كل ساعه يطوف بسالفه. في يوم من الايام رحنا للعرس مال ابن محمد، محمد المياح الله يرحمه، المهوال العظيم، فبيته بالصبخه، فجايين كل مهاويل العراق، فهو شرط على نفسه انه اي واحد يقول هو سيجاوبه. انا ما شايف هيك امكانيه، ما شايف هيك، يعني على كل موضوع يرتجل، على كل هوسي هو يسوي الرباط. يا الله هواي، هذا هواي، هذا 90% من الشعراء ما عندهم هاي الامكانيات للامانه. عموما انا اسف، مو واضح حتى المقارنه وهي مو صحيحه، يعني هذا كلامي مو علمي، بس تعاطفنا وحكينا، بس ارد اقول المهاويل مهمين. فهذا يجي واسي صاحبه اللي ميت امه واخوه وابنه وبته بلحظه واحده، يقول يا هوسه التصير ضماد للفاقد عقل ونياط.

هذا اكو واحد يفقد عقله ويصير مجنون، واكو واحد يفقد قلبه وعقله يشتغل. هذا اثنين هن نياط القلب كلهن مسرودات عنده وعقله فاقده. يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط، اش ما ريد انا اقول تهون يتشمل القاط بقاط، شطر للاخو والشطرين بته وابنه والرباط، الملمكم يا البتشيت الهوسه.

بعد ما تعرفنا على قصة معاصرة على فقد الأهل، خلونا شوي نخفف الوطأة ونتحدث في موضوع آخر أيضا قصة معاصرة، ولكن بما أنه حكينا عن فقد معاصر رح نحكي لكم عن عوز معاصر. تعرفون العوز وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، عشرة عمر، عشرة عمر، أنا ويا العوز عشرة عمر بالنسبة لكثير من الشعراء، وهذا يمتد وين لهذا القرن والقرن القبله، لأن الشعر على قولة عبد الحسين حلفي الله يرحمه يقول هنا نفس القافية، الفقر والشعر، بحيث بشكو ماكو عند بيت يقول بس انت كلش غبي تبوق الفقر من فقر واحد بايق من عنده شعر. فهكذا يتحدث عنه. عموما فأكو شاعر اللي هو حسين الحاتشي، حسين يسولف بوحدة من لقاءاته يقول أنا قاعد ويا أهلي ومستقر وياهم ولكن يقول بيت قديم وغرفتنا قديمة، إلى درجة في يوم من الأيام مليت من العوز هو قاعد ويا أهله، يعني هو وزوجته وأطفاله، وشايفين هاي بعض البيوت بيها حميمية وبيها إيجابيات كلش هواي، بس هي بيها سلبيات لأن البيت ما يستوعب، بس وين يروحون؟ وين يروحون؟ لأن الحكومة مع كل الأسف والحكومات المتلاحقة الفقير مو بقائمتها، يعني كل هاي المنظمات والدعم وباتجاه السكن والمدري شنو أنتجت لنا بعدين، شنو أنتجت لنا؟ بنى تحتية لسكن غير صالح للفقراء، يعني الدولة تقدم كل الامتيازات لأي مستثمر يجي يسوي أراضي ويسوي كذا وبيوت ومجمعات سكنية، ولكن غير صالحة للفقراء لأن أسعارها تبدي من 400 و500 مليون، فياخذ راحة الفقير. وين يبقى؟ يبقى قاعد ويا أهله، وإحنا لاقي لها مبررات أنه أكو حميمية والأهل سوا وناكل سوا وكذا، ولكن الموضوع هو ما يتحمل، ما يتحمل أربع عوائل يقعدون ب 150 متر مثلا، خصوص في المناطق الشعبية. ذكرني واحد من أصدقائي اليوماني الصدق صاير خطيب من سالفة السالفة، في من أصدقائي قاعد بمنطقة شعبية شاعر مهم هو، قلت له قل لك شنو الموضوع كل ما أجي هنا جهلكم بالشارع الظهر ما تطببونهم؟ قال أنت النام، هو نطلعهم يقول وجبات نطلعهم الظهر حتى النام، يقول بعدين هم بالليل يتعبون ينامون من وقت إحنا نطلع للناس. فتخيل هيك للطرف واحد شاعر. ف هذا حسين الحاتشي مال من العوز ومال من هاي الغرفة وقاعد بالموضوع، وأجلكم الله الفيران تفتر عليه، تفتر عليه بغرفته، فيقول بيت من الدارمي ولا أروع، يقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ،

الشتاء وبرد والصيل والرطوبة تنزل من السقوف، تنزل هيك بشرايين الحيطان تحسها، ويشوف الفار يفتر فيجي يفتح الكنتور مالته يلقى الملابس مالت الأطفال كلها مقرضة، فيقول الفقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدل الفار بجرود الفروخ. يقول راحت الايام وجت الايام والمأساة تتحول الى ذكريات وسوالف، فيقول انا صارت عندي بحبوحة وانا الاقدر اعزل واقدر اترك مجال لاخوتي، فيقول لميت نفسي وكذا ما ادري شنو، فشلت ببيت اخر. يقول شلت ببيت اخر واثثت واسست والامور طيبة. بعد البيت بشعر كلها ظلت تكتب شعر، يعرفون الشعراء، الام تقول شعر والاخو يقول شعر والاطفال الاذن الموسيقية تكون حاضرة، لان بيوت الشعراء هذه معلومة يعرفونها الاغلبية انه تكون محطة للشعراء، الكل يلتقي بيها فيشتغل عندهم الهاجس الشعري. فيقول امي جت الغرفتي جاي بعد يردون يستثمرونها، يقول وجاي يعني يستثمرون صار عندهم مكان، فيقول اجت شافت الفارة نفسها يقول فقري اشتغل هنا أنا خلاها تشوف الفارة نفسها. يقول فجاوبت البيت القديم ببيت من الدار متقلة فارة جرود حسين شو ظلت هنا. فارة جرود حسين شو ظلت هنا من بنى البيت وشال ما شالت وياه.

أعز من روح عزك وانت عز مني يا حسبة عمر خاويتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت من أجس قلبي الفضي متعوب حد الويل وادعي للصبر عن لا يفشني جسيت الليالي بمرود الحلوات وليالي العمر بشي بجسني أضحك للبجو حد شرهة المنقود وابتشي بكل مزن تبطور المغني لا غرن المدح لا غرن المدح بشفاف المحبين ولا هم بشمات اشماحك او عني يلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني وليت وعف ضميري وما كسرت العود وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفانا مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني لا زحت الحياة ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربعت فلو مني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني واصبر لو ليالي العسر ذكني وشابر عالشدايد حد مصب العين واسكت لو دثوا من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني وينشدني صديجي ما نشد عني قبل طبعك الونة وصاير تغني قبل عينك محطة وخاطرك مكسور هسه على الثجالة تفوت متحني وجيبه بكل برود وعود تبسني استراحت مستحاتي وعاكست الريح لا من الهموم ولا الهم مني أنا ابن العاصيات من الليالي السود ما أريد القمار ولهن يردني رضعت نم بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وخذت روحي على ضيمي وما شكيت الحال ويمنوني اشتبي وما قلت متمني علمت البعض نقل الجدم على القاع وأول ما مشن بالزلق لبني أقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبة وظني.

استمعنا إلى قصيدة الشاعر الكبير الراحل عريان سيد خلف. عندي إمكانية أسمع لعريان كل وقت كل وقت، شون فيروز تغني الصبح ومكلثوم بالليل، أنا عريان أقدر أسمع في أي وقت. يمتلك إلقاء وروح وحضور، الله يرحم شاعرنا الكبير أبو خلدون. قبل لا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أيضا نتحدث عن مو قصة معاصرة، كوبيت قدامي معاصر للشاعر علي الزاملي. بما أنه حكينا عن العوز وحكينا عن أبيات الدارمي والمساجلة ما بين الشاعر حسين الحاكي ووالدته، علي الزاملي يفرض فرضية، يقول اللي يقتل في في في تراثنا الآن وفي عاداتنا وتقاليدنا عند أهلنا سابقا يجلي، يجلي يعني واحدة من عقوباته حتى لو يدفع الدية وكذا ما أدري شنو، ما يبقى بالمنطقة، ما يشوفونه أطفال هذا اللي ماتوا ويكبرون ما راح يلقونه. فهو واحدة من التفاصيل أنه يجلي، يأخذ الأشياء الخاصة به حتى له لا يبقون، هو يختفي تماما، بحيث يصير شرط أنه إذا دخل في هذه الجغرافيا ممكن أن يقتل يتعاقب. فيجسد هاي الفكرة، فكرة يجلي بموضوعة العوز اللي عايش به. يقول يجلي الشتل شا غير يفصل لجد

0: الآن بصراحة جاوبتي هواي تفاصيل عن القصص المعاصرة، ولكن خلونا ننتقل حتى نحافظ على إيقاع البرنامج من جهة، ونحافظ على فقراتنا أيضا من جهة أخرى. فقرة شعر في الذاكرة واحدة من الفقرات المحببة إلي شخصيا، نقدم من خلالها الولاء والمحبة والشكر والعرفان لكل الشعراء اللي تركونا حصيلة حقيقية، ما أرد أقول إرث، لأن يا سبحان الله أغلب شعرائنا اللي غادرونا بالعقد الأخير هم من الشباب. يعني من نقول إرث جاي نتحدث عن شاعر عاش حياته وعاش تجربة إنسانية وتجربة شعرية كاملة إلى حد النضج، فمن راح التجربة بقت إرث حقيقي. ولكن أغلب شعرائنا، وفي القلب غصة أقولها خصوص الشباب اللي غادرونا بالعقد الأخير، أغلبهم ما كملت تجربتهم الشعرية. أكو شعر موجود الآن، أكو شعر، بس إحنا ما ندري إذا باقين ويانا فد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن أخذهم البين من وقت، ما ندري شلون كان تكون تجربتهم بعدين، شلون تنضج، شلون تكمل وتتحول إلى إرث شعري. هذا موضوع يكسر الظهر، ويكسر ظهر الشعر الشعبي نفسه. أتحدث عن الشاعر العراقي الحبيب الإنسان جبار رشيد، جبار بن بغداد الحبيب الطيب الحنون اللي يبكي على دمعته حاضرة، راتبه بجيبه وراء يومين يخلص لين يوزعه منا ومنا. عموما يعني هذا الرجل أنا عشت وياه تفاصيل حميمية جدا، وكان حقيقي وإنسان حقيقي. من يباوس الشعراء وأصدقائه وكذا اللي يلاقيهم بالشارع يشمهم، شلون العجايز يشمهم شم تحسه هو عنده امتداد للجنوب، بس تحسه خلاص هو عايش بالجنوب، مو مو مو بالعاصمة العملية المعاملات، لا تحسه بعده من الريف هالشكل. عموما الحديث عن جبار شاعر مجدد، استطاع خلال فترة صغيرة من حياته أن يصير عنده جمهور، ويصير عنده طريقة وشكل وحتى حضوره وإلقاءه. خلونا نسمع.
1: صوتك ندهني ومو حلم، وفزيت منهم وقلت مو صدق، لا يمكن صدق، والروح وي صوتك مشت، ناديت والخطوة بعدت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، والروح وي صوتك مشت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، وعلى الأثر نمشي على الأثر،
2: على الأثر نمشي على الأثر،
1: والشوق سابقنا سبق ينبابك، ويا حيرتي مدرش ندهن وجابني، وحتى نسيت شلون على الباب الندك، ظنيت ما اشوفك بعد، من شف الضويات الدرب يطفونها شما تعتلك، ومن شف الشتلات الفرح مات الفرح وملثمة، والحزن صار سنين ياكل بالعرق، رادوني ما اشوفك ابد، ضموا تصاويرك علي واعلنوا لازم نفترق، اهلا وهلك واشتم هلي، لازم ما لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وضموا تصاويرك علي،
2: شالوك حتى من الحلم،
1: واعلنوا لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وحلمك يجيني بلا صور وبلا خلق، ولما نقفز يبكي الحلم، واثنين على الراس نتقابل ندق، رادوني ما اشوفك ابد، ويا حال من بعدك صرت، والعين مثل ام الولد، وانت الولد لما اجت ما شافتك الجفن صار الزيج قامت بتشك، خليني سولف لك بعد، يا حال من بعدك صرت، غصنوا وخذوني من الشجر ودبوني يم نار الهجر، واليوم باكر احترق عشت بطرق روح وسوادين العشق، واسال عليك وتيهت، واسال منه وبيمن أثق، ونسدن بوجه أحس كل الطرق، والقى الأسئلة وكيفت، والقاهن الكلمات ويضيع الحلق، يا واسي وغيرك منه، والروح جت مسودنة وشبقها ويروحك شبق، لا تبكي طيح ويدمع، والروح أسويها نفس ومناشغ الشهقن شهق، وبريتك يا ريتي لما أصير لك نفس، لا خنقك ولا أختلك.

ايضا من القصص المعاصرة اكيد بعدنا متواصلين ياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. قصة معاصرة حدثت في مدينة النجف الأشرف، تتحدث عن ملاية. يا سبحان الله، هاي 3 حلقات جاي نجيب قصص على ملايات. الملايات فضلا عن أصوات جميلة، هن يقولن شعر. يعني أنا أتذكر من الصناديق القديمة الكذا اللي تلقى بيها كتب، كنا نلقى كتب مال ملايات، كتاب يصير يعني تقريبا بحجم الكف، لونهن أسود، تفتحة ملاية شيماء، ملاية حسلة، ملاية كذا، باسمها، بس اسمها. كل ما موجود وكل هذه القصائد، خصوص فيما يتعلق بواقعة الطف، قصائد الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وعلي الأكبر، بالتسلسل هن يكتبن شاعرات، ولكن أيضا ما أنصفهن الزمن وما أنصفهن الأرشيف، راحت داعت الأشياء وراحت، وما ما عدنا حتى ما أرثهن، ما موجود. عموما هذه الملاية تمتلك صوت حلو وتمتلك حضور، والناس تحبها ويتعنونها. هذه شابة ولطيفة ومحبوبة مثل ما قلت لكم، فواحد وقع في غرامها ووقعت بغرامها، فحالته تعبانة، ها تعال ها كذا، يومي أجلها، هو يومي أجلها، يقولها خل ألم نفسي أكمل وضعي كذا، وأنا جايش. في يوم من الأيام، هالحكي هي ملاية، فأكو فوق العادات والتقاليد، وفوق انه هي في مدينة محافظة، نتحدث عن النجف الأشرف، يعني ما حد راح يدري بهذه العلاقة، وهو ابن جواد وأصيل، ما حد يدري، علاقة سرية تماما. بيوم من الأيام 2 نسوان بالباب بسيارة، وينزل واحد يدق الباب، قالوا لها ملة محتاجينك، عندنا فاتحة ريدك تلزمينها، بتعنين عليها. قالت لهم يا روحوا ياكم، طوني مجال. لما تروح وجابت أوراقها وكذا وعبايتها والعدة والصوت والجهاز، جايهم بالسيارة، فحتى تعد نفسها للموضوع، قالت لهم شو اسم المرحوم؟ قالوا لها فلان. كضها قلبها، شنو فلان؟ يعني نفس الاسم مع الحبيبة. زين بيا منطقة؟ المهم قالوا لها المنطقة الفلانية. لا شو وين، بيا مكان؟ قالوا لها المكان الفلاني، تندل بيتها، نغمى عليها بالسيارة، نغمى عليها. فيردون يرجعونها، صحت، يردون يرجعونها لبيتها، يشوفون غيرها. قلت لهم لا وين ترجعوني، ودوني. فمن وصلت قالت لهم أي وحدة ما تعرف تلطم ذن الفاهيات، واخروهن من قدامي، أريد النشيطة النشيطة، بلهجتهم أريد النشيطة، أريد الزينة الزينة، تعرف تلطم، تعرف تتهدل. فلسان الشاعر يقول ملة وتحب رجال مات ودعوها، ملة وتحب رجال مات ودعوها، لطمة 6 نسوان ميت اطلعوها.

فجاي أتخيلها هي متوسط الميدان وسط هاي الطقوس الجميلة اللي الناس تحبهن للأمانة. يعني الآن من يتم تداولهن في مواقع التواصل، وأتمنى من يطلعن يعني تغوشون الصورة على الأقل، خلونا نسمع، خلونا نعيش هذا المتوارث من التراث على مستوى النوح والنعي واللطم جميل، هو جميل جزء من تراثنا الحلو، ولكن غلط أنه تطلع الصور. فغلط لسبب بسيط، يعني مو مو مغلق بهذا الاتجاه بقدر ما هاي أكو ناس جاي تحزن وجاي تعيش يوميات حزينة، ويجي تجي وحدة تصور وتنشر. وهذا اللي جاي يصير مو فقط بالأفراح، حتى بال يعني عفوا مو فقط بالأتراح، حتى بالأفراح بعرس وكذا وطش السالفة والناس تتداولها. عموما مو موضوعنا. فذني لطمن ويقولون مات لطمت وست نسوان ما يتطلعوها، ما اكتفت بهذا الموضوع، قال شو ذن باردات وهي ذابة لحم بالنص، تقول مختاضة عن نسوان بالون تذمهن ست القضن وتقول بارد لطمهن.

0: استمعنا إلى آخر القصص، قصة الملة النجفية، وهذا الكلام على لسان يقول الشاعر، ولكن أكو بيت يقال ينسب إلها أنه هي قالت بثوب العرس ماجية جيتانا ملة وعمري عقب عيناك بلون نكمله. إلى هنا خلي تكون مسك الختام هذه القصة، استمتعت وياكم كما العادة. شكرا لهذا التفاعل الجميل سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عمار مشتاق، هذه جزء من مقاطعنا جاي ينزلها، وهذا الصدى الكبير والتفاعل والتعليقات والطلبات وبعض الأشياء اللي ترسلونها اللي تردونها تطلع بالحلقات إن شاء الله، كل الأشياء هي محط اهتمامي وتقديري. الشكر كل الشكر لعمار مشتاق في الإخراج، ولصلاح التميمي، ولعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام يا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا جمال غذنا وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا جاح، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكه وحيده وبظهرها الفعل، مستوره معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول أحوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل ظهر الجمل وتصاعدين أجبال، وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبه تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترتح مردود مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك، انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعباني.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
7: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
8: حين قررت دول العالم أن تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، كان ذوي الإعاقة أول من التفتت إليهم، لا بوصفهم فئة ضعيفة، بل باعتبارهم أصحاب حق كامل وكرامة لا تمس. هناك تصمم المدن لأجلهم، تفتح الأبواب قبل أن يطرقوها، وتمهد الطرق قبل أن يصلوا إليها. لكن حين نقترب من المشهد هنا في العراق عموما وفي البصرة تحديدا، تبدو الحكاية مختلفة. عندنا لا يبدأ الألم من الإعاقة وحدها، بل من الطريق إليها، من الرصيف، من الدائرة، من النظرة، من الإجراءات الثقيلة، ومن الحقوق التي تؤجل حتى تفقد معناها. استمعنا إلى قصص كثيرة، قصص لا تبحث عن شفقة بل عن إنصاف، لا تطلب المستحيل بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في قصتنا هذه لسنا شهود اتهام ولا نكتب بيانا غاضبة، نحن فقط ننقل ما سمعناه بصدق وبمسؤولية وبوجع إنساني صامت. من هنا تبدأ حكايتنا، ومن صوت يعرف هذا الملف من الداخل ويعيش تفاصيله كل يوم، نفتح باب الاستماع إلى مها، مسؤولة شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مديرية الشباب والرياضة في البصرة.
9: كثير من المباني غير مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كثير من الأشخاص يعانون من هاي المسألة، أنه ماكو بيئة صديقة مناسبة لأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا واحدة من الناس اللي عانيت من هاي المسألة، لكوني أنه أنا كملت بكالوريوس وحاليا طالبة ماجستير الحمد لله، بس أيضا كان القسم فوق، فكنت أضطر أصعد وأنزل. يعني هاي المسألة كانت يعني جدا معاناة لي، هو عن طريق الكرسي المتحرك يعني أنا كنت أصعد يعني بمساعدة على الطلاب، بس كنت أنا وحدي، يعني أنا أمشي المسافة منه وحدي على ما أوصل للدرج الطلاب يصعدوني يحملوني، يعني منا تقريبا 3 نفرات يعني يشيلوني يصعدوني للدرج، والدرج كان حتى ضيق، يعني حتى ناس تصعد وتنزل أشوف يعني ما أقدر، يعني كلش ضيق، يعني يادوب يكفي نفر نفرين، فيعني شوي كانت بها معاناة المسألة. وأنا طالبت طبعا يعني أول ما داومت دخلت على يعني العميد وقلت له يعني وفروا لي قاعة على جوا، يعني شنو المشكلة؟ قالوا مع الأسف ما عندنا قاعات، ماكو قاعات فارغة، يعني كلها قاعات فوق ومضطرين أنه تصعدين.
8: شاهد آخر على الخلل، جاسم الكعبي نائب رئيس منظمة تحدي المعاقين في البصرة، نستمع إليه وهو يقيم واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دوائر الدولة بوضوح قاس ومن دون تجميل. إلى جاسم نترك الصوت ونترك لكم الحكم.
10: قضية إمكانية الوصول قضية مهمة جدا، وإحنا يعني نسعى من هيئة الاستثمار بأن تلزم المستثمرين بتوفير المصاعد أو الرمبات اللي يعني يقدر يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية. طبعا الإعاقة الحركية هي من أكثر الإعاقات صعوبة بقضية يعني التعليم والدراسة والجانب التعليمي. أنا أقيم تقييم ما أقول لك يعني نسبته 0%، لا دون 0%، يعني احنا جاي نعاني كاشخاص ذوي اعاقه حركيه من قضيه امكانيه الوصول. جاي نشوف يعني اغلب الدوائر اعيد بناها ولم يؤخذ بنظر الاعتبار قضيه ذوي الاعاقه وبالاخص الاعاقه الحركيه.
8: بابتسامه خفيفه تخفي اكثر مما تقول، مها لا تسال عن العناوين ولا عن المكاتب ولا عن الوقت، سؤالها الوحيد قبل اي زياره أكو درج؟
9: من الطرفة يعني من أرض أطلع فد مكان أسألهم أكو درج لو لا، حتى أتأكد أنه حتى لا سري معاناة. يعني شنو المشكلة إذا وفروا مصاعد للمباني الحكومية؟ يعني ما أشوف إلها فالتكلفة معينة تكون صديقة لذوي الإعاقة، يعني حتى ما تكون معاناة إلهم. حقيقة دخلت وتفاجأت أنه ما شفت أي مسؤول حكومي يهتم بهذه الفئة، يعني ظلت أصافني أقول يعني مع الأسف المفروض أنه يكون فد مسؤول حكومي يقدر هنا على الأقل يشوف معاناتنا، يلقي فد فكرة معينة أنه هذا إن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة لهم فد معاناة المفروض الحكومة تلتفت إليها ولو لشيء بسيط. موجودة القوانين، موجودة قانون رقم 13/2013 أعتقد، لكن ماكو أي تفعيل لهذه القوانين. يعني أنت لو تقرأ القوانين تقول ما شاء الله الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة، لكن مع الأسف ماكو أي تفعيل لهذا القانون. وإحنا نطالب الحكومة أنه تفعل هذه القوانين حتى يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة عفوا في كرامة وفي عزة من ولا المعاناة اللي يعانيها.
8: بالعودة إلى جاسم الكعبي الذي لا يتكئ على العاطفة وحدها بل على القانون وعلى الأرقام التي لا تجيد المجاملة، يتحدث إلينا وهو ممسك بالدستور كنقطة أخيرة في النقاش. لا يطلب امتيازا، إنما حق مكتوب، يناشد ويطالب بأن تمارس الحكومة واجباتها كما ينبغي لا أكثر ولا أقل، وذلك أضعف الإيمان.
10: دائما ما نعاني من قضية تهميش وإقصاء من قبل الحكومة المحلية وعدم تسليط الضوء على شريعة ذوي الإعاقة إلا ما ندر يعني، وهذا الشيء يعني احنا دائما نفتقر في محافظة البصرة، مع العلم بأنه في التعداد السكان الأخير كانت نسبة ذوي الإعاقة 16%، نسبة جدا كبيرة ويجب الاهتمام يعني بها من قبل مجلس محافظة البصرة من خلال يعني تفعيل القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هي القانون 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون 11 لسنة 2024.
8: وفي ختام قصتنا نستمع إلى رامي التميمي، فنان لم يسمح لإعاقته أن تكون نهاية طريقه، فقد جعل منها بداية مختلفة.
11: دائما نوصل رسالة للمجتمع أنه ترى ذوي احتياجات أنه متواجدين، أصحاب همم، أصحاب طاقة، أصحاب فنون، أصحاب حرف، ليس هم بالعمية احنا نسميها خطية، لا هم ممكن يعطون طاقات أكثر من السليم. هاي رسالة بصورة عامة، بصورة خاصة للحكومة أنه حتى لو تواجدهم يكون بسيط، احنا نقول احنا متواجدين ونتمنى تواجدكم، لأن هذا مو فقط يسعدنا، هذا يوصل ويدعم هواي متطلبات الأساسية احنا نسميها للحياة. مثلا أبسطها يعني احنا هسه ممكن انت اذا تسوي رمبة مال هاي تصعد عليها الدوار الحكومي، هذا في شيء جدا مفيد.
8: وهكذا بين وجع مها ومرارة جاسم وصوت رامي الذي ينهض فوق كل شيء، نترك لكم هذه الحكايات كما هي بصدقها وبإنسانيتها وبسؤالها المفتوح.
7: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء، حتى وإن طال البلاء.